0: سند اليمني شهد الله وعبد الله الحيفي ومطيع
1: الله
0: ينصركم
1: على
0: أسأل وادعيه
1: يا الله وإياكم
0: ما هو في فما هو في قلوبهم
1: يا الله قلوبنا بإذن الله ما في قلوبنا إلا النصر والعزة والكرامة والفرج لكل اليمنيين
0: بإذن الله بإذن الله
1: يا الله
0: نحمد الله أن معنا هذا القائد العظيم هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله منتصرين هؤلاء هم أقزام لا يعني باعوا أوطانهم باعوا عروبتهم باعوا كرامتهم باعوا شرفهم لكن إن شاء الله المؤمنين الأحرار يعني بإذن الله ما بيش خوف ما بيش قلق
1: لا قلق بإذن الله لا قلق
0: نعم.
1: محمد حسين محمد صمت شرفنا باتصالك وبمشاركتك لهذه الليلة شكرا لك
0: وأنا للشرف إننا وصلت إلى إذاعة صنعاء هذا شرف كبير
1: حياك لنا الشرف
0: يلا الله معكم
1: في أمان الله
0: أنتم مع الله
1: مع الله
2: ثم لعدى طاولة
1: قبل الزعم الأمانة واحد بيرسلي رسائل قال أخي سند الإذاعة بدون صدق ولا ما في أحرى واضح فهم يا سند بالمذيع صوتك بهز الأعداء مالك يا غالي ما بتقرأش رسائلي اقرا حتى رسالة حول الرسائل كل هنا ليه رسلتهم ولا قدر رسالة خلتها لأنه عدن أول رسائل طابت النفس إن شاء الله أنها تطيب نفسك

0: الو
1: الو
0: ايوه
1: السلام عليكم
0: ورحمة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: معك ابو حسام الخزاعي.
0: ابو حسام الخزاعي من فين صالك؟
1: من امانة العاصمة.
0: من الامانة الاول مرة؟
1: يعني ثاني مرة عاد.
0: اهلا وسهلا بك، حياك ابو حسام.
1: حياك الله يرضيك يا استاذ سند.
0: تفضل.
1: اولا نقول العدو السعودي هذه الضربات التي في جيزان وارانكو انما هي اسلحة فائضة، لها الجيش يطور اسلحته، ونقول له الاهبل المتخلف عقليا يعني ما يعرفش اليمن. اليمن هي اقوى، يعني اقوى دولة رجال وفي الجبهات وفي كل مكان. ونقول للشعب اليمني توحدوا توحدوا وكونوا رجال. اي واحد جاسوس هانا ولا هانا بلغوا به، ما عاد بشاع الان تحريك، يا نقول يا لا نقول. وهذا نقول دارين نبارك لسيدي ومولاي السيد عبد الملك الحوثي وحفظه الله، ونقول الجيش ربنا يحفظك ويحافظ على أولادنا اللي في الجبهات. ونحن الشعب اليمني بنزول الطائرة التركية المسيرة، تجربوا الطائرة الأولى وهذا يجربوا الطائرة التركية. يا أستاذ سند،
0: ها
1: الصوت يتكرر
0: عندك؟
1: أيوة
0: فاتح السبيكر؟
1: لا مبند عند داري.
0: بس صوتك واضح عندنا.
1: تفصل
0: المحطة اللي
1: 88.
0: أنت في الأمانة
1: وترجع، يعني ثواني ربع وترجع.
0: أنت في أمانة العاصمة؟
1: أيوة أمانة العاصمة المطار، حي المطار.
0: حي المطار بعيد بعيد.
1: حياك يا أستاذ سند.
0: إحنا شوف إحنا بنحاول نخلي البث واضح في دار الإذاعة وحولها، يعني قدو هذا جهدنا. ما من بعد
1: ربنا يحفظكم وأنتم الإعلاميين جبهة اللي توعي الشعب اليمني. إحنا حتى الآن في مساهمين في الدفاع المدني وبالحشد ونوعي الناس، يعني في الجبهات أولادنا في الجبهات الحمد لله.
0: سلام الله عليهم. الله عليهم ويحفظهم يا الله كل من في الجبهات.
1: يا الله كلهم في الجبهات. احنا الان يعني مصيريا نرفع حصارنا نرفع حصارنا، يا نكون يا لا نكون.
0: سنكون باذن الله
1: ان شاء الله منتصرين. هم قد جربوا اليمن الله الاحبل هذا المعتو ابن سلمى يحسب ان ما له شيء خارجه او ما بش
0: والله والله والله والله والله الذي بيمد في طغيانه.
1: احنا بقوة الله عز وجل متوكلين، نعمل الأسباب والباقي على الله.
0: ونعم بالله ونعم بالله. يبارك في عمرك يا أبو حسام.
1: وإياكم وأي خدمات يا أستاذ.
0: ما أستغنيش ما أستغنيش، الله يبارك في عمرك.
1: الله يحفظك مع السلامة.
0: وإياك مع الله. الإذاعة داخل الأمانة بتتقطع، بيشكي لنا واحد داخل الأمانة، ما عاد نعمل. ما هو ما عاد نقول. أهم حاجة إن البث في الإذاعة واضح عندنا بنسمع. أنت بسمع يا حفظ الله عندك بيتقطع؟ أيوة ونعم بك. أيوة داخل الإذاعة وضواحيها والمشكلة المشكلة أنه القائمين على الإذاعة عاملين أنفسهم أنهم يعني ما حد ساعهم. أكبر المجاهدين أقسم بالله لو أحفرها بسناني ولا أترك المنصب وأروح البيت. قد وصلنا لا فرد صوتي ما قدرنا نسبر إذا عصنعة داخل الأمانة. هات مكالمة. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعد الاسم. من معنا؟
2: علي أحمد حسين الحجاجي من الحيمة الداخلية.
0: حياك علي أحمد الحجاجي من الحيمة الداخلية، تفضل.
2: أجلس بين أحدهم خازن الحجاج. أهني السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأهني الجيش واللجان الشعبية على ضرباتهم للسعودية، ونقول لآل سعود أن يتراجعوا عن قرارهم قبل زوات الهواء أو المرتجبة. ونقول لأي واحد يمني أن يتراجع قبل ما يندم. والشعب اليمني جاهز بطفولته بنساءه برجاله. والله العظيم إن إحنا ندرس حتى نساء الرماية. ونحن المذيعين المدرسة الأول للجيش واليمن.
0: يبارك في عمرك. سلام الله عليك علي أحمد الحجاجي من الحيمة الداخلية.

يا عم سند الله يرحم والديك والدنا والدك يا ربي الله. قول للمخرج حفظ الله رحم الله والديه زامل يا طير يلي مداهيلك على كل عالي من علي محمد حسن عبد الحق من زبيدة. الشي رفع المعنويات زوامل حماسية حار خارج المرحلة مهمة مرحلة الحسم ولا منافق يرفع رأسه. شوف أنا أقول لكم حاجة بعد زوامل حفظ الله مع بالله العافية ما تقلقوش أضمن لها لكم ضمان.

0: والله قبل ما خرج جيبك عسى الو الو الو الو سلام اقول لك رساله طيب كان المرتزقة على مدى سنوات بيقولوا أين الراتب يا حوثي؟ الآن عندما تقضى على الرواتب في السعودية لأن الإيرادات ستعدم نقول لكم فعلا قولوا أين الراتب يا حوثي أبو أحمد القاضي؟ نسمعها من السعودية يقولوا أين الراتب يا حوثي؟ محمد بن سلمان ما عاد يسلم لنا ناش حسين حجر يا أخي يقول له حفظ الله ينفق زوامل في سبيل الله حسب الله ينفق الو
1: سلام الله على القايد الهمام عبد الملك الطاهر يحفظه الله
0: يحفظه الله
1: احنا بنترأس العالم ونحكم المملكه بنظام جمهوري
0: باذن الله من معنا
1: نجيب مهدي يا اخي
0: نجيب لحظه يا نجيب لحظه لحظه انا عارف انك بتتصل وان احنا قلنا اصوات جديده وانك بتحاول تمرر اسمك بسرعه نجيب مهدي من فين صالك من سمحان تفضل يا نجيب عادي ولا تقلق
1: مشتي زامل سالم المسعودي آخر زامل يحفظكم الله
0: حاضر حاضر
1: الله بشرب. الفرج بيجي بالخير والصالح
0: بإذن الله الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام
1: عانكم الله
0: وعانك يا رب

صباحك الله بالخير أخي سنة، حفظك الله ورعاك، والله أن المجاهدين بيسمعوا صوتك ويكيفوا. أخوك حميد الخميسي، حياك يا حميد، أو حميد حياك يا حميد. سلامي لكل المجاهدين سلام الله عليهم. ألو ألو ألو، ما بلن هام واحد ثاني، يلا سلام الله على يمن الحرية وعلى كل أحرار اليمن، وعليك أخي سنة تحياتي أبو جمال اليقظ من دمارة.

0: سلام الله عليك اخي سلام. نقول محمد بن كرامب ما فيش قلبنا تعصد محمد مرشد غالب من أب حتى اليماني بل يا ولا ولا حتى اليماني بل يا ولا. الو الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
1: السلام عليكم أخي سند، والسلام على طاقم الإذاعة جميعا.
0: حياك، من معنا؟
1: معكم عصام علي حمد الصادي من قبائل الحدابني بخيت قرية الكراء.
0: أهلا وسهلا بك، حياك من عندك يا عصام. لأول مرة وما؟
1: نعم أول مرة.
0: حياك، من بني بخيت؟
1: من بني بخيت الكراء.
0: من الكراء، من الكراء، من الحدا من عندك؟
1: نعم نعم نعم.
0: تفضل.
1: أنا بلخص رسالتي بقصيدة ببيات شعرية وسعد سطركم تسمعوها إن شاء الله.
0: حياك تفضل.
1: قلنا شعب اليمن اسمع الآتي الأبيات شعري وكلماتي، شعب اليمن جاك هذا اليوم يوم التحرك الجبهاتي، جبهات الأبطال والأحرار، جبهات فيها انتصاراتي، نصد للغازي المحتل غازي سعودي إماراتي جاي يحكم شيئا بلاد العز، جاي يتخذ القراراتي، جاي يحكم الشعب بالكامل، جاي يقتل الشعب بالكامل ويهدم عرق حضاراتي، مسكين ودف سمعته قال أسبوع يسحق القواتي، واليوم عشرة من الأعوام فاشل تفاجأ وقدراتي، جمع جيوشه من العالم يكتب بيده نهاياتي، لكن رجع عكس ما يشتي نهايته في بداياتي، تشكى وقاهر مع بركان هولى بداية صناعاتي، عاد الطواير بلا طيار مد إن يمن واختراعاتي، استقبل اليوم دي وصال لا عقر دارك رسالاتي، مفادها جاك ردي جاك شهدك براكين ضرباتي، كل المطارات تتغلق لا ما تفتح مطاراتي، سيادتك تنتهك في الجو سع ما انتهكتها سياداتي، الصاع بالصاع وان تظلم لأنك بدأت اختراقاتي، مهزوم يا حلف متياود تعرف من أول بطولاتي، وتعرف اليوم في الميدان كيفك تحامي، وغزواتي اليوم نصري قد تتحقق، واثق برب السماواتي اليوم نصري قد تتحقق، واثق برب السماواتي وسلامتكم.
0: صح الله لسانك يا عصام، ونعم بك
1: ونعم بكم
0: قوة القوة،
1: الله يبارك فيك. في أول مرة والله شارك.
0: حياك أهلا وسهلا، تشرفنا بك،
1: وإحنا لنا الشرف الأكثر إن إحنا شاركنا في
0: إذا إن شاء الله أكثر. تكون هذه أول مرة وإن شاء الله ما تكون آخر مرة
1: إن شاء الله تعالى.
0: أهلا وسهلا بك في أي وقت،
1: الله يستر عليكم.
0: خدمات،
1: الله يستر عليك يا أخي الكريم،
0: الله معك في أمان الله.

0: الو.
1: مساكم الله سراد.
0: مساك الله بالخير والعافيه، من معنا؟
1: معك ابو هاشم السنيد من المنطقه العسكريه الثالثه.
0: ابو هاشم السنيد؟
1: ايوه، من المنطقه العسكريه الثالثه.
0: حياك.
1: ايوه، نقول هذا النظام السعودي وهذا حلولهم المرتزقه، نحن بانتظارهم يعني بنبت بدينا عليه ولم نأسف منهم، ولولا ان الشعب حقوقنا اليوم دعني نرى اليوم الا اليوم هذا.
0: ايوه.
1: اما بالنسبه للمراهله والمساقط وهكذا ما لها يد وحقنا ولا تعبد منها في الموت. اشرف لنا يا سند ان اشرف لنا ولا يجلس خانعين للعلوم المرتزقه
0: بعيده عليه
1: الادوات.
0: بعيده عليه وعلى غيره.
1: بعيد عليه وعلى غيره، فليس ادواتهم هو الحلول حقهم. ثم الرجال يعني خدام بايديهم والله ما يقدر يعني يحكم بشرب مال نفسه، يعني هو سير بايديهم. اما حقنا بندي وكرامتنا ولا نخضع لأي جاوعي ما يجن يجوع، لا لا لا لا يسمح كرامتنا بذلك. شو مدى خلاص؟
0: ايوه معك معك.
1: قلنا لك الان يعني احنا بالنسبه لهذا وصواريخنا الان الذي يدمر وطارتنا والذي يعني ضربوا بزيرة يعني هناك في الموانع بالموانع، يحفظ الله السيد القائد والرجال الشرفاء وامثالهم والعلام الهدى، يعني هو حذر وانذر وقال له ودي يجيكم للسلام، فنحن اهل السلام، ليش احنا رجال الاستسلام؟
0: اي والله.
1: ايوه، لانه بالنسبه ويحفظ الله القائد يعني القائد القوات يحيى سريع يحفظه ربي ويحفظ كل القيادة الشرفاء.
0: سلام الله عليهم جميعا. حياك ابو هاشم السنيد من المنطقة الثالثة، شكرا لك.
1: اي خدمات لك يا اخي؟
0: ما استغنيش، ما استغنيش، الله يبارك في عمرك. اي خدمات لكم؟
1: الله معك والله في حولك. انتم او انتم لنا الدرع والسند
0: يا رب. يا الله نسأل الله الثبات والاجر يا الله.
1: يا الله ويوفقكم ربي ويعينكم على ما أنتم عليه
0: يا رب. يحفظك ربي، الله يدي لكم العافية.
1: الله معك.
0: مع الله.

0: قبل هم في ابراج الحراسه ولو يهرب قبل قهوه قبل اشرق على الله كل حسهم لحاسه معنا ربنا حامي وحارس ومن رب معيش تدباسه كتافه نورنا في ليل دامس ونهج المصطفى منه اقتباسه ومن 20 6 شهر مارس لهم عام
1: لهم 12 عام.

0: سام النص ما يأتي الجالس. ألو ألو، يا صباح النور والعافية، من معنا؟ ألو ألو،
1: معك معك،
0: الصوت مش واضح. ألو
1: أيوة ولا
0: أيوة
1: ولا لا؟
0: الآن واضح، من معنا؟
1: أيوة معك الآن، واضح ولا لا؟
0: واضح واضح، من معنا؟
1: معك أبو عبد الرحمن العروسي من مصاب العالي.
0: أبو عبد الرحمن العروسي مصاب العالي، تفضل.
1: أبو عبد الرحمن العروسي،
0: تفضل تفضل، لأول مرة؟
1: أيوة لأول مرة والله.
0: حياك حياك، تفضل.
1: سمعكم إن الله مسك الخط معك الآن.
0: أهلا وسهلا بك يا أبو عبد الرحمن، تفضل.
1: الله يحييك ويبقيك وأنت والأخ عبد الله الحرازي وكل العاملين في إذاعة صنعاء.
0: يبارك في عمرك.
1: يا أخي هذه الفرصة التي حصلت لنا، يعني الصدق لا نريد نفلت عن الحرب مع السعودي والمرتزقة الذي اضطهدوا الشعب اليمني من سابق الوقت من وقت الحجاج.
0: يا لطيف.
1: يعني حصل الفرصة السعودي هذا الكلب اللعين الجبان الحاقد النذل. لا نريد نتسامح معه ولا نريد نتصاب ولا نشتي فلوس ولا نشتي نهد عروسه. نستين دك ندك ونجيب إلى المملكة الصدق يعني زدت هذه الفرصة ولا المرتزقة المنافقين من وقت من وقت من وقت يعني ما تمسكوا الشعب اليمني من وقت علي صالح من قبل من قبل يعني ما حصلت ولا فرصة وأنهكت الشعب اليمني كاملا والسعودي هذا جبان حاقد نذل تافه ناكس عليها اللعنة الإسلامية على بن سلمان الكلب اللعين لا نريد إلا هد رؤوسه من المملكة وهذه الفرصة لا تفوت نتمنى من القوة المسلحة والسيدة القائد إحنا يعني بلاء الله أن لا تفوتنا الفرصة هذه بالذات يعني
0: إن شاء الله بإذن الله
1: آمال الوقت يعني دكوا هذه كده تعرف الانتصار والأمل إني نهايته
0: بإذن الله يعني القادم القادم ما يعني بيطيب نفوس اليمنيين كلهم بإذن الله
1: إن شاء الله أول شيء ما تهدي الأمة العربية والله ما تهدى إلا إذا انتهت الحكم هذه
0: أي والله أي والله
1: هنا على سعود يعني بتهدي الأمة العربية
0: أيوة
1: يعني البيت الحق وإشعال الحروب والبيت هذه حق البترول يعني أساعد بكل الدول العربية واليمن اضطهدوا وحاربوا وقتل رؤساءه وحكامه والنفاق والزن وأما هذا لا يكادون يفقهون ولا يعقلون من الحق شيء المرتزقة إلا ما في فهمش أمل ما أقول لهم نشانك لهم عيال الكلب
0: يبارك في عمرك يا أبو عبد الرحمن
1: الله يحفظك يا أخ سند تحياتي لك
0: سلم سلم
1: ولكل العمل في دعاء صنعاء
0: يبارك في عمرك شكرا لك

0: نهوى ميادين الكرامة نهوى
1: عاجم الهول المظلة حاوي عيش المظلة والخنا ما يسوى داعش منهول المظلة حاوي.
0: واحد بيبلغك السلام، بلغ المخرج السلام على حسن اختيار الزوامل وقل له هذا هو كلمتك المشهورة، زامل الضرب المشهورة، الله يرحم والديك، من محمد ناصر الحربي من ذمار جهران. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ومن معنا؟ الله يبارك في عمرك، الحمد لله.
2: معك أبو عناد معيد من محافظة البيضاء.
0: أبو عناد معيد من البيضاء.
2: أكيد نعم.
0: حياك، تفضل يا أبو عناد.
2: والله لا نوصل رسالة للسعوديين كلها، والله نحن بعدكم والزمن طويل، نحن ما بنفلت لكم، ما دمرتوه ولا استمت قاذ الرمى عدل، ما ندفعكم الثمن غالي
0: إن شاء الله يا ربي. الله
2: نطلب من الأخ فضل الله أن يستحنى جسيت السقر الله الجديد يا منع.
0: بيسمعك، أنا ما لي دخل، بيسمعك سابر. تحية لك أبو عناد.
2: يلا
0: في أمان الله. اسمع اسمع اسمع اسمع.
3: وتبكي

0: نصات قلبي اعلق النار اعلقيها واحرق الدنيا
1: واحرق الدنيا حريق بتحرق للآن أرامكو جيزان تحرق حتى اللحظة يا قوة الله.

0: ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. من؟
1: الجريح الكفيف أبو عابد من أفراد حيدر الحمزي.
0: أبو عابد حياك، الجريح الكفيف من بني مطر.
1: أكيد.
0: حياك، تفضل.
1: أقول السلام والتحية والرضوان والصلاة على سيدي عبد الملك ابن رسول الله سلام الله عليه وصلوات الله عليه الولي ابن الولي. نقول له يا سيدي عبد الملك يا تاج رؤوسنا يا روح قلوبنا أنت، نفتيك بأرواحنا وأموالنا وأولادنا، نحن ما نعني أعمارنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ أعمارنا ويجعلها لسيدي عبد الملك وأرواحنا وأولادنا فداء شعر من شعر رجل السلام الله عليه، والسلام على القوات المسلحة اليمنية التي ترفع رؤوسنا وتشفي صدورنا وتشفي قلوبنا. ونقول لهم مزيدا من الضربات يا رجال الله من دولاك الكبار الكبار، صرت صوتي إنهم ولا على آل سعود، لا تخلوا الحريق يطفى أبدا سلام الله عليكم، لما قد طفي الحريق ولعوه ثنية. نحن يا رجال الله مستعدين أن نكون الجرحى المكفوفين. وأنا تمنيت يعني ولو كنت مشارك في القوات الصاروخ وسلاح الجو المسير، لكن جرحت 2016 شهر 2
0: سلام الله عليك
1: العالمين. يعني بتمنى وانا فوق القوات الصاروخ والله ما
0: افلت. هنيئا لك جرحت في سبيل الله.
1: والله ما اكون افلت لآل سعود لو ما تجرب، يعني شق لا شق لهم الدرعه لو انا فوق القوات الصاروخ. سلام الله عليهم وعلى ثباتهم وعلى جهودهم. نقول لهم مزيدا من الضربات، لا تفاوض احنا والعدو السعودي. محمد عبد السلام يغلب تلفونه ويبوي بلاده بلاد اليمن والعزة والكرامة، ونحن بانروي آل سعود لا الإماراتيين والكل، لا أعداء الله ضروري. فنقول آل سعود دماءنا أطفالنا نساءنا تحاصرنا، قتلتونا بأي حد، عبثتوا بالشعب اليمني، قتلتم كل شيء، ارتادفتم كل شيء. صالح الصماد الرئيس، صالح الصماد الباني انساه من استهدفه العدو السعودي. والله لو ألف محمد بن سلمان ما يسوى شعر من شعر رجل صالح الصماد سلام الله عليه. لكن نقول محمد بن سلمان فايفاجأ بإذن الله فرض صوتي لا حتى هالقصر بإذن الله أو البيت بإذن الله وفضل الله سبحانه وتعالى، باننتقم لدماء أطفالنا ونساءنا وحصارنا وما فعل بنا العدو السعودي. فنقول له قلوبنا والله تغلي، والله أن احنا مستعدين نحن الجرحى المكفوفين أن نقاتلكم، لما بقينا إلا نحن الجرحى مستعدين أن نقاتلكم حتى آخر قطرة، مستعدين أن نقاتلكم نحن الجرحى المعادين المكفوفين، لن نفلت ولن نفرط شبر واحد من أرض الإيمان والحكمة من بلادنا ووطننا، ومستحقاتنا سوف ترجع بإذن الله.
0: تحية لك يا أبو عابد، تحية لك، سلام الله عليك.
1: سلام الله عليكم وعلى ثباتكم يا رجال الله، ونطلب منكم دائما حياة بداع الموت كل المشرقي والمغربي.
0: أبشر بعزك إن شاء الله بإذن الله.
1: الله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: هؤلاء رجال المدد. اي والله سلام ربي على كل رجال الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالكم يا أستاذ سند؟
0: الحمد لله حياك. من معنا؟
1: معكم أمجد الخيشني من صنعاء.
0: منجد الخيشني من
1: أمجد
0: صنعاء.
1: أمجد
0: أمجد أمجد
1: أيوه.
0: حياك يا أمجد. الأول مرة؟
1: أيوه الأول مرة.
0: الأول مرة؟ الأول مرة ولا ثاني مرة؟
1: يعني من قبل 2018.
0: حياك. أي يعني الأول مرة.
1: يعني أيوه الأول مرة.
0: حياك حياك تفضل.
1: حياكم الله. السعودي المعتوه الذي هو حذال الأمريكي والذي لولاه الذي قال ترامب لولاه لما كانت إسرائيل. نقول له بإذن الله سننتصر، وقد بلغ السيد القائد حفظه الله الحجة عليكم، وقد وصلن صواريخنا وعدد دخلنا حتى الآن تتصاعد، ونحن عازمين على انتزاع حقوقنا كاملة بقوة الله، وعاده ما شاف من الجمال إلا ذنه. والشاهد الله الشاهد الله ان احنا يعني متشوقين للالتحام المباشر معه. و يعني هذا جيش الكبسة وما اعتبر قلوبنا الا بزوالهم
0: ان شاء الله. لانهم
1: لانهم يعني ماسكين مكة المشرفة، يعني ما عنفلش الكعبة المشرفة بايديها ولا الابستينيين، وسنجاهد في سبيل الله متوكلين على الله واثقين بنصره. قال الله ولا ينصرن الله من ينصره، يعني ما احنا مفلتين لا لديننا ولا لحقوقنا، ولو حتى نفذوا المطالب كلهم والله ما احنا مفلتين لهم الا بزوالهم باذن الله.
0: يا رب يا الله يا الله.
1: المهم و الله يحفظ السيد القائد، الله يحفظ السيد القائد ويحميه لنا، واحنا بعده مسلمين تسليم مطلق، بر بر جو جو بحر بحر، ويعني ننتزع حقوقنا ننتزعها بإذن الله.
0: يبارك في عمرك يا أمجد.
1: شكرا لك يا أستاذ سند.
0: حياكم
1: الله ونستأذنكم.
0: الله معك في أمان الله.

الراجعه فالله وغفران. السلام الله عليك. بيقول كيف الحال اخي سند؟ اخي ايش اسمه اخر زامل الذي بدايته نصر اليمن؟ اسمه نصر اليمن. اسمه الزامل نصر اليمن. اداعي سليت طبعا. ابحث عليه نصر اليمن. في كل جبهه دوى، في ملحمه ما قدر وهراوي. اكبر هزيمه عسكريه تروى، لاكبر تحالف ضم كم من غاوي. زجه ترامب بحرب ماله دعوه. ايوه.

0: محمد اللحاوي.
1: نصر اليمن. ألو.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: معك أبو صقر السعيدي حوالين الطيارة.
1: أبو من؟
2: أبو صقر.
1: أبو صقر
2: شاعر. أبو صقر السعيدي مرابط في الشرطة العسكرية
1: من خولان الطيال.
2: أكيد.
1: أبشر حياك، هلا وسهلا بك.
2: معناها شعر في يهنديه.
1: تفضل على طول.
2: قلنا أمريكا تلقي الصفعة في هرمز مقابل مندب، واليوم الذي من ضرعه في مصر حليب ويشرب، والله ما بيدو شكعه. أتمنى أنه ما حارب، حاول ينتصر بالخدعة، والغشاش دايم ينسب فزعه، يا رجال فزعه الصهيونية لا تلعب. نرزع والدهم رزعة بيدنا إعلاء تتعذب حب يا قبائل جمعة. الكفار دي تتطالب من حق الشهادة يسعى، وانصار النبي ما تقلب، كان في المسيرة السبعة، واليوم بالألوف تتواقف. حرق ناس على السرقة من أجل اليهودي يطلب، قالوا ويش هذا بدعة، والأوضاع بدعة تخرب. عندها الفتن والطمعة اللي حق الشعوب يتنهب، والمجرم تحرك سرعة يقتل ما دراك يلعب، لأن الحق يكتب نوعه، عارف إنه بيحنب، والبعض ماتهم للبرعة، عادهم ينبطح ومحجب. أمريكا يجون نزعة وبيصفهم يترطب، ساندهم وباع البيعة، يرغب في وراهم يرغب. قزة فجعة فجعة دمت فرها بالساق، والإسلام خانع خنعة، خاف الله بعد تعاسد. أين الغير؟ أين النزعة؟ قزة دون أكل ومشرب، ماتوا جوع وانتوا شبعة، والمرأة تراها تغصب لبتوي الخليج تجتمعة، وتزيد بوزاء تتعصب. يا قصام ودي الرفعة خان الله وخان المذهب، ما الإسلام هذا طبعه؟ يا مجرم عميل ومذذب، من دعم مغلب سمعه بأضرب، أكيد بأضرب من حق اليمن من صنعه للحلاب، والي يحلب يلعن والدها جزعة لا باعيش مستعرب. وإنا بات بكون أول طلعه لي مثل مطر تستاقب، ردعه يا سعودي ردعه، نخرب مثل ما هو خرب، ما جاء من الناس تسعه، كل مصافيك بات الحق، والمؤمن على بازرعه جاهز ما عدد لا يركب، شاحن بندقه متوعه مخلص من طلق، ما يتعب للقتله والله ولعه. سعده لا سمح لا رتب، ألقى الناس راس الطلعه، واللي بداخلي يزيب تبهى، والرياض والخشعة بانت على الكوع يسلب. وإن رغبة السعودي للعه بايعقل وبايتعدد، ما عاد فيهم ولا دسعه، ولا تستند الكهرب، واللي شار له ما نفعه، لا ربح لا ضمان لا مفسد. فيك الى الملك من صوعه، سنب الاحترام وسنب المجبول، تنقضي الضعف، معجب بالصداقه، معجب والله ما انت ولا سلعه، وامريكا بكم تتخضب، لو ما هي بكم من تضعف ما تبقوا على ذي الكوكب. تشتغلوا مع هذا العه، خلبتوا مع من خلب، مبلوعين هذا الفرعه، حتى حقيقكم تسلب. الله يلعنها، لا انسانيه لا رفعه، باني بديك لا تتخرب، حتى الشعب باني انتزعه بتجرب، انا بتجرب وسلامتك.
1: ابو صقر الصعيدي من خولان الطيال، صح الله لسانك، قوة القوة ونعم بك. بركان بركان.

0: زلناهم بالسلاح القاهر، أسلحة قديمة، صواريخ قديمة، أما الجديدة عادك وعاد.
1: سب ربك ما سواه الناصر، وانتك ودمر بالجيوش الجرار، واسري على ضوء النجوم السامر، والجو من حولك عواصف وامطار.
0: قال واحد من المستمعين، قال المخرج حفظ الله، قال لك قبل مدة لا تزومل ولا بيقطع الصوت عنك. الصراحة اليوم أنا أيدك، قطع الصوت يا عم حفظ الله. هيا قول رسالتين مخرجة حدك، هيا قريتها، ما رأيك؟ ما رأيك؟ أنا شجاع، أنا عضلي، بس حفظ الله قال زومل.
1: صابر عليكم يا سعودي
0: صاب، ما حفظ الله
1: اليوم ما تصلى عذابي والنار.
0: أح يا والله دنيناك،
2: زلزل أبكهم بالسلاح القاهر.
0: ألو ألو ألو ألو، اللي بعده.
2: يقبل سعود جنف ولا ننتجف
0: هو،
2: ونجهب استقصاء جدري واقتلاع.

0: على وضع الدفاع.
1: الو،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف انت يا استاذ سناد؟
1: الحمد لله. حياك، من معنا؟
2: معك عارف جابر من بليل حلو.
1: حياك يا عارف، تفضل.
2: ايوه، نقول للسعودية الشعب اليمني صبر لكم ما فيها كفاية وفوق الكفاية، صابري من مجرى السلوم الى اليوم، ولكنكم تكبرتم وفسقتم وقتلتم وحاصرتم شعب اكمله لمدة 12 عام، والشعب اليمني يعاني من الفقر والجوع والمرض والقف والحصار والدمار وكل الجرائم. فنحن من الإيمان فضل الله والفضل الجاد للمؤمنة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله سوف نكتس بكل ما أصابنا. قال تعالى: ولكم في الجروح قصاص. وقال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ونحن واثقون بالله تعالى القائل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالمراقص والمراهي ومسابقة الكلاب ونشر الخمور والدائرة سوف تدمر بأيدي رجال الله المؤمنين الصادقين من صبروا حتى نفذ الصبر. ولأن السعودية هي تعتبر نعاء وخدام اليهود والنصارى ولم تعتبر ما حصل في هذه المرحلة من آية، شعب محاصر يقوم بأعظم موقف الدفاع عن غزة وعن مقدسها، شعب محاصر ينتصر على أمريكا رأس الكفر ويقوم بإحراق وضرب حاملات الطائرات وهروبها من البحر الأحمر ذليلة مدعورة. وأصبحت اليمن قوة لا يستهان بها فضل الله وفي جلالة أعلام الهدى، فاليمن أصبحت معجزة العصر ومدرسة لكل المجاهدين في العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عارف جابر
2: ها وعليك دم الشمعة تشيش من
1: سلامتك، الله يبارك في عمرك، ما استغنيش. مع الله مع الله.

0: الو الو
1: اسعد الله صباحك.
0: اسعد الله صباحك بالخير. من معنا؟
1: واقول ربنا يوفق علينا صبر وخطه قدامنا ونحلقهم كافيين ونحط بلاد ونحط. خبر شفته انا قبل ساعه ساعتين قال لك اللي يرضى عن السعوديه يرضى عليها العالم. ويقول السعوديه ما يرضى علينا الا ما اذا تسلطوا علينا ما يطلعوا علينا الا بصواريخ فرسوسي. السعود
0: معك معك
1: صواريخ فرض سعودي لو ما نطحن ابوها طحين الطحين بعنا من الله ما اعطيك حاجه نخاف عليها الا عدتنا وكرامتنا وحقوقنا. ما اعطيك شيء نخاف عليه. والتركي يرجع الى اصله يرجع الى اليمن يرجع حجاب المذبح موجود. حفظك الله ورعاك لا اطيل عليك.
0: يبارك في عمرك.
1: حيادي
0: حياك.

عاجل عاجل عاجل بيانات الاستشعار الفضائي. اسمع اسمع اسمع اسمع. بيانات الاستشعار الفضائي توثق كارثة مجمع جيزان النفطي. انبعاثات حرارية تتجاوز 244 ميجا وات وتجدد للحرائق. أظهرت بيانات الاستشعار عن بعد الصادرة عن منظومة ناسا فيرمس عبر أجهزة فيروس على متن الأقمار الاصطناعية نوا ونوا 2021 وسوميناب تسلسلا زمنيا للآثار الكارثية التي لحقت بمجمع أرامكو في جيزان. اسمع. والذي يبلغ قيمة إنشاؤه 21 مليار دولار، وذلك بعد العملية اليمنية التي استهدفت المجمع صباح السبت 25 من يوليو ردا على العدوان على اليمن. تتوزع تطورات الحادث ميدانيا واستراتيجيا وفق التوقيت المحلي المباشر على أربع مراحل أساسية. المرحلة الأولى ذروة الانفجار واشتعال الخزانات الكبرى 25 من يوليو الساعة 10:51 صباحا عبر القمر الاصطناعي نوا 21. البيانات الرقمية. رصد المستشعر الفضائي بؤرتين متزامنتين في قلب مجمع الخزانات، الأولى بقوة 127.17 ميجاوات عند الإحداثيات كذا وكذا، الثانية بقوة 117 ميجاوات عند الإحداثيات كذا وكذا. والتشخيص الفني سجل المجموع الكلي للانبعاث الحراري الرقم الأعلى في السلسلة ب 244.91 ميجاوات مع تشبع كامل للمستشعرات الحرارية عند 367 كلفن ومستوى ثقة عالي H. يعكس هذا الرقم في زياء الانفجارات الكبرى يا قوة الله واشتعال كامل لعدة خزانات نفطية ورئيسية في آن واحد. المرحلة الثانية استمرار الانبعاثات الحرارية الشديدة 25 من يوليو الساعة 4:51 عصرا عبر القمر الاصطناعي نوا 21. والبيانات الرقمية. رصد بؤرة حرارية مستقلة سجلت 38.11 ميجاوات عند الإحداثيات وقبل أن تتراجع القراءات ليلا إلى مستويات دون الخمسة ميجاوات.

والتشخيص الفني استمرار اشتعال المواد الهيدروكربونية المسكوبة في محيط الخزانات المتضررة مع هبوط نسبي في شدة اللهب المباشر خلال ساعات الليل الأولى. المرحلة الثالثة تجدد الاشتعال والاتساع البؤري 26 من يوليو الأحد الساعة 9:47 صباحا إلى الساعة 5:28 عصرا عبر القمر الاصطناعي نواة 20. البيانات الرقمية عاودت المستشعرات رصد صعود حراري متجدد في الفترة الصباحية والظهيرية. المرحلة الرابعة التشتت المكاني والأثر الهيكلي. والتشخيص الميداني تظهر الخرائط الحرارية المجمعة اتساع رقعة البؤر الحمراء على طول المنشآت البرية والأرصفة البحرية للمجمع النفطي في جيزان، ما يشير إلى أضرار هيكلية بالغة في البنية التحتية لنقل وتخزين الخام. قوة 21 مليار دولار بح في ضربة واحدة يا قوة الله.

0: الو الو الو الو شي ثلاث مكالمات نكمل 20 مكالمة بسرعة. الو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
1: كيف حالك يا سند؟
0: الحمد لله، حياك، من معنا؟
1: معك ابو رعد الجلال.
0: ابو رعد؟
1: ايه.
0: ابو رعد من؟
1: الجلال.
0: الجلال من فين صالك؟
1: هذه مسجد مثل صنعاء.
0: لأول مرة توصل عندنا؟
1: يعني لا عندك أول مرة ولا عند الصلاة طلع مرة.
0: حياك حياك، تفضل يا أبو رعد.
1: حياك يا سيدي الرجال، يعني بالنسبة للسعودي وهو إن شاء الله حلاك قريبا بإذن الله، وما رضينا في أرمكو هذا يتعرض للشعب اليمني وللجيش اليمني، ويحفظ الله السيد القائد يعني إنه رفعات اليمن عاليا
0: يا الله.
1: وبالنسبة لك أنت والله يا أخي سند يعني تعجب النجوم وعطان وأيضا
0: الله يبارك فيك والله والله
1: أنت ما تكون في الإذاعة والله يعني أنا جاهدين أنا داخل السجن جميعا نقول سند قال سند قال سند
0: الحمد لله فضل من الله أجبر بخاطرك
1: أعطاك الله الحكم والفصل والخطاب ويعني ما شاء الله عليك لنا مستريدات المواقع الصوت الاجتماعي يعني ترفع لنا معنويات لا
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله هو الله أولا وأخيرا هو الله
1: سلام الله عليكم نتمنى أن تكون في الإذاعة الليلية
0: يبارك في عمرك أبو رعد
1: ومعنا رفيق المسلمين بس بها
0: ما هي؟
1: رفيقه
0: على طول على طول تفضل
1: قلنا فيها يقول ابن الجلال الشعب ثائر وحرية أراضينا يثير ونخوتنا مليء بالضمائر وناشد كل من عفيه يثير قلنا يقول ابن الجلال الشعب ثائر وحريتنا قلنا يقول ابن الجلال الشعب ثائر وحريتنا يقول ابن الجلال الشعب ثائر وحرية أراضينا مثيره ونخوتنا مليء بالضمائر وناشد كل من عفيه يثيره وقلبه حي وإحساس المشاعر تحزم برجنيفه والذخيرة مع الله يا النشامة بان فافرة على درب اكتفاء نهج المسيرة ورابط ملتجأ جمع المحاور وبان امسح ربوع أرض الجزيرة ولا يبقى عليها أي فاجر وربض باتمون في الفجيرة وبان قرى على مغيك التكاثر وتتناعاد من كل العميرة مع الخدام عميان والبصائر وبان الحق لهم لا كل جيرة ونقضى وصل جابر كل كافر ويلقى كل حد منهم مصيره يماني لا ترى في الليل عابر ترى مثل الأسد تسمع زهيرة يماني لا ترى في الليل عابر ترى مثل الأسد تسمع زهيرة ولا بد الطبول الحرب حاضر وسيفه لا برز يفعل دميره وسيفه لا برز يفعل دميره ومن كذب سأل حلف الدواسر ويسأل غد لندن يوم سيره وعظف نصف جيشه في المقابر وقله كفو قعتالي مصيره اللاحي والشعار الله أكبر والأكبر من قوى الله الكبير وصرخة حقك كل من تكبر وتحرق قوة أمريكا الحجيرة وفيها الموت لأمريكا تفطر والإسرائيل والباقي وغيره ونلعنهم بها من كل منبر وحبل الله للمسلم مصيرة وحبل الله للمسلم مصيرة وسلامة يا رجال
0: الله يسلمك وصح الله لسانك أبو رعد الجلال حياك
1: حياك
0: أبدعت أبدعت
1: حياك فبرك
0: حفظك الله
1: الله معك
0: مع الله يا معنى يا عبا نجا نشامخ للأبد عبدالله باقي معنا الصالين جيب الاتصال ألو ألو أيوة ألو اللي بعده

0: أضاف القناص. ها ألو.
1: ألو.
0: أيوة السلام عليكم. ألو.
1: أيوة السلام عليكم.
0: عم عبدو من زبيد.
1: عم عبدو يحفظك ربي.
0: حياك يا عم عبدو تفضل.
1: يحفظ سيدي موسى دراسنا السيد ابن الدين الحسين ربي يحفظه ويسر على أعدائه ويسر على أعدائه ويسر التهنين اليهود الذين يضربوا بلادهم من دون حق ولا ما هم عن دخل يعني بظلم الدولي الله سبحانه وتعالى يسرحنا عليهم محضرهم و أبيارهم وصافيهم ولا نأكل أبطل حاجة حتى يرجعوا كما كان من أول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا جديد.
0: حياك يا عم عبدو حياك. آخر مكالمة. آخر

0: الو
1: الو
0: ايوه
1: سلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟
1: فنادي الكومين، معاك محمد عبد الواحد من بهية ناحيه الفرع.
0: اي محافظه؟
1: احاول من زمان ان انا اتصل اليكم. الله يا سند يحفظك
0: يبارك في عمرك. لاول مره توصل؟
1: لاول مره. احاول من 2015 وانا احاول ما اتصل اليكم.
0: حياك
1: الله يسعدك.
0: من اي محافظه بتصل لنا؟ من اي محافظه؟
1: من محافظة
0: أبا. من محافظة أبا، حياك
1: الله يسعدك ويا الله ينصر جيشنا وقواتنا المسلحة ويحفظ اليمن وبلاد اليمن وأهل اليمن. الله يحفظ لنا اليمن.
0: يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا الله.
1: الله ينصرنا على القوم الظالمين وآل سعود، ما هم إلا يهود لابسين العباية.
0: نهايتهم قريبة بإذن الله على أيدينا.
1: الله ينهي كبرهم، الله ينهي كبرهم، الله ينهي ملكهم.
0: يبارك في عمرك أخي محمد عبد الواحد.
1: الله يسعدك، الله يسعدك يا سند الكومين، يا سند اليمن. الله يسعدك. تنور الإذاعة أنت عبد الله الحيبي
0: ومطيع حسين. ومطيع حياك
1: حياكم الله. الله يسعدكم
0: وإياكم يا رب. شكرا لك محمد عبد الواحد من أب. سلمت.
1: رضي الله عنك وعن السيد القائد يحفظه.
0: يا الله يا رب. الله يطول بعمره، ارواحنا له الفداء. يبارك في عمرك يا محمد، شكرا لك.
1: الله يطول عمرك انت برضه
0: يا ربي. الله مع الله.

0: باعنا الخطو ده يعتمد في ثواني والناس قطع مثناثرة
1: بوزوف الفجر في معتبة سهم مثل الأسد
0: حاضر حاضر
2: حاضر الساعة 4:09 دقايق أي حين بيأذن؟ 26 تبصر أخبار بس إذا بها أخبار ماشي إذن بهذا مستمعينا الكرام طبعاً استقبلنا 20 مكالمة محمد القصير من عبد الله من المحويت أبو عمار العري من جزيرة كمران أبو عمار عمي محمد الفرجة محمد حسين محمد الصماد أبو حسام الخزاعي علي أحمد الحجاجي نجيب مهدي أسامة الصعدي أبو هاشم السنيد أبو عبد الرحمن العروسي وأبو عناد معيض والجريح أبو عابد وأمجد الخيشني وأبو صقر الصعيدي عارف جابر محمد الحيمي أبو رعد الجلال عمي عبد علي من زبيد ومحمد عبد الواحد من أب سلام الله عليكم التحية لكم في الختام أينما كنتم والتحية منا ومنكم إلى رجال الله سلام ربي عليهم حفظهم الله نصرهم الله أيدهم الله سدد الله رمياتهم وأعمى الله عنهم عيون الأعداء يا ربي الله
3: شوقي على حرب لكن حرب ما جابت أهوانا
2: ونشيني أختم أسألكم بالله هذا مخرج وشين يختم
3: مشهد ختامي يا عمر كل جل القفوعات
2: التحية من طاقم هذه الليلة أحمد هائل بسام الحمامي حمادي البيلي عبد الدعوس محمد عزيز محمد عبد الكريم الوشلي محسن عبد الكريم هدهد الصمود بالنبأ اليقين

0: أجمل وأزكى التحايا إخراجا إذاعيا للمخرج حفظ الله علي الحرازي، وهذه أجمل وأزكى التحايا. يمنيون ونفتخر من العميد يحيى سريع، إلى اللقاء.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. إمعانا من نظام العدو السعودي في حصار الشعب اليمني، وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية، أقدم العدو السعودي بالعدوان الإجرامي الظالم بعدد من الغارات الجوية ليلة أمس على مدينة الحديدة ومينائها وجزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية. وقد اشتبكت الدفاعات الجوية مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء، ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق هذا الشعب العظيم. ورداً على هذا العدوان الإجرامي السافر، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافاً حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافاً حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة. إننا في القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإسلام والعروبة. ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق، وهو في موقع الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ونؤكد أن فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمراً، رداً على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ 12 عاماً. ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استناداً إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 11 من صفر 1448 للهجرة، الموافق 25 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر. الله

الله أكبر. الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها، نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس ومن بداية الملزمة أكد رضوان الله عليه أولا أن الله يخاطبنا في القرآن الكريم بمختلف العبارات وبشتى الوسائل، بحثا عن كيف يهدينا بأسلوب عجيب. المتأمل لكتاب الله من هذه الزاوية يخجل أمام الله، يخجل أمام الله، وهو يجد أن الله يحاول أن يهديه بشتى الوسائل بمختلف الأساليب. ثانيا أكد أن الله يثني على نوعية متميزة من أوليائه، ممن آمن به وآمن برسله وكتبه، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذه النوعية، قالوا ربنا الله ليس فقط بألسنتهم، بل إيمان بقلوبهم بكل مشاعرهم، إيمان بالله سبحانه وتعالى، إقرار بعبوديتهم لله، استسلام كامل لله. ثالثا أكد أنهم عندما يقولون ربنا الله هم يفهمون ماذا تعني هذه الكلمة، أنه هو وحده الذي يملك حق تدبير شؤوننا في هذه الحياة، حق الأمر والنهي فينا في هذه الدنيا، فلا أحد سواه باعتبارنا عبيدا له، هو الذي خلقنا، هو الذي رزقنا، لا أحد سواه يملك أن يشرع لنا، أن يتحكم كما يريد في شؤوننا. رابعا أكد أن ما أكثر من يقولون الله ربنا، ولكن يدينون بالولاء لتشريعات بعيدة عن الله، لأنظمة بعيدة عن الله، هذا إقرار يناقضه العمل. وأكد أن ربنا الله تعني، عندما أقول ربي الله أو نقول ربنا الله، تعني العبودية المطلقة لله، أطيع الله فيما أمر ونهى، أعمل على كسب رضاه، أحبه، أتولاه. خامسا أكد أن جهل كثير من الناس بمعنى تكليف الله لهم، جهل كثير من الناس بمعنى عبوديتهم لله، تخلق إشكالات كثيرة جدا جدا، تؤدي في الأخير إلى مجرد الإقرار الذي لا يتوافق معه العمل، ولا يتوافق معه حتى الاعتقاد. سادسا أكد أنني عندما أقول أنني عبد لله وأقر بأن الله ربي، فإن الله لا يكتفي مني بهذا، لا يكتفي بأن تقول أنك عبد لله وأن الله ربك، لا يكتفي، بل لا بد أن يبتليني ليتبين مصداق ما أدعيه. وبالطبع تأتي الابتلاءات في مجالين، فيما نحب من الناحية المادية، وفيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. عندما تقول أنك مؤمن، الله لا يكتفي منك بهذا، بل لا بد أن يبتليك ليتبين مصداقية دعواك. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. والابتلاءات تأتي في مجالين، فيما نحب من الناحية المادية، وفيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه: ابتلانا الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالجانب المالي بابتلاءات كثيرة. ما أوسع إطار التشريع في الجانب المالي، بدءا من الزكاة وانتهاء بالإنفاق في سبيل الله. وكم ارتبط بالمال من تشريعات وكم اتجه إلى قضية المال من آيات تحث على الإنفاق وتعد بالأجر المضاعف على الإنفاق وتتحدث عن الإنفاق بأنه دليل مصداقية المؤمن، تتحدث عن بذل المال بأنه وسيلة من وسائل تزكية الروح وسموها. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون، الذين ينفقون في السراء والضراء. وهكذا يسير القرآن يتحدث عن قضية المال، لأنه من الممكن أن يبتليك الله بالصلاة مثلا، وإن كانت الصلاة لها مقام سام عند الله سبحانه وتعالى فيما إذا أديت بالشكل المطلوب وبالتوجه الكامل تترك أثرا كبيرا، الصلاة تترك أثرا كبيرا. لكن لو نأتي إلى عمل استبيان لنا كمسلمين، كم نسبة المصلين وكم نسبة المنفقين من بين المصلين؟ سنجد المصلين بنسبة ربما 70%، المنفقين ربما لا يكونون بنسبة 10%، لأن الصلاة لا تكلفنا في مالنا شيئا. الصلاة 6 دقائق وأنا أديت 4 ركعات كاملة بدون أن أخسر شيئا، لكن المال لأنني أحبه حبا شديدا يمكن أن أتلكى، يمكن أن أتنكر. كثير من الناس حتى الزكاة المفروضة يلف ويدور ويصول ويجول حتى يلتهمها ومصارفها موجودة بين يديه. فريضة من أعظم الفرائض، فريضة هي ركن من أركان الإسلام اتجهت نحو المال، هي الزكاة. واجب من أهم الواجبات هو نصر دين الله، مرتبط بالمال أيضا، نصر دين الله مرتبط بالمال أيضا. واجب من أهم الواجبات هو العمل على نشر دين الله والدعوة إلى إصلاح عباده، مرتبط بالمال أيضا، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى قال عن صفات المؤمنين فيما يتعلق بالجانب المالي وفيما يتعلق بالجانب النفسي: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، يقاتل بنفسه وماله. إذن هذا نقطة أولى، أن الله ابتلانا بكثير من الابتلاءات في الجانب المالي بدءا من الزكاة وانتهاءا بالإنفاق. المؤمن الصادق في إيمانه يصل به الحال إلى هذه الدرجة، أن يبذل نفسه ويبذل ماله مهما كان عزيزا لديه، مهما كان محبوبا لديه، يبذله في سبيل الله. لماذا؟ الله طلب منا أن ننفق وله خزائن السماوات والأرض، وهو القادر على أن يمول ما يريد بدون أن يطلب منا نحن أن ننفق، لأن القضية هي مرتبطة بنا. الله قادر، يعني له خزائن السماوات والأرض، قادر على أن يمول من ينطلق لنصر دين الله، لكن لأن القضية هي مرتبطة بنا، قضية ابتلاء وليست قضية استعانة منه سبحانه وتعالى بنا، قضية ابتلاء لنا، هل نحن صادقون في إيماننا؟ هل نحن صادقون في عبوديتنا لله؟ إذن سنطبق ما يريد منا حتى وإن كان فيما يعز علينا، سنمتثل، سنطبق، سننفذ. ولذلك الله خاطبنا في هذا المجال في القرآن الكريم بأسلوب عجيب سماه قرضا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ استقراض، لأنه يعلم أننا شديد الحرص على المال، فلم يكتفي سبحانه وتعالى، لأنه رحيم بنا، لم يكتفي أن يبتلينا في المال فقط وهو قادر على ذلك، يقول أنت أنفق، أدي الزكاة، يعني أمر جاف. بل دفعنا بلطفه برحمته إلى أن نلتزم في هذا الجانب فنطبق ونبرهن على صدق إيماننا. فأحاط مسألة المال بكثير من الترغيب. أولا سماه قرضا، وهو الغني، هو ملك السماوات والأرض، يقول للعبد من عباده أقرضني، أعتبر هذا المال الذي أريد منك أن تنفقه في سبيلي أو على مسكين من عبيدي، أريد منك أن تعتبره قرضا لدي، وأنا ملتزم أن أرد إليك ما أقرضتني مضاعفا، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أليس هذا من رحمة الله بنا؟ أنه يشجعنا على تنفيذ هذا الواجب الذي هو صعب على أنفسنا. يقول سبحانه وتعالى أيضا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعد بمضاعفة إلى نحو 700 ضعف. ريال تنفقه في سبيل الله يتضاعف لك أجره إلى نحو 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء إلى ما هو أكثر من هذا المقدار. ويعد بشكل صريح: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نلاحظ كيف أنه برحمته سبحانه وتعالى يدفعنا إلى أن ننفذ هذا الواجب الشديد على أنفسنا بترغيب كبير كبير جدا جدا. يسميه قرضا سيرده، مثنى مثلوث معشور، يعني بيرده مثنى مثلوث معشور. وعد بأنه سيخلف فعلا ما أنفقته، سيرده عليك في هذه الدنيا بطريقة أو بأخرى. وإن لم أكن أعلم أو أستطيع أن أعرف من أين سيأتي تعويض ما أنفقت، يعدني بمضاعفة الأجر إلى 700 ضعف وإلى ما هو أكثر من ذلك. ومع هذا، يعني على الرغم من الترغيب الشديد في تنفيذ هذا الأمر، ومع هذا لا تزال نسبة الملتزمين بهذا الأمر الإلهي الهام، على الرغم من كل هذا الترغيب الكبير، لا يزال نسبة قليلة جدا من الناس، أقل بكثير من نسبة المصلين، أقل بكثير من نسبة الصائمين. لأن المال محك، وتحبون المال حبا جما، ودليل على صدق العبودية، ودليل على صدق الإيمان، بل جعله صفة من صفات المؤمنين. المؤمن الذي يتصور بأن بإمكانه أن يكون مؤمنا والجانب المالي لا أحد يمسه، لا أحد يمسه، غير صادق في إيمانه أبدا. مش تيجه مؤمن ولكن المال حقه لا أحد يحاكيه منه، ينفق أو يعطي، لا أحد يمسه، هذا غير صادق في إيمانه أبدا، غير صادق في دعواه للتقوى. فالابتلاء في هذا المجال كان بهذا الشكل. طبعا في بداية الملزمة أكد أن الابتلاءات ستكون في جانبين: في الجانب المالي فيما نحب من الناحية المادية، وفيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. وما قرأناه اليوم من هذه الملزمة هو حديث عن الابتلاء في الجانب المالي، فيما نحب من الجانب المالي. قبل أن نختم نذكر أبرز النقاط في هذا المجال. أولا أن الله ابتلانا بابتلاءات كثيرة فيما يتعلق بالجانب المالي، بدءا من الزكاة وانتهاءا بالإنفاق. وكم ارتبط بالمال من تشريعات كنصر دين الله ونشر دينه، وكم اتجه إلى قضية المال من آيات تحث على الإنفاق وتعد بالأجر المضاعف عليه، وتتحدث عن الإنفاق بأنه دليل مصداقية المؤمن ووسيلة من وسائل تزكية الروح وسموها. ثانيا أكد أن الله طلب منا أن ننفق وله خزائن السماوات والأرض، لأن القضية مرتبطة بنا، قضية ابتلاء لنا، هل نحن صادقون في إيماننا بالله وعبوديتنا لله؟ ثالثا أكد أن الله سمى الإنفاق قرضا وهو الغني، وأيضا وعد بمضاعفة الأجر، إذا ما أنفقت ريال يضاعف لك 700 ضعف، وعد بمضاعفة الأجر إلى نحو 700 ضعف. وعلى الرغم من كل هذا الترغيب لا يزال الملتزمون نسبة قليلة من الناس المصلين والصائمين، لأن المال محك ودليل على صدق عبوديتي وإيماني بالله. لذلك تلاحظ الكثير يتلكى ويبتعد عن مسألة المال والإنفاق وهو مصلي وهو صائم. رابعا، أكد أن المؤمن الذي يتصور بأن بإمكانه أن يكون مؤمنا والجانب المالي لا أحد يمسه غير صادق في إيمانه أبدا، غير صادق في دعواه للتقوى. لا يمكن أن يكون مؤمن إذا لم يكن عنده استعداد وعطاء، لأن هذا يدلل على مصداقية المؤمن. غدا سنقرأ فيما يتعلق بالابتلاء من الناحية المعنوية. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم السمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. رسم الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة سنن، هذه السنن أشبه ما تكون بقواميس ونواميس وقوانين لا يمكن أن تتخلف ولا يمكن أن تتغير، تجري على الناس جميعا، عبارة عن أسباب ونتائج لتلك الأسباب. إذا كانت الأسباب نفس الأسباب فالنتائج نفس النتائج في كل الأمم عبر التاريخ، منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى يوم القيامة. من السنن الإلهية التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة هي سنة جعلها الله سبحانه وتعالى خاصة بكشف من في قلوبهم مرض، عبارة عن سنة لا تتخلف ولا تتبدل، وعد من الله سبحانه وتعالى ووعيد لأولئك الذين يحملون المرض، الخبث، الحقد، الجبن، البخل، يحملون أيضا ضعف في ثقتهم بالله سبحانه وتعالى، قد يحملون انحراف أخلاقي، يحملون مساوئ نفسية، يحملون شك في الحق فيما وعد الله سبحانه وتعالى به الحق من نصر وتأييد وتمكين، أي أنه هناك اختلال فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ذلك الاختلال أثر حتى على فطرتهم التي فطرهم الله عليها، فماتت تلك الفطرة النقية والراقية والزاكية، وتجذرت في نفوسهم المساوئ النفسية والمساوئ الأخلاقية والمساوئ البعيدة كل البعد عن الإيمان. فالله سبحانه وتعالى وعد أنه لا يمكن لأي إنسان يحمل في قلبه مرض ويكون في ولائه انحراف نحو الكافرين والمجرمين والفاسقين ومخالفة وعداوة وحقد على المؤمنين، لا يمكن أن يكتم ذلك الحقد والمرض في قلبه دون أن يكشفه الله سبحانه وتعالى ويظهره الله سبحانه وتعالى ويفضحه الله سبحانه وتعالى. فيقول المولى تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم وله نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الله سبحانه وتعالى وعد أن يكشف حال المنافقين وما في قلوبهم من مرض، ويكشف حال المؤمنين ويبين ما في تلك القلوب من خبر، ونبلو أخباركم. الله عندما يقول ولنبلونكم من خلال ماذا؟ ليس عبارة عن اختبار مثلا مثل الاختبار الذي يحدث لطلاب المدارس والجامعات، إنما اختبار من خلال الأحداث، هو اختبار لكنه من خلال الأحداث، من خلال المواقف التي يتحتم على الإنسان في مقابلها أن يجاهد، أن يصمد، أن يثبت، أن يظهر إيمانه في واقع الحياة. فمن جاهد أثبت مصداقيته مع الله، من جاهد وصبر أثبت مصداقيته وتجلى ما يحمله في واقعه من إيمان راسخ، من قيم عظيمة، لأن الجهاد في سبيل الله يجلي الإيمان، وكذلك الولاء يجلي الإيمان أو يجلي النفاق والانحراف. فالإيمان الراسخ، الأخلاق العظيمة، المبادئ الراسخة، الالتزام الإيماني الحقيقي يظهر في استجابة لله، يظهر في جهاد، يظهر في حمل المسؤولية. بينما من لم يجاهد وتنصل عن المسؤولية يتضح أمام الله أنه ممن يعاني من ذلك المرض الذي مثل عائقا أمامه، مرض في مبادئه، في انتمائه، في عمق نفسه، عنده أضغان، عنده خلل معنوي كبير مثل عائقا ما بينه وبين أن يستجيب لله سبحانه وتعالى. وفعلا نجد ما يدل على هذا المرض طبيعة الأحداث، طبيعة تجلي كل شيء. مثلا في ظل الصراع ما بيننا وبين اليهود والنصارى، بيننا وبين أمريكا وإسرائيل، يحصل من جانب قوى الشر والطاغوت والإجرام جرائم، ممارسات بشعة فظيعة جدا، عندما يشاهدها الإنسان في الأحداث، في الأخبار، على الشاشات، على في مقاطع الفيديو في الإنترنت في وسائل التواصل يندى لها جبين الإنسانية. يلاحظ الإنسان مثلا فيما كان يحدث من قبل العدوان علينا في اليمن جرائم بشعة. نتذكر ما حدث مثلا من بعض الجرائم التي نسيها الكثير من الناس، مثل جريمة العرس في سنبان، جريمة العرس في بني قيس في حجة، جريمة استهداف الصالة الكبرى، جريمة استهداف السجن سجن الزيدية، جريمة استهداف العاملين في المخا، جريمة استهداف الأطفال في ضحيان، جريمة استهداف النساء في أرحب وفي مارب وفي أماكن أخرى في مجالس عزاء في مناسبات أعراس. جرائم كثيرة جدا، جرائم يندى لها جبين الإنسانية. يتألم الإنسان الذي لا يزال في قلبه إيمان حقيقي، يتألم. وأيضا الجرائم التي حدثت ولا زالت تحدث في فلسطين في غزة، جرائم بشعة وحشية للغاية مؤلمة. آلاف الأطفال يقتلون، مئات الأسر إن لم تكن بالآلاف

الأمة ويبررها ويجوزها ويشرعنها باسم الدين نفسه بالافتراء على الله سبحانه وتعالى، ولا يرى ضير ما دام أنه من جهة مخالفة له، لا يرى ضير أن يقتل الآلاف، أن يقتل الملايين كما حدث من بعضهم عندما أجاز أن يقتل 24 مليون. إذن كل هذا ماذا يسمى؟ هل تحكم هذه النفسية الإيمان أم المرض؟ هذه الأحداث تجلي الناس، تبين حال الناس. الله سبحانه وتعالى يقول هكذا: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، بمعنى أنه لا بد أن يخرج الله ويظهر الله أضغانهم أحقادهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. يأتي لحن قول يظهر فيه الحقد، يظهر فيه الضغينة، يظهر فيه الولاء لأعداء الله والحقد على المؤمنين. هكذا الله سبحانه وتعالى وعد، وإنما يحتاج الواقع إلى تأمل، وسيجد الإنسان كيف أن الله يظهر خبث كل خبيث ونفاق كل منافق وإيمان كل إنسان مؤمن حقيقي في أرض الواقع من خلال المواقف ومن خلال الأعمال التي يقدمها الإنسان سواء كانت سلبية أو إيجابية يظهر فيها.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى آل محمد وصحبه وعلى أتباع المرسلين بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله وبركاته. وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه وعونه من قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 188 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية. والآية كما هو معروف تأتي بعد آيات الصوم مباشرة. وإذا عرفنا أن الله كتب الصيام علينا لغاية عظمى هي قوله تعالى: لعلكم تتقون، وإذا عرفنا أن آيات الصوم تتوسطها آية وهي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إلى آخرها، تبين لنا أن الصوم الحق هو استمرار الصوم عن كل حرام، واستمرار التقوى والعبودية لله في كل حال، واستمرار الاستجابة لله والإيمان به بشكل دائم. بهذا فقط ننال الرشاد ونصون أنفسنا من الوقوع في الفساد ومن اقتراف أكل الحرام واغتصاب أموال العباد. وهكذا تجيء هذه الآية التي نقبس منها هذه الأنوار، فكأن الله يقول لعبيده: إن كنتم تحبون استمرار أنفسكم صائمين حقا، متقين حقا، مستجيبين لله مؤمنين به، إن كنتم تتحرون الرشاد الصدق، فيا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والتعبير بكلمة أكل الأموال مع أننا لا نأكلها بل نجمعها، هذا التعبير يوحي بأن من يدخل في هذا المعترك الموبوء فإنه يصاب بنهم وشهوة تجعله يتلذذ بانتهاب المال كما يتلذذ بأكل الطعام، ويستولي عليه ويبلعه كما يبتلع الطعام، بحيث لا يترك مجالا لاسترجاعه ولا فرصة لاسترداده. وأكل المال بالباطل يتجسد في كل مال تناله وأنت لا تستحقه، سواء بالغصب أو بالسرقة أو بالربا أو بالرشوة أو بسلطة ووجهة تجعلك محط أمل ورجاء وخوف واتقاء بين الناس، أو بطريق الاحتكار، أو بأسلوب غير مشروع في الاتجار، أو بزيادة في الأسعار تفوق المقدار، أو بالغش في المواد بحيث تجعل الرديء محل الجيد أو قليل التعبئة محل الكامل التعبئة وبسعره، أو بالتطفيف في المكيال والميزان، أو بغير ذلك من الأساليب والأسباب. ومنها مثلا أن تنال أجرا أو مكافأة بدون جهد بذلت ولا عمل قدمت، وإنما عن طريق المجاملات والمصالح المشتركة. كل هذه وسواها أكل للمال بالباطل محرم على المؤمنين، منهي عنه، ومن مارسه فهو لنفسه قاتل وللمجتمع مقاتل. وكيف لا؟ كيف لا وقد قال الله في سورة النساء وفي آية المماثلة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. أسمعتم؟ وهكذا ندرك أن أكل أموال الناس بينهم بالباطل إنما هو عدوان وظلم يستحق النار في الأخرى، وتهديم للحب والثقة بينهم في الدنيا، بل هو قتل لأنفسهم، لأن شيوع انتهاب الأموال يفجر البغضاء والأحقاد ويقود إلى قتل العباد للعباد. بل إنما استحل مالك بالباطل فإنه لن يتورع عن أن يكون لك قاتل أو مقاتل. وعلى أي حال، فإن الله سبحانه وتعالى الذي هو رحيم بالعباد يحدد لنا في هذه الآية التي نحن بصددها، ويوضح وسيلة

آثمة قد نتوسل بها لاقتطاع أموال الناس بالباطل. هذه الوسيلة خطيرة، لو تسربت إلى المجتمع فإنها تكون عليه وبالا، لأنها تتسرب إلى أنقى أجهزة الأمان، وتتسلل إلى أصح وأطهر مجال وهو القضاء ورجاله الذين يسميهم الله هنا الحكام. فقال بعد النهي عن أكل الأموال بالباطل: وتدلوا بها، أي ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أسمعتم؟ إنه نهي آخر يحذرنا الله فيه من أن ندلي بالأموال أو بجزء منها إلى الحكام لنتوسل بهم وبها إلى أكل وابتلاع أجزاء من أموال الناس لا نستحقها، وإلى أن نفرقها منهم ونفرقهم عنها ونضمها إلى أموالنا بوسيلة آثمة ونحن نعلم أنه إثم. إن هذه الوسيلة لو تفشت وأصبحت ممكنة للناس لأكل بعضهم بعضا، ولو أصبح الحكام هم الأداة التي تتخذ لهذا التفريق بين الناس وبين أموالهم لخر سقف المجتمع خاويا على عروشه، وصار المجتمع معرضا للأوبئة التي تعجل بنعوشه، وما عجلت بذلك إلا اهتمامه بشهوة كروشه، وهي حالة خطيرة نعوذ بالله من وبائها ونستجير به من شرها. ثم تعالوا لنتأمل ألفاظ الآية، فإن كلمة تدلو بها إلى الحكام تصور لنا الحكام الذين يمارسون هذا العمل، تصورهم وكأنهم في مكان منخفض هابط، فالأموال لا تصل إليهم إلا بالإدلاء، والإدلاء لا يكون إلا إلى بئر أو مكان غائط هابط. فهم بدل أن يكونوا في مكان عال رفيع طاهر من الإثم منيع أصبحوا هابطين في مستنقع الأطماع. إنه تعبير وتصوير عميق يختاره الله لهذا النوع من السلوك في حكام الناس. ثم تعالوا إلى قوله تعالى: لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. إن كلمة فريق توحي بأن أكل المال بهذه الوسيلة الآثمة يعني أن نفرق بين المال وبين صاحبه الحقيقي ونضمه إلى من لا يستحقه، ولكنه استحله بالإثم وبوسيلة آثمة وهو يعلم أنه باطل وآثم، والحاكم يعلم كذلك أنه باطل وآثم. فيا لها من صورة فظيعة مفجعة أن تصبح الحقوق مفارقة لأصحابها لاحقة بمن لا يستحقها. يا لها من حالة رهيبة أن يفرق بين الحق وبين صاحبه بحكم باطل وأداة كاذبة. إنه هدم للحق والحياة ونقض للعهد مع الله وخروج عن التقوى والعبودية لله ذي الجلال إلى الطغيان والعبودية للمال. وكيف لا وقد أصبح أكل المال بالباطل ممكنا، ولكن بالإدلاء والرشوة لا بالأدلة والحجة. إن هذا إتيان للبيوت من ظهورها لا من أبوابها، والله يقول: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا هو السبيل الحق الذي ننال به الفلاح وننال به رحمة الله. إن الله كان بكم رحيما. نسأل الله التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله.

أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

سوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسبين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين. وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخوارج.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن

ينتقص ما أردت أن يزداد ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي.

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة التاسعة،
1: كلا لن أقبل أبدا.
2: ماذا تقول؟
1: ما سمعت يا حكيمنا في وشحة.
2: ولكن ما تقوله يا أبا الدغيش أمر خطير.
1: الأمر الخطير يا حكيمنا أن نترك هذا العلوي يبسط نفوذه وهيمنته علينا وعلى بلادنا شيئا فشيئا.
2: ألا تعلم يا أبا الدغيش أن ثلثي أهالي وشحة قد أعلنوا ولاءهم ومبايعتهم له؟
1: لا تذكرني، لما لا يدعنا وشأننا؟ من خوله بإرسال وال علينا؟ ما برح منذ وصوله يحول بيننا وبين مصالحنا، ويحرض الناس علينا ويمردهم على طاعتنا.
2: الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين لا يمنع حقا مستحقا مشروعا، بل يمنع أكل أموال الناس بالباطل ونهب المستضعفين من أبناء الأمة، وكذلك واليه على وشحة محمد بن عبيد الله.
1: أسمعتم يا قوم؟ حكيمنا يتهمني بأكل أموالكم ونهب خيراتكم.
2: أنا لم أتهم أحدا، إنما بينت لك بعضا مما يقوم به الإمام الهادي إلى الحق.
1: لولا كبر سنك يا حكيم لأطحت برأسك. كيف تواصل امتداح هذا الرجل في مجلسي؟
2: كلمة أخيرة أقولها لك يا أبا الدغيش،
1: مهما قلت أيها الحكيم الذي فقد حكمته، تالله لأعلننها حربا شعواء على واليه علينا المدعو بن عبيد الله.
2: وقاك الله شر الفتنة والغرور يا أبا الدغيش، سأخرج من مجلسك آملا أن تعدل عن قرارك.
1: أخرج أيها الرجل الفاقد للحكمة الخرف المتخاذل. يا قوم، علينا من الآن أن نعد العدة لطرد بن عبيد الله من بلادنا، وحينما نجهز عليه سيكون علينا أن نفكر في التخلص من ابن الحسين نفسه.

0: كان الإمام الهادي عليه السلام لا يحارب قوما حتى ينذرهم ويحذرهم ويدعوهم إلى الحق، فإن رجعوا كان بها، وإلا قاتلهم متحريا العدل في كل أحواله. فبادر الإمام الهادي ووجه إلى أبي دغيش الشهابي رجالا يدعونه إلى الله ويسألونه الدخول في الحق والرجوع إليه، فأبى وتمنع ومنع الصدقة، وجمع جموعا من الرجال واشتبك مع والي الإمام محمد بن عبيد الله في حرب على ذلك. فلما عرف الإمام إصرار أبي دغيش وعدم انقياده، وجه أخاه عبد الله بن الحسين في عسكر جرار لتأديبه، فسار الجيش مع أميرهم حتى نزلوا وشعة، وبعد الإنذار منهم ثانية والدعوة لأولئك العصاة، خرج عبد الله بن الحسين مع عامل وشحة إلى قرية أبي دغيش ونشب القتال بينهم. وكانت الدائرة على أبي دغيش وأصحابه الذين انهزموا هزيمة منكرة. فعاد أخو الإمام عبد الله بن الحسين إلى صعدة، وبقي محمد بن عبيد الله يصلح أمور الناس في وشحة، فيما كان عباد التيمي قد مضى إلى صنعاء ليبلغ أمير اليمن أبا العتاهية عن مجريات الأحداث.
1: هل يدرك محمد بن سعيد الرسمي الحب الذي ألقاه الله في قلوب أهل اليمن للإمام يحيى بن الحسين؟
2: بالطبع يا أخي محمد بن سليمان الكوفي، وكيف لا يحبه اليمنيون وهو لم يزل فيهم إماما مجاهدا مرشدا هاديا ومضحيا صابرا.
1: صدقت يا إرسمي، ففي جانب علمه لقد بلغ من العلم مبلغا لا يفوقه أحد في عصره منذ بلغ 17 من عمره، وبما يعجز العلماء من بعده.
2: وأما في زهده وانتشار فضله فهو في الورع والزهد والعبادة إلى حد تقصر دونه العبارة.
1: وأما في جهاده فقد أقام الله به الدين وأحيا به القرآن في بلد الحكمة والإيمان، فجدد أحكام خاتم النبيين وآثار سيد الوصيين صلوات الله عليهما، فأخمد الفتن والحروب في اليمن في فترة وجيزة بعد عجز أمير اليمن وكل حكماء البلد عن ذلك.
2: صدقت يا كوفي، وصدق الإمام يحيى بن الحسين حين خاطب أهل اليمن ذات مرة فقال: والله لئن أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصه إن شاء الله.
1: وصدق الله العظيم القائل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
2: صدق الله العظيم. إن الله هو الذي يختار يا كوفي، إنه هو من يختار، لذا فهو الذي يؤهل، فإمامة المسلمين تثبت بتثبيت الرحمن لمن ثبتها فيهم وحكم بها لهم. يقول الله سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
1: ويقول عز من قائل: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فهنيئا لأهل اليمن هاديهم الذي أحيا فيهم القرآن الكريم، وحري بهم أن يشكروا الله على نعمة الهداية التي أنعم بها عليهم على يد هذا الإمام القرآني.
2: بالفعل، فنعمة الهداية أفضل النعم، أولى بجميع أهل اليمن أن يعقدوا البيعة للإمام القرآني يحيى بن الحسين، فهو الذي تجوز طاعته وتجب على الأمة نصرته.
1: صدقت، فإنهم متى ارتبطوا بالعترة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارتبطوا بالقرآن الكريم، فالقرآن يدل على العترة والعترة تدل على القرآن.
2: حقا إن الإمام يحيى لجدير بما بات يلقب به الهادي إلى الحق، لما يقوم به من هداية الناس وإرشادهم إلى الحق وربطهم بالقرآن. أليس الله سبحانه يقول أيضا: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون؟
1: بلى بلى، وصدق الله العظيم.
2: كم كان جميلا الحوار معك يا كوفي.
1: وكيف لا يكون جميلا وفيه ذكر لآيات الله في الكتاب وفي الأنفس. فلنتوجه بالدعاء لله تعالى شكرا له على ما وفقني وإياك لمرافقة الإمام الهادي إلى الحق، فتعلمنا منه ما نحدث به.

0: الحمد لله الذي مكن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين من إقامة العدل ودحر الفاسدين الفاسقين في أصقاع عديدة شمال صنعاء.
1: وإمام الحق يا أمير صنعاء ومخاليفها يشكر لك مناصرته.
0: أنا أدخر مناصرته بالسيف يا عباد حتى وصوله إلى صنعاء.
1: الإمام الهادي إلى الحق يعلم أنك محاط بالفاسدين الذين نشرهم سلاطين بني العباس في اليمن من ذوي المصالح ومثير الفتن والحروب.
0: الأدهى والأمر يا عباد أن هناك من تجاوز الطغاة من خلفاء بني العباس.
1: ماذا يقصد الأمير؟
0: خلفاء بني العباس أصبحوا في أعجز وأضعف مراحل خلافتهم الأيلة للسقوط بسبب خضوعهم وخنوعهم للمماليك الأتراك الساعين لسلب السلطة منهم. لهذا بلغ إمام الحق أن يحث الخطى إلى صنعاء، وسيجدني له ناصرا ومؤيدا ومحاربا تحت قيادته الإيمانية.
1: بورك فيك يا أبا العتاهية، وسيسجل التاريخ أن أمير صنعاء ومخاليفها أبا العتاهية عبد الله بن بشر بن طريف بن ثابت كان للحق نصيرا ولآل بيت رسول الله مؤيدا ومعينا.
0: لا يهمني ما سيسجله التاريخ عني يا عباد التيمي، فالذي يهمني أن ألاقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو راض عني وقد ناصرت أهل بيته ثابتا على ذلك، غير ناكث لعهد ولا ناقض لبيعة كما قد يفعل بعض الأمراء والشيوخ رغم مشاركتهم في دعوة الإمام الهادي للعودة إلى اليمن.
1: معك حق يا أمير، فليس من السهل انتزاع الفساد والظلم والطغيان المتأصل في قلوب الفاسدين لسنوات طويلة.

0: ما الأمر يا أبي؟ أراك هذه الأيام تسبح في تفكير عميق، فما الذي يشغلك؟
1: ومتى كان يشغلك أمري؟ وأنت مهتم بنسائك وجواريك وندمائك.
0: لست مفترعا في هذا الأمر يا أبي.
1: ماذا تعني أيها الولد العاق؟
0: أنا أسلك مسلك، أقصد مسلك جميع أمرائك.
1: ربما لحماقتك وغبائك لن يناديني أحد بالأمير الدعام ابن إبراهيم، ولن ينادونك بالأمير أرحب.
0: لماذا يا أبي؟ هل هناك ما يهدد إمارتنا الواسعة في خيوان وما جاورها؟ والناس يدينون لك بالطاعة، والمال يجيء إليك من كل البلاد.
1: لو لم تكن منغمسا في ملذاتك ومعاقرتك الخمر لعلمت بما يجري حولك، ولعلمت بأن يحيى بن الحسين قد دخل خيوان.
0: كأنك يا أبي تستهين بما نملكه من قوة وجند ومال وقدرتها على صده وهزيمته.
1: قلت اصمت أيها الأحمق، ألا تدري أن معظم قبائل خولان وهمدان وبلاد حاشد قد بايعوه وأدان له بالولاء والطاعة؟
0: وأين يكن؟ فمعظم بلاد بكيل تحت إمرتنا يا أبي.
1: بعض من تتحدث عنهم أعلنوا ولاءهم ومبايعتهم ليحيى بن الحسين، وبعض يضمرون لنا الكراهية بسبب تصرفات الفاسدين أمثالك.
0: أنت يا أبي تبالغ في إهانتي، ثم لا تنسى أنك ممن ذهبوا إلى الرس في المدينة المنورة لدعوة هذا الرجل العلوي إلى بلادنا.
1: أقر بهذا، لكني اليوم بدت أخشى أن ينتزع ملكنا، فهو أينما حل يقيم حدود الله، لا يقبل ظلما لأحد، وفي هذا ضياع لملكنا ومصالحنا.
0: لكن قومنا يحبوننا يا أبي، فلا تبالغ بالقلق.
1: أولا تدري أنه بسببك وأمثالك ذهب العديد من وجهاء إمارتنا وحكمائها شاكين ليحيى بن الحسين من هذا الفساد والظلم؟
0: مرنا يا أبي أن نلاحقهم ونضرب أعناقهم.
1: وتريدني ألا أكيل لك الإهانات أيها الأحمق؟ برأيك هذا يا أرحب نقوض ملكنا بأيدينا.
0: فماذا تريد أن نفعل يا أبي؟
1: لابد من دعوة الأمراء والحكماء والعقلاء لنتشاور معنا.

0: آه ما أسعدنا بصحبتك يا مولاي الإمام الهادي خلال تطوافك في بلاد حاشد، وما أسعد أهلها بإصلاحك أمرهم.
1: إنما الله أصلح حالهم يا محمد بن سعيد اليرسمي، فله الحمد والشكر.
0: آه إمام، أشعر أن هناك ما يشغل بالك.
1: نعم يا محمد، ألم تعلم بأنه قبل أن نحط رحلنا هنا في خيوان جاءني شاكون من ظلم أميرهم الدعام بن إبراهيم وطغيانه وفساده؟
0: بلى علمت، وحقا يا لها من شكوى تقشعر لها الأبدان ويندى لها الجبين.
1: نعم،
0: إذ لم تقتصر على ظلم وطغيان وسلب ونهب، بل تجاوزته إلى فساد أخلاقي يخدش الحياء ويغضب الله.
1: إني لأرجو الله تعالى أن يعود رسلنا للتحقق من صدق الشاكين.
0: لقد لمست في الشاكين صدقهم.
1: إنما أردت يا محمد برسالة إلى الدعام بن إبراهيم إقامة الحجة عليه.
2: مولاي الإمام،
1: ما الأمر؟
2: رسل الدعام يطلبون مقابلتكم.
1: دعهم يدخلوا.
2: ليتفضل رسل الدعام.
3: السلام على الإمام يحيى بن الحسين.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا تفضلوا بالجلوس.
3: إنما جئنا حاملين إليك رد أميرنا الدعام على رسالتك، فخذها.
1: خذ يا محمد واقرأ علينا جواب الدعام، لعل في رده ما يحقن دماء المسلمين.
0: أمرك يا إمام. إنه يقول: من الأمير الدعام بن إبراهيم إلى الإمام يحيى بن الحسين، أما بعد، نحن مستعدون لمبايعتك والاعتراف بإمامتك شريطة تثبيتي أميرا على ما تحت يدي من البلاد، والسلام عليكم.
1: فلتكتب يا محمد بن سعيد اليرسمي هذا الرد.
4: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، الإمام الهادي للحق يحيى بن حسين بن القاسم بن إبراهيم عليهم السلام. تحدثنا عن الإمام الهادي وعن ترجمته الشخصية وعن تعلمه واستطلاعه للعالم الإسلامي. حري بنا أن نعرف أوضاع العالم الإسلامي في ذلك الحين وأوضاع اليمن أيضا بالتحديد، ونبدأ بأوضاع العالم الإسلامي وبالتحديد الخلافة العباسية التي عاصرها الإمام الهادي. الإمام الهادي ولد في عام 245 هجرية في آخر سني حكم الخليفة العباسي المتوكل الذي تولى الخلافة في عام 232 هجرية إلى 247 هجرية. في هذا الأثناء في زمن هذا الحاكم العباسي ولد الإمام الهادي. كيف كان العباسيون؟ كيف كانوا يديرون أمور الدولة الإسلامية؟ هل كانوا يتميزون عن بني أمية؟ هل كان عندهم نوع من الإنجازات؟ ما هي الأشياء الإيجابية التي كانت لديهم؟ كيف كانت حياتهم؟ كيف كانت ما الذي نقيمه عليهم أهل البيت فثاروا عليهم بين الفينة والأخرى؟ نقول بأن العباسيين أولا جاءوا في عام 132 هجرية إثر ثورة كبيرة أطاحوا به من خلالها بالحكم الأموي الظالم، ولكن هم استغلوا شعارات الدعوة إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم، واستثمروا في دعوتهم دماء أهل البيت الشهداء مثل الإمام زيد بن علي عليه السلام والإمام يحيى بن زيد الذي كانوا يرفعون شعار الثأرات لأهل البيت، ولا سيما في منطلق الثورة العباسية وهي في منطقة خراسان، المنطقة التي استشهد فيها الإمام يحيى بن زيد قبيل انطلاق الثورة العباسية التي لم يبقى بيت من بيوت أهل خراسان إلا وسمي فيها يحيى. العباسيون استغلوا مظلومية أهل البيت ونادوا إلى حكم الرضا من آل محمد، وكانوا يهمون الناس بأنهم يسعون لإقامة حكم الله عز وجل من خلال أهل البيت الذين هم العلويون. هكذا كانوا يجملون الموضوع، لم يكونوا يصرحون ويقولون أهل البيت ويزعمون، ثم زعموا بعد أنهم هم أهل البيت. هل اختلف العباسيون عن حكم الأمويين؟ لا، لم يختلف العباسيون عن حكم الأمويين أبدا، ولم يحققوا شيئا مما كانوا قد دعوا الأمة إليه، حتى أنه بعد فترة وجيزة من ظهور العباسيين وأنهم لم يحققوا الأهداف التي كانوا يطلقونها للناس ثار ثائر عليهم، كان قد ثار معهم، وشريك ابن شيخ المهري الثائر ببخارى ثار ضد مظالم العباسيين وكان قد ثار معهم، لأنه وجد مظالم كثيرة جدا، وأنهم جاءوا بنفس ما كان الأمويون في الإدارة والحكم. فكان يقول هذا الثائر: ما على هذا اتبعنا آل محمد على أن نسفك الدماء ونعمل بغير الحق. حتى أن الشاعر أبا العطار قال بيتا مشهورا، قال فيه: يا ليت جور بني مروان عاد لنا، يا ليت عدل بني العباس في النار. العباسيون اعتمدوا على القوة في تنفيذ رغباتهم وشهواتهم، بل صور العباسيون سلطتهم الظالمة بأنها سلطة مقدسة، وأنهم يستمدون شرعيتهم من الله مباشرة. حتى قال الخليفة المنصور أبو جعفر الدوانيق المنصور العباسي، قال: أيها الناس في خطبة الله، إنما أنا سلطان الله في أرضه، أعمل في مال الله بمشيئته وإرادته وأعطيه بإذنه. هذا المنطق هو نفس المنطق الذي اعتمده الأمويون من قبل، هو منطق معاوية بن أبي سفيان الذي كان يقول: أيها الناس، إنما المال مال الله، وإنما أنا عبد الله، فمن أعطيته فإنما الله هو الذي أعطاه، ومن منعته فإنما الله هو الذي منعه. بمعنى أن العباسيين ورثوا كل الأدوات الفكرية والثقافية والاجتماعية التي كان يستخدمها الأمويون في حكم الناس ورثوها، بل شجعوا أيضا على التوسع فيها. فهم شجعوا الجبر والتشبيه، شجعوا الجبرية لأن الجبرية تساعدهم، لأنها مكبلة للأمة عن الثورة، تكبلهم عن التحرك في الثورة. عندما يعتقد الناس بأن كل ما يحدث من مظالم بين العباس إنما هو قضاء من الله وقدر، هؤلاء لن يثوروا ولن يتحركوا. العباسيون شجعوا هذه الفكرة، شجعوا الإرجاء أيضا، وانتشر المرجئة كأكثر ما يكونون. هناك انحراف فكري واضح جدا، هناك حالات زندقة انتشرت في عهد بين العباس بشكل يمكن أن حتى ولو ترى بين العباس أنهم يحاربون الزندقة، فإنه من الإمكان من الإمكان من الـ من الـ غير المستبعد أن لبين العباس ضلعا بممارساتهم في أقل الأحوال أن لهم دورا وضلعا وسببا في ظهور هذه الحركات التي انحرفت عن خط الإسلام. حتى في طريقة الإدارة بنو العباس يستخدمون نفس النظام الأموي، أدخلوا فقط يعني استخدموا نفس النظام الأموي، إنما أدخلوا نظام الوزارة الذي خضع في مراحل عديدة للابتزاز والرشوة والشراء. أي شخص يريد أن يكون وزيرا عليه أن يشتري هذا المنصب من الخليفة العباسي نفسه. وكانوا يشبهون الأمويين حتى في الدعاية السياسية. خطب داود بن علي وكان أحد القادة المؤسسين، خطب في قائلا اعلموا، قال هكذا للناس، واعلموا أن هذا الأمر فينا وليس بخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم. نفس الفكرة التي كانت عند الأمويين. إذن نستطيع أن نقول إن العباسيين ورثوا الأمويين في الجانب الفكري والثقافي، وتبنوا كل ما كان يتبناه الأمويون من قبلهم، بل أضافوا شيئا وهو أنهم بثوا الدعاة المثقفين الذين يثقفون في العالم الإسلامي الذين كانوا يسمونهم الدعاة. وهذا عنصر قوة العباسيين، أنه كان لديهم جهاز دعائي، دعاء ومثقفون كانوا يعملون على تربيتهم وعلى تثقيفهم وعلى تعليمهم وتهيئتهم على مستوى كبير من العلم، ثم ينشرونهم في الآفاق ليزعموا للناس بأن العباسيين هم أهل بيت رسول الله وأنهم الورثة الشرعيون لرسول الله. لأن الرسول إذا مات فإنه وقد خلف أبناء بنته فاطمة وعمه العباس، قالوا في هذه الحالة لا ترث المرأة مع وجود العم الذي هو عصبة. وانطلت هذه المسألة على عقول كثير من الناس وباتوا يصدقونها، قالوا إن العباس هو الذي يرث رسول الله في الحكم، وبالتالي فالعباسيون هم أصحاب الشرعية في حكم الناس. لكن في واقع الناس لم يتغير واقعهم إلى الأفضل، بل ازداد سوءا وظلما وعسفا. ومن هنا برز ثوار أهل البيت، ذلك الثائر المخضرم الذي ثار على الأمويين ثم ثار على العباسيين، وهو الإمام النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن الذي استشهد في عام 145 هجرية. كان قد ثار على الأمويين ودعا إلى الثورة ضدهم، وكان قد بايع له بعض العباسيين ومنهم أبو جعفر المنصور في أيام الأمويين. عندما رأى أن الوضع لم يتغير في عهد العباسيين لم يقل بأن هؤلاء أبناء عمومتنا وأنه يجب أن نسكت عنهم، بل خرج ثائرا عليهم. فخرج النفس الزكية، وخرج من بعده أخوه إبراهيم بن عبد الله واستشهد في عام 146 هجرية. خرج من بعدهم وثار الإمام الحسين بن علي الفخي في سنة 169 هجرية على الهادي العباسي، وخرج الإمام يحيى بن عبد الله بن الحسن وكذلك أخوه إدريس بن عبد الله بن الحسن على الرشيد، الذي هو الآخر حكم فترة طويلة وقتل موسى الكاظم بن جعفر الصادق، كما أنه أيضا قتل يحيى بن عبد الله وغيرهم. وعندما قتل كان عندما كان يقتل هذه الشخصيات العظيمة من أعلام أهل البيت رضوان الله عليهم، كان يقتلهم بطريقة الغدر والخيانة والخداع، حتى أن مؤرخا مثل الدكتور المشهور عبد العزيز الدوري يقول: ومن هاتين الحادثتين يظهر أن الرشيد استعمل أساليب الخداع في علاقاته مع العلويين، ولم يتجنب الغدر للقضاء عليهم، فحفظ بذلك التقاليد المكيافيلية التي خلفها جده المنصور. فكانوا على هذا النحو، كانوا يمارسون الخداع والإغواء والخيانة وخلف الوعد. كانوا طلاب سلطة لا يبالون أن يرتكبوا أفظع الجرائم في سبيل تحقيق مآربهم، ولهذا اعتمدوا في طريقة تصفياتهم لخصومهم، بل حتى لأقربيهم، لأقرب الناس إليهم. أبو جعفر المنصور صفى من أسس الدولة العباسية، صفى مثلا أبا مسلم، قتل أبا مسلم الخراساني بطريقة الغدر والخيانة، وأبو مسلم الخراساني هو الذي هيئ الدولة العباسية، هو الذي أبرز الدولة العباسية إلى الوجود، هو المؤسس الفعلي والحقيقي للدولة العباسية. ومع ذلك جاء الخليفة أبو جعفر المنصور ليقضي على هذا القائد ويقتله، بل إنه قتل عمه عبد الله بن علي العباسي، عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس، قتله أبو جعفر لأنه رأى أنه منافس له، خصم، وبالتالي تخلص منه وقتله بطريقة الغدر أيضا والخيانة. كذلك قتلوا وزير آل محمد الذي كان أيضا من المؤسسين الفاعلين لدولة بني العباس، والذي كان يلقب بوزير آل محمد وهو أبو سلمة الخلال، قتلوه. وهكذا يتبين لنا أن الدولة العباسية في فترتيها، لأن الدولة العباسية يقسمها المؤرخون إلى قسمين، قسم الخلفاء أو الدولة أو عصر الخلفاء الأقوياء، ويستمر من عام 132 هجرية إلى عام 232 هجرية، أي 100 سنة تعاقب عليها حكام الأقوياء، هم أبو العباس السفاح، أبو جعفر المنصور، ابنه المهدي، ابنه الهادي، ثم أخوه الرشيد، الرشيد بن المهدي والهادي بن المهدي، ثم الأمين محمد الأمين، ثم أخوه عبد الله المأمون، ثم أخوهم المعتصم، ثم الواثق. وبوفاة الواثق الذي يعتبر آخر الحكام الأقوياء في الدولة العباسية الأولى، ثم تلا ذلك الدولة العباسية الثانية التي يبتدأ أمرها من عام 232 هجرية حتى عام 656 هجرية عند سقوط الدولة العباسية في عام 656 هجرية. هؤلاء لم يكونوا بالشكل كما قلت المرضي للمسلمين، بل كانوا يعيثون فسادا ويقتلون. وما أحسن ما قاله أبو فراس الحمداني عندما رد على ذلك الشاعر العباسي ابن سكرة الذي ذم العلويين من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ذرية الإمام علي بن أبي طالب، فرد عليه أبو فراس الحمداني المتوفى في عام 357 هجرية في قصيدة رائعة جدا حري بنا أن نسمعها في ختام هذه الحلقة. يقول فيها: الدين مخترم والحق مهتضم، وفيء آل رسول الله مقتسم، يا للرجال أمال الله منتصر، من الطغاة ولا للدين منتقم، بنو علي الرعايا في ديارهم، والأمر تملكه النسوان، والخدم محلؤون، فأصفى شربهم وشل عند الورود، وأوفى ورقهم لهم، لا يطغين بني العباس ملكهم، بنو علي مواليهم وإن رغموا، أتفخرون عليهم لا أبا لكم، حتى كأن رسول الله جدكم، ليس الرشيد كموسى في القياس، ولا ليس الرشيد هارون كموسى الكاظم الذي قتله، طبعا قتل في عصر الرشيد، ليس الرشيد كموسى في القياس، ولا مأمونكم كالرضا، المأمون الذي أيضا قتل علي بن موسى الرضا سما بعد أن ولاه الأمر وولاية العهد من بعده، ليس الرشيد كموسى في القياس، ولا مأمونكم كالرضا، إن أنصف الحكم بئس الجزاء، جزيتم في بني حسن أباهم العلم الهادي وأمهم، هل لا صفحتم عن الأسرى بلا سبب، للصافحين ببدر عن أسيركم، يشير إلى قضية عندما أسر المنصور أسر عبد الله بن الحسن، وذكره عبد الله بن الحسن الكامل وقال له: هل لا صفحتم، هل لا كافأتمون على، أو ما هكذا فعلنا بأسراكم في بدر، هل لا كففتم عن الديباج ألسنكم، وعن بني رسول الله شتمكم، ما نال منهم بنو حرب، وإن عظمت تلك الجرائم إلا دون نيلكم، يا جاهدا في مساويهم ليسترها غدر الرشيد بيحيى، كيف ينكتم، الرشيد كان قد أمن يحيى بن عبد الله ثم غدر به وقتله، كم غدرة لكم في الدين واضحة، وكم دم لرسول الله عندكم، أأنتم آله فيما ترون، وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم، باءوا بقتل الرضا من بعد بيعته، وأبصروا بعض يوم أمرهم فعموا، لا عن أبي مسلم في نصحه صفحوا، ولا الهبيري نجاه الحلف والقسم، ولا الأمان لأزد الموصل اعتمدوا فيه الوفاء، ولا عن عمهم حلموا. هذا كله يشير إلى غدرات بني العباس، ويشير إلى الأشخاص الذين حل بهم غدرهم. يقول أيضا: أي المفاخر أضحى في منابركم، وغيركم آمر فيها ومحتكم، خلوا الفخارة لعلامين إن سئلوا يوم السؤال، وعمالين إن علموا، لا يغضبون لغير الله إن غضبوا، ولا يضيعون حكم الله إن حكموا. وهذا يشير إلى أهل البيت، يعني ذرية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. يقول لا يغضبون، يقول لابن العباس خلوا الفخارة لعلامين إن سئلوا يوم السؤال، وعمالين إن علموا لا يغضبون لغير الله إن غضبوا، ولا يضيعون حكم الله إن حكموا، تبدو التلاوة في أبياتهم أبدا، وفي بيوتكم الأوتار والنغم، إذا تلوا آية غنى إمامكم، قف بالديار التي لم يعفها القدم، منكم علية أم منهم، وكان لهم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم. يقول منكم علية ولا هي منهم؟ علية بنت المهدي كانت مغنية مشهورة، وكانت بنت الخليفة المهدي أخت الرشيد. منكم علية أم منهم، وكان لهم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم، ما في بيوتهم للخمر معتصر، ولا بيوتهم للشر معتصم، ولا تبيت لهم خنثى تنادمهم، ولا يرى لهم قرد له حشم، الركن والبيت والأستار منزلهم، وزمزم والصفا والحجر والحرم. في قصيدة طويلة ذكرها ولخص فيها بعض أوضاع بني العباس. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في الحلقة القادمة أوضاع الخلافة العباسية، ومن ثم ندخل إلى أوضاع الدولة أوضاع اليمن قبل مجيء الإمام الهادي إلى الحق. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: هي
3: وهو،
2: هم
3: وأنتم،
2: نواة المجتمع وأساسه،
3: بناة الجيل ورعاته،
2: وكل شؤون الأسرة
3: في دائرة اهتمامنا،
2: فعونكم في محط عنايتنا
3: عبر مساحة أسبوعية
2: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
3: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
3: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.
4: السلام الله عليكم سامعين الأحباء، وأهلا ومرحبا بكم. الحياة الزوجية مقدسة برباط المودة والرحمة، ولتدوم هذه الروابط يفضل من الزوجين الانتباه لبعض التصرفات والسلوكيات والتي قد تأتي أحياناً دون قصد وتخطيط لها، كانتقاد الزوج أو الزوجة لطرفه الآخر أمام الآخرين، وإهمال مشاعره واحتياجاته وتأجيلها لوقت آخر، أو حتى لعدم الاكتراث لها بحجة المسؤوليات الكثيرة للزوجة أو للزوج. كذلك ما يؤلم الزوج أو الزوجة الكلمات القاسية والجفاء أو الكذب بحجة أنه قد يغضب، أو حتى يكون هناك شك والتقليل من الثقة به أو بها. عوضا عن ذلك أيها الأحبة، وحفاظا على المودة وأساس البيت الأسري، نتذكر قوله سبحانه وتعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. والسكون أيها الأحبة يتأتى من خلال الاحترام المتبادل وتقبل الاختلاف في الطباع والآراء، إلى جانب التقدير والشكر على ما يقدمه كل طرف، الزوج أو الزوجة، حتى وإن كان أمراً صغيراً، كذلك التغاضي عن صغائر الأمور من الهفوات والعمل على أن تكون صغيرة لا تضخيمها. يفضل أيضا تخصيص وقت مناسب للحوار لحل أي اختلاف بالتوافق والتنازل للآخر مع تطليق العناد وتتبع الأخطاء. أيضا عدم وضعها تحت المجهر. ونقول هذه هي الأساسيات في استقرار الزواج واستمراره. فلتكن أيقونتكم الحياتية على الدوام. أسعدكم الله دوماً.

سامعين الأحباء، طبعاً الرسائل التي تصل منكم مجموعة كبيرة، ولكن نحاول أن نختصرها بما فيها. كما يقال الملح مذاق الطعام، كذلك هي الحياة، فلا مذاق لها إن سارت على نفس الروتين من الهدوء والرتابة. لذلك نتحدث اليوم عن الخلافات

0: الخلافات. مجموعة ما وصلنا من الرسائل عن الخصام بين الأقارب تتحدث أنها تصل أحياناً إلى حد القطعة لدى البعض، ثم يتم توريثها لأبنائهم أجيالاً متتالية. يسرنا في هذه الفقرة أن نستضيف معنا الأستاذة بتول عنتر الأخصائية النفسية. مرحبا بك يا أستاذة بتول.
1: أهلا وسهلا،
0: حياكم الله. طبعا سنتحدث عن الخلافات، الخلافات واردة، ولكن كيف نتغلب عليها كي لا تترك ندوب وجراح في النفوس؟
1: طبعا شوفي، الخلاف بحد ذاته مش مشكلة، بل الطريقة اللي ندير بها الخلاف هذا. تمام،
0: صح.
1: احنا محتاجين اول حاجة الاستماع للطرف الاخر دون الحكم عليه.
0: نعم،
1: ما نحكمش عليه انه خلاص بيروح ينحاز لشخص اخر او هو مقرر، نسمع. تمام، محتاجين كمان احنا نعمل فصل ما بين المشكلة والشخص، ننهي نش منقلش من قيمة الشخص، نركز على المشكلة مش على الشخص.
0: صح،
1: تمام. كمان نختار الوقت المناسب للحوار مش وقت الانفعال، لأن وقت الانفعال ممكن يؤذي الآخر. تمام،
0: صحيح.
1: الاعتذار عند الخطأ والتسامح عند المقدرة. نحاول قدر الإمكان إنه إذا إحنا غلطانين نعتذر، وإذا إحنا عندنا القدرة على التسامح نسامح. نذكر نفسنا إن العلاقة أهم من كسب الجدع.
0: نعم، طبعاً البعض من الناس يصطادون في الأجواء المشحونة فيعمل على تغذية الخلافات ويكبرها لدى الطرفين أو حتى لدى أحد الأطراف منهم. هنا كيف يفهم المعنى بالتحريض ضد الآخر خبث هؤلاء الناس ويتم تجاوزهم؟
1: طيب، أول حاجة أن إحنا مش كل ما ينقل الكلام من شيء يصلح بيننا. فإحنا محتاجين نذكر انه في البعض يوشي يكبر الخلافات هذا. تمام،
0: نعم.
1: علينا كمان ان لا نبني موقفا على كلام دون التحقق، نتحقق من الكلام، نتأكد. كمان التواصل مع الطرف المباشر للمشكلة هذا او الشخص عشان ما نظلمش انفسنا. تمام، كمان نحتاج ان احنا نعمل حدود صحية مع الأشخاص هذولي اللي يكبروا المشكلات أو يكبروا النزاعات.
0: نعم.
1: وأهم حاجة اللي هو الوعي بأن المحافظة على العلاقة مسؤولية مشتركة بين طرفين، ما فيش داعي ندخل الطرف الثالث.
0: نعم، وبهذه الطريقة قد يتم حل الخلافات أفضل من أن يكون هناك وسيط. إذن نعم، إذن ما السبيل أو الطرق الأفضل في اتباعها لترميم العلاقات الأسرية التي أثرت فيها شوائب الحياة؟
1: في أول حاجة الاعتراف بوجود مشكلة. إحنا محتاجين نعترف أن في مشكلة بيننا داخل الأسرة هذا. ما نتجاهلهاش، ما نراكمهنش. تمام؟ الشيء الثاني المبادرة بالحوار. نبدأ نتكلم، نبدأ نفتح الموضوع هذا بطريق ولو خطوات بسيطة. بعدين نعمل تركيز على ما يخلينا نجتمع أكثر ما يفرقنا. إيش الأشياء اللي تجمعنا مع بعض؟ إيش الأشياء اللي نحبها مع بعض؟ ما نركز على الأشياء اللي جت تفرقنا، المشكلة خلينا نتفرق عن بعض.
0: صح.
1: نقدم الاعتذارات عند الحاجة، نعبر عن المشاعر بوضوح واحترام. أنتم ضايقتوني لأنه حصل كذا وكذا، لكن أنا أحبكم وأقدركم، أنتم طلب دمي بكم أكبر من مشكلة.
0: نعم،
1: فهمتيني؟ نحن محتاجين نكون نتكلم بهذا، ناخذها قاعدة إن العلاقات تحتاج إلى وقت صبر عشان تسترجع دفئها
0: وتجاوز. صحيح. إذن ماذا إن تم إهمال الخلافات ووصلت إلى حد الخصام بين الزوجين أو حتى العائلة، ما بين الأخوة الأباء والأبناء؟ هكذا تصل لسنوات كحال بعض الرسائل التي وصلتنا، خلافات بين الأقارب ورثت إلى الأبناء جيل بعد آخر. هذا للأسف يعتبر نموذج مؤسف جدا.
1: للأسف هذا الاستمرار الخصام يترك آثار نفسية عاطفية شديدة. يعني الأطفال اللي تربوا مثلا على أسرة مقطوعة، يعني ما عندهمش عمام أخوال
0: مفككة،
1: يكبروا انه احساس انه ما عندهمش اسره، ما عندهمش عائله يتجمعوا فيها، ما عندهمش السند. فهمتيني؟
0: ايوه.

0: الجفاء طبعا هو نتيجة في الزمن، هذا الجفاء بين الأسرة بسبب انقطاع العلاقة، ما حاولت حتى انهم يصلحوها. كمان عندنا ما لو في احترام ورغبة صادقة في الإصلاح ممكن فيه الأمل موجود. يعني أعرف أسر كثيرة أنه على عمر الأجيال كانوا متقاطعين، إلى الجيل الأخير صلح ما بين العائلات. لأن الأمل موجود
1: وأيضا الوعي،
0: أكيد الوعي هو سر، لأنهم أصلا أول شيء اعترفوا بالمشكلة ودوروا الأمل في إصلاح هذا العلاقة.
1: جميل. إذن هنا نتساءل ما دور المربي في زرع المحبة بين الأخوة والأقارب؟
0: شوفي، المربيين هم أهم حاجة في حياة الأطفال بشكل عام أو المراهقين أو الأشخاص في الأسرة. ليش؟ لأنهم بيزرعوا المحبة، تمام؟ المحبة، القدوة في الاحترام، في الحوار، لأنه إذا مش موجود هذا الشيء ما بيتمشي زراعة هذا الحاجة فيهم.
1: نعم.
0: تمام؟ تجنب المقارنات بين الأسر، يعني ما تقارنش أخ بأخوه أو أخ بابن عمه، نبتعد عن المقارنات هذا أو التحيز. تعلم الأطفال أنه يعبروا عن مشاعرهم، إدارة خلافاتهم بطريقة صحية، يعني بدل ما نخليهم نقول أضربه، لا، تناقش أنت وياه وصلوا لحل أفضل.
1: طب هنا أستاذة بتقول، ما هي النصيحة للجميع لخلق ترابط الأسر العائلي بشكل عام؟
0: أول نصيحة، ما تجعلوا الخلافات المؤقتة تهدم علاقات بنيت سنين. ما تخلوهاش تكون سبب لإنهاء علاقة جميلة. ثاني حاجة، أمنحوا من تحبون مساحة للكلام والفهم قبل إصدار الأحكام. ما تصدروش حب وانتم ما سمعتوش، ما قد فهمتوش إيش القصة. بادروا بالمحبة ولا تنتظروا من يبدأ بها أولا. أنتوا اللي تبادروا، ما تنتظروش إن فلان هو اللي يبدأ. أنتوا كنوا الخطوة الأولى منكم. الأسرة ليست مكانا للحماء، هذه قاعدة مهمة، هي مساحة للأمان، تقبل، الدعم للأشخاص. وأخيرا، العلاقات الأسرية يحتاج رعاية مستمرة، كلمة طيبة، احتواء، تسامح، تصنع أثر يجس طول الحياة.
1: ممكن أن نضيف أيضا أستاذة بتقول، إن كان هناك خلاف ما بين الكبار لا داعي أن تصل هذه الخلافات إلى الصغار، قد ينسى أو يتم الصلح ما بين الكبار لكن تظل الآثار في نفسية الأبناء حتى يكبروا.
0: فعلا فعلا، ولهذا يفضل إبعاد الأطفال عن مشاكل مثلا الزوجين أو الأعمام أو مشاكل الورث مثلا. إبعاد الأطفال لأنه يسبب صدمات نفسية مؤلمة، يضروا الأطفال لما يكبروا يحسوا أنه بعدم الأمان، مفيش مكان يحويهم. إذا الأسرة خذلتهم فأكيد العالم هيخذلهم.
1: إذن بهذا الطرح نصل إلى ختام هذا اللقاء بمعيتكم الأخصائية النفسية بتول عنتر. شكرا كثيرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: مع السلامة.

عزيزتنا الأم، يتعلق الأطفال بالأم التعلق الزائد لدرجة الالتصاق، خاصة في السنوات الأولى من أعمارهم. فالطفل يمر بمراحل نمو تطوري نفسي اجتماعي، يحتاج للشعور بالأمان والحماية من قبل الأبوين، خاصة الأم لأنها الأقرب إليه. ولك عزيزتنا الأم بعض الطرق التي تجعل طفلك قليل التعلق بك لتتمكني من القيام بأعمالك دون إزعاج، ومنها تشجيعك له بممارسة بعض الأنشطة بمفرده تتناسب مع عمره الصغير، كتناول طعامه بمفرده، قيامك ببعض الأعمال المنزلية بعيدا عنه، اجعله يسمع صوتك ما بين فترة وأخرى ليشعر بالأمان. أيضا توفير البيئة الآمنة البعيدة الخالية من الصراخ وكذلك السخرية، وأن يكون هناك مناكفات ما بين الوالدين، كل ذلك يشعر الطفل بالأمان فيقل التصاقه وتعلقه بك عزيزتنا الأم. أيضا من الطرق الناجعة تعزيز دور الأب والتواصل مع الطفل، إدماجه مع مجموعة من الأطفال بشكل تدريجي كإلحاقه بروضة إن أمكن، فذلك يشعره بالأمان ويلعب بحرية تامة. أيضا عزيزتنا الأم لا تترك طفلك بشكل مفاجئ إنما بالتدريج، لأن ذلك سيعود بنتيجة عكسية عليه ويزداد التصاقا بك. دوما لك الحياة السعيدة ولطفلك ولزوجك.

0: سامعين الأحباء، يعيش الإنسان الكثير من التحديات حول صحته، من الأطعمة الملوثة إلى المواد الحافظة إلى الوضع الاقتصادي المتدني إلى عدم حصوله على العلاج أو الدواء المطلوب والمقرر. هكذا تدور رحى حياته. لذلك نقدم في هذه الفقرة أساسيات وعوامل الحفاظ على الصحة قدر الإمكان. من الرسائل التي وصلتنا منكم أيها الأحباء، مرام تقول صحتها تتدهور رغم حرصها على تناول الطعام المتنوع. سلوى أيضا تقول تشعر بضعف عام لا تعرف ما هو السبب رغم الفحوصات التي أجرتها لم تصل إلى نتيجة تحسن. كذلك ناصر يشكو أنه لا يتمكن من النوم خاصة إذا أكل في وقت متأخر. إذن أيها الأحبة، يسرنا أن نتوجه إياكم إلى الدكتور حكيم المنصور أخصائي تغذية وتصحيح وزن وبشرة. مرحبا بكم معنا دكتور حكيم.
1: أهلا وسهلا. مرحبا.
0: صحة الإنسان لا تكتمل إلا بالعديد من العوامل المشتركة، بالغذاء الصحي السليم، الحركة، ساعة النوم التي يحتاجها الجسم، وتعتبر من تحديات العصر. فكيف يمكن الحفاظ على صحتنا في ظل الميسور والممكن؟
1: طيب، لنحاول نشرح الفكرة ولو طارت شوية، بس نتمنى من اللي كل المستمعين إن شاء الله حتى وإن عزت الحلقة مرة ثانية يركزوا عليها حتى يسجلوها
0: إن شاء الله.
1: طيب، بدأ بشكل كامل عن لكم موضوع كامل على أساس إحنا كيف نمشي عليه.
0: تمام.
1: أول حاجة نبدأ ننتبه على مواعيد النوم، مواعيد الطعام، وهذه الأساسات اللي كانوا يقوموا فيها أبانا الأولين وأجدادنا، كان ينام بدري ويصحى بدري ويلتزم بمواعيد الطعام، مثل مواعيد الصلاة، مواعيد الطعام نفس الفكرة، فصبحنا قبل 8، عشاءنا قبل 8، غداءنا قبل 2. هذا اللي يشتي حافظ على الصحة والمتوازن. بعض الحالات اللي ذكرتيها على أساس أن يجي لهم سهر أو قهد برغم أنه عندهم فرصتهم كويسة بس يحسوا بتعب وإرهاق وكذا، بس لأنه في عندنا في حياتنا المفروض نمشي على 3 أنظمة. انت ذكرتي نظام كويس اللي هو الطعام وحكاية الحركة. بس أنا بالرتباب بشكل يعني بالتدريجي. رقم 1 نظام الحياة، اللي كيف أتعامل مع الضغوطات، مع القلق، مع التوتر، مع العصبية، مواعيد النوم، مواعيد الطعام، هذه يسموها نظام حياة، هاو تو مانجمنت يور لايف، كيف تديرها. رقم 2 ماذا نأكل، كيف نأكل، ومتى نأكل، اللي نسموه برنامج نظام الغذاء. الثالث اللي هو نظام الحركة، هل أنا فقط من السيارة للبيت للمكتب والعكس، ولا يكون في حركة. البني آدم أو الإنسان خلق على أساس أنه أقل شيء مع 20 إلى نصف ساعة بس حركة يومية دؤوبة. يعني كان بيعمل أو ما يعملش، المهم في حركة وفي شغل على الأقل، وفي حتى يعمل مقاومة إحنا نقول عليها من التعب والإجهاد، وفي تأثيرات معينة. فالعامل أو الشاقي أو البناء أو غيره خلق هذه رياضة اليومية، لكن أصحاب المكاتب أصحاب
0: يبدأ المجهود
1: لازم يتحركوا أقل حاجة 20 دقيقة نصف ساعة.
0: نعم.
1: طيب، احنا الان لو بدأنا ببرنامجنا كنظام حياة متكامل، فقلنا نظام الحركة وفي عندنا اللي هو نظام الحياة، الان نسات على نظام الغذاء، ماذا نأكل، كيف نأكل، ومتى. فأول ما نصحى يكون بدري على مثلا الساعة 6:30 أو 6 أو 7، 7:30 بالكثير، هذا لو تأخرنا. أول من نبدأ فيه نشرب الماء، ويفضل لو كان في ماء دافي وقطرات ليمتلة خفيفة مع ملعقة عسل، والبعض أحيانًا إذا حتى السموم أو غيرها يعمل كذا حاجة بسيطة، نص ملعقة صغيرة من الكركم الهرد الذكر.
0: نعم.
1: تمام. بعدها نأكل لنا شوية التمر ورصاص أمقل، بيت بلا تمر جاء عن أهله، أي جسمنا يحتاج إلى معادن فيتامينات وغيرها. وبعدها ندخل على مسألة الإفطار، وإذا توفرت مثلاً من الإفطار اللي هي كالتالي بالنسبة لأكلنا، يكون رقم 1 اللي هي فيها معادن وفيتامينات اللي تتمثل بالخضار والفواكه، وهذا يتمثل يكون دائما يوميا نص طبقنا، والربع الآخر يكون من البروتين، مثلا بروتين يكون مثلا سمك، لا في لحم شوية، لا في صدور دجاج، لا في بيض. النقطة الثالثة اللي وراها من بعد البروتين يكون معانا أول حاجة كنا معادن الفيتامينات متمثلة بالخضروات الفواكه، ثانيهم بالبروتين اللي قلنا عليه، ثالثهم اللي هي النشويات أو الكربوهيدرات، يعني بالخبز الأسمر، الحبوب الكاملة، البر، الشوفان، ويفضل مالك الحبوب الدخن، وبعدها الشعير، وبعدها الرومي أو الهند أو الشام اللي نقول عليه، وبعدها الغريبة بقية الحبوب. بعد كذا بدأت نتناول الأطباقنا إذا وجدت على هذا النحو، وبعد كذا يكون عندنا وجبة خفيفة اللي هي ما بين الصبح والغداء، بعضهم يسموها صبح حمية، شراقة، شريقة، صبارة، تصديرة أو صبح هذه الوجبة، بعدها نجي على الغداء. عندما نبدأ فترة الغداء أو وجبة الغداء يفضل دائما بالترتيب، مثل الوضوء نعمل ترتيب، مثل الصلاة ترتيب، حيث كلها ترتيب، حيث الرسول أشار قال سمي الله كل بيمينك وكل مما يليك سواء ما يقرب منك أو الأطباق اللي بتلي التوالي، يعني في المعدة ما ندخلش على طول نأكل اللحم أو الطبيخ أو غيرها بقدر ما نبدأ بالترتيب. مثلا نبدأ بالبوارد مثل السلطة، الشفوت، المرقة، وبعدها ندخل على رش الطبيخ خفيف، وبعدها ممكن على بامية، ملوخية، فاصولة خضراء غنية بالحديد، وبعدها على الأكل البلدي الطبيعي مثل عن عصيدة، هريشة، فتوتة أو ما يكون موجود على حسب البيئة المحيطة فينا. بعدها اللي هي مادة البروتين بالأخير، يفضل دائما اللحم يكون في الأخير، مش مثل البعض ما يقول لك لا في البداية، لا يفضل بالأخير، قد تكون المعدة استعدت وبدأت في مسألة الهضم.
0: طبعا دكتورة هذا ما كان يعتمل من أبائنا من أجدادنا.
1: بالضبط بالضبط، بعد هيك كانوا حتى دائما يقسموها بالأخير، وهذا صح فعلا
0: صحيح.
1: يكون في بعدين كذا وجبة خفيفة العصرية على 4:30 أو 5 يسموها عواف أو غواف في بعض أماكن، وهذه تمثل عادي إذا كان مثل الوجبة الخفيفة بتمثل مثل مكسرات أو مثل فاكهة أو غيرها، وبعدها ممكن إذا في من حق الغداء أو بقايا الغداء من السلطات أو شوربة أو غيره. بعدين نجي على فترة العشاء، يكون دائما قبل الساعة 8، هذا عشان يشيل صحة وعافية، وكمان اللي جيهم قاعد وما يقدرش ينام أو غيرها يفضل دائما ما يشربوش المشروبات الغازية ولا اللي فيها كافيين أو غيرها، دائما يكون العشاءهم قبل الساعة 8، بيحس حتى بجودة النوم لما يروح يستريح بدري ينام بدري. طيب فبالنسبة للعشاء إيش الأشياء اللي بنأكلها؟ قبل نقول إيش الأشياء اللي بنأكلها، المفروض أن نفهم الأشياء اللي ما نأكلهاش، وهي تتمثل كالتالي، مثل اللحوم، الأجبان، الأسماك، الأجبان غيرها، مثلا حتى كمان بعضهم يقول لك أنا أكلت لحمة بالشمت، أكلت مثلا بيض بالشمت، أجبان بالشمت، لكن الأشياء اللي تأكل البديل عن هذا، لأن سبحان الله في النهار المعدة تهضم كل شيء بوجود الضوء، لكن أول ما يدخل الظلام المعدة تبدأ تنخفض منسوبها، ما تهضمش كثير من المأكولات من ضمنها اللي ذكرناها آنفا. طيب إيش اللي بيأكل؟ مثلا ممكن نحن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على التلبينة، قال عليكم بالتلبينة فهي أشفى للمريض وأجمل الفؤاد، ممكن تكون في الصباح وممكن تكون في المساء، اللي احنا نسميها المطيطة أو الزوم في بلادنا، بس أهم حاجة تكون مكونتها من الشعير وهو مهم. بعد كذا ممكن يكون في معانا مثلا من الأشياء اللي نضيفها أو نعددها، مثلا عشان ما يملش الشخص نعمل له تنويع، مثلا يكون عندك سلطات، تكون عندك شوربة خضار، شوربة عدس، شوربة شوفان أو ما كان. بعدها ممكن إذا في معانا شوية سلطة مع زبادي مع زيت زيتون، أهم حاجة يكون في حياتنا زيت زيتون، رسول الله قال اتدموا به وادهنوا، فإنه زيت مبارك مش شجرة مباركة. بعد كذا ممكن ننوع كمان حاجة أخرى مثل بقايا الغداء، إذا بقى مثلا شوية خضار أو بقى بامية، ملوخية، فاصوليا خضراء أو ما كان. وأهم شيء من الأشياء اللي مأكورك بتساعدنا على النوم والهدوء والراحة اللي هو الدباء أو القرع أو اليقطين. نذكر نقل فأنا بدنا بالعراء وهو السقيم، أنا بدنا عليه شجرة من يقطين وهي ممتازة جدا. كمان حليب الإبل، وأصبح مثلا في مائدتنا نكون نعملها على الأقل مرة مرتين في الأسبوع 3 مرات يعتبر ممتاز جدا.
0: أنت وفر
1: هذا حليب الإبل، هو موجود طبعا متوفر الآن في بعض السوبرات، موجود حتى احنا نحصل بعضهم رعاة الإبل بيمشوا الآن في داخل صناعها، ولا الضر حتى يكون حلبها مباشرة إلى قانون. طيب هذا أنا أعطيتك بس بشكل سريع، يا حين لو حد حابب إنه يعمل برنامج اليوم بهذه الطريقة.
0: جميل.
1: الأشياء المؤثرة في الحياة اللي هو رقم واحد قدر مستطعنا اللي هو تغيير الضوء، اللمبات اللي علينا، لأن هي الآن لمبات بيضاء، وهذه للأسف تأثر على الغدة الصنوبرية وبالتالي الغدة الكبرية فوق الكلية، فتفرز حاجة اسمها الكورتيزول، يعطينا قلق، توتر، عصبية. فمعظمهم بس مجرد ما غير اللمبة من بيضاء إلى صفراء خلال يوم أو 3 بدأ الأمور ترجع لهم بشكل طبيعي. كمان استخدام التلفونات أو الشاشات المسطحة وبدأ في كثرة في الليل، وهذه من الأشياء المرهقة والمتعبة، وكمان تعمل لنا نوع من السهر والقهر وعدم وجود النوم، فبعضهم يصابوا بالإنسومينيا اللي احنا نقول عليها عدم النوم بشكل جيد. كمان المنبهات، حاولوا قدر ما استطعتوا انهم يشربوا بعد العصرية أو الظهرية هذا اللي يسمون الكافيه، البن، الشاي الأحمر، الشاي الحليب، لأنه مؤثرات، لكن البدائل كثيرة، شاي خضار، زنجبيل، قرفة، ميرمية، إنسون، شمار، حلبة حصى، حدث كثير. انتبهوا كمان حكاية أنه مواصلة القراءات بشكل متعدد بعد الليل، لأنه عادة بيعمل عمل التأثير السلبي، لكن يفضل عن أنه أشرنا عليها نبتعد عن الإضاءة البيضاء وتحول إلى صفراء. ثاني هم التلفونات والشاشات المسطحة قدر مستطعنا، المنبهات، والأكل متأخر. أنا حاولت أشرح لك بشكل سريع لأن الوقت استداهنا.
0: طب دكتور تحدثتم طبعا عن برنامج من يريد أن يطبقه، ولكن لننظر إلى الواقع، نحن مثلا في بلادنا نجد أن الصبوح عبارة عن بقوليات، يا فول، فاصوليا، عدس، بازلة. ماذا عن هذه الأكلات؟
1: نعمل شوية شوربة خضار، شوربة عدس مطيطة أو الزوم اللي نقل عليها، ممكن يكون شوربه زبادي وسلطة ممكن نعملها مع زيت الزيتون. ما نعش حاجة أخرى مثلا الوجبة الشامية اللي يسموها عندك التبولة، المتبل، الحمص، وهذه أهم وجبة بالنسبة للحمص، وهي أفضلهم من البقوليات، وهي أحسنهم بالذات كان الأطفال أو النساء.
0: نعم. إذن بهذا الطرح وصلنا إياكم دكتور حكيم إلى ختام هذا اللقاء، شكرا كثيرا لكم.

0: الرجل حيث اختار لنفسه، إن صغنها ارتفعت وإن ابتذلها تضعت. الإمام علي عليه السلام. صديقنا المستمع، اكمل الدرب الذي انشرح له صدرك مهما حاول المثبطون ثنيك. لا أجمل من القلب النظيف الصافي ومن الكلمة الطيبة، فهما كفيلان بإزالة جبل من الهموم. فكونوا القلب الصافي والكلمة الطيبة لبعضكم البعض. بهذا أيها الأحبة وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح. من إخراج أسمهان يحيى.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.

0: سمعين الكرام، الأرض اليمنية المباركة التي تجود على أهلها بأطيب الخيرات وأجود الثمار. حلقة اليوم خصصت لنبات يعد بحق الذهب الأبيض بين الزيوت والمحاصيل النقدية. إنه محصول السمسم، أو كما يعرف في كثير من مناطقنا بالججلان. هذا المحصول الذي يدخل في مائدتنا اليمنية اليومية، الججلان والطحينية والعصيد والزيوت البلدي الصليط، فضلاً عن قيمته التغذوية والعلاجية والطبية العالية. سنخوض معاً رحلة زراعية شاملة من إعداد الأرض المناسبة مروراً بعمليات الرعاية ووصولاً إلى النقطة الأهم، كيف نحصل على أعلى جودة للمحصول، وأهم طريقة لضمان مواسم قادمة أقوى وأكثر إنتاجاً. ابقوا معنا لأنقل لكم أهم الإرشادات. أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة. أجدد الترحيب بكم سامعين أخواني وأخواتي المزارعين والمزارعات. زراعة السمسم تنتشر في معظم مناطق السهول والوديان اليمنية الدافئة، مثل سهل تهامة في الحديدة وحجة وأبين ولحج ومأرب والجوف وشبوة وأجزاء من تعز والبيضاء. ولكي نضمن نبتة قوية محصولا وفيرا، لابد أن نبدأ بالأساس الصحيح، الموعد والتربة الزراعية. تعالوا نستمع لحوار دار بيننا ذات مرة، نحن والمهندس علي عبد المغني، استشاري وباحث في الإنتاج الزراعي النباتي.
1: احنا قربنا عدة مواعيد زراعية لزراعة السمسم في تهامة. طبعا تزرع في تسرح في مواسم كثيرة، لكن افضل موعد هو زي ما ذكرنا 15/7. لماذا؟ اولا النبات ياخذ مرحلته في النمو الخضري ويصل ارتفاعه الى 1.5 متر، واحيانا قريب من 2 متر، اولا من حيث تزيد الانتاجيه وانتاج الخضري. ثانيا يهرب من الاصابات الحشريه والمرضيه، بالذات التشوه الزهري وبعض الامراض الفطريه، يجيب القوع عاد حار شويه ما فيش رطوبه، وبالتالي يناسبه. فتحري المعد الزراعي مهم جدا للحصول على منتج ممتاز تقعد.
0: مهندس علي عبد المغني، طبعا هناك مواسم لزراعة السمسم في اليمن، فما هي هذه المواسم بالتحديد؟
1: المواسم الزراعية المناسبة لزراعة السمسم في اليمن، بالله احنا بنركز على الموضوع التهامة، تزرع في الموسم الخريفي، وهو أفضل موعد زراعي 15/7.
0: نعم.
1: هذا يستمر إلى 15/8/9 ممكن، لكن أفضل موعد للحصول على إنتاجية عالية وهروب من الإصابات والأمراض الحشرية والأمراض هو 15/7، ويعطي إنتاج وفير وممتاز وخالي من مشاكل.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى الموسم الثاني يسمى البلدة أو الشتوي، ويزرع في شهر 12 يناير فيناير هكذا، برضو يصلح زراعته. لكن اللي بيشتي إنتاج محصول وإنتاج كويس ومتميز وخالي من الأمراض يزرع في 15/7.
0: إذن تتم زراعة السمسم في اليمن في العادة عبر موسمين رئيسيين، الموسم الصيفي والخريفي، ويبدأ عادة من أواخر شهر يوليو وأغسطس حتى منتصف سبتمبر، وهو الموسم الأوسع إنتاجا واعتيادا مع أمطار الخريف والسيول. والموسم الشتوي الربيعي وتتسع زراعته في الوديان والمناطق المروية، ويبدأ من شهر ديسمبر وحتى يناير. يجود السمسم في الأراضي الصفراء أو الرملية الخفيفة والطمية جيدة الصرف، لذلك احذروا زراعته في التربة الملحية أو التربة الثقيلة الغدقة التي تجمع المياه بشكل زائد. لماذا؟ لأن السمسم يا إخواني المزارعين حساس جدا للرطوبة العالية وتعفن الجذور، كما لا ننسى يجب أن تحرث الأرض حراثة عميقة متعامدة لتفكيك التربة مع إزالة الحشائش والأعشاب الضارة من البداية. وإذا كانت الأرض تحتوي على حشائش كثيرة، نوصي برية كاذبة لإثارة الحشائش أولاً والتخلص منها قبل غرس البذور. ربما وصلنا الآن إخواني المزارعين لأهم سر من أسرار المزارع اليمني الذكي، وهو موضوع انتخاب بذور السمسم وقت الحصاد. فكثير من المزارعين بعد الحصاد يبيع المحصول كامل ثم يشتري بذوراً عشوائية من السوق للموسم القادم، وهذا خطأ كبير يتسبب في تراجع جودة المحصول وسلالته عبر السنين. فلنستمع لهذه النصيحة.
1: مهم جدا إذا زادت كمية البذور فإن الإنتاج ينخفض على طول، هذا حقائق موجودة،
0: يعني لا يزيد ولا ينقص،
1: أيوة يلتزم بالتوصية الفنية المثلى. هذا من ناحية. الناحية الثانية إنه
0: اختيار الصنف.
1: اختيار الصنف، شوف نعم. اختيار الصنف، شوف نحن عندنا أقول لك ملاحظة كويسة، ملاحظة لاحظتها عند المزارعين. المزارع يقوم بعد الدراسة، بعد دراسة المحصول يحصل على البذور المحصول يبيعه في السوق.
0: انتخاب البذور،
1: لا ما ينتخب، شوفي نعم. القصة هي القصة هنا، ما ينتخبش فقط انه يختار يخبط المحصول او يعمل دراسة المحصول ويبيع المحصول في السوق. اي بذور تتساقط او تبقى في الارض او في التربة او في الطربة الذي كان يرجع، هو هذا اللي يخليه بذور له، ما يعتنيش بالعملية هذه، والعملية هذه مهمة جدا. لازم يختار البذور حقه من افضل الحقول ومن افضل الاماكن الذي تعطي انتاجية عالية ويختارها، هذه يخليها ذري. شوف بالذرة الرفيعة يهتموا باختيار السنابل الكويسة، السمسم ما يهتموش بالعملية هذه. فلذلك
0: وهي عملية هامة،
1: عملية جدا، هي تتعلق
0: يعني وكأنه تبدأ جودة السمسم اليمني بانتخاب البذور،
1: البذرة، اختيار البذرة نعم. الأصلية، البذرة الكويسة. أما يا أما من الصنف المحلي يأخذ بذرته الكويسة بانتخابها، أو يشتري بذور من التجاء اللي هي العمل البحث الزراعي اللي هزع واحد، وعن طريق مؤسسة كتال البذور يشتري من هناك أو من البحث الزراعية ويزرع، وبعدين يحافظ على الصنف من عنده ويزرع من نفسه لأنه ذاتي تلقيح ما هو شيء مشكلة. فهذه عملية مهمة جدا. أنا لاحظت كثير من المزارعين يعني تعتبر ممارسة خاطئة إنه يبيع المحصول حقه الكويس في السوق وينتقي اللي يبقى في الأرض أو اللي يبقى في الطربال، هو ذاك اللي يخليه يزرع من نفسه القادمة، وبالتالي تكون بذور ضعيفة ضامرة يواجه بشكل في قوة في نمو النبات وقوته.
0: نعم، وكذلك البذور المحسنة أيضا يجب أن يتحرها في زراعة السمسم. ماذا عن إدخال الميكنة الحديثة في زراعة السمسم، الري الحديث زي ما قلت أحيانا بيتعب المزارع في الحصاد، بماذا تنصحه في إدخال الميكنة الحديثة؟
1: حتى الآن أنا ما تابعناش مواضيع بالذات ما يخص العملية ميكنة الحصاد السمسم، شو هي مشكلة كبيرة يعني. في كثير برضو من العالم برضو يستخدم نفس الطريقة البدائية في حصاد السمسم، في آلات لحصاد الذرة الشامية للذرة الرفيعة للقمح لكل حاجة. السمسم أنا ما قد لاحظت، لأنه السمسم لأنه محصول يبدأ في الإزهار في مراحل مبكرة ويستمر في الإزهار خلال موسم النمو المتواصل، فتكون البذور القرون أو القرون اللي تحت جاهزة للحصاد واللي فوق عادها في مراحل التكوين، فلذلك يتم الحصاد يدويا في مرحلة النضج اللي تعرف في مرحلة النضج. ومرحلة النضج هاي تكون إنه تور الأوراق السفلية تصفر ويبدأ النبات يتساقط الأوراق السفلية وتصفر، يبدأ هناك معدل الحصاد. المتعبة العملية إنه لازم تحصد من تحت النباتات وتجمع في حزم وتشون وتقفف، هذه الطريقة. لكن الميكنة كيف نوجد آلية لعمل هذا؟ أنا إحنا ما شفتوش آلات تعمل بالطريقة هذه، لكن أعتقد إنه قد في، لكن هي أصعب مرحلة في مجهدة بالنسبة للسمسم، اللي هو حصاد السمسم وتشوينه وتجفيفه واستخلاص البذور منه.
0: نأتي الآن إلى عمليات الرعاية اليومية للحقل، وما الأدوار التي تجعل السمسم يخرج بجودة فائقة ونسبة زيت مرتفعة ولكنه يكره الغرق الشديد والماء الزائد، فيحتاج السمسم للري المنتظم والمنتظم الخفيف خاصة في 3 أوقات، عند بداية الإنبات وعند مرحلة التزهير وعند بداية تكوين الكبسولات القرون. وهناك قاعدة ذهبية، أوقف الري تماما قبل الحصاد ب10 إلى 15 يوما، هذا الإيقاف يساعد على نضج القرون وتجفيفها جفافا متوازنا دون أن تعفن في أرضها. نبت السمسم يا أخواني يحتاج للغذاء لملء الحبوب وزيادة الزيت، فنيتروجين مهم في مرحلة النمو الخضري، والفسفور لتقوية الجذور والتزهير، وعنصر البوتاسيوم وهو السر الأكبر لمنح حبيبات السمسم الوزن الثقيل واللون الناصع ونسبة الزيوت العالية المرتفعة، مع الحرص على مراقبة أوراق السمسم من مرض الذبول الفطري أو البياض الدقيقي أو الإصابة بحشرة المن. فينبغي أن نهتم بمراقبة الحقل الدائم والرش الوقائي بالمركبات المناسبة في بداية ظهور الإصابة، لأنه يحمي حقلكم ويضمن سلامة المحصول من التلف. بقي أن نتعرف على أهم الإرشادات وهل يصلح نزرع السمسم مع محاصيل أخرى بالتحميل؟ تعالوا نستمع لنصيحة المهندس.
1: يفضل زراعة السمسم زراعة المنفردة وفي مواعيد محددة للحصول على إنتاج عالي مع التزام بالتوصيات الفنية الصادرة من الهيئة العامة للبحث الزراعي للحصول على إنتاج عالي ونسبة زيت عالية ومحصول خالي ومنتج خالي من الإصابات الحشرية المرضية، لأن الزراعة تحميل تعمل على أحيانا تنتقل بعض الأمراض من نبات إلى نبات آخر.
2: يعني هل تقصد أن محصول السمسم حساس ربما؟
1: لا أنا أقصد السمسم ممكن في المراحل الأولى لزراعته في المسافة البينية بين أزجار المانجو ممكن نزرعه، لكن تحميله مع محصول آخر صعب. تمام، يفضل زراعته منفرد في مساحات منفردة، أو أنه تستغل أراضي الزراعة أراضي المساحات البينية بين المحصول المانجو، لأنه يزرع على 10 متر وعلى 5 متر وعلى 7 متر، فيمكن زراعة المحصول السمسم بينه تحصل على محصول كويس من دون ما يعني تأخذ أرض مستقلة للحلا.
2: نعم.
1: لكن زراعته مع محصول آخر حقلي زي الذرة فيها أو أي محصول آخر لا ينصح بها،
2: يكون أحيانا مجهد للتربة، يعني
1: مجهد وكمان ما يعطيش الإنتاج حتى المرجو منه. محصول إحنا الجودة مذكر الجودة والسمسم، إحنا نتكلم على مع نسبة الزيت الموجودة فيه أو الحصول على نسبة عالية من الزيت. عشان تحصل على محصول أولا عالي الإنتاج ونسبة زيت عالية لازم تهتم أولها بالبذرة، الصنف المناسب الذي يحتوي على نسبة زيت عالية. في أصناف أطلقت البحوث الزراعية زي الصنف هزاع واحد وهزاع اثنين، هذه أصناف فيها نسبة الزيت تصل بذات الصنف هزاع واحد تصل إلى 50-52% وهي نسبة عالية. ويصاحب هذا العمل زراعة في الموعد المناسب، لازم المزارعين يتحددوا الموعد المناسب. أحيانا إذا تأخر في الموعد الزراعي شوية يعمل رشة وقاية لتجنب الإصابة بالحشرات. ثالث حاجة لازم يهتم بالتسميد والري، لأنه الري والتسميد يعملون على امتلاء الحبة، وبالتالي تكون نسبة الزيت عالية والمحصول وفير. المحصول السمسم لا يحتاج عناية كبيرة كما يقول الأخ المزارع، هذا لا يحتاج إلى جهد كبير للعمل أو عناية، ممكن تزرعه وتنتبه تهتم بالعمليات الأساسية وتحصل على محصول جيد. فقط هو يواجه مشكلة في عملية حصاد السمسم وتشوينه وتجفيفه واستخراج البذور منه اللي هي الدراسة. هذه العملية اللي هي فيها نوع من التكلفة شوية، لكن المحصول ما يحتاجش عناية زي أي محصول آخر زي الطماطم زي ده رش ومقاية وري ومتابعة عمليات كثيرة جدا. لا، يعني السمسم محصول ومربح كمان، فقط تزرعه بطريقة كويسة في مواعيد معينة محددة.
0: بالتالي مستمعينا، خدمة السمسم تبدأ أساسا باختيار البذور الصحيحة والسليمة والأصناف التي هي أساسا جاءت لتزرع في منطقتك. أما نحن سنذهب إلى تقية ورضية ونتعرف على طريقة صناعة حلوى الطحينية من السمسم البلدي.
3: يا تقية أمانس، كيف تحيلي الباب؟ يا تقية جاوبيني.
4: حيا بختي رضية، جاي جسي جنبي وارتزحي، ها شربي هذا الماء البارد واهدي.
3: السوق اليوم بيشعل نار، تخيلي كم علبة الطحين اليوم هذا صغيرة، وعادها تجلس ليل واحد مع الجهة. ناقد الدكان بيشفط العافية والفلوس.
4: ما بش داعي تصيحي وتشتري الطحينية الجاهزة ذي نصها زيوت مهدرجة وسكر زائد. أنا جالسة بين عمل حلاوة الطحينية في البيت بالسمزم البلدي، أطعم وأضمن وأوفر 100 مرة يا أختي.
3: تسويها في البيت؟ إنها من صدقش يا تقية، إنها هذا يشتي له مصانع وآلات ومهندسين، إنها كيف بتسوي؟ سكفتيني في الأمر هذا، أنا في دالش قبل ما يروحوا من المدرسة عيالي ويطلبوا مني سكر.
4: مصانع ما هو يا أختي يا رضية، الطريقة أسهل من طبخ الحديد. اسمعي مني الخطوات وسجليها براسش. الخطوة الأولى، السمسم البلدي تحمصيه كأس سمسم بلدي أبيض في المقلة، على نار هادئة، مجرد تطلع ريحته بدون ما يتغير لونه للبني.
3: حالي وبعد سكي كملي
4: تطحن يا سمسم المحمص هذا بالخلاطة وهو دافي لو ما يرجع زي المعجون الناعم، وتضيفي له ربع كأسة زيت سمسم خفيف أو زيت ذرة صحي ونشفة ملح. هكذا أصبحت عندك طحينة بلدي صافية
3: وخلاص. إنه وخلاص وجهزت الطحينة ولا ما هو؟
4: ما معي أختي، مش جاهزة. ضيفي لهذا كأس من هذه الطحينة عد بزي، وتضيفي له كأس حليب بودرة وكأس سكر ناعم مطحون ورشة فانيليا، وعجنيها بيديش لو ما تتجانس، واسكبيها في علبة مرشوش بداخلها فستق أو فول سوداني، وحطيها بالثلاجة ساعتين وتخرج لك أحلى حلوة طحينية متماسكة تذوب بالفم.
3: يا ساتر على البساطة والجمال الذي فيه، كأس سمسم وكأس حليب وسكر وتسوي أحلى طحينية، وأنا بين ظن أنهم بيعصروا فيها حجار، وعاد الجاهز فيها مواد حافظة تخرب بطون الجهة. والله إنش معلمي يا تقي.
4: أيوة هكذا خليش مدبراه. ولعلمش السمسم البلدي هذا فيه بركة مش معقولة، يعني حتى البقايا والزيوت ذي تعصري منه ما تضيعش هدر وتستفيدي منها ولا البقايا.
3: إنا كيف يعني؟ أي بقايا هذا الذي بتحاكي عليه؟ أمانسك كملي إحسانش وقولي لي أمان قد شعري بيتساقط زي أوراق الخريف من الهدر حق جهالي والجنان الذي يشتو.
4: هذا من الحرق حقش يا أختي يتساقط شعريش، لكن اسمعي مني، لو ما تعصري السمسم وتعملي منه الطحينية وتعملي منه زبدة السمسم يبقى معيش قريشة منه في يدش. تشتري السمسم كمان البلدي مقروش، وينزل منه زيت السمسم الصافي الصليط البلدي، هذا الزيت هو السحر الحقيقي للشعر. أو تقدري تبزي هذا القشيش الذي نخلتيها وتعمليها لا داخل زيت، وإنك تحصلي على زيت للشعر مغذي وصحي.
3: سحر؟ إنه كيف استخدم للشعر؟ إنه جسد لك في راسي ولا خلط معاشي؟
4: تأخذي زيت السمسم البلدي إذا كان صافي وتعملي له شعرش وتدفي تدفية خفيفة وتدلكي بفروة راسش قبل الحمام بساعتين. يا أختي زيت السمسم بشكل عام أو قشيش السمسم الذي بتضيفي لبعض الزيوت هو مفيد ومغذي ويقوي البصيلات ويطول الشعر ويمنع الشيب المبكر ويرطب الشعر الجاف لو ما يخلي يلمع لميع زي الحرير مثل ما كان شعر الجدات.
3: يعني أطعم الجهال حلاوة طحينية وهي مغذية وصحية تصحي عقولهم للمدارس، وأنا أدهن شعري بالزيت وأرجع عروس من جديد بنفس الكيلو السمسم الذي أشتريه قدو منها فعل طحينية ومنه زيت.
4: بالضبط، ضربتي عصفورين بحجر واحدة، توفير في المطبخ وجمال طبيعي مثل الجدال وتغذية للمعدة معدة الأطفال.
3: هيا خاطرش يا أختي أسير الدكان واشتري لي كيس سمسم بلدي كبير، أفعل حلاوة طحيني للجهال وحمام زيت سمسم للرضية. هيا يسلموا يدات شياتقية وعلى مشورتش الحالية.
4: انتبهي بس لا تحمصي السمسم لو ما يحترق ويرجع مر، عينش على الزيت لا يحرقيش أو تكرعه القطط بضعف آخره هذه يا أختي.
3: هيا القطط كل يا الدمة لا تنعث بعد لا سمسم ولا زيت. فاطرش
0: مستمعينا الكرام وزارعينا الأعزاء، تواصلكم معنا عبر رقم البرنامج 3748-1115 هي أهم فقرة في البرنامج، لذلك كل رسالة منكم لها قيمة عالية في الإدارة العامة في البرامج والأنشطة الإرشادية الزراعية. واليوم الرسائل أخذناها من وسائل التواصل الاجتماعي عبر الواتساب، فهيا معا إلى صندوق البريد. هذه إحدى الرسائل التي وصلت إلينا، المزارع في سهل تهامة أبو سعيد. أبو سعيد يحدثنا في رسالته: الحمد لله زراعة السمسم بالنسبة لي كانت نقطة تحول، فالسمسم محصول نقدي وسريع وسوق مضمون دائما بعكس بعض الخضروات قد تتعرض للتلف أو هبوط الأسعار المفاجئ. السمسم يحتفظ بقيمته وعليه طلب كبير من معاصر الزيوت البلدي الصليب. من أرباح موسم السمسم الماضي تمكنت من تغطية مصاريف أسرتي وشراء منظومة طاقة شمسية للمزرعة، والحمد لله أهم قرار كان زراعتي للسمسم. هذه رسالة أخرى أيضا من أبو محمود مزارع في دلتا أبيان. الجميل في السمسم أنك لا تبيع الحبوب فقط بل تستفيد من المحصول كامل بعد نفض الحبوب وبيعها بسعر ممتاز. نبيع العروس والأوراق الجافة كأعلاف عالية القيمة للمواشي والجمال أو نستخدمها في مزارعنا، يعني فائدة مضاعفة لهذا المحصول من نفس الأرض ونفس المجهود. محصول السمسم محصول 2 في 1. شكرا لك أبو محمود على هذه الرسالة من محافظة أبيان. فيما أبو قناف مزارع في مارب جاء في رسالته: في ظل شحة المياه وارتفاع أسعار الوقود وجدنا في السمسم الحل الأمثل، محصول صبور وقنوع لا يحتاج لكثرة الري مثل الفواكه وبعض المحاصيل الأخرى، يتحمل درجات الحرارة العالية وبريات خفيفة ومنتظمة في أوقات التزهير، تكون الكبسولات نحصل على محصول وفير بأقل التكاليف التشغيلية. الحمد لله، اللهم زد وبارك، وعاد الآن بنصدره وفيه مكسب مضاعف. الله يبارك لكم فيما رزقكم. أخي أبو قناف مزارع من مارب. سعيد عبد السلام مزارع في دمنة خدير تعز: كنا نعتمد كليا على زراعة المحاصيل التقليدية، لكن السمسم في الدورة الزراعية بين المواسم لاحظنا تحسنا كبيرا في خصوبة التربة وقلة الحشائش الضارة. السمسم يا أخواني مش بس بتزرعوه، لكن ينظف الأرض ويتركها جاهزة ومضمونة للمحصول الذي بعده. بالتالي إخواني مزارعينا الأفاضل، الاهتمام بجودة المنتج والاعتماد على التقاوي المنتخبة هي نصيحة من مزارع في الجوف المقدام أبو سيف الدين. تعلمنا كيف ننتخب بذور السمسم من أحسن الشجيرات في حقلنا وقت الحصاد ونحفظها للموسم القادم. هذا الخطوة البسيطة فرقت معنا وأصبحت شجيرات السمسم عندنا أقوى وحبوب أكثر ولونها أبيض ناسع ونسبة الزيت فيه مرتفعة. التاجر ما عاد يسافر إلا لمزرعتي ويشتري المحصول قبل حتى أن يكيسه في الشوالات. الله يعطيكم العافية أخي المزارع الكريم من الجوف المقدام أبو سيف، رسالتك وصلت وإحنا وصلنا. سمعنا ملخص الفوائد التي أجمعت عليها رسائل المزارعين: تسويق مضمون، طلب مستمر لا يتوقف من قبل معاصر الزيوت والمخابز ومصانع الطحينية، مرونة التخزين، يمكن تخزين بذور السمسم أيضا الجافة لفترات طويلة دون أن تفقد قيمتها إذا تم حفظها بشكل صحيح، اقتصاد في المياه والمدخلات من أقل المحاصيل إجهادا للتربة واستهلاكا للماء والمبيدات. صراحة قيمة مضاعفة ومضافة متعددة. القش والعروش تستخدم كأعلاف ممتازة للحيوانات. بقي أن نستمع لهذه الرسالة الإرشادية.
5: سوف نتحدث اليوم عن الآفات والحشرات التي تنتشر على محصول السمسم. طبعا يتعرض المحصول لكثير من الآفات والحشرات، لكن أهمها وأهم إصابتين ممكن تؤثر على المحصول أو حشرتين تؤثر على المحصول وتقلل من إنتاجيته بشكل مباشر وكثير هما بيدان القرون وذبابة الانتفاخ. هذه الحشرتين شكل خطر على محصول السمسم. على المزارعين أن يتنبهوا إلى عملية مهمة جدا: الزراعة في الموعد المناسب يقلل من الإصابة بهذه الحشرة أو الهروب من الإصابة بهذه الحشرة. فالالتزام بالموعد الموصى به اللي هو 15 يوليو، أنا أتكلم بالذات عن تهامة، ف 15 يوليو يعتبر موعد مناسب جدا للحصول على إنتاجية عالية والهروب من الإصابات. إذا تعرض المحصول لإصابة، إذا زرع بتأخر شوية وتعرض لإصابة، فيمكن سواء بديدان القرون أو بذبابة الانتفاخ يمكن استخدام مبيدات الحشرية كثيرة موجودة، ويوصى توصل البحوث الزراعية بمبيد اسمه لمبادا سيهالو مترين وبمعدل 1 ملي لكل لتر ماء. فهذه أهم الحشرات التي تشكل خطر كبير على المحصول السمسم وتسبب خسائر كبيرة في إذا تعرضها للمحصول.
6: أخي المزارع، إن من غشنا فليس منا، فعليك القيام بالفرز الصحيح والتدريج المتقن لمنتجاتك أثناء التعبئة للثمار والتجهيز لتسويقها أو بيعها، وستلاحظ فارقا في عائدك المالي وبركة في مبيعاتك الزراعية.
0: وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، على ثقة أن الله سيكتب أجرنا جميعا عندما نوصل هذه المعلومات الواردة في الحلقة إلى مزارعين آخرين ونشرها لهم وفي محطكم ومجتمعكم الزراعي. لا تنسوا التواصل الدائم معنا عبر رقم البرنامج 3748111115. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني. شعب اليمن يا شعب اليمن. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني.
7: إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

0: من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر معنا الأخ عبد القادر السهلي لإعلامنا عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله، وأيضا درجات الحرارة ومجموعة من التنبيهات والتحذيرات. أخ عبد القادر حياكم الله.
1: حياكم الله أختي الفاضلة، وحيا كل المستمعين وكذا إخوة الزملاء القائمين معكم على هذه الفقرة.
0: حياكم الله، تفضل.
1: بكل سرور، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أرد في البداية الطقس الحالي على معظم المحافظات، طبعا أجواء مستقرة على المرتفعات الجبلية، مغبرة على السواحل الخاصة سواحل محافظة عدن وكذا محافظة الحديدة، شابورة مائية على محافظة الغيضة. في هذه اللحظة طبعا الأجواء صحوة على محافظة صنعاء، درجة الحرارة في هذه اللحظة 18 درجة مئوية، أدنى درجة الحرارة سجلت صباح هذا اليوم 15، وفي ما كانت 31.4 العظمى يوم أمس. طبعا هطلت أمطار متفرقة على معظم المحافظات حتى أمانة العاصمة وما جاورها، لم تصلنا بعد كميات، لكن أعلى كمية سجلت يوم أمس كانت في محافظة تعز 17 ملليمتر. الأجواء بإذن الله تعالى لا زالت مبشرة وأجواء غير مستقرة على المرتفعات الجبلية، وبالتالي يتوقع هطول المزيد من الأمطار على المرتفعات الجبلية وكذا الهضاب الداخلي، وقد تشمل الصحارى محافظات المهرة وحضرموت، وتمتد نحو صحراء ومرتفعات محافظات مأرب والجوف. في مثل هذه الأجواء المركز الوطني بإذن الله تعالى يحدد الإخوة المواطنين خاصة قاطني المناطق التي تهطل عليها الأمطار بضرورة الابتعاد عن مجال السيول، وكذا احتمام العواصف الرعدية. أيضا على الطرقات الجبلية تنخفض الرؤية الأفقية بسبب الأمطار، وأيضا تتدفق السيول على الجسور الأرضية، لذا وجب تحذير الإخوة سائق المركبات بضرورة أخذ الحيطة والحذر. الصحارى والسهول الساحلية لا زالت الأجواء فيها حارة بحكم أننا في فترة الصيف، لذا تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية. ينصح المركز الوطني الإخوة المواطنين بضرورة عدم التواجد لفترات طويلة، خاصة خلال الفترة من 12 ظهرا حتى 4 عصرا. الرياح الموسمية لا زالت قوية إلى شديدة على قبيل سقطرة وخليج عدن، وبالتالي تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج، وجب تحذير الإخوة مرتادي البحر خاصة في هذه الأيام السواحل الجنوبية والشرقية وكذا أركب سقطرة بعد ممارسة هواية السباحة إلا في الأماكن المحددة التي تحددها السلطات المحلية. طبعا درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم الصورة للمغدر في صنعاء العظمى متوقع 31.15، عدن 38.30، 35.18، في المكلا 33.28، الحديدة العظمى 38.31، سيئون 43.28، في سقطرة 34 العظمى والصغرى 27، دمار 27.19، في إرب 28.14، الغيضة 28.25، في زنجبار أبين 39.30، الضالع 32.21، في لحق الحوطة 40 العظمى والصغرى 28، عتق 40.28، في مارب 41.27، صعدة 32.18، في المحوي 27.17، حمران 28 العظمى صغرى 16، في الجوف 41.26، حقة 31.21، في البيضاء 32 العظمى صغرى 17،

تم مثمنا في استوديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

نشرة إخبارية مفصلة، والبداية مع أبرز العناوين. الدفاعات الجوية تسقط طائرة استطلاع مسلحة للعدو السعودي في أجواء الجوف. العدو الصهيوني يصعد من انتهاكاته في فلسطين ولبنان وسوريا. نائب رئيس البرلمان الإيراني يدعو واشنطن إلى مغادرة المنطقة قبل أن تتلقى هزيمة أشد. روسيا تحذر من السياسات التي تنتهجها بعض الدول الأوروبية والتي تزيد من خطر المواجهة بين القوى النووية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم أن العدو السعودي فرض آليات التفتيش والتصاريح وانتظار الحاويات في جيبوتي لأشهر، ما انعكس سلبا على المواطن اليمني. وأوضح الوزير قحيم في تصريح لقناة المسيرة أن العدو السعودي قصف ميناء الحديدة منذ أول يوم في عدوانه الغاشم على اليمن، ودمر خلال السنوات الماضية بالطيران الأرصفة للميناء، وألحق أضرارا يصعب تعويضها، مبينا أن إجمالي خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر تفوق 12 مليار دولار. وأشار وزير النقل والأشغال العامة إلى أن الحصار السعودي تسبب في حرمان عمال الموانئ من أعمالهم، ونحو 5 سنوات لم تدخل أي سفينة حاويات. وأضاف أن هناك مواد ومعدات يمنع دخولها منذ 12 عاما، وعلى مستوى البضائع كان نسبة ما يدخل 6 ملايين طن، ثم تراجع إلى 1 مليون طن بسبب الحصار. وخلال وضع خفض التصعيد وما أسموا مرحلة الوضع الإنساني، كانت في الواقع وضعا إنسانيا ملغما وكارثيا، مبينا أن احتجاز الحاويات في جيبوتي لأكثر من 300 يوم يتسبب بتلف البضائع ومضاعفة أعباء وغرامات التأخير على المواطنين. ولفت وزير النقل والأشغال العامة إلى أن ما يدخل حاليا لميناء الحديدة لا يتجاوز 400 إلى 500 حاوية، بعد أن كان يستقبل أكثر من 300 ألف حاوية سنويا. أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرة وهي من طراز كانجي تركية الصنع بسلاح مناسب. وأكدت القوات المسلحة في بيانها جاهزيتها العالية واستمرارها في التصدي لأي محاولات لاختراق سيادة البلاد اعتمادا على ما تمتلكه من قدرات وإمكانيات رادعة. استشهد فلسطينيان وأصيب 7 آخرون في قصف لطائرات العدو الصهيوني مركبة في منطقة البركة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد مواطن متأثرا بإصابته بخان يونس. إلى ذلك اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي يوم أمس 12 فلسطينيا بينهم 11 عاملا شمال وجنوب شرق القدس المحتلة، كما اعتقلت مسنا وشابا خلال مداهمات نفذتها في بلدة بيت عوى غرب بلدة المغير. كما اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة ومحيط مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وسط انتشار عسكري في المنطقة. نفذ جيش العدو الإسرائيلي يوم أمس سلسلة تفجيرات في ميس الجبل وعيترون وبرعشيت جنوب لبنان، كما قصف العدو مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة وبلدة ميس الجبل وأطراف بلدة شمعة، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي يوم أمس شابا من قرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة الأوسط جنوبي سوريا خلال توغلها في المنطقة. كما أطلقت قوات العدو الصهيوني قذائف مدفعية على محيط أراضي قرية
طرناجة بريف القنيطرة الشمالية، وفي ريف الدرعة الغربي توغلت قوات العدو الصهيوني باتجاه قريتي المعرية والعارضة في منطقة حوض اليرموك. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق سلسلة من العمليات العسكرية المتكررة للعدو الإسرائيلي في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي سوريا، وتتضمن عمليات توغل واعتقالات وتفتيش لمناطق حدودية، ما يثير حالة من القلق بين السكان المحليين وسط صمت السلطات السورية الحالية. أفادت وكالة مهر للأنباء الإيرانية بانفجار ناقلة النفط في مضيق هرمز إثر اصطدامها بلغم بحري، مشيرة إلى أن الناقلة كانت قد أوقفت تشغيل نظام الرادار الخاص بها وانحرفت عن المسار البحري المحدد. سياسيا أكد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان أن استهداف المنافذ الحدودية والجمرك والبنى التحتية للنقل البري والسككي والبحري والجوي يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وجريمة حرب، مشددا على ضرورة ملاحقة هذه الانتهاكات أمام الهيئات والمنظمات الدولية المختصة. بدوره أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد سردار محبي أن القوات الإيرانية استهدفت القاعدة الأمريكية في منطقة النتف السورية ضمن عملية نصر 2، مؤكدا أن نطاق العمليات قد يتوسع جغرافيا إذا استمرت العملية. وأوضح أن القوات الإيرانية نفذت عملياتها وفق خطة تدريجية مع توسيع نطاق الأهداف لتشمل المزيد من المواقع والعقد الاستراتيجية والمحورية، فيما دعا نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي نيكزاد الولايات المتحدة إلى مغادرة المنطقة، محذرا من أنها قد تتعرض لهزيمة أشد من السابق. من جانبه أكد المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أولافانوف أن التوترات المتصاعدة حول إيران لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية، داعيا إلى إنهاء الحرب بشكل كامل. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس تكليف أسطول بحر البلطيق بتأمين منطقة كلينغراد الروسية وحمايتها من أي تهديدات محتملة، مؤكدا على ضرورة اطلاع الأسطول بدور محوري في تنفيذ هذه المهمة. إلى ذلك حضر المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف غالتالوف من أن السياسات النووية التي تنتهجها بعض الدول الأوروبية لا تعزز أمن القارة، بل ترفع من خطر اندلاع مواجهة مباشرة بين القوى النووية. وقال غالتالوف إن الخطة التي أعلنتها فرنسا وبريطانيا لتعزيز قدرتهما النووية واستعداد لندن لنشر أسلحة نووية أمريكية إلى جانب التعاون النووي بين باريس وكل من ألمانيا وبولندا، فضلا عن الخطاب الصادر من برلين بشأن امتلاك أسلحة نووية خاصة بها، تمثل تطورات تثير قلقا بالغا. وأكد أن تنفيذ هذه البرامج العسكرية والتقنية في ظل الشعارات المعادية لروسيا يزيد من احتمالات المواجهة المباشرة بين القوى النووية، مشيرا إلى أن المؤسسات الروسية المختصة تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن روسيا في ظل ما وصفه بأعلى مستويات التوتر الاستراتيجي. سمعين الكرام، كان ذلكم هو آخر خبر في نشرتنا الأولى. أعود وأذكر بأبرز العناوين لمن فاتت التفاصيل. الدفاعات الجوية تسقط طائرة استطلاع مسلحة للعدو السعودي في أجواء الجوف. العدو الصهيوني يصعد من انتهاكاته في فلسطين ولبنان وسوريا. نائب رئيس البرلمان الإيراني يدعو واشنطن إلى مغادرة المنطقة قبل أن تتلقى هزيمة أشد. روسيا تحذر من السياسات التي تنتهجها بعض الدول الأوروبية والتي تزيد من خطر المواجهة بين القوى النووية. بهذا سمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الأولى.

سمعنا الكرام، وموصلة لهذه الفقرة الإخبارية إليكم قراءة لأبرز عناوين صحيفة الورقية الصادرة ليومنا هذا 27 من يوليو لعام 2026، 13 من شهر صفر لعام 1448 هجرية.

الدفاعات الجوية تسقط طائرة تركية في الجوف. الخارجية رهان السعودية على أمريكا فشل، وسيكون رهانها على المرتزقة أكثر خسارة.

من عناوينها أيضا: كهرباء الموت، جرعة سعرية للفنادق تشعل غضب الجنوب. وتحت عنوان ضفاف الخبر: الأقمار الاصطناعية تؤكد آثار الضربات اليمنية، الحرائق في أرامكو تتواصل لليوم التالي. تقارير غربية: التجارب أثبتت أن الخيارات العسكرية ضد صنعاء غير مجدية.

وما زلنا تحت عنوان ضفاف الخبر، مسلحون يختطفون حافلة ركاب في أبين بعد إنزال المسافرين تحت تهديد السلاح. وفي عدن اقتحام مقر الانتقال وطرد موظفيه بالقوة. تحت عنوان نصر اثنين، الحرس الثوري يحضر بريطانيا ويعد بنك أهداف جديد للكيان. وعرقجي زيلينسكي هجم سفينة تجارية إيرانية بإيعاز من إسرائيل. إيران تعلق عملياتها العسكرية ضد أمريكا تحت مبدأ المعاملة بالمثل.

وتحت عنوان بريد سوريا مشروع قانون للعزل يثير الجدل والمخاوف في المجتمع السوري. أنس القاضي كتب تحت عنوان مستجدات الصراع اليمني السعودي بعد قصف أرامكو.

تحت عنوان قلب المحور، السيد الخامنئي لم يبقى للأحرار سوى المقاومة، وحزب الله هو الصخرة الصلبة. في غزة 9 شهداء و36 جريحا فلسطينيا خلال 24 ساعة. أما في صفحتها الأخيرة طلعتنا صحيفة لا بهذه العناوين: برلين تظاهرة شواذ تنتهي بمجزرة، 17 قتيلا وجريحا بدهس متعمد. في هذا سامعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى بل لدينا آخر عنوان في صحيفة لا: وفاة طفل جرفته السيول في العاصمة وإنقاذ شقيقته. إذن هذا كان آخر عنوان في صحيفة لا الورقية بعد أن تصفحنا أبرز العناوين.

0: يقول علي ولد زايد،
1: يقول علي ولد زايد
0: ابني ويا قرة العين، معي لك أربع تواصي
1: وازيدك أربع وثنتي.
0: الأولة احذر الدين، فالدين مهلك حلالك.
1: والثاني في عيالك، أخلص وتجني ثمارك.
0: والثالثة في سلاحك، صونه إذا بتاع باعك.
1: والرابعة لا تنافك، خلي ضميرك ضمارك.
0: والخامسة لا تزاحم لو يولموا من حلالك.
1: والسادسة لا تخاصم، سامح وراجع خصالك.
0: السابعة كن مع الناس، يصلح مع الناس حالك.
1: والثامنة عندك الماء، في سمعتك راس مالك.
0: والتاسعة هات يذنك، أغلى من المال علمك، وانفع بذا العلم غيرك.
1: والعاشر يحمر العاي، لو تبصر الكلب ينباح، خليه وامشي لحالك، خليه وامشي لحالك.

طب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء أثيري متجدد يجمعنا بكم عبر فترتنا المفتوحة المباشرة اليومية تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. فترة أثيرية ممتدة من الآن وحتى 12 ظهرا نتابع بمشيئة الله من خلال فقرتها المتنوعة والمتعددة كل جديد وكل مفيد، ونحاول من خلال هذه التشكيلة المتنوعة من المعلومة ومن الخبر أن نقدم لكم كل ما يفيد. ويسعدنا أن نكون صحبة لكم في هذا اللقاء الأثيري من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقري. الإشراف والمتابعة طاهر الحرازي. الصيانة الهندسية أحمد عامر. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب عبد الرزاق الباشا وطه سلامة. المكتبة والتنسيق البرامجي داود الحطامي. نظم المعلومات هشام العيزري. هندسة صوتية يحيى مهدي. وهذه تحيات زميل المخرج إبراهيم الحميضة. أهلا ومرحبا بالجميع.

إذن حياكم الله سامعين الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير. فترة أثيرية جديدة تجمعنا بكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ولعلنا في هذه الفقرات الصباحية التي اخترنا لكم ما قاله الإمام يحيى بن الحسين عليه السلام عندما قال: من رغب في الله اتصل به وانقطع على الحقيقة إليه، ومن لم يهتدي إلى أفضل العبادة وأسناها فليقصد لمخالفة النفس في هواها.

أعز أنا من أجمل النصائح التي توجه للإنسان في بداية يومه بعد أن يكون قد استبشر خيرا وقد عقد النية والعزم على بداية يوم جديد وتحقيق لأهداف جديدة يسعى لها، وذلك لن يتأتى له إلا بأسلوب حياة جديد بأمل بثقة بالله سبحانه وتعالى. لذلك من أجمل ما قيل في نصائح بداية يوم جديد: كن خفيف الروح، لطيف المعشر، واسع الصدر، فالحياة مثقلة بما يكفي من الأعباء، وكن ممن إذا حضر استبشرت به النفوس وانشرحت به الصدور وأضاء البهجة في من حوله، فالأرواح تميل إلى من يشعرها بالسكينة، والقلوب تألف من يهبها الطمأنينة.

مستمعينا الأعزاء، حياتنا ليست وتيرة واحدة، والناس متفاوتون في القدرات ومتفاوتون كذلك في الحظوظ. فعندما نتأمل في سر تفاوت الناس، كيف أن البعض حياته مستقرة وأموره ميسرة ويقضي أيامه بشكل هادئ، فمثل هؤلاء عندما نتتبع سيرهم ونتابع حياتهم نجدهم لا يتوقفون عن الحمد والشكر لله، ونجد أن قلوبهم معلقة بذكر الله، بينما نجد أن هناك آخرين يتخبطون في ضيق وشقاء وإرهاق. والسر لا يكون هنا فيما نملك، بل فيما نتقبل. السر هو في الرضا بالقدر، ذلك المفتاح السحري الذي يفتح به باب السكينة والطمأنينة، وتقف عنده أتعاب البال. في كل خطوة وعند كل أقدار الحياة ومفاجآتها، نقف دوما على جسر بين خيارين: إما أن نختار الغضب والسخط فلا نربح منه سوى شتات القلب وضياع الفكر وزيادة العبء، أو أن نختار الرضا والقدر، وهو الخيار الوحيد الذي يرمم أرواحنا ويعيد ترتيب شتاتنا. من رضي أورثه الله راحة تسع الكون، فلنرضى بما قسم الله لنا، ونتذكر أن هدوء الحياة يبدأ من داخلنا لا من ظروفنا، وأنها تعتمد على إيماننا بالله وثقتنا بما عنده.

سامعين الكرام، يقول المثل الشعبي: ليس كل ما يلمع ذهبا. وقد قيل هذا المثل قديما للتحذير من الانخداع بالمظاهر، لكن اليوم أصبح أكثر صدقا من أي وقت مضى. فنحن نعيش في عصر أتقن فيه الناس تلميع الصور، حتى صار الوصول إلى الحقيقة يحتاج إلى جهد. في وسائل التواصل الاجتماعي نرى نجاحات لا نعرف ما سبقها من إخفاقات، وثروات لا نعرف ما وراءها من ديون، وسعادة لا نعلم كم يخفي أصحابها من قلق وألم. أصبح كثير من الناس يعرضون أفضل لحظاتهم، بينما يعيشون المتابعون وهم يقارنون حياتهم بكل تلك الصور المنتقاة. وهنا تبدأ المشكلة، فالمقارنة لا تكون مع الواقع بل مع مشاهد مختارة بعناية، فيظن الإنسان أن الجميع يعيشون حياة أفضل منه، وأنه الوحيد الذي يواجه الصعوبات، فتضعف ثقته بنفسه ويقل رضاه بما آتاه الله. إن من علامات النضج ألا يحكم الإنسان على الأشياء من ظاهرها، بل أن يتعلم، أن يسأل ويتثبت ويتأمل. فالمظاهر قد تخدع، أما الحقائق فلا تظهر إلا لمن صبر على البحث عنها. ولهذا كان القرآن يربي المؤمن على البصيرة قبل البصر، وعلى النظر في العواقب قبل الانبهار بالبدايات. فكم من أمر أعجب الناس أوله ثم كانت نهايته خسارة، وكم من طريق بدا شاقا ثم كان هو طريق النجاح. إننا بحاجة إلى أن نربي أبناءنا، بل وأن نربي أنفسنا على ألا نفتن بكل ما يلمع، وألا نقيس قيمة الإنسان بما يملك ولا بما يعرضه، وإنما بما يحمله من خلق وعلم وصدق وإحسان. فليس كل ما يلمع ذهبا، وليس كل ما يراه الناس نجاحا هو نجاح حقيقي. أما الجوهر فهو الذي يبقى حين يزول بريق المظاهر.

مستمعينا الأعزاء، هناك الكثير من الأسئلة التي تراودنا عن العلاقات الاجتماعية. هل ما زال المجتمع متماسك ومترابط مثل ما كان قديما قبل ظهور وسائل التكنولوجيا والتقنية الحديثة؟ الشبكة العنكبوتية كما يتم تسميتها، ونقصد هنا الإنترنت، هذه الشبكة التي حولت حياة الناس إلى شيء يشبه الروبوتات، يعني انقطعت العلاقة الأساسية على الأرض وأصبح الناس يعتمدون عليها كوسيلة تواصل اجتماعي أحيانا داخل الأسرة نفسها، يعني في البيت الواحد، بدلا من أن يكون هناك اجتماع وأن يكون هناك معرفة بأحوال الأفراد داخل الأسرة، للأسف صار التواصل آلي فيما بينهم عن طريق الشبكة العنكبوتية، وكأن المسافة بينهم بعيدة وكبيرة. فهناك سؤال يسأله علماء النفس التربوي، ماذا لو انقطع الإنترنت أسبوعا؟ الكثيرون يظنون أن السؤال متعلق بتقنية، أما علماء النفس فيرون أنه سؤال يتعلق بالإنسان نفسه، ماذا سيحدث لو انقطع الإنترنت أسبوعا كاملا؟ لن نسأل عن الشركات ولا عن الأسواق ولا عن وسائل التواصل، سنسأل عن أنفسنا، كم واحدا سيكتشف أنه لا يعرف ماذا يفعل بوقته؟ وكم أسرة ستجلس لأول مرة حول مائدة واحدة دون أن ينشغل كل فرد بشاشته؟ وكم كتابا سيفتح بعد أن ظل سنوات على الرف؟ وكم صديقا سيزار بدل أن يكتفى بإرسال رسالة إليه؟ لقد اعتدنا أن يكون الهاتف أول ما نمد إليه أيدينا إذا شعرنا بالفراغ، حتى أصبح الفراغ نفسه شيئا نخافه، مع أن الإنسان لا يعترف إلى نفسه إلا في لحظات السكون، ولا يسمع أفكاره إلا حين يبتعد قليلا عن ضجيج العالم. لا ندعو هنا إلى هجر التقنية، فهي نعمة عظيمة إذا أحسننا استخدامها، لكننا نتساءل هل نحن من يستخدمها؟ أو أنها أصبحت تستخدمنا؟ وهل نستطيع أن نقضي يوما كاملا بعيدا عنها باختيارنا؟ أو أن الأمر أصبح أصعب مما نظن؟ يقول علماء النفس التربوي في رأيهم بأن الحرية ليست أن يكون كل شيء متاح لنا، الحرية الحقيقية أن نستطيع الاستغناء عنه متى أردنا. فإذا عجز الإنسان عن ترك شيء ساعات قليلة، فربما لم يعد ذلك الشيء مجرد وسيلة في حياته، بل أصبح جزءا من قيادتها. ولهذا فإن كل واحد منا يحتاج بين حين وآخر إلى أن ينقطع عن الشبكة قليلا حتى يعيد الاتصال بنفسه.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أمس إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف من طراز برقدار إيكنجي تركية الصنع بسلاح مناسب. استشهد فلسطينيان وأصيب 7 آخرون في قصف طائرات العدو الصهيوني مركبة في منطقة البركة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد مواطن متأثرا بإصابته بخان يونس. نفذ جيش العدو الإسرائيلي أمس سلسلة تفجيرات جنوب لبنان، كما قصف العدو مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة وبلدة ميس الجبل وأطراف بلدة شمع، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. أفادت وكالة مهر للأنباء الإيرانية بانفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز إثر اصطدامها بلغم بحري، مشيرة إلى أن الناقلة كانت قد أوقفت تشغيل نظام الرادار الخاص بها وانحرفت عن المسار البحري المحدد. أكد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان أن استهداف المنافذ الحدودية والجمارك والبنى التحتية للنقل البري والسككي والبحري والجوي يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وجريمة حرب. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد سردار محبي أن القوات الإيرانية استهدفت القاعدة الأمريكية في منطقة التنف السورية ضمن عملية نصر 2. دعا نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي نيكزاد الولايات المتحدة إلى مغادرة المنطقة محذرا من أنها قد تتعرض لهزيمة أشد من السابقة. الخبر الأخير في هذا الموجز. أكد المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمة الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن التوترات المتصاعدة حول إيران لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية، داعيا إلى إنهاء الحرب بشكل كامل. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وبينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
4: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه بناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي. 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقا للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026، ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلاه فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: توعية جمركية.
7: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
9: بينكتب رسالة حب واعتذار.
8: لمن؟
9: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف شوارع.
8: ما رأيك تغني لهن؟
9: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
8: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
9: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
8: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
9: كلام في محله.
10: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. السادس والعشرون من مارس 2015، تم استهداف كل مقومات الحياة في بلادنا الحبيبة بحجة إعادة الشرعية لليمن، الشرعية المفقودة التي ليست موجودة والتي هي في الحقيقة شرعية الشعب، هو الشيء الوحيد الذي كان موجوداً على الأرض ودفع ثمناً لغطرسة واستكبار جارة السوء السعودية. هذه الحرب العبثية والعدوان الهمجي دفع اليمنيون من حياتهم ومن دمائهم الطاهرة ثمناً كبيراً له، فقد تم استهداف كل مقومات الحياة في اليمن من أعيان مدنية وبنى تحتية، كما تم استهداف النساء والأطفال فلم يسلموا من شر آل سعود وآل نهيان. لذلك كانت هذه الحرب حرباً منسية بالنسبة للعالم الذي لم يطلع على الأرقام فيها بشكلها الحقيقي، وإنما ما كان يتم رفعه مدفوعاً بالمال أرقام أقل بكثير مما هي على الواقع، ولكن لا حرب تظل منسية ولا أرقام تظل مخفية.
1: خمس سنوات والمشهد السياسي في اليمن يعيش حالة من عدم الاستقرار، من عكس سلباً على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن البسيط دون أن تحدثه نفسه قط أن الصراع السياسي والمشاكل الاقتصادية التي عصفت بالبلاد قد تفضي إلى شن حرب على أفقر بلدان المنطقة.
2: استقالة الرئيس اليمني من منصبه،
3: استدعيت المستشارين واستدعيت الرئيس مجلس النواب وسلمت السلام.
4: قد كان اليمنيون خاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى حل سياسي.
5: استطعنا من خلال الاتصالات أن نؤمن له انتقالا آمنا إلى جنوب اليمن في سياق هذه العملية. المملكة العربية السعودية وحلفائها في دول مجلس التعاون قد اتخذوا القرار.
6: هذا وأعلنت عاصفة الحزم الأجواء اليمنية منطقة محظورة.
7: نتكلم عن 1200 طلعة تصاعدياً إلى أن وصلت إلى 120 طلعة يومياً.
8: تضربوا علينا هكذا عشوائي بذنب مما فعلنا ما سوينا.
9: أنني أدعو إلى استمرار عملية عاصفة الحزم.
10: قالوا بدت عاصفة الحزم.
11: الطيران استهدف المدنيين، الطيران الخليجي استهدف الأبرياء، الطيران الخليجي يستهدف اليمنيين. هذه شهادة لله ثم للتاريخ ثم للأجيال.
12: اليمنيون في وضع كارثي، وطن ينزف والمواطن اليمني محروم من أبسط حقوقه.

0: من الساعات الأولى ليوم 26 من مارس 2015، الرعب والقلق يسيطران على سكان العاصمة صنعاء فور سماعهم دوي العديد من الانفجارات دون سابق إنذار. ما خفي في الظلام تجلى للعيان أول النهار. المملكة العربية السعودية ضمن ما سمي بقوات التحالف العربي تقف خلف تلك الضربات التي راح ضحيتها 29 مدنياً و42 جريحاً جلهم من النساء والأطفال. من قضوا من سكان الأحياء المجاورة لمطار صنعاء وقاعدة الديلم الجوية لم يمهلهم الموت حتى يدركوا أن عمليات القتل نفذت تحت مبرر استهداف القدرات الدفاعية للمتمردين والخارجين على الشرعية في اليمن، بحسب الرواية السعودية التي أعلنت من واشنطن على لسان السفير السعودي هناك.
1: المملكة العربية السعودية وحلفائها في دول مجلس التعاون قد اتخذوا القرار الذي من شأنه الاستجابة لهذا الطلب الشرعي من قبل الرئيس الشرعي لليمن ومقاتلة الحوثيين كلما لزم الأمر. لذا قد بدأت العملية في اليمن، والهدف هو سوف يقتصر على الدفاع وحماية الحكومة الشرعية اليمنية ومنعها من السقوط بيد الحوثيين، ويحدون الأمل أن يسود حس الحكمة بين الحوثيين والتوقف عن هذه الأعمال، وأن يعودوا إلى جادة الصواب والحوار بدلا من تحويل اليمن إلى ووضعها على شفا حفرة من الدمار.

اليوم الثاني على انطلاق العمليات العسكرية، أقدم طيران التحالف على ارتكاب فعل مخالف للمواثيق والأعراف الدولية كافة. تم استهداف سوق البقع في محافظة صعدة، نتج عنه مقتل 20 مواطناً، تفحمت جثث معظمهم، فيما أصيب العشرات بينهم نساء وأطفال بجروح بليغة. بفعل الغارة الجوية تحول هذا السوق إلى محرقة وبقايا ركام بعدما كان عامراً بالحياة والزحام.

0: في هذا المكان بجمهورية مصر العربية اجتمع رؤساء وحكام 22 دولة عربية لعقد قمة طارئة. التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد اليمن كان أبرز ما تصدرته أعمال هذه القمة. دعا الرئيس المستقيل عبد الرب منصور هادي في كلمته إلى مواصلة عمليات عاصفة الحزم ضد بلاده.
1: أنني أدعو إلى استمرار عملية عاصفة الحزم.
0: هذه الدعوة جاءت بالنقيض مما جاء في الاستقالة التي قدمها للبرلمان في 22 من يناير بدعوى أنه لم يعد قادرا على الخروج باليمن إلى بر الأمان. أجيبت دعوة الرئيس المستقيل رغم أن القمة انعقدت بعد شن العمليات العسكرية بثلاثة أيام.
2: وصلنا إلى الغيضة الصباح، قالوا بدت عاصفة الحزم. ما كنا دارين طول الليل نمشي، وصلنا الساعة 8 للغيضة إلا وهم يبلغونا.
0: ما يؤكد أن الحرب على اليمن كانت مبيتة سلفا وجاءت موافقة جامعة الدول العربية لإضفاء الشرعية على تلك الحرب.
3: فقد جاءت إجابة دول شقيقة وصديقة المشاركة في عاصمة الحزم لطلب فخامة الجمهورية اليمنية عبد الرب منصور هادي للوقوف إلى جانب اليمن الشقيق والشعب العزيز، وسوف تستمر عملية عاصفة الحزم حتى تتحقق هذه الأهداف، يذهب الشعب اليمني بإذن الله، لينعم الشعب اليمني بإذن الله بالأمن والاستقرار.
0: لكن الوقائع على الأرض أكدت أن عاصفة الحزم لم ترعى مصالح الشعب اليمني وفرطت بوحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه.

أوت بعض الأسر إلى مخيم للنازحين في منطقة المزرق بحجة شمالي اليمن، ظناً منها بأن المخيم أكثر مكان سيشعرهم بالأمان. لكنهم وجدوا خلاف ذلك، الموت كان بانتظارهم إثر غارة جوية قصفت المخيم، قضى 25 شخصاً نحبهم، وأصيب ما لا يقل عن 65 آخرين بحسب الأرقام الواردة عن منظمة الهجرة الدولية. الأمم المتحدة أصدرت بياناً بخصوص هذه الجريمة معتبرة إياها انتهاكاً للقانون الدولي.

0: استهدفت مقاتلات التحالف السعودي منشأة صناعية للألبان في مدينة الحديدة، قضى على إثرها 35 عاملا فيما أصيب 40 آخرون.
1: هو الثلاثة ضربوه لخزانات الديزل اللي بتغذي المصنع، وإحنا نطفي لسه وصلنا لسوق السيارة اللي نطفي، ضربوا الصاروخ الثاني بالمنطقة هذه، والعائلات واقفين يتفرجوا، واقفين هنا العائلات يعني بتفرجوا على الحريق اللي حصلت. وأيضا بعد بخمس دقائق ضربتين، ضرب في المصنع سمن الزيت وضرب في الدهانة، يعني كانت ضربات ورا بعض. ومع ذلك من قلة الحياة الموجودة عندهم ترجع طارة بتلف عشان تصور، عشان يتكلموا انه احنا صدنا اهدافنا 100%. فعلا هم صادوا اهدافهم. شو اهدافهم؟ اقلاصات مال جبن، اهدافهم بكاين بكيت عصير، اهدافهم العصير الحليب، هذا هو الهدف تبعهم.
0: أتت نار الغارة على المنشآت بشكل كلي، جاعلة منها أثرا بعد عين. صبيحة 31 من مارس كان وقعه جد أليم على أهالي منطقة يريم بفعل غارات استهدفت محطات البترول وناقلات الغاز المنزلية. تحولت المساكن المحيطة بموقع القصف إلى جحيم فوق رؤوس ساكنيها.
2: هؤلاء مواطنين عزل ونساء وأطفال الآن يحرقون داخل المنازل بيوتهم، والجثث متفحنة داخل بيوتهم.
0: خمسة عشر قتيلا معظمهم من الأطفال، وتجاوزت أعداد الجرحى 40 جريحا. أضرار مادية كبيرة طالت عشرات المنازل.
3: أتينا بعد الضرب إلى هذا المكان، لم نجد أثر لا الدبابات ولا الأرتال العسكرية ولا حتى طلقة رصاص واحدة. الطيران استهدف المدنيين، الطيران الخليجي استهدف الأبرياء، الطيران الخليجي يستهدف اليمنيين. هذه شهادة لله ثم للتاريخ ثم للأجيال.

الطرق والجسور شريان الحياة وإحدى عوامل التنمية والتطور في الدول. يبلغ طول شبكة الطرق البرية في اليمن 35,000 كيلومتر، منها 17,000 طرق أسفلتية و 18,000 طرق حصوية. تولي الجمهورية اليمنية هذا القطاع اهتماما خاصا، ويبلغ حجم الاستثمار فيه قرابة 1,000,000,000 دولار.

جسر عقان من أضخم الجسور في اليمن، تم تشييده في سبعينيات القرن الماضي ليربط شمال الوطن بجنوبه. يستفيد منه قرابة ثلث سكان اليمن القاطنين في محافظات تعز ولحج وعدن والضالع. ألحقت غارات التحالف الدمار والخراب بجسر عقان بدعوى قطع خطوط الإمداد عن الجيش وجماعة أنصار الله،

لكن لغة الأرقام وحقيقة ما جرى ويجري على الأرض أظهرت خلاف ذلك. 40 جسراً تعرض للدمار والخراب بفعل القصف الجوي. قرابة 4 مليار دولار حجم الخسائر التي لحقت بهذا القطاع نتيجة الأضرار التي طالت ما مساحته 842 كيلومتراً من الطرق. تدمير هذه الطرق أغلق الباب في وجه الكثير من الأسر، ولم تجد سبيلاً للهرب والنزوح من المناطق التي تشتد فيها وطأة الغارات الجوية. كما أدى استهداف الجسور إلى تأخر وصول المواد الطبية والغذائية إلى معظم المدن اليمنية.

المنشآت الرياضية مقصد ومتنفس الشباب اليمني. تمتلك اليمن العديد من الملاعب الرياضية التي تم تشييدها بمواصفات دولية وعالمية، وليس ببعيد عنا تلك التجهيزات التي جرت لملاعب عدن وأبين لاحتضان بطولة خليجي 20 عام 2010. وكيف كانت هذه المدرجات تصدح بأصوات المشجعين اليمنيين للفرق المشاركة بالبطولة؟

سمعينا الكرام، وما زلنا في تداعيات العدوان والحصار على بلادنا، والذي طال الجميع كبيرا وصغيرا، رجالا ونساء. في هذا الجانب نظم مستشفى السبعين للأمومة والطفولة في أمانة العاصمة مؤتمرا صحفيا لتسليط الضوء على جرائم العدوان السعودي وحصاره وانعكاساته على صحة الأم والطفل.

إذن سامعينا الكرام، 12 عاماً ومستشفى السبعين ومعه القطاع الصحي يشهدان تدهور واقع الأمومة والطفولة أمام أعين العالم، العالم الذي يتشدق بالحرية، العالم الذي يتشدق بشعارات المناصرة للمرأة والطفل. في اليمن تموت المرأة نتيجة للمعاناة، نتيجة لتداعيات العدوان والحصار، سوء التغذية، نقص العلاج، عدم القدرة على السفر نتيجة لحصار مطار صنعاء، الاستهداف المباشر الذي رأيناه ورآه العالم للمرأة اليمنية حتى وهي تجلب الماء وتقوم بنقل الحطب للوقود، تم استهداف المرأة اليمنية. طبعا استهداف مباشر غير التداعيات النفسية والآثار النفسية التي طالت المرأة التي شهدت كل هذه المآسي طيلة هذه الفترة وما زالت مستمرة. المرأة اليمنية، هذه المرأة التي تعتبر الجوهر المصونة، تحملت الأعباء الاقتصادية والاجتماعية وأصبحت شريكا رئيسيا ومهما في العجلة الاقتصادية. المرأة اليمنية إذا ما تحدثنا عنها سيطول الحديث عن كل الجوانب التي طالت معاناة المرأة وعن كل الأدوار التي قامت بها المرأة لمواجهة العدوان والحصار.

0: إذن سمعينا الكرام، للحديث عن حجم الخسائر الذي طال القطاع الصحي فيما يتعلق بصحة الأم والطفل، وأيضا تأثيرات المباشرة نتيجة للعدوان والحصار على الأم والطفل، سيكون معنا الدكتورة ماجدة الخطيب مدير مستشفى السبعين. دكتورة ماجدة حياكم الله.
1: حياكم الله.
0: سيدتي الكريمة، العدوان والحصار يلقي بظلاله في كثير من مناحي الحياة ويمس حياة وكرامة الشعب اليمني، ومن ضمنهم المرأة. في المقدمة تأتي المرأة والطفل يعني التي تعاني كثيرا نتيجة للعدوان والحصار، استهداف مباشر، تداعيات اقتصادية اجتماعية صحية. ضعيني في حجم الخسائر الناجمة عن العدوان السعودي وحصاره على بلادنا على صحة الأم والطفل.
1: أولا شكرا لكم على هذه الاستضافة. طبعا للأسف أكثر من 12 عاما وبلادنا هي تعاني من الحصار والعدوان، عانى منها جميع الشعب اليمني بجميع القطاعات بجميع الفئات، وكانت أكثر فئة يعني تعرضت للظلم والقهر من هذا العدوان وهذا الحصار كانت هي المرأة والطفل في جميع النواحي، سواء كانت في البيت أو كانت في المدرسة في المستشفى. في الجانب الصحي للأسف كانت المرأة والطفل ضحايا العدوان من عدة نواحي. كما نعلم أن العدوان السعودي استهدف النساء والأطفال في جميع، استهدف المنازل، استهدف البيوت، استهدف صالة العزاء، صالة الأفراح، استهدف المدارس، استهدف الحافلات المليئة بالأطفال.
0: نعم دكتورة ماجدة، عفوا ممكن أن تتحدثي من سماعة الهاتف وتقومي بإطفاء مكبر الصوت ليكون الصوت هكذا أفضل.
1: مكبر الصوت طافي.
0: حسنا، إذن أكملي.
1: فاللهم صل على محمد وعلى، يعني كان للأسف العدوان استهدف بشكل مباشر المرأة والطفل واستهدفهم بشكل غير مباشر.
0: نعم.
1: تأثرت المرأة والطفل نتيجة استشهاد زوجها، استشهاد أبنائها، نتيجة تهدم بيتها، انقطاع راتب زوجها، عانت مشاكل اقتصادية كبيرة هذه المرأة، وبالتالي عانت من سوء تغذية هي وأطفالها، كانت عرضة للأمراض الكثيرة. كانت المرأة في فترة حملها، في فترة ولادتها، هي في أضعف الحالات. للأسف فقدت الرعاية الطبية الذي يجب أن تحصل عليها كل مرأة حامل خلال فترة حملها لتضمن صحة جيدة للأم والطفل والمولود، ولكن للأسف بسبب الالتفات المباشر للمنشآت الصحية، العجز في الأدوية، العجز في المستلزمات، الحصار الذي فرضه السعودية الذي حاصر وصول الأدوية التي هي منقذة للحياة لهذه المرأة والطفل، سبب أن كثير من النساء والأطفال أصبحنا عرضة للوفاة وعرضة للأمراض. الأطفال للأسف خلال هذه السنوات تعرضوا لأمراض كثيرة كانت قد انتهت في بلادنا، ولكن الآن عادت مثل الحصبة، البكتيريا، الكوليرا، سوء التغذية. الآن في معظم أطفالنا يعانون من سوء التغذية، فالوضع سيء جدا، ويجب أن ينتهي هذا الحصار وينتهي هذا العدوان لنتمكن من العيش كحياة طبيعية كمرأة وطفل طبيعي.
0: نعم، إذن دكتورة ماجدة، يعني هذه التداعيات العدوان والحصار وما زالت مستمرة يعني نتيجة لهذا الحصار المفروض، لا سيما إغلاق مطار صنعاء في وجه الذين يحتاجون إلى السفر، يعني إذا كان عدم وجود الأجهزة أو العلاج المناسب فهم بحاجة إلى السفر عبر مطار صنعاء وغيرها من المطارات، لكن نتيجة للحصار لم يستطيعوا الخروج خارج البلاد وظلوا يصارعون الموت يعني هنا في بلادنا. أيضا إنهاك القطاع الصحي، إذا ما تحدثنا عن مستشفى السبعين للأمومة والطفولة، ما الذي عانى هذا المستشفى نتيجة للعدوان والحصار؟
1: طبعا مستشفى السبعين هو كان مستشفى مرجعي منذ عدة سنوات للمرأة والطفل، ولكن بسبب زيادة عدد الحالات الكبيرة التي يستقبلها المستشفى اضطر المستشفى في المساحة المحددة له زيادة الساعة السريرية لأكثر من 500 سرير بعد أن كانت فقط 100 سرير قبل سنوات العدوان، ليتمكن من استقبال الحالات الكثيرة والذي معظمها تصل في يعني مرحلة حرجة، سواء كانوا أطفال أو نساء. كان معظم هذه الأطفال عندما تصل للطوارئ هي في حالة حرجة، تحتاج إلى رقود في عنايات مركزة، تحتاج الخضوع لعمليات جراحية طارئة، ولكن للأسف نعاني من شحة كبيرة في أدوية التخدير، شحة كبيرة في الأدوية والمستلزمات المعاشية في داخل العناية المركزة. تخيلوا أن خصوصا في هذه السنة الأخيرة يعني المحاليل المخبرية أدوية التخدير السواق اليمنية تكاد تكون صفر الموجود فيها، فنحن يفترض كقطاع صحي أن لدي كمستشفى مخزون لستة أشهر، ولكن بسبب الحصار والعدوان المخزون داخل المستشفى يكاد يكون في بعض الأصناف صفر. عندما نحاول أن نوفر سيولة مالية بصعوبة لتوفير هذه الأدوية المستلزمات لا نجدها في السوق، والسبب هو الحصار. المحاليل المخبرية أصبحت شبه معدومة، هذا يسبب يعني إشكالية كبيرة، أن حتى المستشفى إذا وفرت سرير لهذا المريض ولكن لا أجد الأدوية والمستلزمات التي تنقذ هذا المريض. الآن معنا إشكالية كبيرة في تفحصات الفيروسات لغياب الدم. الشركات التي تتمكن من إدخال أدويتها ومستلزماتها داخل البلد تضطر أن تمر بعدة نقاط جمركية من عدم، لأنها لا تدخل مباشرة عبر مطار صنعاء أو عبر الحديدة، فتضطر إلى رفع الأسعار. يعني نحن أصبحنا نشتري المحاليل والأدوية بأكثر من 4 أو 5 أضعاف سعرها.
0: نعم.
1: وهذا يعني أمر يلهك المستشفى.
0: نعم، طبعا مستشفى 70 نموذج لكثير من مستشفيات اليمن التي تعاني نتيجة للعدوان والحصار، وتنعكس هذه المعاناة على المرضى سواء كانوا ذكورا أو إناثا نتيجة لهذه التداعيات. أيضا دكتورة ماجدة، يعني من تداعيات العدوان والحصار التشوهات الخلقية التي لاحظناها في الأجنة، وأيضا انتشار أمراض السرطانات.
1: طبعا هذه هي الإشكالية التي سوف يعني نتأثر بها لعدة سنوات قادمة، حتى وإذا رفع الحصار في يومنا هذا، ولكن للأسف العدوان السعودي، ولأنه عدوان كاره للشعب اليمني ولا يتمنى للشعب اليمني إلا الموت والقهر، فهو استخدم أسلحة محرمة دوليا في كثير من مناطق اليمن، مما سبب أن لدينا التشوهات الخلقية ارتفعت بشكل كبير جدا في خلال عام 2025 والنصف الأول من 2026. مستشفى 70 وحده أجرى أكثر من 1200 عملية جراحية للأطفال، أكثر من 85% من هذه الحالات كانت تعاني من تشوهات خلقية، وللأسف هذه التشوهات الخلقية سوف تأثر على سير حياتهم، هل سيعيشون كأطفال طبيعيين أم غير طبيعيين، سوف يتحولون إلى عالة على الدولة وعلى المجتمع. أيضا الأورام السرطانية للأسف لا أكاد الآن أجزم أنه لا توجد أسرة ولا يوجد بيت في اليمن إلا ولديه مريض سرطان. وللأسف الإمكانات داخل بلادنا ضعيفة جدا، المرضى يضطرون للسفر لخارج لأبسط الإجراءات، المسح الذري لا يوجد داخل البلد، فيضطر المريض السرطان أو مريضة السرطان للسفر سنويا لعمل هذا الإجراء. يعني الوضع فعلا كارثي، ولا يتحمل المسؤولية إلا العدوان السعودي.
0: نعم، يعني فعلا الوضع كارثي ومأساوي نتيجة لهذا العدوان والحصار الذي طال كل شيء، ولا سيما القطاع الصحي. طيب دكتورة مجدة، يعني هل هناك من حلول أو معالجات تخفف من هذه المعاناة التي تلقي بظلالها على المرأة والطفل، لا سيما أنكم ذكرتم بأن هذه التداعيات سوف تستمر لسنوات ولأجيال متعددة نتيجة للأسلحة المحرمة التي ألقيت على بلادنا طيلة سنوات العدوان، وأيضا آثار الحصار المستمرة إلى اليوم؟
1: يعني نحن ندعو الله سبحانه وتعالى، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينتهي هذا الحصار على أيدي رجالنا الأبطال، على أيدي قيادتنا الثورية. بمجرد أن ينتهي هذا الحصار سوف نستطيع أن نضع استراتيجيات وطنية للتعامل مع هذه الحالات، للتعامل مع حالات الأورام، للتعامل مع حالات التشوهات الخلقية، حالات الإعاقات، بحيث أننا نخفف أضرار الذي تسبب في هذا الحصار والعدوان لمدة 12 عاما. ولكن في فترة الحصار والعدوان من الصعب أن نضع حلول ونحن لازلنا تحت الأسباب التي سببت هذه الإشكالية، فيجب علينا أن نتحرك كشعب يمني لرفع هذا الحصار بأسرع وقت ممكن، لأن أي يوم جديد تحت الحصار هو معنى معاناة جديدة وإشكالات كثيرة.
0: نعم، يعني لا حل إلا برفع الحصار ووقف العدوان على بلادنا من أجل أن نستطيع أن نلملم ما تبقى من القطاع الصحي ونبني من جديد لمواجهة كل هذه التداعيات التي سوف تستمر. طيب دكتورة ماجدة، يعني هل هناك كان هناك من قبلكم القطاع الصحي مؤتمرا صحفيا في مستشفى 70 تطرقت إلى العديد من النقاط التي أوضحت حجم الخسائر نتيجة للعدوان والحصار، أيضا تأثيراته المباشرة، ما أهمية مثل هكذا مؤتمرات صحفية؟
1: طبعا نحن نعقد هذه المؤتمرات من باب إلقاء الحجة على العالم وعلى المجتمع الدولي، لنريهم مضمومية الشعب اليمني، لنريهم المعاناة الكبيرة التي تعانيها المرأة والطفل، التي يعانيها الشعب اليمني، ولكن لا يعول كثيرا على المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي ظل لمدة 12 عاما وهو يرجمن يقصف ويحاصر، ولكنه هو من باب إبلاغ الحجة عليهم. نحن الآن نريكم مظلوميتنا وأنتم لم تتحركوا لعوننا على رفع هذه المظلومية لإيقاف المعتدي، ففي الأخير سوف نأخذ حقنا بأيدينا وسوف نرفع الظلم الذي وقع علينا على أيدي رجالنا بإذن الله.
0: نعم، إذن دكتورة ماجدة، يعني نحن نلحظ المفارقة ما بين المنظمات الدولية التي تتشدق والتي أصدرت قوانين تنص على يعني عدم المساس بالمرأة والطفل وأنه لا يحق استهداف المرأة والطفل وغيرها من الشعارات، والاحتفال باليوم العالمي للمرأة وكل هذه الشعارات الرنانة التي تتغنى بها المنظمات الدولية والدول التي صدعت رؤوسنا بالمرأة والطفل. في الأخير يعني ما يحدث في اليمن شيء معاكس تماما. ما رأيكم على هذه المباينة والمفارقة بين ما يقال والواقع في اليمن؟ ليس فقط في اليمن، في اليمن، في غزة، في فلسطين بشكل عام، في لبنان، في سوريا، في إيران، يعني نحن نجد الاستهداف المباشر للمرأة.
1: طبعا المنظمات الدولية للأسف أثبت الواقع أنها أوجه من أوجه السياسة الأمريكية الدولية. لا توجد المنظمات في دولة ما إلا لأهداف أمريكية وليس لغرض إنقاذ هذا الشعب أو مجد اليد العون لهذا الشعب. يعني في وضع عندما بدأت اليمن بإسناد غزة وجدنا أن المنظمات الدولية كلها استنفرت وخرجت بشكل كامل من المناطق المحررة، مما زاد الضغط علينا وعلى المستشفيات وعلى القطاع الصحي. يعني المنظمات الدولية لا تعمل لصالح الإنسانية ولكن تعمل لمصالح الدول التي تديرها، وهذه إشكالية كبيرة جدا. يجب أن تكون المنظمات الدولية تعمل بشكل حيادي وتعمل لأجل الإنسان مهما كان توجه هذا الإنسان، مهما كان دينه، مهما كان عرقه، ولكنها للأسف تعمل لصالح أمريكا. أينما وجهتها أمريكا توجهت لتحقيق أهدافها.
0: صحيح، حتى أننا لم نلحظ يعني بيانات إدانة، استنكار، محاولة لكسر الحصار، يعني إنقاذ المرأة من ما هي عليه من العدوان والحصار، لم نلحظ طيلة هذه الفترة التي ليست بقصيرة والتي شاهد العالم مأساة اليمن عبر شاشات التلفاز، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نحن نتحدث عن آلاف من الشهداء والشهيدات، نتحدث عن الآلاف من الجرحى. يعني كانت العدوان والغارات تصور مباشرة ومع ذلك لم نلحظ بيانات إدانة، لم نلحظ شجب، لم نلحظ محاولة لكسر الحصار على بلادنا.
1: مقرات المنظمات الدولية كثير منها تعرض للعدوان على أيدي السعودية ومع ذلك لم يتحرك. إحنا تذكر أن مستشفيات بلا حدود في أعتقد في عبس تعرضوا للقصف السعودي بالخطأ. كان الغرض منه قصف اليمنيين ولكن بالصدفة تم قصف المستشفى بلا حدود. الأخير ماذا حدث؟ لم يستنكروا ولم ينددوا بهذا الإجراء.
0: يعني هنا لعب المال السعودي الدور، حتى نحن نتذكر أن السعودية كانت قد دخلت في القائمة السوداء ثم تم سحب السعودية من هذه القائمة بفعل المال السعودي. إذن العالم كله يعني يعيش حالة من الارتزاق والهوان والسكوت نتيجة لما يتعرض له الشعب اليمني وأيضا الشعوب الأخرى التي تتعرض للظلم والطغيان. دكتورة ماجدة، في ظل هذه الأوضاع ظلت المرأة صامتة، ظل القطاع الصحي يعني بمكوناته أو بإمكانياته البسيطة ما زال واقفا ويؤدي الخدمات، وإن كانت خدمات ليست بالمستوى التي بمستوى حجم العدوان والحصار على بلادنا لكنه ما زال واقفا. ما الذي تقولينه عن صمود القطاع الصحي وصمود المرأة التي تعمل أيضا في القطاع الصحي؟
1: يعني القطاع الصحي في اليمن والطبيب اليمني والطبيبة اليمنية والممرضة اليمنية والممرضة اليمنية هم يمنيون في الأخير. كما صمد الشعب اليمني لأكثر من 12 عاما بوجه العدوان والحصار، صمد القطاع الصحي بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل طبيعة اليمني الرافض للعدوان الرافض للحصار. يعني نحن تحت القصف ونحن نستمر في عملنا ونستمر في أماكن عملنا. يعني أنا أتذكر الضربات الأمريكية الأخيرة التي كانت قريبة من مستشفى 70، كثير من الطبيبات في يعني في طريقهن إلى المستشفى. نعم. ورغم أن القسم كان قريب جدا من المستشفى، ومع ذلك وصلنا مسيرهن إلى المستشفى ودخلنا إلى المستشفى، مع أنه المستشفى تعرض لتدمير وحدثت كثير من النوافذ كسرت، كثير من الأبواب كسرت، ولكن خلال أقل من ساعة كان المستشفى يشتغل بشكل طبيعي وكأن شيئا لم يكن. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى نحن كيمنيون صامدون، ومهما انعدمت الأدوية والمستلزمات فسيظل الطبيب اليمني متواجد لتقديم الخدمة.
0: نعم. إذن تحية للقطاع الصحي في بلادنا، وتحية للمرأة العاملة في القطاع الصحي لهذا الصمود الذي فعلا يعني انكسر حقيقة الحصار نتيجة لهذا الصمود وعدم الركون أو الخضوع والاستسلام لكل التداعيات العدوان والحصار. شكرا كثيرا للدكتورة مجد الخطيب مديرة مستشفى 70 التي شاركتنا الحديث عن تداعيات العدوان والحصار على بلادنا. شكرا جزيلا لكم، متمنية لكم دائما توفيق والنجاح واستمرار العمل بإذن الله تعالى بأفضل ما يمكن، وبإذن الله تزول هذه الغمة ويرفع الحصار عن بلادنا
1: إن شاء الله. كتب الله أجر الجميع إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا، في أمان الله.

سامعين الكرام، أيضا من العدوان والحصار من تداعياته وحجم الخسائر التي طالت الأنفس البشرية، حيث بلغ عدد الشهيدات 2552 امرأة، ووصل عدد الجريحات 3223 امرأة جراء العدوان السعودي الصهيوني الأمريكي، وفق إحصائيات لمنظمة انتصاف بأمانة العاصمة. كل ذلك في ظل صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن مظلومية المرأة اليمنية، خاصة بعد أن يحتفي العالم بمكافحة العنف ضد المرأة، فلا ندري الذي يحدث للمرأة اليمنية تحت أي بند يسمى. مما صرح به الجهات المختصة، تقول المدير العام لقسم المرأة والطفل وزارة الإعلام الأستاذة سمية الطائفي أن العالم احتفت الأمم المتحدة بحملة 16 يوما من النشاط المناهض للعنف القائم ضد المرأة، فيما نساء اليمن ولبنان وغزة وسوريا والسودان وغيرها من النساء تقتل وتنتهك حقوقها وتعاني من مختلف أنواع العنف بغطاء أممي ودولي. لقد سقطت كل القوانين والمواثيق والعهود التي أطلقتها الأمم المتحدة، ولم يعد لحملاتها أو للأيام العالمية التي أعلنتها أي دور في الحفاظ ولو على جزء يسير من حقوق المرأة العربية بشكل خاص. فشاهدنا المرأة ضحية من ضحايا الهيمنة الأمريكية، تعاني من القتل والتشريد والدمار والنزوح، وتفتقر لأغلب مقومات الحياة لتعيش بعزة وكرامة. كما أن الإحصائيات تشير إلى أن العدوان والحصار السعودي الأمريكي تسبب في حرمان المرأة اليمنية من حقها في الحصول على الخدمات الصحية، إذ تعاني أكثر من 1.5 مليون امرأة من الحوامل والمرضعات من سوء التغذية، منهن 650,495 امرأة مصابة بسوء التغذية المتوسط، وتموت امرأة وستة مواليد كل ساعتين بسبب المضاعفات في أثناء فترة الحمل والولادة، ويقدر عدد النساء اللاتي قد يتعرضن لفقدان حياتهن في أثناء الحمل أو الولادة 17,000 امرأة، كما أن 70% من أدوية الولادة لا تتوفر في اليمن، وتحتاج 12.5 مليون من النساء إلى خدمات منقذة للحياة في الصحة الإنجابية والحماية. ومع استمرار

الإعلامي، فقد أصبحت 31% من فتيات اليمن خارج نطاق التعليم، وتزداد نسبة الأمية في أوساط النساء لتصل إلى 60% في بعض المحافظات. أما رئيس اللجنة الوطنية للمرأة دكتورة غادة أبو طالب فقد قالت الواقع الذي تعيشه المرأة اليمنية منذ أكثر من 10 سنوات من العدوان الأمريكي الإسرائيلي وكذلك واقع المرأة في غزة هو واقع مؤلم وصعب تنتهك فيه كل الحقوق الإنسانية وكل القوانين الدولية. هذا الواقع مخالف تماما لما يروج له الأعداء وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل، ويفضح زيفة وأكاذيب شعارات حقوق المرأة التي يتشدقون بها، فهم أول من ينتهك تلك الشعارات بكل وحشية. وقد فضحتهم جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبونها بكل أنواعها من حصار وتدمير وقتل وإبادة بحق أهلنا في غزة، والعدد الهائل من القتلى والجرحى والمفقودين من النساء والأطفال، وعليه نقول يكفي خداعا وكذبا. فنحن بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الوعي القرآني الذي نمتلكه نعرف أن كل فساد ودمار وجرائم مصدره أمريكا وإسرائيل.

تمام العاشرة في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وإليكم موجز لأهم الأنباء. أعلنت القوات المسلحة اليمنية يوم أمس إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف من طراز بريقدار كانجي تركية الصنع بسلاح مناسب. هدمت قوات العدو الصهيوني اليوم منزلا غرب مدينة رام الله، فيما اقتحمت

0: بلدتي توقع وجانتا جنوب الشرق بيت لحم، ودهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين واعتقلت 5 مواطنين خلال اقتحامها بلدة دير قصون شمال طول كرم. نفذت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة دهم وتفتيش لعدد من منازل الأهالي في قرية العارضة بريف درعا وسط إطلاق نار كثيف في سوريا. أكد قائد حرس الحدود في قيادة الشرطة الإيرانية العميد علي أكبر اليوم أن حدود البلاد تتمتع بأعلى درجات الأمن والاستقرار. أعلن التلفزيون الإيراني قبل قليل إعادة 5 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز عبر ممر غير آمن، وتعرض السفينة لحادث قبل إعادتها. طلب أكثر من 80 عضوا في البرلمان البريطاني من مجلسي العموم ينتمون إلى 9 أحزاب الحكومة البريطانية بفرض عقوبات واسعة على العدو الإسرائيلي تشمل حظر توريد الأسلحة وفرض عقوبات اقتصادية ومنع التجارة في منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. أعلن الرئيس الروسي بوتين يوم أمس تكليف أسطول بحر البلطيق بتأمين مقاطعة كيلينينغراد الروسية وحمايتها من أي تهديدات محتملة. بهذا سمعنا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام موجز العاشرة.
1: وقفة إعلانية.
2: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية. الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي. معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
4: قمامة الجيران الطيبين.
5: مالها؟
4: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
5: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
4: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
5: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
4: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
5: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوماً من القمايم.
4: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
5: ولا تنسى إن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
4: كلام في محله. مع تحيات
5: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية: أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

هنا هنا هنا إذاعة صنعاء رفيقة الصمود والبقاء، صوت معالي الحق إذا الحق كعادتهم برا بوجه كل مأزوم وخائن.

0: هنا إذاعة صنعاء عرين الأحرار.
1: الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي.
0: ومنبر الثوار.
2: يا هنا الهلا نبدي، يا هنا الهلا.
0: قبس من نار هدى يا أولي الأبصار.
2: قرآن تترجل لك يا كهرجل.
0: برقة من نور وعي في البوادي والجبال والفيافي والقرى، وهزيم الرعد في كل المدائن.
3: نعلم اللي ما درى ونفهم اللي ما فهم، إن الضلال يزول وإن الحق لا يمكن يزول.
0: إذاعة صنعاء صانعة الأحلام والأنغام، وهي حاضنة الرواد والأعلام، ما فوق أرض المجد وما تحت الثرى. وبالرغم مما هو كائن، هي أنفس الخزائن. هنا إذاعة صنعاء.
4: وأنا كمال العز كله تكمله، والمجد لدسمال والعز حزام.
0: هنا استحالة الفناء.

0: طيلة تاريخها العريق نصيرة للأخ والصديق، قاهرة الأحقاد والأعداء.
1: ومن جهلنا حذاري لا يساومنا ولا يبحر دلاله من مآسينا.
0: من ها هنا رسالة إلى الوراء، خلاصة الخبر بها والمبتدى
1: يوصل.

0: أثيرها العملاق عشق لا يزول وصوتها باق على طول المدى، فلا تكن باغ ولا متكبرا.
1: فلا حدنا الفاشل سوى يعلن الفاشل، فلا حدنا الفاشل سوى يعلن الفاشل.
0: رسالة إلى كل جاهل بحقها، هنا هنا وها هنا، اسمع لما يوحى هنا، فإذاعة صنعاء هنا.

0: في مشهد إقليمي بالغ التعقيد والاشتعال، تدخل المواجهة المفتوحة بين محور المقاومة بقيادة جمهورية إيران الإسلامية وقوى الاستكبار العالمي بقيادة الشيطان الأكبر أمريكا مرحلة حاسمة وعالية النبرة وسط تصعيد عسكري غير مسبوق وتحولات استراتيجية كبرى، حيث تؤكد الجمهورية الإسلامية في إيران وحلفاؤها أن معادلات ردع العدوان ثابتة لا تلين، وأن أي خطأ في الحسابات الأمريكية أو الصهيونية أو الأوكرانية سيقابله رد حاسم ومدون يعيد رسم خرائط النفوذ والسيطرة بالنار والحديد. رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي يؤكد أن أي هجوم محتمل على إيران ستكون له كلفة باهظة وثابتة لا تزال معادلتها قائمة حتى اليوم، مشددا على أن أمريكا وكيان الاحتلال الصهيوني يدركان هذه الحقيقة جيدا. كما أشار نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة خلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول آسيان إلى أن واشنطن تستهدف الدبلوماسية والقانون الدولي، مؤكدا بقطعية أن طهران لن تسمح أبدا لواشنطن بفرض هيمنتها على الممرات المائية للخليج ومضيق هرمز. التلفزيون الإيراني يعلن عن إعادة 5 سفن حاولت المرور عبر مضيق هرمز من ممر غير آمن بعد تعرض إحداها لحادث قبل إعادتها. تقارير رسمية أكدت أن ممر الملاحة المعتمد في مضيق هرمز هو الممر المحدد مسبقا، وأن أي ممرات أخرى لن تؤدي إلا إلى المهالك، وتجسد ذلك ميدانيا باستهداف ناقلة نفط انحرفت عن المسار المحدد بالتزامن مع توجيه ضربات قاسية تؤكد حماية المياه الإقليمية بكل حزم. أما على الصعيد العسكري الميداني، فقد أعلن المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية حسين محبي عن البدء في توسيع نطاق العمليات تدريجيا لتشمل مواقع استراتيجية ومراكز حيوية أخرى، حيث كشف قائد حرس الثورة في محافظة خوزستان عن تدمير أكثر من 288 موقعا داخل القواعد الأمريكية في المنطقة. كما سجلت عملية نصر 2 نجاحا كبيرا باستهداف قاعدة التنفة الأمريكية في سوريا والتي تمثل عمقا استراتيجيا محوريا للوجود الأمريكي. وفي موقف سياسي ودبلوماسي عالي السقف، وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتهامات صريحة للنظام الأوكراني وزيلينسكي بمهاجمة سفينة تجارية إيرانية بإعاز مباشر من الكيان الصهيوني لجر أوروبا إلى أتون الحرب. وأكد عراقجي لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ولنظيره الروسي أن فعلة زيلينسكي لن تبقى دون رد، وتعقيبا على ذلك حذر إبراهيم عزيزي من أن أوكرانيا قد تدرك قريبا أن إيران لا تترك أي فعل دون رد، وأن قائمة الذين أخطأوا في حساباتهم لا تزال تتسع. ومن قلب الميدان المشتعل نتجه إلى لبنان، حيث يوجد حزب الله ومجاهديه الذين يقومون بتلديب العدو الصهيوني على الأرض، وفي نفس الوقت يوجهون الرسائل المساندة والداعمة للجمهورية الإسلامية في إيران. وقد تلقوا رد من قائد الثورة في إيران على رسالة للمجاهدين في حزب الله الذين بعثوا بها إليه، ثمن فيها صمودهم الأسطوري واعتبر أن حزب الله صخرة صلبة ومصدر إلهام للشعوب الحرة، وأكد أن الدفاع عن المقاومة في لبنان وصون السيادة اللبنانية يشكلان سياسة استراتيجية ثابتة لإيران، مشددا على أن إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان يعد شرطا أساسيا في أي تفاهم محتمل لإنهاء الحرب مع أمريكا. تطورات المشهد في سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن وفي إيران كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى سنناقشها مع ضيفنا في الاستوديو عبر خط الهاتف بعد ثواني قليلة بمشيئة الله، حيث شهدت الحركة الدبلوماسية تصاعدا محموما في بعض الجبهات، خصوصا أن هناك دول مثل أمريكا في مأزق كبير جدا من عدوانها على إيران، حيث لجأ ترامب في الآونة الأخيرة إلى طلب عقد مفاوضات أو العودة إلى المفاوضات مع الجانب الإيراني، لأن الخسائر التي منيت بها أمريكا في الفترة الأخيرة كانت كبيرة جدا. أيضا السعودية منيت بخسائر كبيرة جدا من جراء تصعيدها على جبهة اليمن، لذلك هناك الكثير من تطورات الأحداث المتسارعة سواء في الجانب العسكري أو حتى على الجانب الدبلوماسي، سوف نناقشها مع ضيفنا الأستاذ عبد الرحمن المحمدي الإعلامي والخبير السياسي. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن، معنا في فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أهلا بكم وجمهوركم ومستمعيكم الكرام.
0: حياك الله أستاذ عبد الرحمن. الأحداث متسارعة في المنطقة والإقليم بشكل كبير جدا، وكل دولة في محور المقاومة تشهد تصعيد كبير فيها سواء في الجانب العسكري أو حتى في الجانب الدبلوماسي، والأمر أيضا ينطبق على الجمهورية الإسلامية في إيران التي تعتبر القائد الحقيقي لمحور المقاومة. هناك الكثير من التطورات وهناك الكثير من المستجدات، خاصة في الجانب التفاوضي بعد فشل الجانب العسكري في تحقيق الهدف من القيام به، خصوصا بالنسبة لجبهتين أساسيتين هما جبهة إيران وكذلك جبهة اليمن، حيث مني العدو فيهما بخسائر فادحة وكبيرة جدا، خصوصا أن هذه المواجهات أثبتت أن وحدة الساحات أمر مفروغ منه بالنسبة لمحور المقاومة. كيف تقرؤون التطورات الأخيرة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية من المعلوم أن المنطقة في الشرق الأوسط هي ميدان صراع لقوى كبرى، تحاول القوى الغربية في إطار أو تحت راية الصهيونية العالمية على إخضاع كل المكونات والحكومات والأنظمة والشعوب التي لا تسير في فلكها ولا تمضي في مساراتها، لإخضاعها لتحقيق هذه المنطقة للتفوق الصهيوني لاستباحتها في القرن 21. هذا الميدان الذي سعت الولايات المتحدة وبإعادة صهيونين لتحويلها إلى ميدان حرب، رغم أنها مركز الطاقة وقلب العالم، وهي ما جعلت هذه الأحداث تتصاعد بشكل دراماتيكي على مستوى العالم برمته. اليوم ما تزال الولايات المتحدة الأمريكية تبحث لها عن مخرج يخرجها من الورطة التي تورطت بها نتيجة الحرب على الجمهورية الإيرانية الإسلامية، فهي قد فشلت في العمل العسكري، لم تستطع تحقيق أهدافها المعلنة أو السرية في الحرب الكبرى التي أعلنتها التي نفذتها على مدار 39 يوم. هي تحاول أيضا فرض حصار، تحاول تمديد حالة الحرب ولا حرب في المنطقة، منتظرة للحظة صدفة تمكنها من التغلغل داخل المجتمع الإيراني لتحقيق أهدافها الكبرى، وهو تدمير إيران العظمى، هذه الدولة التي تحولت إلى دولة عظمى في أمد المنطقة، استطاعت أن تكسر الهيمنة الأمريكية والغطرسة الأمريكية، استطاعت أيضا أن وظفت الجغرافيا في معركتها في مواجهة أمريكا وإسرائيل، خرجت إيران من هذه الحرب منتصرة، تسيطر الآن على ممر وشريان الطاقة في المنطقة، عجزت الولايات المتحدة من إخضاع النظام الإيراني أو تدمير الدولة الإيرانية. في المقابل أيضا وفي المنطقة الأخرى وفي الجهة الجنوبية أيضا والغربية، اليمن موجودة على ممر دولي كبير يعد الشريان الذي يربط الشرق بالغرب، واليمن دخلت هذه المعركة أيضا في إطار حقها المشروع في كسر الحصار السعودي المفروض منذ 12 عاما، وهذا هو حق مشروع كفلته كل الدساتير والتشريعات سواء كانت السماوية أو التشريعات الوضعية التي تعترف بها حتى مواثيق الأمم المتحدة. في المقابل المعسكر الغربي الذي يقود هذه المعركة والصهيونية العالمية ومعهم أيضا أنظمة وحكومات الخليج التي تعد المملكة العربية السعودية العدو الأساسي لليمنيين، والتي هي من خاضت حرب لمدة 12 عاما وتنسب حصارا لا يمكن كسره وفقا لاعترافات قائد البحرية السعودية قد في عام 2015 عند تسليم أول صاروخ على اليمن. كل هذه العوامل مجتمعة كانت النتائج التي وجدت الآن هي نتائج لتلك الحروب ولتلك الصراعات التي نفذتها ودشنت الولايات المتحدة وجيراننا العرب على اليمنيين أيضا. في المعظم هناك مشاريع تتصارع على المنطقة وعلى سيادة القرن 21. جمهورية إيران الإسلامية ترفض أن الرضوخ وترفض التسليم أيضا لمشروع الهيمنة الصهيونية، وهذا أيضا متوكلة على الله ومتكئة على قاعدتها العسكرية وعلى قاعدتها الشعبية التي تتحد وتلتحم مع قيادتها ونظامها السياسي. والدليل أن الولايات المتحدة عجزت من التغلغل أو من إحداث ثغرة للتغلغل أو لكسر النظام الإسلامي الإيراني. إيران أيضا ومحور المقاومة سواء كانت في اليمن أو في فلسطين أو في جنوب لبنان أو في العراق، هم أيضا جزء من محور مقاوم يعمل على كسر المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، يناضل منذ أكثر من 4 أو 5 عقود من الزمن. الآن وصلت القوى إلى خاتمة المطاف إلى تدخل عسكري شامل، رغم أن العالم سيتضرر كله من هذه الحرب التي تدشنها الولايات المتحدة، وتتشبث أيضا على اختيار هذا المسار المدمر الذي سيتألم العالم منه كاملا. تخيلي أن إيران وصنعاء هي من تمتلك أو من يدها من تقبض على أكبر مضيقين في العالم، مضيق الطاقة في هرمز التي تسيطر عليها إيران، ومضيق الغذاء والطاقة أيضا في باب المندب والتي تسيطر عليه صنعاء. هذا الوضع تعد ورقة رابحة لمحور المقاومة لتركيع الولايات المتحدة الأمريكية ولكسر المشروع الصهيوني الذي يريد استباحة منطقة الشرق الأوسط.
0: نعم أستاذ عبد الرحمن، نحن نعرف بأن المشروع الأمريكي في المنطقة كبير جدا، ولكن للأسف يعني أمريكا لا تديره بنفسها ولكن تديره عن طريق حلفائها في المنطقة، لعل أبرزهم والذي ظهر في الساحة مؤخرا هي السعودية التي تدير نفس هذا المشروع. فلو نظرنا للممارسات التي تقوم بها في اليمن، في لبنان، في سوريا، في العراق، في فلسطين، لو وجدنا أنها يعني تقوم بأدوار تخريبية لا تعتبر نفسها بأنها فعلا قائد عربي ومسلم، ولكن تعتبر نفسها أنها مجرد ذراع منفذ لمشروع أمريكي صهيوني في المنطقة تحاول أن تفرضه حتى على دول المنطقة، وممنوع أن يكون هناك أي دولة تقول لا لهذا المشروع، فيتم حينها استخدام النفوذ. يعني نلاحظ أن ثورات الربيع العربي كما تم تسميتها والتي بدأت من تونس، يعني نلاحظ الآن الارتدادات عن هذه الثورات، هي لم تكن ثورات شعبية بما تعني الكلمة من معنى، ولكنها كانت يعني أقيمت أو أثيرت لأهداف استخباراتية استعماراتية بالدرجة الأولى، كان ظاهرها تغيير الأنظمة الدكتاتورية والقمعية، ولكن الذي جاء بدلا عنها كان أسوأ من الذي كان موجود فيها بشكل كبير جدا. اليمن عندما رفضت الوصاية وخرجت من العباءة السعودية في 21 من سبتمبر 2014 شكل ذلك علامة تعجب كبيرة، وفي نفس الوقت شكل لهم يعني عامل رعب كبير جدا، خاصة السعودية التي اعتبرت ذلك يشكل خرق لأمنها القومي أو يزعجها بالنسبة لأمنها القومي، أو هكذا هي تعذرت، فشن العدوان على بلادنا في 26 من مارس 2015، وما زلنا نعاني من نتائج هذه الحرب العبثية والعدوان الهمجي حتى اليوم. لكن كان هناك يعني نستطيع أن نقول طوفان الأقصى، أستاذ عبد الرحمن كان له فضل كبير جدا في تعرية حكام العرب في إظهار التطبيع على حقيقته ومن طبعه، يعني كان هناك تعرية للعالم المنافق من حولنا سواء من العرب والمسلمين أو حتى من الغرب الذين يدعون الديمقراطية. كيف شكل هذا الطوفان فارق في حركات المقاومة سواء بالنسبة للمحور أو حتى وجود حركات مقاومة داخل الوطن العربي بدأت تتسع مع تنامي الوعي العربي بأن ما حصل كان مجرد مؤامرة على العرب من أجل تفكيكهم وتجزئتهم؟
1: أولا سنبدأ من حيث النقطة التي بدأتها في استعراضك الأخير، والحقيقة أن الولايات المتحدة مع حلفائها في الإقليم وفي المعمورة كانت تحاول أن تثبت وجودها وحضورها لتكون هي قائدة القرن 21. استطاعت أن توظف الوكلاء في الإقليم لتنفيذ سياساتها لتحقيق أهدافها في إعادة السيطرة الأمريكية على المعمورة لتكون الولايات المتحدة هي شرط العالم للقرن 21. في المقابل كان هناك وعي ونضوج وقوى سياسية أخرى ومكونات سياسية كانت تدرك خطورة هذا المشروع، وكانت تدرك أن الولايات المتحدة هي تسعى لإعادة القرن 21 ليكون قرنا أمريكيا. استطاعت أن توظف وكلائها في حرب لتدمير كل المكونات أو كل التوجهات في المنطقة التي تحاول مواجهة المشروع الصهيوني وتحاول مواجهة مشروع الهيمنة أو استباحة المنطقة. تم تدمير المشروع القومي، إضافة إلى أنه تم تدمير المشروع الإسلامي، تم تدمير كل المكونات التي تدعو إلى مواجهة المشروع الصهيوني وحلفائه في المنطقة. الدول العظمى بقيادة بريطانيا التي كانت سيدة الحرب في القرن 20 وظفت وكلاء جدد ممثلين بحكومات وأنظمة طارعة على المنطقة، هم أنظمة الولايات، هم أنظمة الخليج العربي، بالتزامن مع إعلان وجود ونشأة الكيان الصهيوني في المنطقة في منتصف القرن 20. كان هؤلاء الوكلاء بضرب أي مكون سواء كان قومي أو إسلامي أو عروبي لتدميره حتى تقضي الساحة للمشروع الصهيوني وحلفائه. الخليج أو حكومة الخليج وأنظمة الخليج تتكح في حضورها ووجودها وبقائها على الوجود الصهيوني، لذلك هي تعمل ضمن هذا المسار، هي تعمل مع مسار الصهيوني مع المسار الغربي في إطار ضرب كل المشاريع التي تواجهها لاستباحة المنطقة ولإعادة السيطرة للقرن 21. طبعا جاءت ثورات الربيع العربي، كانت لا يمكن أن نخفي أن الشارع العربي كان يسعى للتغيير، وكانت هناك حالة من الخضات التي شهدها الشارع العربي نتيجة السياسات الخاطئة للحكومات والأنظمة المتعاقبة على إدارة المنطقة وأخطار المنطقة. خرجت الشعوب العربية مؤمنة بمبدأ التغيير، لكنها كانت تفتقر للحامل السياسي للمشروع السياسي الذي يقود هذا التغيير. كل الدول التي قامت فيها تلك الثورات جاء الوريث أو الحامل السياسي عبارة عن أنظمة دفعت بهم أيضا أو كانوا جزء من منظومة الولايات المتحدة الأمريكية، هي من دفعت بهذه الأنظمة لتحتوي هذه الثورات لتسيطر على هذه الثورات ثم توجهها نحو ما يحقق الرغبة الصهيونية في السيطرة في المنطقة. هناك مناطق خطرت على السيطرة اليمن أيضا كانت ضمن هذا المشروع وكانت في فوهة هذا الاستهداف العالمي حتى جاء طوفان الأقصى ليغير الخارطة برمتها ليكسر المعادلة التي تم صناعتها في المرحلة الأخيرة. فتحولت المنطقة إلى يعني مسار آخر مقاوم. استطاع طوفان الأقصى أن يعيد إحياء الموروث الديني والوحدة القومية والعروبة عند كل أحرار المنطقة في الوطن العربي والإسلامي. أيضا كانت إيران أيضا هي من تقود محور المقاومة. كانت هناك مكونات ممثلة في حزب الله في الحشد الشعبي الذي واجه أدوات أمريكا في العراق وواجه داعش والقاعدة في العراق وقضى عليها نهائيا. الآن تحولت هذه الورقة إلى سوريا لتكون تحت إطار دولة معترف بها دوليا وعرض في الأمم المتحدة لممارسة أيضا الدور المشبوه لخدمة المصالح الأمريكية والصهيونية. وما نظام الشرع إلا دليل لا يحتاج لمزيد من إقناع الآخر. التوجهات والمواقف التي يتخذها النظام السوري هو يتماهى مع المسار الصهيوني ولمواجهة أيضا المكون المقاوم في جنوب لبنان للمشروع الصهيوني. وتحاول الولايات المتحدة توظيفه في المرحلة القادمة لتبدير حرب سورية مع حزب الله لتدمير هذا المكون الذي يعد أيضا صمام أمان لحماية القضية الفلسطينية ولحماية الفلسطينيين أيضا من حرب الإبادة التي ما تزال مستمرة حتى اليوم رغم إعلان هدنة كاذبة مزيفة. ما يزال الإسرائيلي يمارس عملية القتل على الفلسطينيين رغم هذه الأوضاع المشتعلة في المنطقة. اليمن أيضا هي من خرجت عن الطوق، هي من شبت على الطوق وخرجت عن المسار الذي كان يراد لها. جاءت حركة 21 سبتمبر لتعيد تصفيح مسار اليمنيين لتعيد اليمن إلى محور المقاومة إلى محور المواجهة، لأن الذي لن يواجه في هذه المرحلة سيكون ضمن مشروع الاستباحة للمشروع الصهيوني في المرحلة القادمة إذا ما انفصل هذا المشروع المدمج للمنطقة. طبعا أمريكا وإسرائيل حين استطاعت أن توجه ضربات كبيرة لحزب الله في جنوب لبنان واستهداف سيد المقاومة حسن نصر الله، اتجهت أيضا لإغراق الحشد الشعبي المقاوم في مواجهة مع حكومته ونظامه الذي جاء فوق الدبابة الأمريكية أيضا. في المقابل أيضا اليمن حاولوا سيطرة نظام صنعاء وحكومة ونظام ثورة 21 سبتمبر جيشوا عليه كل الحلفاء وكل المكونات في المنطقة حتى مكونات محلية تحت مسمى الشرعية في ضرب هذا المكون وتدميره. ولأن اليمنيين كانوا أيضا يدركون جيدا أن لا يمكن أن تسير أن تكون اليمن جزء من محور الاستباحة في المنطقة. اليمن هي نفس الله في هذه الأرض، وهي من توسل العروبة داخل هذه المنطقة، هي من حملت الراية واجهت أكبر عدوان كوني على المنطقة بقيادة السعودية. السعودية لا تحاربون اليوم، السعودية تعتدي على ميناء الحديدة في ضربتها الأخيرة، ما هو إلا مجرد استمرار لعقد وسنتين من العدوان الغاشم على البلد هذا. إضافة أن التحرك اليمني جاء لكسر مشروع الهيمنة ليكون جزء من هذا الإقليم لكسر مشروع الاستباحة في المنطقة. اليمنيين اليوم يمتلكون من مقومات القوة ما يكفيهم لترشيع النظام السعودي ولإعادته إلى مسار السلام، سواء كان عن طريق السلام أو عن طريق القوة التي بدأت فعاليتها في هذا الأسبوع. طبعا الشارع اليمني يتحد مع قيادته السياسية ويواصل أيضا تفويض قائد الثورة والقوات المسلحة اليمنية للضغط على المملكة العربية السعودية ولاستخدام كل الوسائل ومن منها القوة العسكرية لكسر هذا الحصار الجائر الذي ما يزال مستمرا حتى اليوم. اليمنيين لا يمكن أن يبقوا ما بين السلم والحرب ولا سلم، يجب أن يكون هناك يا حرب يتم الخروج منها لتسوية حقيقية، وإما أن يكون هناك سلام عادل للمنطقة. لا يوجد ما يخاف عليه اليمنيين مثلما هم الإيرانيين أيضا. الإيرانيين دخلوا هذه الحرب لمواجهة الولايات المتحدة والمشروع الأمريكي بعد أن قفزت الولايات المتحدة إلى استباحة إيران وانتهاك سيادتها وإعلان تدميرها بالشكل الكامل. أمريكا قالت لا يمكن أن يكون هناك نظام إيراني في المنطقة مقاوم لمشروع الاستباحة. لذلك الإيرانيين واليمنيين واللبنانيين المقاومين في حزب الله وأيضا قوات الحشد الشعبي هم يمثلون المحور المقاوم لكسر محور الاستباحة في المنطقة، وهذا حق مشروع لكل الأحرار في المنطقة ومعهم كل أحرار المنطقة والعالم أيضا. طبعا حقق محور المقاومة الكثير من الإنجازات في إطار هذه المعركة الكبرى، ويبدو أن الولايات المتحدة ما تزال تصر على استمرار التصعيد رغم أنها ستكون الخاسر الأكبر في المنطقة، وسيتألم العالم من هذه الحرب الكبرى إذا ما ساعدتها الولايات المتحدة وأرادت تدمير مشروع الطاقة والبنية التحتية للإيرانيين أو استهداف البنية التحتية لليمن واستهداف قيادته السياسية.
0: سؤالي الأخير لكم أستاذ عبد الرحمن، الأهمية التي تمتلكها المقاومة من حيث القاعدة الشعبية التي تستند عليها، كيف استطاعت هذه القاعدة الشعبية أن تواجه إدارة الصراع للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، واستطاعت أن تكسر شوكة أمريكا وكذلك أن تمنع الاستباحة الصهيونية لدول المنطقة؟
1: طبعا أنا أرى أن الكفة هي لصالح محور المقاومة، كل الدلائل والشواهد والمعطيات تؤكد هذا. حالة الانهزامية والمأزق الاستراتيجي التي وقع به الرئيس الأمريكي وإدارة الحرب الأمريكية يؤكد أن إيران هي من انتصرت وأن محور المقاومة هو من انتصر في هذه الحرب. اليوم طبعا اليمن لديها من مقومات القوة ما يكفيها لأن تمتد يدها إلى ضرب البنية الهيكلية لمشاريع الطاقة في الخليج أو في المملكة العربية السعودية، وهي نفس القوة وأكثر تمتلكها إيران لتدمير أيضا البنية النفطية في المنطقة، وسيتحول العالم إلى حالة من الشلل التام، وهذا ربما يأتي نتيجة يعني الصمت أو النفاق العالمي لما يجري في المنطقة. هذا المجتمع الدولي لم يتحرك في حينه، لم يتحرك أمام أمريكا ويقول لها قفي يكفي، أنت تلعبين بالنار في هذه المنطقة، أنت تحاولين إشعال النار في منطقة تقع على بحيرة نفطية وغازية ستحرق المعمورة برمتها. يجب أن تتوقف الولايات المتحدة عن هذه السياسات المدمرة، هي من اختارت هذا الطريق، ولا يمتلك اليمنيين ولا الإيرانيين خيارا آخر سوى ضرب كل أسواق الطاقة أو البنية الهيكلية لمنابع الطاقة حتى تضرب الولايات المتحدة.
0: نعم، إذن في الختام نقول تتكامل الحلقات وتلتقي خطوط النار من تخوم مضيق هرمز إلى القواعد الأمريكية المدمرة ومن ساحات محور المقاومة، لتؤكد أن المحور المقاوم يخوض معركة الوجود والكرامة بوعي استراتيجي وجهوزية مطلقة، وأن إرادة المواجهة الحرة المسنودة بضربات دقيقة ومعادلة ردع صارمة ترسم اليوم معالم عالم متعدد القطبية تسقط فيه أسطورة الهيمنة الأمريكية والصهيونية تحت أقدام الأحرار والمجاهدين. في الختام أشكركم كثيرا أستاذ عبد الرحمن المحمدي الإعلامي والخبير السياسي مشاركتنا في هذه المدة الزمنية من عمر فترتنا المفتوحة مباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. شكرا لك، في أمان الله.

الحرية تجري في دمائنا. الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله. لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

أعزائنا، المشهد الدولي ومحاولات ترامب إدخال دول عديدة في حلفه وفي عدوانه على دول المنطقة بالذات المحور المقاوم، هذه المحاولات تحدث عنها الكاتب اللبناني روبير بشعلاني تحت عنوان الناهب الدولي يزداد ضعفا، حيث قال: محاولات ترامب دفع قوى جديدة تدعمه في معركته تتميز بمخاطرة شديدة، فهو يدفع بالجولاني إلى مشاركة المخبر بالهجمة على لبنان، لكن مشاركة الجولاني وبمعزل عن وضعيته الداخلية والعسكرية تستفز مصر وتركيا. مصيبة ترامب في حلفائه، فكلما اختار أحدهم يثير البقية. من هنا فإن تدخل الجولاني في حرب لبنان قد يقود إلى تفاعلات كبرى في الإقليم، ربما تؤدي إلى اهتزاز الحكم السوري الهش. يقول الكاتب: لا أعرف ماذا سيقرر الجولاني، لكن ترامب يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه، فهو لم يستطع أن يسيطر على مضيق هرمز كما فشل في إسقاط النظام الإيراني، بحيث اضطر إلى الدخول بالمأزق الاقتصادي الذي أجبره سابقا على توقيع اتفاق تبين له أنه يشبه اعترافا بهزيمة مدوية. قبل الدخول بمرحلة الركود الاقتصادي الناتج عن التضخم الذي بدأ يتخذ أحجاما مخيفة، يجد ترامب نفسه مدفوعا بخطوات غير مدروسة كفاية، فهو لا يكتفي بدفع الجولاني نحو لبنان، بل يحاول في آن معا دفع الأوروبيين نحو تحمل عملية فتح مضيق هرمز، رغم علمه بصعوبة المهمة والتناقضات التي ستولدها. يختم الكاتب حديثه بالقول: على أي حال، إن طول المعركة سينتهي بإجبار الحلفاء على التحرك بما يحفظ مصالحهم التي تتناقض كليا مع مصالح المخفر ومشاريعه. لا شك أن أوضاع الجميع معقدة ودقيقة، لكن وضع الناهب الدولي يزداد ضعفا، بحيث كلما مر الوقت تضعف الأوراق التي يمكن استعمالها بأمان.

وحدك لله اكبر طاعه فاجئ وادهش وادهل وابهب افديد.

0: يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.
2: اضرب واعلق واحرق واكسر كبر المستكبر واطمع.
3: الحادثة عشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ونقدم لحضرتكم ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم، والبداية بالعناوين. قوات العدو الإسرائيلي تعتقل 22 مواطنا فلسطينيا في طول كرم. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني يؤكد أن أي هجوم على إيران ستكون له كلفة. القوات الروسية تواصل استهداف موانئ ومنشآت نقل أوكرانية. إلى التفاصيل. أصيب 3 صيادين فلسطينيين اليوم إثر إلقاء طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي قنابل باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات العدو الإسرائيلي ولليوم الثاني على التوالي حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في مدينة طول كرم وبلداتها، أسفرت عن اعتقال 22 مواطنا فلسطينيا بينهم امرأة. وهدمت قوات العدو اليوم منزلا في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله، فيما اقتحمت بلدتي تقوع وجناتة جنوب شرق بيت لحم، ودهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين. نفذ جيش العدو الإسرائيلي أمس سلسلة تفجيرات في ميس الجبل وعترون وبرعشيت جنوب لبنان، كما قصف مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقى وبلدة ميس الجبل وأطراف بلدة شمع. بدأت مجموعات أغلبها شبابية في العاصمة الليبية طرابلس فجر اليوم تنفيذ عصيان مدني، وتجمهر عدة مئات أمام مقر شركات ليبيانا للاتصالات والتقنية في بلدية سوق الجمعة، وقاموا بإغلاقها رافعين لافتات معارضة لسياسة حكومة عبد الحميد الدبيبة، فيما توجهت مجموعة أخرى وأغلقت مقر وزارة الخارجية بساتر ترابي، وذلك تنفيذا للبيان الذي أعلن من خلاله حراك سوق الجمعة مساء الأحد الدخول في عصيان مدني شامل يبدأ بإقفال مؤسسات الدولة والشركات العامة داخل نطاق المنطقة. وفي بيان نشره الحراك المناهض لسياسة حكومة الوحدة الوطنية منذ اشتباكات مايو 2025، أكد أن هدفهم شل عمل الحكومة بالكامل وليس تعطيل حياة الناس، مطالبين بمحاسبة كل من تحوم حولهم شبهات فساد وإسقاط كل الأجسام السياسية القائمة، الحكومة ومجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي. وأعلنت عدة مناطق أخرى في طرابلس الانضمام للعصيان اعتراضا على انقطاع التيار، فيما شهدت مناطق متفرقة إغلاقا للطرق بالإطارات المشتعلة. أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي في تدوينة على منصة إكس مساء أمس أن أي هجوم على إيران ستكون له كلفة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يدركان ذلك جيدا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن القوات المسلحة واصلت خلال الساعات الماضية تنفيذ هجمات على موانئ ومنشآت للنقل في أوكرانيا، قالت إنها تستخدم لخدمة القوات الأوكرانية. كما أعلنت الوزارة أن الدفاعات الجوية أسقطت 276 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق الأراضي الروسية وبحر أزوف والبحر الأسود، فيما أعلن حاكم مقاطعة روستوف يوري سوليسار في منشور على منصة إكس اليوم مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين إثر الهجوم الجوي الليلة الماضية الذي استهدف مدينة روستوف. الخبر الأخير. أعلن الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لايسبريبيا المدعوم من الولايات المتحدة أنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع كوبا ونيكاراغوا فور توليه السلطة في 7 أغسطس القادم. وأكد لايسبريبيا أنه لن تكون هناك أي علاقات مع الأنظمة الاستبدادية في حكومته، مشيرا إلى أنه سيغلق 15 قنصلية و14 سفارة، موضحا أن قرار قطع العلاقات يقتصر على هاتين الدولتين فقط. وأضاف ديلا إسبريا أن حكومته تعتزم إعادة فتح بعثة دبلوماسية في القدس وتعليق إنشاء سفارة كولومبية في الأراضي الفلسطينية، في خطوة تنسجم مع توجهه لإعادة ترتيب السياسة الخارجية لبلاده. كما تخطط بوغوتا لإغلاق أو دمج عدد من بعثاتها في دول بينها الجزائر وهايتي وبربادوس وهنغاريا والسنغال وإثيوبيا وجنوب أفريقيا، بدعوى خفض النفقات وتوجيه مزيدا من التمويل إلى الأمن. وكان دي لاسبريا قد فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بفارق ضئيل وسط توتر غير مسبوق في العلاقات بين كولومبيا والولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية، على خلفية صدامات متكررة بينه وبين الرئيس اليساري المنتهية ولايته غوستافو بيترو. سمعنا الكرام، ختاما لنشرتنا الإخبارية الثانية نعود ونذكركم بعناوينها. قوات العدو الإسرائيلي تعتقل 22 مواطناً فلسطينياً في طول كرم. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني يؤكد أن أي هجوم على إيران ستكون له كلفة. القوات الروسية تواصل استهداف موانئ ومنشآت نقل أوكرانية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سمعين الكرام بثانية نشرتنا الإخبارية.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: سامعين الكرام، مستمرون معكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وضمن فترة تحية اليمن. العديد من الفعاليات والأنشطة التي تقام في عموم المحافظات الحرة، ومراسلو الإذاعة يوافوننا بهذه الرسائل الصوتية. هذه الرسالة الصوتية للزميل محسن الشعبي.
1: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعين ومستمعين إذاعة صنعاء تحية اليمن، برعاية معالي وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. يقيم المركز الوطني لعلاج الأورام مؤتمرا صحفيا يسلط فيه الضوء على تداعيات الحصار السعودي المستمر منذ 12 عاما وما خلفه من معاناة إنسانية حادة على مرضى السرطان. نستمع إلى كلمة الدكتور عبد الله ثوابة مدير مركز الأورام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اليوم نحن نقيم هذا اللقاء لنبين ما هي الآثار السلبية التي حصلت لمرضى سرطان ومراكز الأورام وحداتها على مستوى الجمهورية بسبب الحصار والعدوان منذ عام 2015 إلى يومنا هذا. طبعا الأخوة الكرام، نحن في مركز الوطني لعلاج الأورام وما ينعكس ذلك بشكل مباشر على المرضى تأثرنا تأثرا كبيرا منذ بداية العدوان حتى يومنا هذا. نحن اليوم سنقوم بذكر بعض النقاط لنريكم ما هي الآثار التي حصلت والتي أثرت على مرضى السرطان في اليمن بشكل مباشر جدا. طبعا مرضى السرطان تعرفون، طبعا نعتمد على الخدمات التي نقدمها من الدواء والعلاج بالإشعاع والجراحة وعلى الأجهزة التي تساعد مريض السرطان على يعني التشخيص وعلى بدء العلاج. تأثرنا كثيرا منذ بداية العدوان من عام 2015 حتى اليوم، وللعلم فإن عدد مرضى السرطان قد تضاعف بنسبة 100% منذ 2015 حتى يومنا هذا، حيث كان سجلنا في المركز الوطني لعلاج الأورام عدد مرضى السرطان 4200 مريض في عام 2015، وتضاعف إلى 8300 مريض في هذا في عام 2025. طبعا كان معنا كثير من الحالات التي احتاجت سفر إلى الخارج لأسباب كثيرة، وقد كان عدد المرضى الذين احتاجوا السفر إلى الخارج 10732 مريض. هذا عدد المرضى الذين وصلوا لمركز الوطني لعلاج الأورام واحتجنا فيها علاجة الخارج. سنبدأ بذكر بعض النقاط ونبدأ بالدواء. طبعا الدواء منذ عام 2015 بداية العدوان حتى اليوم هذا تأثر بشكل كبير. أول شيء انسحاب عدد كبير من الشركات الموردة للأدوية، ما وهذا أدى طبعا إلى نقص الدواء بشكل مفاجئ، وتأثرنا في البداية في أول 3 سنوات حيث أن الدواء كان صعب الحصول عليه بسبب انسحاب هذه الشركات الأدوية، وتعافينا بعد فترة، ولكن هذا الانسحاب أثر كثيرا على المرضى وعلى تلقيهم للعلاج. طبعا العلاج الذي كان يأخذ الآن مسيرة العلاج حتى يصل للمركز لعلاج الأورام كان تأخذ 3 أشهر، الآن نحن نتكلم على 8 أشهر في أحسن الأحوال، من 8 إلى 12 شهر. طبعا هذا يسبب تأخر الدواء، تأخر وصوله، وبالتالي يؤثر بشكل مباشر على مرضى السرطان. طبعا الدواء أيضا كان ينقل بشكل آمن عن طريق مطار صنعاء، الآن مطار صنعاء ولما أغلق الدواء أصبح يأخذ رحلة طويلة، وهذا يؤثر على مأمونية الدواء والأدوية التي تصلها للأسف الشديد ما لم تكن يعني نحن نأخذ كل إجراءات لكي يصل الدواء آمن، ولكن هذه الرحلة الطويلة تؤثر على مأمن الدواء بشكل عام. طبعا لدينا أدوية الآن في مطار عمان وفي مطار جيبوتي، هذه الأدوية متكدسة بشكل كبير جدا، ونحتاج نقلها إلى صنعاء، والمرضى يحتاجوا لهذه الأدوية، ولكن للأسف الشديد هذه الأدوية لا تزال في المطارات ومتكدسة، وكل يوم تتكدس بسبب صعوبة وصولها إلى صنعاء بسبب الحصار وإغلاق مطار صنعاء للأسف الشديد. طبعا هذا على مستوى الدواء. معانا عدد من الأدوية الآن في نقص في الدواء في المركز وطن العلاج أوران تقريبا ما يقارب 6 إلى 7 أدوية التي الآن ناقصة في مخازننا. طبعا بعد ما بذلنا جهد كبير جدا جدا في توفير الأدوية، طبعا الجهد الذي نبذله والتكاليف أصبحت عالية جدا للأسف الشديد بسبب يعني طول الطريق واللف، يعني العلاج يأخذ فترات طويلة حتى يصل إلى إلى إلى صنعاء. أدويتنا متكدسة في مطار عمان، مطار جيبوتي والمطار بغلق، وهذا يؤثر بشكل مباشر على مرضانا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك عنا هذا الحصار وهذا العدوان لكي يصل هذا الدواء ويتلقى مرضانا هذه الخدمة بأحسن ما يكون. طبعا قلنا أن لدينا ما أكثر من 10,000 احتاجوا سفر للخارج بسبب إغلاق الوحدات الطب النووي في اليمن. طبعا لدينا 3 وحدات طب نووي في مستشفى الثورة الوحدة الأساسية، و2 مستشفيات خاصة، مستشفى آزال والسعود الألماني، وهذه الوحدات مغلقة من تلك الفترة إلى اليوم، وذلك بسبب عدم السماح بدخول هذه المواد الطب النووي إلى هذه المستشفيات. أغلقت هذه الوحدات ولا زالت مغلقة، والمريض يضطر إلى السفر إلى الخارج لتلك العلاج. يعني العلاج في الخارج يكلف مبالغ يعني كبيرة، والمرضى لا يستطيعون السفر أيضا. طبعا نقول دائما مريض السرطان لا يستطيع السفر، سفره بالطيران صعب جدا من مطار صنعاء، ما بالك عندما يغلق المطار فإن المريض يظل في البيت ولا يتلقى العلاج، وهذا يؤثر على صحته وقد يؤدي إلى وفاته للأسف الشديد. هذه الوحدات الطب النووي مغلقة، اليود المشع إلى الآن لازلنا نعاني معاناة كبيرة، لم يصلنا منذ بداية العدوان إلى اليوم. اليود المشع الذي مهم جدا لعلاج مرضى سرطان الغدة الدرقية لا زال الآن لم يصل إلى صنعاء، والوحدات لا زالت مغلقة بسبب عدم السماح بدخول هذه المواد، وهذا يؤثر على مرضانا، والمرضى يضطروا للسفر إلى الخارج وطبعا بتكاليفه وبصعوبته إذا استطاعوا السفر. أما من لم يستطع السفر فنسأل الله له يعني العون، لأنه العلاج جزء أساسي من علاج مرضى سرطان الغدة الدرقية. المسح الدري أيضا، المرضى يضطرون للسفر للخارج لعدم توفره في الأذى وعدم سماح بدخول هذه المواد الطب النووي، فهذا كله أثر مباشرة. لدينا قصة الأجهزة، طبعا الآن عندما تعطل القطعة من أدوات الصيانة بالنسبة لبعض الأجهزة أحيانا ننتظر من 2 إلى 3 حتى تصل القطعة، مع أنه في خلال أسبوع المفروض أنها تصل إلينا عن طريق وزارة صنعاء. الآن أقل شيء من 2 إلى 3 أشهر رحلة أي قطعة من أجل أن تصل إلينا. طبعا هذا كله أثر على مريض السرطان في اليمن، وأثر على الخدمة المقدمة له، وأثر على يعني بعض الخطة العلاجية، وهذا يؤثر مباشرة في حياة مرضانا، ونسأل الله أن يوفق عنا هذا الحصار وأن يرحمنا برحمته، وأن يعني بجهد الرجال والرجال أن يفك الله، أن يعيننا الله ونفك هذا الحصار. والهدف في الأساس حكم مركز أورام أن نوفر كل الخدمات لمرضى السرطان، والذي كنا بشكل عام تأثر بشكل كبير.
3: والقتل بالقنابل والمفجرات هو نفس القتل بحصار المطارات وحصار العلاج، عدم وصول العلاج. هذاك إنك تضربه بقنبلة، وهذاك تضربه بعدم إعطائه للدواء. وشكرا لكم.
4: في فضح الحصار وكشف العدوان أرقام وبيانات، حقائق وإحصائيات. في بياني وكلمة المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أنيس الأصبحي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لجميع الحاضرين، شكرا للصحفيين لعرض هذه الكارثة الصحية بالنسبة لمرضى السرطان، وهي شريحة واسعة. البيان حول كارثة مرضى السرطان في اليمن جراء الحصار ونقص الدواء. يمثل الحصار المفروض منذ 12 عاما كارثة إنسانية متعمدة لمرضى السرطان في اليمن، حيث حول علاجهم إلى رحلة شاقة تنتهي بالموت لآلاف منهم بسبب نقص الدواء وتوقف سفرهم للعلاج في الخارج. هناك 120,000 مريض من مرضى السرطان يقاتلون المرض نتيجة الحصار الذي تسبب بنقص 60% من الأدوية الخاصة بهم وانعدام 10 أصناف رئيسية منها. بلغ الإجمالي التراكمي لحالة السرطان المسجلة في

عدد الإناث 36,996 حالة بنسبة 55%. عدد الأطفال 8,026 حالة بنسبة 12%. نسبة الزيادة في حالة مرض السرطان، بلغ عدد حالات السرطان الجديدة في المركز خلال العام 2015 4,027 حالة، بينما خلال العام 2025 استقبل المركز أكثر من 8,000 حالة بنسبة زيادة بلغت 100% عما كان الرقم قبل العدوان، يعني الزيادة بنسبة 100%. بلغ عدد الحالات المستعصية على علاجها داخل الوطن للأعوام 2021 إلى 2025 15,651 حالة. بلغ عدد الحالات التي سجلت للمتابعة العلاجية للعام 2025 1,154 مريضاً بحاجة إلى إجراء مسح ذري خارج الوطن. الشلل التام في القطاع، إفلاس الدواء اختفى 1,329 صنفاً دوائياً حيوياً، من بينها 12 صنفاً أساسياً للعلاج الكيماوي، وانسحاب 83 شركة أدوية عالمية من السوق بسبب تعقيدات الاستيراد. تلف الأدوية إتلاف أكثر من 100 طن من الأدوية بنسبة 30% من الإمدادات بسبب ظروف النقل البري القاسية، خاصة تلك التي تحتاج إلى سلسلة تبريد. السفر للعلاج رحلة الموت، مطار صنعاء مغلق، يعد إغلاق المطار للرحلات التجارية باستثناءات ضئيلة للأمم المتحدة جداراً خرسانياً يحرم 200,000 مريض من فرصة السفر للعلاج بالخارج، ويزداد الرقم إلى أكثر من 250,000 حالة. الطريق البديل شاق وقاتل، يجبر المرضى على السفر براً إلى عدن في رحلة تستمر 24 ساعة عبر طرق وعرة ونقاط تفتيش، مما ينهك المريض ويستنزف مدخرات أسرته بالكامل، تكاليف تصل إلى 10,000 دولار. حصيلة الوفيات الفادحة، تشير التقديرات إلى وفاة 28,000 مريض بالسرطان خلال السنوات الماضية، وذلك نتيجة عدم حصولهم على العلاج المناسب أو عدم القدرة على السفر إلى الخارج لاستكمال البرامج العلاجية الخاصة بهم. معاناة الأطفال في مركز الليوكيميا، أكثر من 600 مريض وهو الوحيد في صنعاء يفارق 30% من الأطفال الذين كانوا مؤهلين للسفر للعلاج، ويعاني 3,000 طفل من سرطان الدم مع انعدام أدوية العلاج بنسبة 30%. 200 حالة بحاجة للسفر للخارج لإجراء زراعة نخاع العظم، 200 بحاجة للسفر للخارج لتناول العلاج الموجه. تداعيات إغلاق المطار على الخدمات العلاجية، يتابع مركز الأورام بقلق بالغ التدهور المستمر في أوضاع مرضى السرطان نتيجة استمرار إغلاق المطارات وما ترتب عليه من صعوبات كبيرة في استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعذر سفر المرضى لتلقي العلاج والتشخيص في المراكز المتخصصة خارج البلاد، وقد أدى نقص الأدوية الأساسية إلى اضطرار الأطباء في بعض الحالات إلى تعديل البروتوكول العلاجي واللجوء إلى بدائل قد تكون أقل فعالية، تأجيل الجرعات العلاجية لحين توفر الأدوية المطلوبة، وهذا يؤدي إلى تراجع عملية التشافي، الأمر الذي قد يتسبب إلى انتكاسة للمريض ويؤثر بشكل مباشر في فرص الشفاء. خامساً، المقارنة بين الوضع السابق والحالي، الوضع قبل إغلاق مطار صنعاء، الوضع بعد إغلاق المطار في صنعاء. وصول أدوية السرطان بصورة أكثر انتظاماً، هذا قبل انقطاع الأدوية لأشهر طويلة، سفر المرضى خلال يوم أو يومين قبل إلى مراكز علاجية في القاهرة أو عمان أو الهند، تعذر السفر بالنسبة لكثير من المرضى، وإغلاق المطار تماماً حالياً، توفر الفحوصات والتشخيصات غير متوفرة محلياً، حرمان المرضى.

0: من التشخيص الدقيق والعمليات الجراحية الدقيقة. سادسا، نقص الأدوية والمستلزمات الطبية. يعاني المركز حاليا من عدم القدرة على توفير ما بين 10 إلى 12 صنفا من الأدوية الأساسية، نقص محاليل في المختبرات والعديد من المستلزمات الطبية الضرورية، وصول بعض الإمدادات وقد أوشك عمرها الافتراضي على الانتهاء، منع دخول غاز الهيليوم الخاص بالتصوير الطبقي، توقف جهازين إشعاع عن العمل بسبب انتهاء العمر الافتراضي للمصدر المشع ويمنع إدخاله، منع دخول اليود المشع لمرضى سرطان الغدة الدرقية لقدرته الموجهة على علاج فرط نشاط الغدة الدرقية وتقليص حجم تضخمها، إضافة إلى تدمير الخلايا السرطانية المتبقية بعد الجراحة لمنع انتكاس المريض. سابعا، خطورة نقص الأدوية. إن نقص أدوية السرطان ليس مجرد أزمة إمداد، بل هو كارثة إنسانية، فغياب دواء واحد قد يهدد حياة مريض، فكيف إذا كان النقص يشمل 10 أصناف أو أكثر؟ كما إن هناك أدوية لا يوجد لها بديل علاجي، خصوصا لبعض مرضى أمراض الدم الذين يحتاجونها مدى الحياة. أدوية أساسية لعلاج الليوكيميا الأطفال والتي أدى انقطاعها إلى حرمان المرضى من العلاج الموصوف لهم وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة. خاتمة، ويمثل استمرار هذا الحصار حكما بالإعدام على المرضى محولا المعاناة الإنسانية إلى ورقة ضغط سياسي، إن كل يوم يتأخر فيه وصول الدواء أو المستلزمات الطبية يعني فقدان فرصة جديدة للعلاج، ويضاعف معاناة آلاف الأطفال والنساء والرجال الذين يصارعون هذا المرض. إن هذه الجرائم تؤكد إصرار العدو السعودي على مواصلة إجرامه بحق الشعب اليمني وزيادة معاناته، وهذا ما لا يمكن أن يقبل به الشعب اليمني مهما كانت النتائج. دعوة للتحرك الإنساني. تذكر الوزارة المجتمع الدولي بأن الحق في الحياة والصحة والغذاء والدواء هو حق إنساني مطلق لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة سياسية أو عسكرية، مشددة على أن رفع الحصار والسماع بدخول المساعدات الإنسانية مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره والمنظمات الإنسانية. ونؤكد على ما يلي: ندعو الأمم المتحدة والمنظمات الأممية إلى عدم غض الطرف عن هذه المأساة الكارثية التي أودت بحياة آلاف المرضى وما زالت تحصد أرواح الآلاف الآخرين. نحمل العدو السعودي التداعيات الكارثية الإنسانية والصحية جراء عدوانها وحصارها الخانق على الشعب اليمني في ظل صمت أممي ودولي معيب. نطالب بفتح مطار صنعاء الدولي أمام جميع الرحلات الإنسانية والتجارية بصورة مستمرة ووجهات متعددة ونواقل طيران متعدد، ورفع الحصار البحري والإجراءات التعسفية للعمل على ضمان انسياب الأدوية والمستلزمات الطبية.
1: في الأخير نشكر ضيوفنا الكرام، كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء. تحيا اليمن.

0: الوطن يسكن خلايا الدم.
1: وطني يا مالي بحبك قلبي.
0: الوطن عزة وكرامة وصحوة الوجدان.
2: وطني يا أغلى وطن في الدنيا.
0: الوطن صبر وعزيمة وقوة الإيمان.
2: وطني يا ثورة على استعمارهم.
0: وطن ساكن عشق بينا ولو غبنا.
2: وطني يا جنة الناس حاسدينها.
0: الوطن يبني شبيه الأم.
3: أمي أم اليمن أمي.
0: الوطن للي جذوره مثبته بتاريخ يتزاحم مع الازمان.
3: من قبل بلقيس والرواء والعظيمه سبام.
0: وطن للي يخلي الصحراء مخضره ويزرع بالصخر بستان. الوطن للي سما حتى وصل مرحله انسان.
4: اليمن بلد بديع حضاره هيله.
0: الوطن للي يرد الغارة بالغارة.
5: ثاقب وقاهر يقوموا بما وجد وتوشكا وسخوط بالعزم الأمور.
0: الوطن للي بنى اللبنة على اللبنة. الوطن للي لأجل الرضا نذر نفسه.

0: الوطن عرض البني آدم. عرض البني
1: يمني آدم. وحطيت اليمن بين الأدم وطبقت عين لأنها للعين نور. اسمي لها عاشق متيم واللقب مفتون فيها بكل إحساس وشعور. مفتون فيها بكل إحساس وشعور.

عليا. سامعين الكرام، تفاعلا مع مختلف القضايا العربية والدولية يتفاعل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي وكلا يدلي بدلوه.

ناجي غالب غرد تحت صورة رشاد العليمي قائلا: الرئيس الوحيد في العالم الذي بدون بلاد وبدون جيش وبدون شعبية وبدون عاصمة وبدون قصر جمهوري وبدون عقل وبدون شعور.

بلال نزار ريان غردة يقول: كانوا يريدون منا أن نصدق أن حرب إيران مع الكيان الصهيوني مسرحية، واليوم يريدون منا أن نعتبر غزل قيادتهم للكيان حنكة سياسية.

أيضا من هذه التغريدة لعبد الحميد الملحاني، يقول فيها: بريطانيا وأمريكا تطالبان رعاياهما بمغادرة الشرق الأوسط وتحذران من تصعيد مفاجئ وإغلاق الأجواء في المنطقة أمام رحلات الطيران، وترامب يقول لحكام الخليج: استعدوا للحرب، هذه الحرب التي لا ناقة لدول الخليج فيها ولا جمل، فقط لأنهم استضافوا القواعد الأمريكية والبريطانية.

أما محمد الفرح فقد غرد عن السعودية يقول: يهاية السعودي بالنبوي وهو لا يصنع حتى العقال الذي يلبسه ولا الشماغ الذي على رأسه، ويتحدث عن النووي والكعكة الصفراء. لا يستبعد أن تعطيهم أمريكا بودرة صفراء مكافحة البق والبراغيث وتقول عنها يورانيوم.

أيضا من هذه التغريدات، هذه التغريدة لعبد القادر المرتضى، يقول فيها: اليمن مقبرة الغزاة ومقبرة الطائرات المسيرة المتطورة، سواء كانت أمريكية أو تركية أو غير ذلك، وقريبا إن شاء الله سنلحق التركية بالأمريكية ونكتب عليها بورت. في موقفنا المتصاعد يا بارقنا والراعد ضد جرام الصهيونية، يشرف تصنيع ويعظم قوة عظمى تتقدم، سلم أيديكم تسلم صفوة يمن الحرية. بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

وهذا خليفة المازم ناشط سعودي غرد يقول: لم يبقى وزير دفاع في العالم إلا واستنجد به وزير الدفاع السعودي خالد بن سرخان. ولو اختصر الأمر برمته وتواصل مع وزير دفاع اليمن مباشرة وطلب العفو منهم لكان أسلم للمهلكة، ولكن الذنوب تسوقها للهلاك.

أيضا من هذه التغريدات ولا الأصبح غردت تحت صورة وزير خارجية السعودية. تقول وزير خارجية السعودية يطالب إيران بمراجعة نفسها وعدم ضرب أراضي المملكة، وأنه لا يجوز ضرب أو الاعتداء على مسلم. مدري إن السعودية معاهم خبر إننا باليمن جيران ومسلمين وعرب أو لا.

إذن سامعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الأثيرية الذي لم يبق لنا فيها إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. وهذه تحية مشرف هذه الفترة طاهر الحراسي، وإعدادا وتقديما إشراق المقري وذكرى جحا، الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب عبد الرزاق الباشا طه سلام. لكن الشجاع الحر طلب الجل راشاشة وصرينا ما يخاف الحرب غير. ومن الصيانة الهندسية أحمد عامر.

0: مع البطاشة غير هندسة صوتية يحيى مهدي غير اللاش واللاشة أنا يا سعد عيني لا المعارف صوتها رجاش نيران المتال استاشة ومن الإخراج إبراهيم الحميضة. إلى اللقاء.
1: عزت يمنا في الوحدة مدى الأزمان ومن رضي بالتفرق ربنا هانه وكلنا أخوة يمانيين مهما كان والأجنبي ما يفرقنا ولا ضغانه مهد الحضارة تجسد وحدة الأوطان بمنهج الأوس والخزرج وأركانه عدن وصنعة جسد واحد كما البنيان وساحل أبين سند صعده بشطآنه شموخ ردفان قطعه من إباع عيبان والصف مرصوص والموقف وعنوانه عدونا قاتل الأطفال والنسوان ومن قصفنا وحاصرنا بعدوانه ترحل جموع البريطاني والأمريكان بعد العواصف تعود الخلف خسرانه وإحنا اعتصمنا بحبل الواحد الديان والعز بالله والوحدة مدى زمانه والعز بالله والوحدة مدى زمانه.

من قوة الله جعل من ضعفنا قوة، وموقف الحق قوتنا الإضافية، ومن ضعف قوة صنعنا قوة القوة، وتصدرت البراكين اليمانية.

0: رب الكون شاهد اننا معكم معابر في الحزام بان ساندكم وللجوده نعاهد تبشروا في حرب ولا في سلام.
1: ضحنا فيا تحالف معتدل الرجاء وحده على هالاعتماد واثق بوعده للسماء رافع يديه النصر والتوفيق منه والسلام.
2: ونحن يا الله منك كل شيء ونستمد العون والرضا من الله والنصر والعزة والغلبة هي بيد الله. نصر ولا شهادة فأنا أخذ إحداها ما تبكى يا الرجال الحدي.

يا جند ربي سدد الله رميكم، بودوا على أرض الوطن من دمكم، فالأرض غالي والكرامة غالية.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيب 3 صياد فلسطينيين اليوم إثر إلقاء طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي قنابل باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة. وفي الضفة الغربية قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إن قوات العدو الإسرائيلي شنت اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة أسفرت عن اعتقال أكثر من 31 مواطنا فلسطينيا غالبيتهم من محافظة طول كرم بينهم امرأة، وهدمت منزلا في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله. أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي في تدوينة على منصة إكس مساء أمس أن أي هجوم على إيران ستكون له كلفة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يدركان ذلك جيدا. بدأت مجموعة أغلبها شبابية في العاصمة الليبية طرابلس فجر اليوم تنفيذ عصيان مدني، وتجمهر عدة مئات أمام مقر شركة ليبيانا للاتصالات والتقنية في بلدية سوق الجمعة، وقاموا بإغلاقها رافعين لافتات معارضة لسياسة حكومة عبد الحميد الدبيبة. وأعلنت عدة مناطق أخرى في طرابلس الانضمام للعصيان اعتراضا على انقطاع التيار. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان

0: اليوم أن قواتها المسلحة واصلت خلال الساعات الماضية تنفيذ هجمات على موانئ ومنشآت للنقل في أوكرانيا، قالت إنها تستخدم لخدمة القوات الأوكرانية. كما أعلنت الوزارة أن دفاعاتها الجوية أسقطت 276 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق الأراضي الروسية وبحر أزوف والبحر الأسود. فيما أعلن حاكم مقاطعة روستوف في منشور على منصة ماكس اليوم مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين إثر الهجوم الجوي الليلة الماضية الذي استهدف مدينة روستوف. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلن الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لا إسبيريا المدعوم من الولايات المتحدة أنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع كوبا ونيكاراغوا فور توليه السلطة في 7 أغسطس القادم، وأكد أنه لن تكون هناك أي علاقات مع الأنظمة الاستبدادية في حكومته، موضحا أن قرار قطع العلاقات يقتصر على هاتين الدولتين فقط. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس فلا ترموا المخلفات فيها، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
5: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم السمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. رسم الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة سنن، هذه السنن أشبه ما تكون بقواميس ونواميس وقوانين لا يمكن أن تتخلف ولا يمكن أن تتغير، تجري على الناس جميعا، عبارة عن أسباب ونتائج لتلك الأسباب. إذا كانت الأسباب نفس الأسباب فالنتائج نفس النتائج في كل الأمم عبر التاريخ، منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى يوم القيامة. من السنن الإلهية التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة هي سنة جعلها الله سبحانه وتعالى خاصة بكشف من في قلوبهم مرض، عبارة عن سنة لا تتخلف ولا تتبدل، وعد من الله سبحانه وتعالى ووعيد لأولئك الذين يحملون المرض، الخبث، الحقد، الجبن، البخل، يحملون أيضا ضعف في ثقتهم بالله سبحانه وتعالى، قد يحملون انحراف أخلاقي، يحملون مساوئ نفسية، يحملون شك في الحق فيما وعد الله سبحانه وتعالى به الحق من نصر وتأييد وتمكين، أي أنه هناك اختلال فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ذلك الاختلال أثر حتى على فطرتهم التي فطرهم الله عليها، فماتت تلك الفطرة النقية والراقية والزاكية وتجذرت في نفوسهم المساوئ النفسية والمساوئ الأخلاقية والمساوئ البعيدة كل البعد عن الإيمان. فالله سبحانه وتعالى وعد أنه لا يمكن لأي إنسان يحمل في قلبه مرض ويكون في ولائه انحراف نحو الكافرين المجرمين والفاسقين ومخالفة وعداوة وحقد على المؤمنين، لا يمكن أن يكتم ذلك الحقد والمرض في قلبه دون أن يكشفه الله سبحانه وتعالى ويظهره الله سبحانه وتعالى ويفضحه الله سبحانه وتعالى. فيقول المولى تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم وله نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الله سبحانه وتعالى وعد أن يكشف حال المنافقين وما في قلوبهم من مرض ويكشف حال المؤمنين ويبين ما في تلك القلوب من خبر ونبلو أخباركم. الله عندما يقول ولنبلونكم من خلال ماذا؟ ليس عبارة عن اختبار مثلا مثل الاختبار الذي يحدث للطلاب المدارس والجامعات، إنما اختبار من خلال الأحداث، هو اختبار لكنه من خلال الأحداث، من خلال المواقف التي يتحتم على الإنسان في مقابلها أن يجاهد، أن يصمد، أن يثبت، أن يظهر إيمانه في واقع الحياة. فمن جاهد أثبت مصداقيته مع الله، من جاهد وصبر أثبت مصداقيته وتجلى ما يحمله في واقعه من إيمان راسخ، من قيم عظيمة، لأن الجهاد في سبيل الله يجلي الإيمان، وكذلك الولاء يجلي الإيمان أو يجلي النفاق والانحراف. فالإيمان الراسخ، الأخلاق العظيمة، المبادئ الراسخة، الالتزام الإيماني الحقيقي يظهر في استجابة لله، يظهر في جهاد، يظهر في حمل المسؤولية. بينما من لم يجاهد وتنصل عن المسؤولية يتضح أمام الله أنه ممن يعاني من ذلك المرض الذي مثل عائقا أمامه، مرض في مبادئه، في انتمائه، في عمق نفسه، عنده أضغان، عنده خلل معنوي كبير مثل عائقا ما بينه وبين أن يستجيب لله سبحانه وتعالى. وفعلا نجد ما يدل على هذا المرض طبيعة الأحداث، طبيعة تجلي كل شيء. مثلا في ظل الصراع ما بيننا وبين اليهود والنصارى، بيننا وبين أمريكا وإسرائيل، يحصل من جانب قوى الشر والطاغوت والإجرام جرائم، ممارسات بشعة فظيعة جدا. عندما يشاهدها الإنسان في الأحداث، في الأخبار، على الشاشات، على في مقاطع الفيديو، في الإنترنت، في وسائل التواصل، يندى لها جبين الإنسانية. يلاحظ الإنسان مثلا فيما كان يحدث من قبل العدوان علينا في اليمن جرائم بشعة. نتذكر ما حدث مثلا من بعض الجرائم التي نسيها الكثير من الناس، مثل جريمة العرس في سنبان، جريمة العرس في بني قيس في حجة، جريمة استهداف الصالة الكبرى، جريمة استهداف السجن، سجن الزيدية، جريمة استهداف العاملين في المخا، جريمة استهداف الأطفال في ضحيان، جريمة استهداف النساء في أرحب وفي مارب وفي أماكن أخرى، في مجالس عزاء، في مناسبات أعراس، جرائم كثيرة جدا، جرائم يندى لها جبين الإنسانية. يتألم الإنسان الذي لا يزال في قلبه إيمان حقيقي، يتألم. وأيضا الجرائم التي حدثت ولا زالت تحدث في فلسطين، في غزة، جرائم بشعة وحشية للغاية، مؤلمة، آلاف الأطفال يقتلون، مئات الأسر إن لم تكن بالآلاف أبيدت تماما، انتهت رجالها ونساؤها وصغارها وكبارها. مشهد من كل تلك المشاهد ومن كل تلك الجرائم، وأنت ترى منزل مدمر، تجمع بشري في سوق أو في مسجد أو في مستشفى أو في مدرسة، ترى كيف القنابل المدمرة والفتاكة على ذلك التجمع، وقد مزقت الأجساد الكثير من أولئك الأطفال والنساء، والناس تحولوا إلى أشلاء، تفحمت جثامين أكثرهم، البعض قد أصيبوا بجراحات كبيرة جدا، البعض جراحات قاتلة، البعض قطعت أطرافهم، البعض لا يصل حتى إلى المستشفى، أو البعض لا يصل إلى المستشفى إلا وقد نال الشهادة. المشهد بنفسه مشهد مؤثر، يكفي أن تكون إنسانا سليما طبيعيا عاديا لتتأثر بذلك المشهد، مشهد مأساوي، مشهد يعبر عن مظلومية كبيرة جدا. الأطفال الذين لا يزالون يعانون من الجراح، دماؤهم تنسكب، أجسادهم تتلوى من الألم، يصرخون من الأوجاع، مشهد مؤلم جدا. يكفي أن تبقى في الإنسان شيء من الإنسانية، يتألم ليدرك بشاعة ما يفعله أولئك الطغاة المجرمون مثل هذه الجرائم التي يرتكبونها كل يوم بحق هذه الأمة. هذا بنفسه كافي في أن يكون لك أنت أيها الإنسان المسلم موقف، لكن أمام هذا كله وهو مشهد كبير ودامي ومؤلم جدا، ويتكرر يوميا ويتكرر بكثير وكثير، فيطال الآلاف من أبناء هذه الأمة، الآلاف طالهم العدوان من قبل قرن الشيطان وأوليائهم اليهود والنصارى على أبناء الشعب اليمني. في كل المحافظات قتل الآلاف، الكثير من المشاهد المأساوية الإجرامية التي لا يجوز أن ننساها ولا يجوز أن نترك التذكر لها والأخذ بحقوق أولئك المظلومين. كل من شاهد وكل من يشاهد من كل تلك المجازر والمآسي فلا يبالي ولا يكترث ولا تتحرك فيه المشاعر الإنسانية ولا يأسى لذلك ولا يتفاعل مع ذلك ومع ما يحدث الآن في فلسطين، في لبنان، في كل أماكن هذه الأمة، في كل جغرافيا هذه الأمة. من يشاهد كل ذلك فلا يتأثر، لا تتألم نفسيته أمام كل تلك المشاهد، مشاعره متبلدة، باردة، جامدة، مستهترة، لا مبالية. إذن هل هي مشاعر سليمة؟ لا. ما الذي يحكم ذلك القلب تلك النفس؟ يحكمها المرض. لم يعد هذا إنسانا طبيعيا. لو بقيت له فطرته الطبيعية ونفسيته السليمة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، فكان سيتألم عندما يشاهد كل تلك المآسي، كل تلك المظلوميات. يتألم لها البعض من أطراف الدنيا، البعض يتألم وهو هناك غير مسلم، البعض منهم يتسمون بأنهم متدينين ومسلمين لا يتألمون، والبعض من هو غير مسلم يتألم ويكون له موقف ويخرج. البعض عندما يكون له انتماء حزبي أو طائفي مناهض أو معادي لمن يستهدفهم العدو يرتاح، يرتاح وهو يشاهد مسلم، يشاهد أسرة مسلمة قتلت فيها أطفال ونساء، فيرتاح ويسمي نفسه مسلم ويصلي ويصوم ويرتاح للجرائم بحق أبناء هذه الأمة ويبررها ويجوزها ويشرعنها باسم الدين نفسه بالافتراء على الله سبحانه وتعالى، ولا يرى ضير ما دام أنه من جهة مخالفة له، لا يرى ضير أن يقتل الآلاف، أن يقتل الملايين كما حدث من بعضهم عندما أجاز أن يقتل 24 مليون. إذن كل هذا ماذا يسمى؟ هل تحكم هذه النفسية الإيمان أم المرض؟ هذه الأحداث تجلي الناس، تبين حال الناس. الله سبحانه وتعالى يقول هكذا: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، بمعنى أنه لا بد أن يخرج الله ويظهر الله أضغانهم أحقادهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. يأتي لحن قول يظهر فيه الحقد، يظهر فيه الضغينة، يظهر فيه الولاء لأعداء الله والحقد على المؤمنين. هكذا الله سبحانه وتعالى وعد، وإنما يحتاج الواقع إلى تأمل، وسيجد الإنسان كيف أن الله يظهر خبث كل خبيث ونفاق كل منافق وإيمان كل إنسان مؤمن حقيقي في أرض الواقع من خلال المواقف ومن خلال الأعمال التي يقدمها الإنسان سواء كانت سلبية أو إيجابية، يظهر فيها إيمانه أو ضعف إيمانه ونفاقه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
4: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى آل محمد وصحبه وعلى أتباع المرسلين بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله وبركاته. وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه وعونه من قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 188 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية. والآية كما هو معروف تأتي بعد آيات الصوم مباشرة. وإذا عرفنا أن الله كتب الصيام علينا لغاية عظمى هي قوله تعالى: لعلكم تتقون. وإذا عرفنا أن آيات الصوم تتوسطها آية وهي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إلى آخرها، تبين لنا أن الصوم الحق هو استمرار الصوم عن كل حرام، واستمرار التقوى والعبودية لله في كل حال، واستمرار الاستجابة لله والإيمان به بشكل دائم. بهذا فقط ننال الرشاد ونصون أنفسنا من الوقوع في الفساد ومن اقتراف أكل الحرام واغتصاب أموال العباد. وهكذا تجيء هذه الآية التي نقبس منها هذه الأنوار، فكأن الله يقول لعبيده: إن كنتم تحبون استمرار أنفسكم صائمين حقا، متقين حقا، مستجيبين لله مؤمنين به، إن كنتم تتحرون الرشاد الصدق، فيا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والتعبير بكلمة أكل الأموال مع أننا لا نأكلها بل نجمعها، هذا التعبير يوحي بأن من يدخل في هذا المعترك الموبوء فإنه يصاب بنهم وشهوة تجعله يتلذذ بانتهاب المال كما يتلذذ بأكل الطعام، ويستولي عليه ويبلعه كما يبتلع الطعام، بحيث لا يترك مجالا لاسترجاعه ولا فرصة لاسترداده. وأكل المال بالباطل يتجسد في كل مال تناله وأنت لا تستحقه، سواء بالغصب أو بالسرقة أو بالربا أو بالرشوة أو بسلطة ووجهة تجعلك محط أمل ورجاء وخوف واتقاء بين الناس، أو بطريق الاحتكار، أو بأسلوب غير مشروع في الاتجار، أو بزيادة في الأسعار تفوق المقدار، أو بالغش في المواد بحيث تجعل الرديء محل الجيد أو قليل التعبئة محل الكامل التعبئة وبسعره، أو بالتطفيف في المكيال والميزان، أو بغير ذلك من الأساليب والأسباب. ومنها مثلا أن تنال أجرا أو مكافأة بدون جهد بذلت ولا عمل قدمت، وإنما عن طريق المجاملات والمصالح المشتركة. كل هذه وسواها أكل للمال بالباطل محرم على المؤمنين، منهي عنه، ومن مارسه فهو لنفسه قاتل وللمجتمع مقاتل. وكيف لا؟ كيف لا وقد قال الله في سورة النساء وفي آية مماثلة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. أسمعتم؟ وهكذا ندرك أن أكل أموال الناس بينهم بالباطل إنما هو عدوان وظلم يستحق النار في الأخرى، وتهديم للحب والثقة بينهم في الدنيا، بل هو قتل لأنفسهم، لأن شيوع انتهاب الأموال يفجر البغضاء والأحقاد ويقود إلى قتل العباد للعباد. بل إنما استحل مالك بالباطل فإنه لن يتورع عن أن يكون لك قاتل أو مقاتل. وعلى أي حال، فإن الله سبحانه وتعالى الذي هو رحيم بالعباد يحدد لنا في هذه الآية التي نحن بصددها، ويوضح وسيلة آثمة قد نتوسل بها لاقتطاع أموال الناس بالباطل. هذه الوسيلة خطيرة، لو تسربت إلى المجتمع فإنها تكون عليه وبالا، لأنها تتسرب إلى أنقى أجهزة الأمان، وتتسلل إلى أصح وأطهر مجال، وهو القضاء ورجاله الذين يسميهم الله هنا الحكام. فقال بعد النهي عن أكل الأموال بالباطل: وتدلوا بها، أي ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أسمعتم؟ إنه نهي آخر يحذرنا الله فيه من أن ندلي بالأموال أو بجزء منها إلى الحكام لنتوسل بهم وبها إلى أكل وابتلاع أجزاء من أموال الناس لا نستحقها، وإلى أن نفرقها منهم ونفرقهم عنها ونضمها إلى أموالنا بوسيلة آثمة ونحن نعلم أنه إثم. إن هذه الوسيلة لو تفشت وأصبحت ممكنة للناس لأكل بعضهم بعضا، ولو أصبح الحكام هم الأداة التي تتخذ لهذا التفريق بين الناس وبين أموالهم لخر سقف المجتمع خاويا على عروشه، وصار المجتمع معرضا للأوبئة التي تعجل بنعوشه، وما عجلت بذلك إلا اهتمامه بشهوة كروشه، وهي حالة خطيرة نعوذ بالله من وبائها ونستجير به من شرها. ثم تعالوا لنتأمل ألفاظ الآية، فإن كلمة تدلو بها إلى الحكام تصور لنا الحكام الذين يمارسون هذا العمل، تصورهم وكأنهم في مكان منخفض هابط، فالأموال لا تصل إليهم إلا بالإدلاء، والإدلاء لا يكون إلا إلى بئر أو مكان غائط هابط. فهم بدل أن يكونوا في مكان عال رفيع طاهر من الإثم منيع أصبحوا هابطين في مستنقع الأطماع. إنه تعبير وتصوير عميق يختاره الله لهذا النوع من السلوك في حكام الناس. ثم تعالوا إلى قوله تعالى: لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. إن كلمة فريق توحي بأن أكل المال بهذه الوسيلة الآثمة يعني أن نفرق بين المال وبين صاحبه الحقيقي ونضمه إلى من لا يستحقه، ولكنه استحله بالإثم وبوسيلة آثمة، وهو يعلم أنه باطل وآثم، والحاكم يعلم كذلك أنه باطل وآثم. فيا لها من صورة فظيعة مفجعة، أن تصبح الحقوق مفارقة لأصحابها لاحقة بمن لا يستحقها. يا لها من حالة رهيبة، أن يفرق بين الحق وبين صاحبه بحكم باطل وأداة كاذبة. إنه هدم للحق والحياة ونقض للعهد مع الله وخروج عن التقوى والعبودية لله ذي الجلال إلى الطغيان والعبودية للمال. وكيف لا وقد أصبح أكل المال بالباطل ممكنا، ولكن بالإدلاء والرشوة لا بالأدلة والحجة. إن هذا إتيان للبيوت من ظهورها لا من أبوابها، والله يقول: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا هو السبيل الحق الذي ننال به الفلاح وننال به رحمة الله. إن الله كان بكم رحيما. نسأل الله التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: لعبد أقام على الزلات.
1: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة التاسعة.
2: كلا، لن أقبل أبدا.
3: ماذا تقول؟
2: ما سمعت يا حكيمنا في وشحة.
3: ولكن ما تقوله يا أبا الدغيش أمر خطير.
2: الأمر الخطير يا حكيمنا أن نترك هذا العلوي يبسط نفوذه وهيمنته علينا وعلى بلادنا شيئا فشيئا.
3: ألا تعلم يا أبا الدغيش أن ثلثي أهالي وشحة قد أعلنوا ولاءهم ومبايعتهم له؟
2: لا تذكرني، لما لا يدعنا وشأننا؟ من خوله بإرسال وال علينا؟ ما برح منذ وصوله يحول بيننا وبين مصالحنا، ويحرض الناس علينا ويمردهم على طاعتنا.
3: الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين لا يمنع حقا مستحقا مشروعا، بل يمنع أكل أموال الناس بالباطل ونهب المستضعفين من أبناء الأمة، وكذلك واليه على وشحة محمد بن عبيد الله.
2: أسمعتم يا قوم؟ حكيمنا يتهمني بأكل أموالكم ونهب خيراتكم.
3: أنا لم أتهم أحدا، إنما بينت لك بعضا مما يقوم به الإمام الهادي إلى الحق.
2: لولا كبر سنك يا حكيم لأطحت برأسك. كيف تواصل امتداح هذا الرجل في مجلسي؟
3: كلمة أخيرة أقولها لك يا أبا الدغيش،
2: مهما قلت أيها الحكيم الذي فقد حكمته، تالله لأعلننها حربا شعواء على واليه علينا المدعو بن عبيد الله.
3: وقاك الله شر الفتنة والغرور يا أبا الدغيش، سأخرج من مجلسك آملا أن تعدل عن قرارك.
2: أخرج أيها الرجل الفاقد للحكمة الخرف المتخاذل. يا قوم، علينا من الآن أن نعد العدة لطرد بن عبيد الله من بلادنا، وحينما نجهز عليه سيكون علينا أن نفكر في التخلص من ابن الحسين نفسه.

0: كان الإمام الهادي عليه السلام لا يحارب قوما حتى ينذرهم ويحذرهم ويدعوهم إلى الحق، فإن رجعوا كان بها، وإلا قاتلهم متحريا العدل في كل أحواله. فبادر الإمام الهادي ووجه إلى أبي دغيش الشهابي رجالا يدعونه إلى الله ويسألونه الدخول في الحق والرجوع إليه، فأبى وتمنع ومنع الصدقة، وجمع جموعا من الرجال واشتبك مع والي الإمام محمد بن عبيد الله في حرب على ذلك. فلما عرف الإمام إصرار أبي دغيش وعدم انقياده، وجه أخاه عبد الله بن الحسين في عسكر جرار لتأديبه، فسار الجيش مع أميرهم حتى نزلوا وشعة. وبعد الإنذار منهم ثانية والدعوة لأولئك العصاة، خرج عبد الله بن الحسين مع عامل وشحة إلى قرية أبي دغيش ونشب القتال بينهم. وكانت الدائرة على أبي دغيش وأصحابه الذين انهزموا هزيمة منكرة. فعاد أخو الإمام عبد الله بن الحسين إلى صعدة، وبقي محمد بن عبيد الله يصلح أمور الناس في وشحة، فيما كان عباد التيمي قد مضى إلى صنعاء ليبلغ أمير اليمن أبا العتاهية عن مجريات الأحداث.
1: هل يدرك محمد بن سعيد الأرسمي الحب الذي ألقاه الله في قلوب أهل اليمن للإمام يحيى بن الحسين؟
2: بالطبع يا أخي محمد بن سليمان الكوفي، وكيف لا يحبه اليمنيون وهو لم يزل فيهم إماما مجاهدا مرشدا هاديا ومضحيا صابرا.
1: صدقت يا إرسمي، ففي جانب علمه لقد بلغ من العلم مبلغا لا يفوقه أحد في عصره منذ بلغ 17 من عمره، وبما يعجز العلماء من بعده.
2: وأما في زهده وانتشار فضله فهو في الورع والزهد والعبادة إلى حد تقصر دونه العبارة.
1: وأما في جهاده فقد أقام الله به الدين وأحيا به القرآن في بلد الحكمة والإيمان، فجدد أحكام خاتم النبيين وآثار سيد الوصيين صلوات الله عليهما، فأخمد الفتن والحروب في اليمن في فترة وجيزة بعد عجز أمير اليمن وكل حكماء البلد عن ذلك.
2: صدقت يا كوفي، وصدق الإمام يحيى بن الحسين حين خاطب أهل اليمن ذات مرة فقال: والله لئن أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصه إن شاء الله.
1: وصدق الله العظيم القائل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
2: صدق الله العظيم. إن الله هو الذي يختار يا كوفي، إنه هو من يختار، لذا فهو الذي يؤهل، فإمامة المسلمين تثبت بتثبيت الرحمن لمن ثبتها فيهم وحكم بها لهم. يقول الله سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
1: ويقول عز من قائل: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فهنيئا لأهل اليمن هاديهم الذي أحيا فيهم القرآن الكريم، وحري بهم أن يشكروا الله على نعمة الهداية التي أنعم بها عليهم على يد هذا الإمام القرآني.
2: بالفعل، فنعمة الهداية أفضل النعم، أولى بجميع أهل اليمن أن يعقدوا البيعة للإمام القرآني يحيى بن الحسين، فهو الذي تجوز طاعته وتجب على الأمة نصرته.
1: صدقت، فإنهم متى ارتبطوا بالعترة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارتبطوا بالقرآن الكريم، فالقرآن يدل على العترة والعترة تدل على القرآن.
2: حقا إن الإمام يحيى لجدير بما بات يلقب به الهادي إلى الحق، لما يقوم به من هداية الناس وإرشادهم إلى الحق وربطهم بالقرآن. أليس الله سبحانه يقول أيضا: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون؟
1: بلى بلى، وصدق الله العظيم.
2: كم كان جميلا الحوار معك يا كوفي.
1: وكيف لا يكون جميلا وفيه ذكر لآيات الله في الكتاب وفي الأنفس. فلنتوجه بالدعاء لله تعالى شكرا له على ما وفقني وإياك لمرافقة الإمام الهادي إلى الحق، فتعلمنا منه ما نحدث به.

0: الحمد لله الذي مكن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين من إقامة العدل ودحر الفاسدين الفاسقين في أصقاع عديدة شمال صنعاء.
1: وإمام الحق يا أمير صنعاء ومخاليفها يشكر لك مناصرته.
0: أنا أدخر مناصرته بالسيف يا عباد حتى وصوله إلى صنعاء.
1: الإمام الهادي إلى الحق يعلم أنك محاط بالفاسدين الذين نشرهم سلاطين بني العباس في اليمن من ذوي المصالح ومثير الفتن والحروب.
0: الأدهى والأمر يا عباد أن هناك من تجاوز الطغاة من خلفاء بني العباس.
1: ماذا يقصد الأمير؟
0: خلفاء بني العباس أصبحوا في أعجز وأضعف مراحل خلافتهم الأيلة للسقوط بسبب خضوعهم وخنوعهم للمماليك الأتراك الساعين لسلب السلطة منهم. لهذا بلغ إمام الحق أن يحث الخضع إلى صنعاء، وسيجدني له ناصرا ومؤيدا ومحاربا تحت قيادته الإيمانية.
1: بورك فيك يا أبا العتاهية، وسيسجل التاريخ أن أمير صنعاء ومخاليفها أبا العتاهية عبد الله بن بشر بن طريف بن ثابت كان للحق نصيرا ولآل بيت رسول الله مؤيدا ومعينا.
0: لا يهمني ما سيسجله التاريخ عني يا عباد التيمي، فالذي يهمني أن ألاقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو راض عني وقد ناصرت أهل بيته ثابتا على ذلك، غير ناكث لعهد ولا ناقض لبيعة كما قد يفعل بعض الأمراء والشيوخ رغم مشاركتهم في دعوة الإمام الهادي للعودة إلى اليمن.
1: معك حق يا أمير، فليس من السهل انتزاع الفساد والظلم والطغيان المتأصل في قلوب الفاسدين لسنوات طويلة.

0: ما الأمر يا أبي؟ أراك هذه الأيام تسبح في تفكير عميق، فما الذي يشغلك؟
1: ومتى كان أشغلك أمري؟ وأنت مهتم بنسائك وجواريك وندمائك.
0: لست مبتدعاً في هذا الأمر يا أبي.
1: ماذا تعني أيها الولد العاق؟
0: أنا أسلك مسلك، أقصد مسلك جميع أمرائك.
1: ربما لحماقتك وغبائك لن يناديني أحد بالأمير الدعام ابن إبراهيم، ولن ينادونك بالأمير أرحب.
0: لماذا يا أبي؟ هل هناك ما يهدد إمارتنا الواسعة في خيوان وما جاورها؟ والناس يدينون لك بالطاعة، والمال يجيء إليك من كل البلاد.
1: لو لم تكن منغمسا في ملذاتك ومعاقرتك الخمر لعلمت بما يجري حولك، ولعلمت بأن يحيى بن الحسين قد دخل خيوان.
0: كأنك يا أبي تستهين بما نملكه من قوة وجند ومال وقدرتها على صده وهزيمته.
1: قلت اصمت أيها الأحمق، ألا تدري أن معظم قبائل خولان وهمدان وبلاد حاشد قد بايعوه وأدان له بالولاء والطاعة؟
0: وأين يكن؟ فمعظم بلاد بكيل تحت إمرتنا يا أبي.
1: بعض من تتحدث عنهم أعلنوا ولاءهم ومبايعتهم ليحيى بن الحسين، وبعض يضمرون لنا الكراهية بسبب تصرفات الفاسدين أمثالك.
0: أنت يا أبي تبالغ في إهانتي، ثم لا تنسى أنك ممن ذهبوا إلى الرس في المدينة المنورة لدعوة هذا الرجل العلوي إلى بلادنا.
1: أقر بهذا، لكني اليوم بت أخشى أن ينتزع ملكنا، فهو أينما حل يقيم حدود الله، لا يقبل ظلما لأحد، وفي هذا ضياع لملكنا ومصالحنا.
0: لكن قومنا يحبوننا يا أبي، فلا تبالغ بالقلق.
1: أولا تدري أنه بسببك وأمثالك ذهب العديد من وجهاء إمارتنا وحكمائها شاكين ليحيى بن الحسين من هذا الفساد والظلم؟
0: مرنا يا أبي أن نلاحقهم ونضرب أعناقهم.
1: وتريدني ألا أكيل لك الإهانات أيها الأحمق؟ برأيك هذا يا أرحب نقوض ملكنا بأيدينا.
0: فماذا تريد أن نفعل يا أبي؟
1: لابد من دعوة الأمراء والحكماء والعقلاء لنتشاور معهم.

0: آه ما أسعدنا بصحبتك يا مولاي الإمام الهادي خلال تطوافك في بلاد حاشد، وما أسعد أهلها بإصلاحك أمرهم.
1: إنما الله أصلح حالهم يا محمد بن سعيد اليرسمي، فله الحمد والشكر.
0: آه إمام، أشعر أن هناك ما يشغل بالك.
1: نعم يا محمد، ألم تعلم بأنه قبل أن نحط رحلنا هنا في خيوان جاءني شاكون من ظلم أميرهم الدعام بن إبراهيم وطغيانه

0: مولاي الإمام،
1: ما الأمر؟
0: رسل الدعام يطلبون مقابلتكم.
1: دعهم يدخلوا.
0: ليتفضل رسل الدعام.
2: السلام على الإمام يحيى بن الحسين.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا تفضلوا بالجلوس.
2: إنما جئنا حاملين إليك رد أميرنا الدعام على رسالتك، فخذها.
1: خذ يا محمد واقرأ علينا جواب الدعام، لعل في رده ما يحقن دماء المسلمين.
3: أمرك يا إمام. إنه يقول: من الأمير الدعام بن إبراهيم إلى الإمام يحيى بن الحسين، أما بعد، نحن مستعدون لمبايعتك والاعتراف بإمامتك شريطة تثبيت أميرا على ما تحت يدي من البلاد، والسلام عليكم.
1: فلتكتب يا محمد بن سعيد اليرسمي هذا الرد.
4: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيب 3 صياد فلسطينيين اليوم إثر إلقاء طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي قنابل باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة. وفي الضفة الغربية قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إن قوات العدو الإسرائيلي شنت اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة أسفرت عن اعتقال أكثر من 31 مواطنا فلسطينيا غالبيتهم من محافظة طول كرم بينهم امرأة، وهدمت منزلا في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله. أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي في تدوينة على منصة إكس مساء أمس أن أي هجوم على إيران ستكون له كلفة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يدركان ذلك جيدا. بدأت مجموعة أغلبها شبابية في العاصمة الليبية طرابلس فجر اليوم تنفيذ عصيان مدني، وتجمهر عدة مئات أمام مقر شركة ليبيانا للاتصالات والتقنية في بلدية سوق الجمعة، وقاموا بإغلاقها رافعين لافتات معارضة لسياسة حكومة عبد الحميد الدبيبة. وأعلنت عدة مناطق أخرى في طرابلس الانضمام للعصيان اعتراضا على انقطاع

0: التيار. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن قواتها المسلحة وصلت خلال الساعات الماضية تنفيذ هجمات على موانئ ومنشآت للنقل في أوكرانيا، قالت إنها تستخدم لخدمة القوات الأوكرانية. كما أعلنت الوزارة أن دفاعاتها الجوية أسقطت 276 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق الأراضي الروسية وبحر أزوف والبحر الأسود. فيما أعلن حاكم مقاطعة روستوف في منشور على منصة ماكس اليوم مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين إثر الهجوم الجوي الليلة الماضية الذي استهدف مدينة روستوف. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلن الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لا إسبيريا المدعوم من الولايات المتحدة أنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع كوبا ونيكاراغوا فور توليه السلطة في 7 أغسطس القادم، وأكد أنه لن تكون هناك أي علاقات مع الأنظمة الاستبدادية في حكومته، موضحا أن قرار قطع العلاقات يقتصر على هاتين الدولتين فقط. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه وبناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم، أثناء تعبئة الوقود، مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
6: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
5: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها، غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها، غبني عليها من مخلفات الباعة المتجولين والمحلات التجارية.
6: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
5: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: نفند الإشاعات ونكحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
2: سلام الله عليكم مستمعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج فتبينوا.
3: آل سعود الذين فككوا الإسلام وفككوا الوطن العربي وباعوا قضية فلسطين وهم أدوات للأمريكان والصهاينة، هم من يتصدر المشهد في مواجهتنا. فنحن الآن نواجه مشروعا خطيرا تدميريا للأمة العربية والإسلامية، وبإسقاطه ستنتصر الأمة لا محالة. نحن الآن نتصدر قضية الأمة العربية والإسلامية، نحن الآن ندافع عن كل حر في هذه الأمة على مستوى الجغرافيا العربية بأسرها، لأننا نحمل مشروعا تحرريا، وهذا الذي يزعجهم.
4: خلال الرصد التاريخي للسياسات السعودية، لا يمكن إغفال أن الرياضة كانت أقرب إلى القوة المتثاقلة البطيئة التي لا تتحرك بسرعة وتدير ملفاتها بحدة أقل، إلى أن تكفل الزمن وابن سلمان بكشف العكس، إذ أدى دخول الأمير محمد بن سلمان إلى الواجهة دورا في كشف النوايا السعودية. فالأمير تخلى عن الحذر السعودي وشن حربا مباشرة على اليمن، وبدأ نزاعا خليجيا مصريا مع قطر، وسعى للترويج لما عرف بصفقة القرن التي تقضي على القضية الفلسطينية. وهذا ما أعاد تسليط الضوء مجددا على علاقات ربطت آل سعود في بدايات القرن الماضي مع الحركة الصهيونية، وصولا إلى حد القبول وتأييد وعد بلفور. وفي سوريا أعلن ابن سلمان الاستعداد لإرسال قوات عسكرية إلى هناك، ولم يتردد في تبني أقصى السياسات الراديكالية حتى مع الحليف اللبناني باحتجازه رئيس الوزراء سعد الحريري، حتى أجمع مسؤولون غربيون لصحيفة نيويورك تايمز أن الأمير محمد زاد من حدة التوتر في منطقة غير مستقرة. ولكن ابن سلمان كأجداده يعتمد على الأمريكيين بشكل كامل، فعندما وقع اتفاق كوينسي بين الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة السعودية والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، جاء فيه أن الولايات المتحدة ستؤمن الحماية اللامشروطة لعائلة آل سعود الحاكمة مقابل إمدادات الطاقة. يستمر إلى الآن هذا الابتزاز الأمريكي، ولكنه بات أكثر فجورا بوجود ترامب. فحتى موظف دبلوماسي كالسفير الأمريكي السابق في السعودية روبرت جوردن يجد لنفسه الحق في القول إنه يتعين على القادة الأمريكيين أن يذكروا السعوديين بأنهم هم من يحتاجون الولايات المتحدة، وأنهم ليسوا الشريك الرئيسي في هذه العلاقة.
5: العلاقات بين مملكة النعيم وإسرائيل عمرها طويل، وإليكم بعضاً ممن يتابع ويراقب من داخل مملكة النعيم.
6: سوف نتحدث عن الوثائق التي المرتبطة بقضية الحكومة السعودية وإسرائيل والحكومة السعودية وفلسطين. الوثائق عددها كبير. خلونا نبدأ بالوثيقة الأولى، تقول واجه عبد العزيز الملك عبد العزيز محنة صعبة هددت الحرش السعودي نتيجة انخفاض عائدات الحج والإسراف والتبذير الذي سببه حكمه الفوضوي والفردي والعشوائي. وذكرت الوثائق أن الحكومة الأمريكية تدخلت لإنقاذ العرش السعودي ماليا مقابل تنازلات تعهد عبد العزيز للرئيس الأمريكي هاري ترومان فيها أن لا تشارك المملكة أبدا في أي حروب يشنها العرب ضد إسرائيل لاستعادة فلسطين. نيوزويك في 17 شباط 1992، شوف الصورة اللي وراها، قال هيرش جودمان أو كتب مقالا في صحيفة جيروسالم بوست قال فيه أنه كان هناك تفاهم واضح في المرحلة الأولى للتحالف الأمريكي الإسرائيلي وخصوصا في الفترة 1967-1973 تقوم إسرائيل بموجبه بالتدخل نيابة عن أمريكا إذا حدثت تغييرات في الأوضاع القائمة في الشرق الأوسط. أما المثال المهم فيتعلق بإدراك آل سعود في الفترة المذكورة أنه إذا تحرشت مصر بالمملكة القليلة السكان المتخمة بالمال والمؤيدة للغرب بشدة فإن حكام السعودية يعرفون أن إسرائيل ستتدخل للدفاع عنه لحماية المصالح الغربية. هنشوف الصورة اللي وراها. ذكر الباحث ألكسندر بلاي من معهد ترومان في مقال كتبه في مجلة العلوم السياسية الفصلية جيروسالم كوارترلي تحت عنوان نحو تعايش إسرائيلي سعودي سلمي، قال فيه إن المملكة السعودية وإسرائيل قامتا ببناء علاقة حميمة وكانت على اتصال مستمر في أعقاب حدوث ثورة اليمن عام 1962 بهدف ما أسماه منع عدوهما المشترك أي عبد الناصر من تسجيل انتصار عسكري في الجزيرة العربية. وقال في موضع آخر أنه أجرى نفس الباحث أجرى مقابلة مع السفير الإسرائيلي السابق في لندن أهارون ريميز الذي أعلمه، هذا كان سفير لندن ما بين 65 و70، الذي أعلمه أن الملك سعود والملك فيصل كان على علاقة حميمة مع إسرائيل وعلى اتصال وثيق معها.
7: في أرض شبه الجزيرة العربية التي أنشئت فيها دولة وسميت هذه الأرض تزويرا وظلما وباطلا وبهتانا بالمملكة العربية السعودية، أرض الحرمين، أرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته وصحابته الكرام، أرض المجاهدين الأوائل في بدر وفي أحد، أرض الإسلام، تسمى باسم عائلة. عائلة هي آل سعود، فرضت نفسها على شعب الجزيرة العربية، فرضت نفسها على شعب الجزيرة العربية بالمجازر وبالقتل وبالترهيب، وهذا موجود في كتب التاريخ. حتى الذين أرخوا من جماعة آل سعود لآل سعود يتحدثون عن هذه الحقائق ويقدمونها كمفاخر للملك المؤسس وللعصابات الإجرامية التي كانت تقتل وتسبي وتذبح على عظام شعب الجزيرة العربية وعلى سيل من دماء هذا الشعب وقبائله وعشائره. أسست مملكة بدعم إنجليزي، بمال إنجليزي، بمدافع إنجليزية، كجزء من المشروع الاستعماري البريطاني للسيطرة على بلادنا. وفي شكل متزامن كان يحضر فيه لإقامة كيان آخر أيضا على المجازر، على الأشلاء، على العظام، على سيل الدماء، اسمه إسرائيل في فلسطين المحتلة.
8: يا معشر العلماء، هل أتاكم نبأ محرقة غزة؟ وهل بلغت مسامعكم استغاثة الأطفال والنساء؟ لم يستدع الإجرام الإسرائيلي من الداعية السعودي سعيد بن هلال خطبة تستنهض الهمم على غرار خطاباته التي أيدت العدوان على اليمن، فبدلاً من إدانة فظائع إسرائيل وجرائمها شن هجوماً لاذعاً على حركة حماس، ألبس الحق بالباطل، جعل الحلال حراماً والمقاومة شر.
9: لأني أجي أسمع وفي وسائل التواصل يعني شيء من التحمس والحماس وذكر حماس وذكر لا لا لا، حماس شر، حماس شر، هي الشر بعينه. وانتم مش عندكم حتى أنكم تسمونها أنتم رشقات، الرشقات تقابل هذه القنابل، ولا بد أننا نحذر ونحذر ولا ننخرط في هذه الحماسات الطاعشة.
8: وذكر إن نفعت الذكرى يوم وقف الداعية السعودي محمد العريفي عند حدود المملكة ليجيز سفك الدم اليمني، وهو نفسه الذي ما ترك منبراً إلا واعتلاه ليدعو إلى الجهاد في العراق وسوريا، أما اليوم فهو خارج التغطية.
10: هذه الخطبة ألقيتها الأسبوع الماضي الجمعة الماضية في الرياض بأحرفها، استنهض فيها أهل المملكة بلاد الحرمين الشريفين لينهضوا لنصرة إخوانهم. وجئت اليوم إلى الشعب البطل، جئت إلى شعب مصر العظيم لأستنهضهم بها. أيها الناس، إن المسلمين في سوريا يقدمون تضحيات عجز عنها الكثيرون، الواجب علينا نصرتهم بكل وسيلة ممكنة.
8: مثله كمثل الدكتور عائض القرني المنهمك بشرح أحكام النفاس. أما شيخ الحرم المكي السابق عادل الكلباني فلم يجد وقتاً للحديث عن طفولة توأد تحت الركام في ظل انشغالاته الكثيرة ومنها الزحلقة. وليس ببعيد من مشايخ السعودية، هناك في دول أخرى ما هو أكثر دهشة.
11: والله نتي، والله لو لم أبطع إلا وحدي لا أتكلم عن حماس، بل نتبرأ إلى الله. أنا واحد منها، أتبرأ من حماس كبراءتي من رافضة تماما.
12: أما دور حكام العرب، أيش جاملك الحاكم العرب؟ أنت تتكلم عن أمريكا وفرنسا وبريطانيا، أمريكا تملك 15 بارجة. ها ما تقول لي مين فوق الطيارة؟ الطيارة فوق الله ولا الله فوقها؟ فكرها حمامة بالطخة بتنزل ابن الحلال. أخوان فكوكم من الهبل، التزموا بشرع الله، وشرع الله لا يعني المغامرة الفاشلة، المغامرة العبثية.
8: من الواضح أن الداعية الأردني سمير مراد لم يقرأ قوله تعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أما الداعية المصري هشام البلي فقد طالب أبا عبيدة بأن يقاتل إسرائيل بالسنن.
13: يا أبا عبيدة، جاهد بالسنن إن كنت صادقا، أعظم من الجهاد بالسيوف. يا أبا عبيدة إن كنت جاهلا فتعلم، رسالة لك، جاهد بالسنن، جاهد بالسنن.
8: لعقود مضت كانت الفتاوى الجهادية تخرج بالجملة من تحت عباءات اتخذت من الدين غطاء لتجيز المغامرات الصبيانية لحكام وولاة أمر زجوا المنطقة في أتون حروب طائفية عبثية. ولكن عندما يصل الأمر إلى نصرة فلسطين وتحريرها تغل الأيدي إلى الأعناق ويرمى الحياء من الوجوه. فكم أنت محرجة يا فلسطين، وكم أنت كاشفة للوجوه والعورات وما تخفي الصدور، وكم اختبارك صعب يا غزة، سقط فيه كثيرون إلى الدرك الأسفل. والنصر والعاقبة لفلسطين وشعبها والمقاومة.
14: الدور التخريبي العدواني السعودي الذي يأتي في إطار الولاء لأمريكا وإسرائيل والعمل لخدمة المشاريع والأجندة الصهيونية في الاستهداف لأحرار هذه الأمة لشعوبها، لتمويل كل المؤامرات التي تفككها من الداخل في مختلف البلدان، للتآمر على بقية البلدان بكل أشكال المؤامرات هنا وهناك، الكل عانى والكل يشكو من ذلك. معلوم وواضح لأمتنا الإسلامية وأول المتضررين هو الشعب الفلسطيني. في معركة طوفان الأقصى تجلى الدور التخريبي السلبي السعودي الذي عمل على الحيلولة دون أن يكون هناك أي تحرك إسلامي وعربي بمستوى ما يفترض بهذه الأمة في مقابل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة. وفعلا النظام السعودي تمكن من منع أي موقف على المستوى السياسي فقط، على المستوى السياسي فقط تمكن من منع أي موقف يجمع عليه المسلمون بحكوماتهم وأنظمتهم في مستوى مقاطعة العدو الإسرائيلي سياسيا أو اقتصاديا. كان يتصدر في الساحة الإسلامية الموقف السياسي ويجمع الأنظمة والحكام في مؤتمرات تكون مخرجاتها عبارة عن ورقة يكتب فيها بيانات بعبارات مهذبة ومؤدبة ومحترمة وبسقف هابط جدا لا يتجاوز التوصيفات البسيطة التي تراعي الأمريكي حتى لا يستاء، ولا تتجاوز ذلك إلى أي موقف فعلي عملي لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يبات في غزة بأبشع الإجرام وبأبشع أشكال الإبادة، بما يندى له جبين الإنسانية، بما صاحت منه شعوب العالم في أقطار كثيرة من الأرض في غير العالم الإسلامي. نجح الموقف السعودي في تكبيل الأمة من الداخل على مستوى أن تتبنى أي موقف عملي، بين قوسين عملي، وأن يكون السقف الأعلى مجرد بيانات وتنديدات بسيطة ومهذبة ترعى كما قلنا الجانب الأمريكي، لا يصل إلى مرحلة الصخب.
2: الحصار الظالم على اليمن الذي وصلت آلامه إلى كل أسرة يمنية، وعلى وجه الخصوص المرضى، وقد راح ضحيته نحو 60,000 مريض، فيما يعاني عشرات الآلاف من أمراض مزمنة تستدعي خروجا فوريا للعلاج، على من قبلهم ملايين الأطفال من سوء التغذية الحاد باعتراف الأمم المتحدة، بل وصل الحال إلى تصنيف اليمن بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. كل ذلك لم يدفع بمملكة قرن الشيطان العدو السعودي إلى مراجعة إنسانيتها، لو بقيت لها ذرة من الإنسانية أو ذرة من الأخلاق وحسن الجوار، لكنهم رقصوا على وقع معاناة اليمنيين كما رقصوا على وقع الإبادة الصهيونية في قطاع غزة، قبل أن يتحضروا لحفلة جماعية برعاية المجرم ترامب. لكن الأخير فشل أمام إيران وسقطت إسرائيل الكبرى، وإن كانت الرهانات على إنعاشها لا تزال قائمة من خلال تحالف صهيوني أعرابي لاستهداف جبهات المحور كافة، وبعون الله لن يحصدوا من ذلك إلا الخيبة ومزيدا من الخسران.
15: في 26 من مارس عام 2015 أعلن من واشنطن بدء عدوان على اليمن وحصار قاسم. ست سنوات من القصف بالنار طالت البنية التحتية دون استثناء، بما في ذلك تدمير 523 مستشفى ومركزا صحيا، كما أن الحصار لم يستثني دواء ولا غذاء، ولم يوفر مريضا ولا كبيرا ولا صغيرا. ذلك بمجمله صنع أكبر أزمة إنسانية. لقد فاق شهداء المدنيون 43,000، منهم نحو 17,000 من النساء والأطفال، بينما تقدر جهات دولية أن ضحايا العدوان على اليمن تجاوز 250,000 ضحية. تؤكد المؤشرات المتصلة بالوضع في اليمن أن الحصار شكل الوجه الأبرز والأكثر فتكا، فهو يحصد عشرات آلاف الضحايا سنويا، ويتوقع أن تمتد تأثيراته إلى أجيال قادمة نتيجة التجويع وسوء التغذية والأمراض المرتبطة به.
16: نتكلم عن 100,000 طفل يموت في السنة، مقارنة هذه تأتي الطرق غير المباشرة للوفيات، وزيادة حالة الوفيات بحسب ما ذكرت إلى أكثر من الضعف من 2013، هذا يعكس الآثار المباشرة وغير المباشرة. كل ساعتين 6 مواليد في اليمن، مواليد يموت، يعني أعداد كبيرة نتجاوز 350 طفل يموت في اليوم الواحد. يعني هذه الأعداد هي نتيجة هذا العدوان ونتيجة هذا الحصار.
15: ملايين المرضى فقدوا الرعاية الصحية الملائمة، ف50% من القطاع الصحي فقد قدرته على العمل، وال50% المتبقية بالكاد تصمد وتواصل عملها. ونتيجة للحصار تجاوز 93% من أجهزة ومعدات القطاع الصحي عمرها الافتراضي، كما يمنع تحالف العدوان إدخال أجهزة طبية حيوية إلى اليمن كأجهزة المعجل الخطي وإيصال المواد الطبية المشعة لتشخيص وعلاج مرضى الأورام، والتي تنامت بشكل كبير ويعتقد بمسؤولية أسلحة التحالف المحرمة وتأثيرات الحصار والتجويع عن ارتفاع معدلاتها وفقا لملاحظات الأطباء.
17: نضطر نشتغل على الأدوات، الأجهزة التخدير قديمة، أجهزة التنفس برضو قديمة وقد تكون أحيانا غير موجودة.
18: ما تسبب المضاعفات؟
17: الجهاز التخدير الحديث يعني يشير إلى كل خطوة ويشير إلى كل يضغط إلى ويطلع إشارة إنه إذا في خلل في الوظائف أو في خلل في تركيز الأكسجين أو إذا في مشكلة. لكن بعض الأجهزة الآن ما بتعمل بهذا الشكل، بتعمل المريض حين يكون قد حصل له مشكلة والجراح يشتغل ما يعرف
18: إلى درجة إنه بعض الأجهزة تأتينا بقراءة غير القراءة الحقيقية الذي بيعاني منها المريض.
19: الظروف البيئية تلعب دور كبير في زيادة التشوهات الخلقية، وآثار المواد الكيماوية أو آثار الحرب واضحة في التشوهات الخلقية، ليس في بلادنا فقط ولكن في جميع أنواع أنحاء العالم.
15: ساهم إغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل تحالف العدوان بالمخالفة للقرارات الأممية التي لم تجز ذلك بشكل أساسي في مزيد من الضغط. قبيل العدوان كان يسافر يوميا 5000 يمني جلهم مرضى، وإغلاقه شكل معاناة كبيرة وأعاق وصول الأدوية المنقذة للحياة.
20: اليوم إذا أطلقنا من نداء فإننا نطلق بأن الواجب الإنساني والضمير الإنساني هو وقف العدوان على الشعب اليمني ورفع الحصار عن الشعب اليمني أيضا، وفتح مطار صنعاء الذي هو حق مكفول لكل مواطن يمني.
21: فتح مطار صنعاء الدولي سوف يخفف بشكل كبير معاناة الشعب اليمني، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي سواء إسعاف الحالات المرضية ووصول الأدوية والمساعدات. نحن نؤكد أن مطار صنعاء الدولي جاهز، لا يوجد أي مبرر لإغلاق مطار صنعاء الدولي.
2: وطيلة أعوام عدوانها وحصارها على بلادنا، انتظرت مملكة قرن الشيطان أن يأتي اليمن خانعا مستسلما مسلما لها كما سلم لها المرتزقة، بل وانتظرت أن يأتي اليمن متأسفا أنه سبب لها صداعا طيلة السنوات الماضية. لقد أعماها ما هي عليه من الكبر والصلف والغرور، وما أفاد معها أي حديث عن ضرورة الاحترام بين الجوار، فهي لا ترى اليمن بلدا مجاورا حتى تخاطب باحترام الجوار، بل وصل بها الحال إلى أن ترى اليمن قطعة ملكية تابعة لها، وبالتالي فالحديث عن حقوق الجار لا محل له من الإعراب لديها، فكيف يمكن التخاطب مع نظام متخم بالغرور إلى عنان السماء؟ وهل من لغة غير لغة القوة لإفهامه أنه ليس إلا عبدا صغيرا لأمريكا، وليس عليه إلا أن يتواضع، وأن اليمن الغني بالله والقوي بالله قد تصدى لأمريكا بحريا ونازلها منازلة هربت منها سريعا؟ فهل تظن السعودية أنها قادرة على إحكام حصارها على اليمن دون دفع الثمن؟ إنها تخطئ التقدير، وقد جاءها النذير، وإنه لحصار بحصار وقد نزل بساحتها، فساء صباح المنذرين.
22: حذرت عملية أسبيدس الأوروبية البحرية اليوم الأربعاء السفن المرتبطة بالسعودية وإسرائيل والولايات المتحدة من مخاطر كبيرة في البحر الأحمر، بعد إعلان قوات صنعاء عن فرض حظر بحري على الملاحة السعودية. وذكرت وكالة رويترز أن العملية الأوروبية أصدرت مذكرة استشارية جاء فيها أن سفن المرتبطة بالسعودية أو إسرائيل أو الولايات المتحدة معرضة لمخاطر وقوع هجمات من قبل قوات صنعاء، ونصحت العملية هذه السفن بتجنب الرحلات عبر البحر الأحمر وخليج عدن إلى أن ينخفض مستوى التهديد. وأوضح البيان أنه ينبغي على أي سفينة رست مؤخرا في الموانئ السعودية أو قامت بتحميل أو تفريغ البضائع فيها أن تقلل من بصمتها الإلكترونية لتجنب تتبعها عن طريق نظام التعرف الآلي، والحد من أي معلومات رقمية متاحة للجمهور يمكن أن تسهل عملية الاستهداف. وكانت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أوضحت أمس الأول أن السفن التي تملكها أو تديرها السعودية والسفن التي ترسو في موانئ المملكة أصبحت معرضة لمخاطر كبيرة نتيجة الحظر البحري الذي تفرضه قوات صنعاء، مشيرة إلى أن المخاطر قد تطال الشركات التي تتعامل مع الموانئ السعودية وكذلك الموانئ نفسها. قرار صنعاء بحظر الملاحة السعودية يشق البحر الأحمر ويصيب واشنطن بالارتباك. حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اضطر لالتقاط أنفاسه وهو يحذر من قفزة نفطية قد تبلغ 150 دولارا للبرميل. الاتحاد الأوروبي يرفع مستوى الإنذار. السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة والسعودية أصبحت ضمن دائرة الاستهداف اليمني المباشر، وتحالف أسبيدس الأوروبي يحذر كافة السفن المرتبطة بالسعودية أن تتجنب البحر الأحمر وخليج عدن بالكامل.
0: القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي تنصح السفن ذات الصلات بالولايات المتحدة أو إسرائيل أو السعودية بتجنب الإبحار في البحر الأحمر،
22: فيما شركة أمبريا البريطانية للأمن البحري تؤكد أن السفن السعودية أو المرتبطة بها تواجه مخاطر مرتفعة.
0: قالت مصادر في قطاع التأمين إن علاوات التأمين على شحن البضائع عبر البحر الأحمر ارتفعت بعد أن أعلن فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية بأثر فوري.
22: وفي العمق السعودي تتصدع الشرايين التجارية. ميناء جدة الذي يبتلع 65% من واردات المملكة ينتظر الكارثة، وخط أنابيب شرق غرب يفقد ميزته مع توقف مرور 4 ملايين برميل يومياً عبر مضيق باب المندب. ترتفع تكاليف الشحن مبدئياً إلى 1.8 مليون دولار لكل ناقلة محملة بالنفط السعودي، وتتعثر مشاريع رؤية 2030 مع تعطل موانئ نيوم وضبا، فيما تتعرض الأسواق الجنوبية من المملكة لاختناق غذائي.
16: الموانئ السعودية خاصة على البحر الأحمر تحت يعني مرمى ونيران الصواريخ الحوثي.
22: إنه حصار بالمثل يعيد رسم ميزان القوة ويكشف هشاشة اقتصاد كان يظن نفسه بمنأى عن عاصفة الرد اليمني بعد 12 عاما من الصبر والمعاناة.
2: العدو السعودي ومن بداية عدوانه وحصاره أعلنها صراحة الحصار والحظر البحري والجوي على اليمن، وأنه صاحب الحق الحصري في إعطاء التراخيص لمن يهبط أو يقلع من اليمن. وتكشفت خلال الأيام الماضية ملامح جديدة من واقع الارتهان السياسي الذي تعيشه حكومة المرتزقة التابعة لتحالف العدوان السعودي الأمريكي، بعد فضيحة ما بات يعرف بالتعميمات المتطابقة، حيث ظهرت مواقف وبيانات صادرة عن المدعو العلمي ومجلسه المعين بمرسوم ملكي بصياغات متشابهة إلى حد كبير، ببيانات ومواقف صادرة عن العدو السعودي نفسه. وبالتالي أن هؤلاء الخونة مجرد منفذين لتوجيهات تصدر من غرف القرار السعودي.
1: ونؤكد على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
3: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
23: كل السواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
24: في حصار حقيقي على اليمن وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
25: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 22-16. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب. هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار نقل البنك المركزي.
4: الوقت مصالحنا، الوقت مصالح. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل لديه. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.
5: رئيس جمهورية بالرياض مكتبه يجي يشوف أوضاع الشعب، يجي المناطق المحررة تعزي ولا مارب ولا عدان. لا تصدقيش، ما حد ينفع أحد، ما حد. الضحية ودو من تعز من شان تعز وتعز رئيس جمهورية. من اللي انتخبه؟ أنت انتخبته؟ أنت انتخبت؟ أنا انتخبت؟ لا، معين بمرسوم ملكي، هكذا بالمفتوح.
6: لو الآن قالوا ننتخب الرئيس، بتنتخبه الرئيس الحالي؟
5: هذا علي أنا انتخبه من اليوم لا يوم الدين. والأزمة موجودة، بقول لك عيب الكراسي حقهم بالرياض.
7: لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان.
2: الحصار بالحصار هي أقل بكثير من حقوق الشعب اليمني المظلوم، ولو تعلم الأنظمة التي سارعت لإدانة اليمن أي مظلومية حلت بشعبه وأي معاناة تجرعها اليمنيون منذ قرابة 12 عاما، وأي آلام وجراح لولا أنها بعين الله وقد وصلت إلى كل أسرة ومن سلم من نيران العدوان، بلغته سهام الحصار. حصل كل ذلك لتنفيذ أجندة صهيونية إنما بأيد تنتسب إلى العرب والمسلمين، وقد كان مفاجئا في حينه أن للعرب تحالفات عسكرية وأنهم يستعرضون بطائراتهم وقنابلهم وكل صنوف الأسلحة. لقد كانت الصدمة في فلسطين قبل غيرها حين استذكرت عقودا من نداءاتها للعرب واستنجادها بهم، فلم يجبها إلا المخلصون وهم قليل، لكن الغثاء المتخاذل والمتواطئ عاد ليعلن الحرب تجاه العرب الأقحاح، تجاه من ناصروا غزة في ذروة معاناتهم وآثروها على أنفسهم وقدموا في سبيل دفع الإبادة عنها كل التضحيات، وتصدوا لمشروع إسرائيل الكبرى، المشروع الذي يسعى لاستعباد العرب والمسلمين جميعا، المشروع الذي يقاتل أحرار الأمة اليوم حتى يستفرد بأراذلها غدا ليسومهم سوء العذاب.
14: لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكلها حتى على الجزيرة العربية، المخطط الصهيوني لا يستثنيها، بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات من شأها الحقد وليس لها أي سياق يبررها، وهو توجه خاطئ، توجه منحرف، وتوجه مدان، وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه، لأنه يفتعل لنفسه مشاكل مع كل الأطراف، يفتح لنفسه مشكلة هنا ومشكلة هناك، يبتدئ كل الأطراف. هو ابتدأ الشعب اليمني بالعدوان، يبتدئ كل قوى هذه الأمة بالمؤامرة عليها، بالطعن في الظهر، بالاستهداف لها دون أن تكون ابتدأته بأي مشكلة ولا اتجهت بنوايا عدوانية تجاهه، يعني ليس له أي مبرر في ذلك، إنما هو العمى والضلال الذي جعله يتجه منذ زمن في كل أنشطته، سياساته، توجهاته لخدمة الصهيونية. فما يجري في لبنان هو واضح، المشكلة فيه هي العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي في إطار المخطط الصهيوني، الطغيان الإسرائيلي، العدوان الذي يستهدف أبناء هذه المنطقة. أما دور المقاومة فهو دور أصيل، وحقها فيما تقوم به من التصدي للعدو الإسرائيلي حق مشروع وحق ثابت بكل الاعتبارات، ودورها مشرف يرفع الرأس، وهي في الموقع الذي يجب أن تحظى فيه بتقدير كل الأمة وبدعم مساندة كل هذه الأمة.
8: من هنا يطلع قرن الشيطان، ومن هنا تصنع الفتن وتمول الحروب، حقيقة ثبتتها حقائق تاريخية منذ تأسيس الوهابية السعودية وإلى اليوم. تتكثف فضائح ومؤامرات السياسة الخارجية السعودية ودورها القذر في الإقليم لتكشف أن المملكة المتغطرسة في محيطها مجرد كيان وظيفي في خدمة أمريكا والصهيونية.
9: يتمادون في الاعتداء على جيرانهم، على إخوانهم، فيما يتنادون بالتضامن الإسلامي. كيف يتوقعون تضامن العالم الإسلامي وهم يضربون دول إسلامية؟
8: هكذا يرفعون قميص عثمان، يتحدثون عن مبادئ حسن الجوار حين يرتبط الأمر برد إيراني مشروع على مصادر نيران عدوان أمريكي انطلق من أرضهم ضد جارتهم الإسلامية إيران. وهكذا يدوسون منظومة القيم الإسلامية ومبادئ حسن الجوار في سبيل أمريكا والصهيونية، كما اتضح في عدوانهم وحصارهم المستمر على جارتهم اليمن، أصل العرب الأقحاح وبلد الإيمان والحكمة، وكذلك يفعلون.
10: المملكة العربية السعودية بدأت عمليات عسكرية في اليمن، الهدف هو الدفاع عن الحكومة الشرعية للرئيس هادي في مواجهة محاولات استيلاء ميليشيات الحوثي في اليمن. إن استخدام القوة هو دائما الملاذ الأخير، وقد اتخذنا هذه الخطوة على مضض شديد إلى جانب شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك دول من خارج مجلس التعاون الخليجي، ولدينا تحالف يضم أكثر من 10 دول تشارك في هذه العمليات لمنع سقوط اليمن في أيدي الحوثيين.
8: في اليمن لم يقتصر الدور السعودي عند العدوان العسكري بما حشد له وبما حصد من أرواح ودمر من مساكن ومدارس ومستشفيات وجسور وبنية تحتية واقتصادية وحصار شامل، بل وصل الحال بحكام الرياض إلى حد أن يجندوا أنفسهم مع الإسرائيلي ويقدموا له إحداثيات لاستهداف اليمن. والأبعد من تجنيد الخلايا التجسسية لصالح العدو الإسرائيلي أن السعودية فتحت بعضا من مطاراتها للطائرات التجسسية الإسرائيلية لتحلق في أجواء اليمن وتتجسس عليه في أسوأ صورة خيانية لمبادئ حسن الجوار، وفي ظل مرحلة خفض التصعيد بين صنعاء والرياض كما كشف السيد القائد في خطابه الأخير. الفضيحة والمفارقة كانت في غمرة الطوفان، فبينما كان اليمن يساند غزة بكل قوة ويحاصر موانئ العدو الإسرائيلي نصرة للدم والحق الفلسطيني، كانت السعودية تسخف المقاومة وفعلها ومن يساندها، وفيما تعمل جاهدة للتخفيف من وطأة الحصار البحري اليمني على كيان العدو كانت تعمد في المقابل لفرض إجراءات إضافية قاسية لحصار اليمن واليمنيين وتأزيم واقعهم الاقتصادي والمعيشي والإنساني. لا يزال النظام السعودي يتنكر لاستحقاقات السلام في اليمن ويصر على بقاء الحالة القائمة كما هي، ومن ورطوه سابقا يدفعونه ويدفعون لتوريطه مجددا، لكن اليمن دولة وشعبا وقوة وثورة وقبائل ترفض أن تبقى البلاد سجنا كبيرا، ولكسر القيود تصنع المعادلات على قاعدة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
14: أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف
11: سيدي فوالله أن فوضناك وفوضناك وفوضناك، فنحن اليد الذي تضرب بها والسلاح الذي تنكل به أعداء الله.
12: نحن قوم أول قوة وأول بأس شديد،
11: حاضرون إننا مفوضون لك وكل هذا الشعب مفوضون لك وجاهدون لكل الخيارات.
13: نحن في يدك اليمنى، خذ بنا أينما تشاء.
11: ووالله العظيم إننا عصاك التي سنغرق أمريكا في هذه البحر.
17: والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى.
11: نحن معك يا سيدي، عبر بنا ما شئت، في البحار، في البر، في أينما أمرت بنا فنحن طائعون لك، فأمر بنا حتى نخوض البحر.
12: أبا جبريل، نمد لك اليمين لنقسم لليمن قسما عظيما بأننا في لواءك سائرين مدى التاريخ جيلا بعد جيلا وحتى الموت، فنوصل بنينا.
11: الشعب اليمني اليوم أصبح أقوى من ذي قبل، أصبح قوة ضاربة، قوة إيمانية، قوة لا ترهب إلا الله، قوة لا تخشى إلا الله،
18: لأننا متوكلين على الله، معتمدين على الله، واثقين بنصره، ونمضي على أساس هديه تحت راية أوليائه، لا نخاف أحدا إلا الله.
2: فتبينوا. مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نرحب في هذه الحلقة بالأستاذ الدكتور إبراهيم العبيدي الناشط الثقافي والسياسي. مرحبا بكم سيدي الكريم.
19: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم
2: سيدي الكريم. بداية، العدوان والحصار السعودي المستمر على شعبنا 12 عاما، أحقية شعبنا اليمني في كسر هذا الحصار ومشروعية مطالبته ومشروعية وقفاته وموقفه الحق في هذه في كسر الحصار وإنهاء الاحتلال وانتزاع حقوقه. هناك من يشكك، ونحن في برنامج فتبينوا بهذه الأحقية، مع أنه هذا الحق مكفول في كتاب الله عز وجل وفي الفطرة الإنسانية السوية التي فطرنا الله عليها. حتى المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية حقهم هم بيكفلوا هذا الشيء. كيف تبين للناس هذه النقطة في حين أن يعني المرتزقة والعملاء وحكومة الفنادق من المرتزقة يدينون أن طائرة إيرانية تحمل عالقين ومرضى عادوا إلى الوطن ويدينوا هذا الشيء، وفي الوقت نفسه يؤيدون القصف السعودي والحصار السعودي على اليمن، على مطار اليمن، على موانئ اليمن؟ بينوا لنا ونحن في برنامج فتبينوا أحقية هذه المطالب وأحقية الشعب اليمني في انتزاع حقوقه.
19: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. شكرا لكم أخي الكريم عبر إذاعة صنعاء لتحت هذه الفرصة لنا للتبيين حول ما يتعلق بحصار السعودية البلد اليمني واعتدائها على البلد اليمني ومقاتلتها للبلد اليمني وما يتعلق بردنا ودفاعنا عن أنفسنا وذهابنا الآن في منطلق ما دعا إليه السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله من الحصار بالحصار. نرد اعتداءهم بما اعتدوا به علينا، أن نرد على ما عملوه خلال الفترة السابقة، وتبيين هذا الموضوع في برنامجكم فتبينوا. أخي الكريم، لا ننسى أن السعودية هي من تدخلت في الشأن اليمني منذ فترة طويلة من بعد ثورة 1962، وهي مشكلة للجنة معروفة في البلد اليمني اسمها اللجنة الخاصة. هذه اللجنة التي تدير قواها التي في البلد اليمني بمعزل عن القانون اليمني الذي لا يجيز لأي شخصية اعتبارية كان شيخا أو غيره أن يستلم مرتبا من دولة أجنبية لكي يعمل بناء على ما تريده منه الدولة، وهذا مخالف لمواد نصوص القانون اليمني. من بعد ما انطلقت الجمهورية اليمنية في البلد اليمني ورفضت أن تكون تحت أي وصاية ملكية أو غيرها، أصبح هؤلاء المشايخ والشخصيات وحتى أحزاب سياسية تحت إدارة السعودية، والسعودية هي من تديرهم عبر اللجنة الخاصة، وهذا مخالف لسيادة البلد اليمني. وعبثت السعودية في البلد اليمني لفترة طويلة، آخرها العدوان الذي كان على بلد اليمني منذ 11 عاما، وهي من عام 2015، وهي تعتدي بإعلان العدوان على بلد اليمني على لسان وزير خارجيتها من واشنطن، وبدأت العدوان على بلدنا وقتلت في البلد اليمني آلاف من القتلى، ودمرت كثير من البيوت، أكثر من 250 ألف غارة جوية بما فيها من صواريخ تحمل الحقد والكراهية التي تحملها السعودية ضد البلد اليمني، ونحن دولة جارة كان ليفترض عليها أن تحفظ حق الجوار لبلدنا اليمني، ولكنها هتكت هذا الميثاق واعتدت على بلدنا اليمني ومارست القتل الممنهج والتدمير بشكل كبير، آخرها الحصار على بلد اليمني الذي وصل إلى درجة ما تسمعونه من بيانات الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة وحقوق الإنسان وما يتعلق بالعالقين والمرضى والذين لم يستطيعوا الخروج من البلد اليمني بسبب منع السعودية لخروج هؤلاء من مطاراتنا وموانينا. وبدأ في الفترة الأخيرة أظهر هذا الموضوع بأن قاموا بتدمير مهبط الطائرات في مطار صنعاء وضربه وقصفه في وضح النهار في مشهد من العالم، وهم قبل ذلك قد عملوا ما هو أكبر وأوسع في البلد اليمني. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لمن يحصل الوكلة: أمنا للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولذلك يجب علينا إن كنا مؤمنين أن نرفض هذا الاعتداء وهذا الحصار وأن ننطلق في هذا المشروع العظيم، وأكبر قضية يكرهها العدو السعودي هي أن يوجد قائد عظيم يماشي تطلعات الشعب اليمني، وهم يغضبون بشكل كبير من سماع اسم القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، لأنهم هم من يقفون خلف تصفية الرئيس إبراهيم محمد الحمدي، وهم من قتلوه في وثائق عرضناها على التلفاز والإذاعة وغيرها من وسائل الإعلام. والهديان الذي كان الملحق العسكري للسعودية في السفارة السعودية ومن تولى مع من كان معه قتل الشهيد إبراهيم محمد الحمدي وقتل كثير من الكرادي اليمنية، وهم من يقفون خلف تصفية الرئيس صالح علي الصمان بالتعاون والتواطع مع الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وغيرهم من القتلة الذين لا بد الآن أن يدفعوا ثمن ما عملوا. اليوم عندما أعلنت اليمن الحصار بالحصار هو لأجل أن نوجب للشعب اليمني ما يستطيع به أن يقتات على حياته ويستطيع أن يصمد في قضايا الكبيرة، منها قضية فلسطين ومناشدتي من أجل قضية فلسطين. ماذا عملت السعودية من أجل فلسطين؟ السعودية من تدعم إسرائيل وتقدم له البترول والديزل وغيرها من المواد، وفتحت معبر بري وجوي لإسرائيل لتعين الصهاينة اليهود على قتل أخوتنا في فلسطين، لكن هل فتحوا معبر جوي للعالقين المرضى في بلدنا اليمني؟ لا، حاصروهم ويتلذذون بمقتلهم. وانظر إلى بعض الإعلاميين الذين كانوا العدو السعودي، أحدهم ظهر في قناة فضائية يقول: ما لنا لا نرى عملية انتحارية واحدة في صنعاء، لماذا صنعاء آمنة؟ هذا موجود وثائقي يبين لإعلام سعودي ينتقد لماذا تحقق الأمن في صنعاء ولا توجد هناك عمليات انتحارية. هناك أيضا من الإعلاميين السعوديين ومن

0: لأجل أن لا يروا يمنا عظيما سعيدا قويا يقوده رجل عزيز قال في كلمة الأخيرة قبل الجمعة الماضية: أنا لن أترك هذا الشرع يستعبده أي قوة في هذا العالم بكله. العدو السعودي يستعبد المغتربين اليمنيين والمقيمين في داخل السعودية بالكفالات وبغيرها. السعودي يضطهد البلد اليمني وما كان يعرف بالزواج السياحي في اليمن، والذين كانوا يأتون من السعوديين يأتون للزواج في اليمن، وكان يرمي بالبنت اليمنية في الحدود السعودية في معبر الطوال أو غيره، لا يعبأ بشرف اليمنيين ولا كرامتهم. السعوديين عفوا في البلاد الفساد، فآن الوقت أن يصب عليهم صوت عذاب وأن يحاصروا وأن يوقفوا هناك في لحدهم، وأن يعرفوا أن الشعب اليمني اليوم أصبح قيادة وشعبا وجيشا يستطيع أن ينتزع حقوقه. ونحن كشعب يمني نبارك الإعلان الذي أعلنته القوات المسلحة في حظر البلاحة والحصار بالحصار، والناطق الرسمي الذي يسعدنا كل لحظة عندما يصعد ويقول: سفينة سعودية رجعت، سفينة سعودية محجوزة، سفينة سعودية تغرق في البحر. نحن نريد أن يدفعوا ثمن ما نهبوه من البلد اليمني وما عبثوه في البلد اليمني، ما تسجلبوه على البلد اليمني مما يسمونه بالشرعية، ويضحكون علينا كل لحظة ويقولون سمحنا بدخول سفن ومساعدات وغيرها. نحن نعرف أن هذا كله يصب في تدمير اليمن، ليس بناء اليمن. انظروا إلى المناطق المرتزقة للسعودية وأذناب السعودية في عدن أو في غيرها من المناطق، هل وجدوا حتى كهرباء؟ هل وجدوا حتى قوة للعملة اليمنية؟ انظر كيف اليوم نص مرتب في صنعاء بما يعادل 4 مرتبات كويتي داخل عدن، وانظر إلى الدولار كم سعره والسعودي كم سعره. الهانة في البلد في صنعاء، وانظر إليه كيف سعره في مناطق المرتزقة. إذا كنتم أنتم قد ارتزقتم للسعودي ولم يحقق لكم حياة كريمة وأذن لكم، فكيف نحن نصدقه أن يبسط ما يريد في البلد اليمني وهو يعتبر اليمن حديقة خلفية، ما يسمونه بخادم الحرمين الشريفين؟ يقول له ترامب: أنا إذا طلبت من محمد سلمان أن يقبل مؤخرتي فلا يتنازل طوال يأتي لي وقبل مؤخرتي. هذه العبارات السيئة التي يستحيل الإنسان أن يقولها في الإذاعة، يقولها الأمريكي لهذا العدو: فلا يأتي ليفرض نفسه علي سيد، أو يفرض نفسه علي قائد، أو يفرض نفسه علي مهيمن وأنا قادر على أن أنتزع حقوقي. لا يمكن أن يكون هذا الأمر، ولا يدبر الشعب اليمني بأن يكون هذا الأمر. سندافع عن أنفسنا، لن نتركهم يمضون يعملوا ما يشاءون. ترامب يهزأ منهم ومن الكعبة ويرسم الكعبة في وسط قمامة ويضع عليها علاقية قمامة على الكعبة، ولا يستطيع هذا من يسمي نفسه خادم الحرمين أن يدافع عن الحرمين أو عن الكعبة أو أن يعمل شيء، ثم يأتي ليقول لي: لا تهبط هذه الطائرة ولا تدخل هذه السفينة ولا تأخذ هذه الحقوق. مركبات الناس قطعت من السعودية ونقل البنك المركزي من السعودية، والسعودية هي سبب بؤسنا وشقائنا وتعبنا. آن الوقت لأن ننتزع حقوقنا كشعب يمني بإرادتنا. واليوم الحمد لله أصبحنا نمتلك دولة قوية تمتلك من الصواريخ ما تجعلنا نرى الأدخنة تصعد من داخل السعودية إلى اليمن، لأنها أصبحت هناك دولة تدافع عن هذا الشعب اليمني وتنتزع حقوقه. أما السعودية هي تريد ضربنا وجمعنا واضطهادنا لنصبح عبيدا لها ولاستعانة الأمريكان ونترك مناصرة إخوتنا في فلسطين.
1: نعم سيد الكريم، إغلاق مضيق باب المندب من قبل القوات المسلحة اليمنية، هناك من يقول إغلاقه خطر على اليمن وخطر على اليمنيين، وإغلاقه بيعطل الملاحة العالمية مش بس السعودية، وإغلاقه من قبل الحوثيين يشكل خطر على المنطقة برمتها. في المقابل الشعب اليمني يتضور جوعا، الشعب اليمني وصل آثار هذا الحصار وآلام هذا الحصار إلى كل بيت وإلى كل طفل وإلى كل أسرة، إلى كل مريض كان محتاج للسفر للخارج فوافته المنية هنا في أرض الوطن نتيجة هذا الحصار. كيف

0: بينون نعم. لنا هذه
1: نعم أول أمر أننا نقول أننا صبرنا 11 عاما. هل عملوا خلال 11 عام على فك الحصار على البلد اليمني واستطعنا أن نصل إلى درجة أن نكفي فقط مرضانا؟ كثير من شركات الأدوية لم تعد تستطيع أن تذهب بالدواء إلى البلد اليمني لما يحصل من عمليات حجز للسفن في عرض البحر وغيرها. هناك ممارسات سيئة كبيرة كانوا يتخذونها ضدنا، وكنا نبحث عن حلول في تلك الفترة ولكنهم لم ينصرونا.
0: إذن الدكتور إبراهيم العبيدي ناشط ثقافي وسياسي كنت معنا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم. وصلنا إلى ختام حلقة فتبينوا هذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة دوما جميلة البرافي، إلى اللقاء.
2: فتبينوا فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السجان، تنسيق أحمد الصنعاني.
3: وقفة إعلانية.
4: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
5: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لسنوات حذرنا ولسنوات اعددنا انفسنا واتهمونا بالمبالغة، والان ها هي الوقائع تثبت اننا كنا في الطريق الصحيح، وكل خطوة وكل استعداد وكل تضحية كانت ضربات في زمانها ومكانها.
1: إضاءة ثورية.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها المجاهدون الأحرار، يا رجال الله في ميادين العزة، يا من أرهبتم العدو بثباتكم وأبهرتم الدنيا بصمودكم، يا من سطرتم بأرواحكم ملاحم التحرير ورفعتم راية الكرامة عالية بوجوه الطغيان، سلام الوطن عليكم ودعاء الأحرار لكم، وعيون الأمة ترقب خطاكم التي ترسم على تراب اليمن ملاحم النصر المؤزر. أيها الصامدون في وجه العاصفة، لقد طال حصار الظالمين فأغلقوا الموانئ والمطارات وفاكموا معاناة شعبنا العزيز حتى بلغت مداها، لكنكم اليوم أيها الأبطال، واستجابة لتوجيهات القيادة وتنفيذا لما جاء في بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، أعلنتم بكل شجاعة وإيمان معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وفرضتم حظر الملاحة على العدو السعودي المعتدي، مؤكدين جهوزيتكم الكاملة لكل الخيارات، ومعلنين أن كل حماقة سيقتربها العدو الأرعن ستقابل بتصعيد قاس وشامل حتى يعود الحق إلى نصابه وتنكسر شوكة الظالمين. أيها المقاتلون الأحرار، أيها الصابرون، أنتم اليوم تثبتون للعالم أن اليمن لن يرضخ، وأن ثباتكم هو الرد الأبلغ على كل مؤامرات الحصار والعدوان. فاستمروا أيها الأبطال على هذا الدرب، درب الأحرار، ولا تهنوا ولا تحزنوا، فأنتم صناع الميد وحماة العرض، وبكم تعلو راية الإسلام وتنتصر قضايا الأمة. فكونوا عند حسن ظن الله بكم وعند ظن شعبنا العظيم الذي يرى فيكم طوق النجاة وسيف العدل، ومهما طال الطريق ومهما اشتدت المحن فإن غدا لناظره قريب، والفتح المبين آت لا محالة بإذن الله وقوته. فابشروا بالنصر والتمكين، فإن النصر مع الصبر، وما بعد العسر إلا اليسر، وما بعد الليل إلا فجر يليق بدماء الشهداء وتضحيات الأبطال.

0: لقاءات ميدانية أبطال قواتنا المسلحة تواصلا للقاءات الميدانية التي يجريها البرنامج. نواصل معكم لقاءاتنا الميدانية.
1: كما قال السيد القائد، المطار بالمطار، الموانئ بالموانئ، أن يضربوا الموانئ، أن يحاصروهم برا وجوا وبحرا، وأن البنك بالبنك والنفط بالنفط، المعاملة بالمثل.
2: ونقول قواتنا المسلحة، اضربوا بيد من حديد المواني والمطارات السعودية، دقوا أبدا، وإحنا هنا سند لكم.
3: الشعب مفوض تفويض كامل مطلق للقوات المسلحة اليمنية، وما يقوم به المسلحة اليمنية اليوم هو إلا من انطلاق قوله تعالى: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولن يخضعونا، ولن يكل، ولن نكل، ولن نذل، ولن نمل، مهما حصل، مهما ارتفع التصعيد فالتصعيد بالتصعيد، ومهما ارتفع الحصار فالحصار بالحصار.
0: عين على الأحداث.
4: رجال الرجال، أبطال قواتنا المسلحة، الإخوة المجاهدون، لا شك أن النظام السعودي غدة خبيثية وكيان وظيفي غرسه المستعمر البريطاني ورباه الفرعون الأمريكي ليجعله ستارا غليظا ينفذ من ورائه أجندته في المنطقة والإقليم، ناهيك عن ضرب القوى الحرة وإذلال كل صوت أبي يروم النهوض بالأمة وكسر الإرادة الثورية التي تتوثب لتحرير الأراضي المتعصبة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب لمقدسات الأمة في فلسطين. فقد أنشئ هذا الكيان لخدمة المشروع الصهيوني بالدرجة الأولى لتحقيق ما يسمى مخطط إسرائيل الكبرى وفتح أبواب الجزيرة العربية أمام الأعداء لينهبوا ثروات الأمة وخيراتها وليبسطوا سيطرتهم على البر والبحر والجو. وقد تجلى ذلك اليوم واقعا ملموسا يؤكد انحياز العدو السعودي التام إلى معسكر الأعداء وتجنيد المنافقين لمواجهة المجاهدين الأحرار. الإخوة البسلاء المجاهدون الشجعان، إن المعاناة التي لحقت بالشعب اليمني كانت نتاجا واضحا للحصار الجائر الذي أقامته السعودية، والذي يتجلى بأبشع صوره في الخنق الممنهج عبر الحصار الجوي والبحري المفروض على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، وحرمان اليمنيين من الاستفادة من ثرواتهم المنهوبة التي هي حق لهذا الشعب، وليس لأحد الحق في أن يحرم هذا البلد من الاستفادة منها وأن يعيش بكرامة، لأن الشعب الحر والعظيم ليس مستعدا أن يتحمل هذه الإبادة الجماعية الصامتة التي ترتكب بحق الملايين. فبسبب هذا الحصار الجوي المطبق تحول مطار صنعاء إلى نقطة عجز، وحرم آلاف المرضى من حقهم الطبيعي والإنساني في السفر لتلقي العلاج في الخارج، مما جعل الموت يتربص بكل مريض يرى أبواب الخلاص مغلقة في وجهه. وأيضا مطالب الشعب كانت واضحة ومحقة، وهي أن ترفع السعودية يدها عن هذا الشعب بشكل كلي وتستجيب لمطالب هذا الشعب، وإلا فإن الخيار البديل في حال استمرت على نفس الحال من الاستكبار والغطرسة والتجبر هو الخيار العسكري البديل والأمثل والذي لا بد منه، فحيث تشير المعطيات بأن سلوك النظام السعودي يسعى دائما إلى استراتيجية المماطلة دون تغيير حقيقي في الملفات الإنسانية والحيوية. ويعكس هذا السلوك انعدام الإرادة المستقلة لدى الرياض، كون المحرك الأساسي لتوجهاتها هو الإملاءات الأمريكية والصهيونية التي توظف السعودية كورقة ضغط اقتصادي لثني اليمن عن موقفه المشرف في إسناد غزة ومحور الجهاد والمقاومة.

0: صرخة الشعب.
1: يا صواريخ اليمانيين ارعدي، سددي الضربة الدقيقة، سددي، دمري كل مطارات العدا، واهتفي يا أمة العرب اشهدي، واعلنيها للبرايا كلها، إننا ما كنا يوما نعتدي، إنما هذا هو الرد على ذلك الجار اللئيم المعتدي، الذي من دون حق اعتدى دون خوف أبدا من أحد. جارة السوء وما أسوأها، يا جماهير اليمانين اصمدي في وجوه المعتدين العملاء لبني صهيون، ثم رددي إنما الموت لأمريكا التي تدعم ذاك العدو الأبدي، ثم إسرائيل من صارت له درعه تحميه من كل يدي. يا جماهير اليمانيين انهضي، صعدي الضربة العنيفة، صعدي ضد عدوان اللئيم حاقد، لقنيه اعتدرسا، واحشد الرجال الأوفياء بالوغى، جندي أقوى الشباب، جندي وازحفي برا، وشدي عزمك واستعيد الأرض منه، واصعدي واصنعي لليمن النصر الذي تفخر فيه البرايا بالغد، يمن المجد التي لم تركعي إلا لله القوي الأوحد. ستدك ذات يوم عرشكم يا بني نيد، قريبا موعدي.
2: احنا صواريخك

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها، نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. طبعا كان قد تحدث في بداية الملزمة أن الله لا يمكن أن يكتفي مني أو يكتفي منك بأن تقول ربي الله أو أنا عبد لله، بل لا بد أن يبتلي، وأن الابتلاءات تأتي في مجالين: فيما نحب من الناحية المادية، وفيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. بالأمس قرأنا فيما يتعلق بالابتلاء من الناحية المادية، واليوم سيكون الحديث عن الابتلاء فيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. قبل أن ندخل في درس اليوم، نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. أولا، أن الله ابتلانا بابتلاءات كثيرة فيما يتعلق بالجانب المالي، بدءا من الزكاة وانتهاءا بالإنفاق. وكم ارتبط بالمال من تشريعات كنصر دين الله ونشر دينه، وكم اتجه إلى قضية المال من آيات تحث على الإنفاق وتعد بالأجر المضاعف عليه، وتتحدث عن الإنفاق بأنه دليل مصداقية المؤمن ووسيلة من وسائل تزكية الروح وسموها. ثانيا، أكد أن الله طلب منا أن ننفق وله خزائن السماوات والأرض. لماذا ليس في حاجة إلينا؟ لأن القضية مرتبطة بنا، قضية ابتلاء لنا. هل نحن صادقون في إيماننا بالله وعبوديتنا لله؟ ثالثا، أكد أن الله سمى الإنفاق قرضا وهو الغني، يعني يستقرض وهو الغني، وأيضا وعد بمضاعفة الأجر إلى نحو 700 ضعف. وعلى الرغم من كل هذا الترغيب، رغب تحدث عن أهمية الإنفاق، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، وعلى الرغم من كل هذا الترغيب، لا يزال الملتزمون نسبة قليلة من الناس المصلين والصائمين. لأن المال محك ودليل على صدق عبوديتي وإيماني بالله. رابعا، أكد أن المؤمن الذي يتصور بأن بإمكانه أن يكون مؤمنا والجانب المالي لا أحد يمسه، غير صادق في إيمانه أبدا، غير صادق في دعواه للتقوى. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: ابتلانا أيضا فيما يتعلق بالجانب المعنوي، باعتبار الإنسان يحب التعالي والسمو والرفعة، ولا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، لا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، ولا يريد أن يبصر فوقه من يمكن أن يدين له بالفضل عليه أو بأنه أفضل منه. هذه تناولتها ابتلاءات كثيرة جدا. هذا المجال تركيعي، تركيعي كعبد لله سبحانه وتعالى. عندما يبتليك الله في الجانب المعنوي، مجال تركيعي كعبد لله سبحانه وتعالى. وحطم كل هذا الكبرياء. ابتلاءات كثيرة، منها الحج. الحج ماذا يعني؟ أليس هناك بيت من أحجار في مكان محدد؟ أحجار. وهناك مواقف أخرى: عرفات، منى، مزدلفة، مواقع محددة، أماكن ترمي فيها أحجار، أماكن لازم أن تبيت فيها، بيت لا بد أن تطوف حوله، مسعى لا بد أن تتحرك فيه من هذه الصخرة إلى هذه الصخرة. هذا ابتلاء. أيضا هذا ابتلاء يتجلى مدى صدق الدعاء العبودية لله. أنا لا يمكن أن أقول لماذا يأمرني أن أطوف حول هذه الأحجار، ما قيمتها، ما فائدتها، ما أهميتها، وهكذا إلى مجالات أوسع فيما يتعلق بهذا الجانب، جانب تحطيم الكبرياء التي تتعارض مع ما تتطلبه العبودية من تسليم لله سبحانه وتعالى، مع ما يقتضيه الإقرار بالعبودية لله من تسليم كامل لله سبحانه وتعالى. إذن فعندما تقول ربنا الله ربنا الله، يجب أن أفهم بأن معنى هذا أنني عبد له، وأنا أعلم أنه سيبتليني في مالي وفي الأشياء المعنويات لدي، سيبتليني بالأشياء المعنويات لدي. طبعا هنا أكد أن الله ابتلانا فيما يتعلق بالجانب المالي باعتبار الإنسان يحب التعالي والسمو والرفعة ولا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، ولذلك حدث ابتلاء في هذا الجانب، وأن هذا الجانب تركيعي كعبد لله سبحانه وتعالى، أحطم الكبرياء الذي يتعارض مع ما تتطلبه العبودية لله سبحانه وتعالى ومع ما يقتضيه الإقرار بالعبودية لله من تسليم كامل لله. الآن سوف يأتي ليضع شواهد. عالم من علماء بني إسرائيل ابتلي وسقط في الامتحان واهتز، وضرب الله له مثلا سيئا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، لأنه لم يرتح لموسى أو يدن بالفضل لهذا الشخص، فهو معتز بأنه عالم بأنه كذا وسقط في الابتلاء. عبد الله بن أبي لماذا تحول إلى منافق وزعيم للمنافقين أيضا؟ لماذا ابتلي من هذا النوع من الابتلاء؟ كان قبل أن يصل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتفق مع مجموعة كبيرة من سكان المدينة ممن أسلموا على أن يهاجر لديهم، كانوا قد اتفقوا قبل وفي وقت من الأوقات على أن يتوجوه ملكا عليهم على الأوس والخزرج. جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ الوجاهة كلها، واتجه الناس نحوه، نبي يوحى إليه تجب طاعته، طاعته من طاعة الله. هذا الشخص يعني عبد الله بن أبي، هذا الشخص كان قد أحب الكبرياء والملك والعظمة وأن يتوج كملك على قبيلتين كبيرتين الأوس والخزرج. ماذا عمل؟ لو أنه أدرك المسألة واستسلم لله وآمن، لأنه ما قيمة هذا الملك الذي كنت أطمع فيه، وهذا التاج الذي كنت أرغب فيه، وهذه الكبرياء التي كنت أريد أن أصل إليها، ما قيمتها مع نعمة بين يدي، نبي أعيش معه، نبي أطيعه، نبي ألتزم بأوامره يوحى إليه مباشرة من الله سبحانه وتعالى، هذا نعمة. لكنه أيضا سقط في الامتحان ونسي أنه عبد لله، وتحول إلى شخص يكيد ويمكر ويعمل بكل وسيلة لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدعوة الإسلامية، فاعتبر منافقا بل كبير المنافقين، وأصبح مذموما عند المسلمين جميعا. إبليس نفس الشيء، تعرض لامتحان من هذا النوع. تجد أنه كان في صفوف الملائكة نحو من 6000 سنة، كان في صفوف الملائكة نحو 6000 سنة يعبد الله سبحانه وتعالى، لكن حتى الملائكة أنفسهم يتعرضون إلى ابتلاء من هذا النوع، وحتى الأنبياء أنفسهم يتعرضون إلى ابتلاء من هذا النوع، الابتلاء الذي ينسف التعالي، استسلام كامل لله سبحانه وتعالى. الله لما خلق آدم أمر الملائكة كلهم أجمعين بالسجود لآدم. الملائكة يحملون عقولا كبيرة ووعيا وفهما، ويعرفون معنى عبوديتهم لله سبحانه وتعالى، استجابوا، لم يقولوا هذا خلق من تراب ونحن خلقنا من نور والنور أفضل من التراب ولا يمكن وا وا وا وا وا. لا، إبليس وحده استكبر ورفض أن يسجد لآدم بعد أمر الله سبحانه وتعالى، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، سقط في الامتحان أيضا وكذب في ادعائه العبودية لله التي ظل عليها 6000 سنة، فترة ليست قصيرة، ليست بسيطة. تفلسف لنفسه بما يعزز لديه الشعور بالتعالي، الاحتفاظ بشعور التعالي لديه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لا يمكن، واقتنع بهذا المبرر، يعني صنع لنفسه مبررا يبرر له عدم السجود لآدم. الإنسان نفسه قد يصل إلى هذه الحالة، قد تقف أمام تشريع إلهي أو ابتلاء إلهي من هذا النوع، فتأتي لتتفلسف لنفسك وتخترع مبررا معينا تكرره على ذهنيتك وتقنع به اقتناعا سطحيا لتحتفظ بما توجه الابتلاء الإلهي إلى ضربه، لأن الابتلاء يأتي ليضرب التعالي في نفسيتك، ليضرب الغرور في نفسيتك. عندما تأتي تتفلسف، أنت تتفلسف وتقتنع بشيء تحتفظ بالذي أتى الابتلاء الإلهي لضربه. عندما تسير على النهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لك فتشعر بعظمة الله، أنت تسير في طريق التكامل نحو الله سبحانه وتعالى، لأنك عبدت نفسك لله، وكل ما يشرعه الله لك إنما هو من أجل تكريمك. حتى هذا الذي يبدو لك في الصورة وكأنه إذلال لك، إنه تكريم في النهاية، إنه تكريم في النتيجة. لكن العكس هو الذلة، أنا تعالى وأرفض، أقول لا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ماذا كانت النتيجة؟ ألم يطرد إبليس؟ ألم يلعن؟ ألم يلعنه أولياؤه وأعداؤه من البشر ويظل ملعونا طريدا منذ أن ارتكب هذه المخالفة إلى يوم الدين، يذكر بشيطان الرجيم، ملعون في الدنيا والآخرة؟ هل اعتز إبليس؟ هل بقيت له مشاعر العظمة؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين؟ أم أن الله نسف كل هذه العظمة وألزم كل عبيده بلعنه وطرده من السماء؟ قال اخرج منها مذءوما مدحورا. هكذا الابتلاء، نحن لا بد أن نسلم أنفسنا لله. عندما نقول ربنا الله ربنا الله، وفي نفس الوقت نستقيم، ثم استقاموا، أن أقول ربي الله بإقرار هو تسليمي، والشعور بالتسليم هو حالة نفسية، أنا من داخل أعماق نفسي أقر بعبوديتي لله وأسلم نفسي لله وأقبل أي تشريع من الله، سواء توافق مع مصالحي أو خالفها، سواء توافق مع رغباتي أو خالفها، سواء انسجم مع كبريائي أو خالفها، أنا عبد لله أسلم. هذا لابد أن يكون منطلقا من داخل مشاعرك، ثم استقاموا. الاستقامة على ما أمرك الله به، الاستقامة على ما تعبدك الله به، الاستقامة على النهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لك. نكتفي بهذا المقدار، وكان اليوم الحديث حول الابتلاء من الناحية المعنوية، وسوف يأتي غدا حديث عن الاستقامة. قبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن الله ابتلانا فيما يتعلق بالجانب المعنوي باعتبار الإنسان يحب التعالي والسمو والرفعة، ولا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، ولا أن يبصر فوقه من يمكن أن يدين له بالفضل عليه أو بأنه أفضل منه. هذه تناولتها ابتلاءات كثيرة جدا. ثانيا أكد أن هذا المجال تركيعي كعبد لله سبحانه وتعالى، وحطم الكبرياء الذي يتعارض مع ما تتطلبه العبودية من تسليم لله سبحانه وتعالى، مع ما يقتضيه الإقرار بالعبودية لله من تسليم كامل لله سبحانه وتعالى. ثالثا أكد أنه يجب أن أفهم عندما أقول ربنا الله بأن معنى هذا أنني عبد الله، وأنا أعلم أنه سيبتليني في مالي وفي الأشياء المعنويات لدي، سيبتليني بالأشياء المعنويات لدي. وضرب أمثلة، عالم من علماء بني إسرائيل ابتلي وسقط، عبد الله بن أبي ابتلي وسقط في هذا الابتلاء المعنوي وأصبح زعيما للمنافقين، وكذلك إبليس ابتلي وسقط في هذا الابتلاء المعنوي والوعن ولا زال وسيبقى. رابعا أكد أنك عندما تسير على النهج الذي رسمه الله لك فتشعر بعظمة الله، أنت تسير في طريق التكامل نحو الله، لأنك عبدت نفسك لله، وكل ما يشرعه الله لك إنما هو من أجل تكريمك، حتى الذي يبدو لك في الصورة وكأنه إذلال لك إنه تكريم في النهاية. خامسا أكد أننا نحن لابد أن نسلم أنفسنا لله عندما نقول ربنا الله، وفي نفس الوقت نستقيم أن أقول ربي الله بإقرار هو تسليمي، والشعور بالتسليم حالة نفسية، أنا من داخل أعماق نفسي أقر بعبوديتي لله وأسلم نفسي لله وأقبل أي تشريع من الله سواء توافق مع مصالحي أو خالفها. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يثبتنا على دينه، وأن يجعلنا من عباده الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. لم تعد خافية ولا غامضة أهداف تصاعد الهجمة الصهيونية العدوانية الاستيطانية الخبيثة والمدعومة من عصابات جيش العدو الصهيوني المحتل السفاح على قرى وأرياف الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، التي تجري بالتوازي والتزامن مع الإبادة المتواصلة رغم الاتفاق المزعوم للتهدئة، وبغطاء خبيث ماكر منه في قطاع غزة. لم تعد خافية أهداف هذه الهجمة الإجرامية الموازية والمزامنة التي يقوم بها المستوطنون اليهود الغاصبون وجيشهم الصهيوني القاتل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قرى ومدن الضفة الغربية، والتي تصب في خدمة استراتيجية التهويد والتهجير الصهيونية الأساسية. ومن أخطر تلك الأهداف الصهيونية التوسعية دفع سكان القرى والمزارعين الفلسطينيين أصحاب الأرض إلى النزوح من قراهم وأريافهم نحو المدن، وبالتالي الهجرة إلى خارج فلسطين، ليتمكن الصهيوني الغاصب من السطو السهل على أراضيهم ومزارعهم لصالح مستوطنيه اليهود المستجلبين من روسيا وأوكرانيا وأوروبا وبقية أصقاع الأرض. وفي هذا الإطار يتم تدمير وإحراق المنازل والممتلكات والمساجد والمزارع والحقول، واقتلاع الأشجار المثمرة، وسرقة وقتل مواشي الفلسطينيين بدأب لا كلل فيه ولا ملل، ويتصاعد وتتضاعف وتيرته على نحو دموي لافت في الأيام الأخيرة، وبتواطؤ من سلطة عباس الطروادية ومعظم المنظومة الرسمية السلطوية في المنطقة كشأن تركيا الأردوغانية والنظام السعودي وحاشيته المشيخية الخليجية وبقية جيوب التطبيع والخدمة المطوعة للمشروع الصهيوني. والكل بات اليوم مضبوطين بجرم الخيانة المشهود، معروفين أمام شعوبهم وأمتهم بسماتهم ووصوفهم وعارهم وخزيهم وفضائحهم وإبستينيتهم وتصهينهم، ومجردين من كل الأقنعة والكمامات واللثامات التي تنكروا بها طويلا. وفي خضم المشهد يبدو النظام السعودي غارقا حتى نخاعه، وعالقا في وضعه الخياني المكرس حصرا لخدمة موظفه ومشغله الغربي الأمريكي الصهيوني، وتمرير مشاريعه ومخططاته وجرائمه بحق شعوب هذه الأمة، واستباحة حرماتها وضربها في أعز مقدساتها ومقدراتها ومقومات وجودها. وكأسياده أعداء هذه الأمة الألداء يمضي في مسلكه المظلم مجردا من كل قيمة دينية وإنسانية محترمة وناكثا بالعهود. وهذا حاله المزمن المؤذي المعادي كجاري سوء للشعب اليمني، مع ما أسمي اتفاق خفض التصعيد، الذي ومنذ التوصل إليه قبل قرابة 4 سنوات واصل خروقاته وانتهاكاته له والتنصل من كل مقتضياته والتزاماته بموجبه في كل الملفات بما فيها الملف الإنساني، وبلغ به الحقد والإجرام والغباء ما أقدم عليه من عدوان أرعن غادر على مطار صنعاء الدولي، وعدوانات تالية استهدفت الأعيان المدنية في الحديدة وفي جزيرة كمران، بل أمعن باستمرار ودون توقف حتى للحظة في مواصلة عدوانه الإجرامي الحاقدي على الشعب اليمني بأشكال أشد وأنكى من الشكل العسكري في الفترة الماضية، وطالت بمفاعيلها الإجرامية لقمة عيشه وحرية حركته الطبيعية واقتصاده، ولم تستثني أمنه واستقراره، وكل ذلك ترجم في التورط السافر والمفضوح للمملكة بالشراكة التي لا يشوبها لبس أو تحفظ مع العدو الصهيوني الأمريكي في النشاطات الجاسوسية والاستخبارية الهادفة إلى زعزعة استقرار اليمن وتقويض أمن شعبها الواقع في مهداف عدوان هؤلاء الأعداء الألداء منذ أكثر من 10 سنوات. وبلغ هذا المسار العدواني المتواطئ الخبيث ذروته في غرفة عمليات استخبارية عدوانية أمريكية بريطانية صهيونية سعودية مشتركة تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، ومنها انطلقت وما تزال أصابع الشر والعدوان والإجرام الوالغ في جسد هذه الأمة وروحها وأمنها ووجودها بكل مقوماته، والمتربص بشعوبها بكل صنوف الأذى واستباحة الحقوق والحرمات وشتى ضروب العدوان والخراب والدمار وسفك الدماء والإبادات. وشعبنا اليمني العزيز في صدارة الاستهداف بهذه الزحوف العدوانية الظلامية المجرمة الحاقدة وهجمتها الشيطانية الخبيثة.

0: بحجة وهو أمام حقيقة لا مراء فيها تفرض عليه أن يرفع يده نهائيا عن إيذاء الشعب اليمني والعدوان عليه بكل أشكال هذا العدوان والإيذاء.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها قوات العدو الإسرائيلي تعتقل 31 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني يؤكد أن أي هجوم على إيران ستكون له كلفة. مقتل 5 أشخاص إثر الهجوم الأوكراني على مقاطعة روستوف. التفاصيل: أصيب 3 صيادين فلسطينيين اليوم إثر إلقاء طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي قنابل باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة، وأصيب مواطن باستهداف طائرة كواد كابتر في مدينة خان يونس. وفي الضفة الغربية، قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إن قوات العدو شنت اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة أسفرت عن اعتقال أكثر من 31 مواطنا غالبيتهم من محافظة طولكرم بينهم امرأة، وهدمت منزلا في بلدة نعلين قرب مدينة رام الله. دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة اليوم الاثنين إلى تفعيل اللجان الشعبية وتشكيل المزيد منها وحماية البيوت والأهالي والمزروعات والمواشي وإغلاق الطرق في وجه البؤر العدوانية وحماية الأرض. وحسب ما ذكرت وكالة صفاء الفلسطينية، حثت القوى في بيان على تسخير كل الإمكانات على المستوى الرسمي والأهلي ومؤسسات القطاع الخاص وتقديم العون والدعم لتثبيت صمود الناس، ودعت لترجمة هذه الشعارات إلى واقع ملموس لتخفيف وطأة إجراءات العدو حتى لا تترك هذه القرى والبلدات وحيدة في مواجهة سياسات العدو ومستوطنيه. وأكدت إصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة كفاحه المشروع وحقه في الدفاع عن نفسه أمام إرهاب الدولة المنظم وجرائم العدو، وطالبت بتحرك سياسي وشعبي متكامل من أجل إفشال سياسة العدو الهادفة لترحيل الشعب الفلسطيني من أرضه. أفادت مصادر أهلية في القنيطرة بسوريا عن قيام قوات الجيش الإسرائيلي باعتقال شاب من قرية الصمدانية الغربية

ريف القنيطرة الأوسط خلال توغل عسكري نفذته في المنطقة. أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي في تدوينة على منصة إكس مساء أمس أن أي هجوم على إيران ستكون له كلفة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يدركان ذلك جيدا. بدأت مجموعات أغلبها شبابية في العاصمة الليبية طرابلس فجر اليوم تنفيذ عصيان مدني، وتجمهر عدة مئات أمام مقر شركة ليبيانا للاتصالات والتقنية في بلدية سوق الجمعة، وقاموا بإغلاقها رافعين لافتات معارضة لسياسة حكومة عبد الحميد الدبيبة، فيما توجهت مجموعة أخرى وأغلقت مقر وزارة الخارجية بساتر ترابي، وذلك تنفيذا للبيان الذي أعلن من خلاله حراك سوق الجمعة مساء الأحد الدخول في عصيان مدني شامل يبدأ بإقفال مؤسسات الدولة والشركات العامة داخل نطاق المنطقة. وفي بيان نشره الحراك المناهض لسياسة حكومة الوحدة الوطنية منذ اشتباكات مايو 2025 أكد أن هدفهم شل عمل الحكومة بالكامل وليس تعطيل حياة الناس، مطالبين بمحاسبة كل من تحوم حولهم شبهات فساد وإسقاط كل الأجسام السياسية القائمة، الحكومة ومجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي. وأعلنت عدة مناطق أخرى في طرابلس الانضمام للعصيان اعتراضا على انقطاع التيار، فيما شهدت مناطق متفرقة إغلاقا للطرق بالإطارات المشتعلة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن مجموعة قوات الوسط حررت بلدة تورسكوي في دونيتسك، بينما سيطرت وحدات مجموعة قوات الشرق على بلدة كوموناروفكا في دنيبرو بيتروفسك. وقالت إن القوات المسلحة وصلت خلال الساعات الماضية تنفيذ هجمات على موانئ ومنشآت للنقل في أوكرانيا، قالت إنها تستخدم لخدمة القوات الأوكرانية. كما أعلنت الوزارة أن الدفاعات الجوية أسقطت 276 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق الأراضي الروسية وبحر آزوف والبحر الأسود. فيما أعلن حاكم مقاطعة روستوف يوري سيليوسار في منشور على منصة ماكس اليوم مقتل 5 أشخاص إثر الهجوم الجوي الليلة الماضية الذي استهدف مدينة روستوف دون. النبأ الأخير. أعلن الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لا إسبيريا المدعوم من الولايات المتحدة أنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع كوبا ونيكاراغوا فور توليه السلطة في 7 أغسطس القادم، وأكد أنه لن تكون هناك أي علاقات مع الأنظمة الاستبدادية في حكومته، مشيرا إلى أنه سيغلق 15 قنصلية و14 سفارة، موضحا أن قرار قطع العلاقات يقتصر على هاتين الدولتين فقط. وقال إن حكومته تعتزم إعادة فتح بعثة دبلوماسية في القدس وتعليق إنشاء سفارة كولومبية في الأراضي الفلسطينية. يأتي ذلك في خطوة تنسجم مع توجهه لإعادة ترتيب السياسة الخارجية لبلاده. كما تخطط بوغوتا لإغلاق أو دمج عدد من بعثاتها في دول من بينها الجزائر وهايتي وبربادوس وهنغاريا والسنغال وإثيوبيا وجنوب إفريقيا، بدعوى خفض النفقات وتوجيه مزيد من التمويل إلى الأمن. وكان ديلا إسبيريبا قد فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بفارق ضئيل وسط توتر غير مسبوق في العلاقات بين كولومبيا والولايات المتحدة
خلال الأشهر الماضية على خلفية صدامات متكررة بينه وبين الرئيس اليساري المنتهي ولايته غوستافو بيترو. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. قوات العدو الإسرائيلي تعتقل 31 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني يؤكد أن أي هجوم على إيران ستكون له كلفة. مقتل 5 أشخاص إثر الهجوم الأوكراني على مقاطعة روستوف. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبعد قليل نقدم لكم المتابعات الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. وفيها: الدفاعات الجوية اليمنية تسقط فخر الصناعات التركية، العدو يواصل عدوانه على الفلسطينيين، وقوى المقاومة تدعو إلى تصعيد المواجهة.

جروح الأتراكيتونكا من جديد بإسقاط أسطورة مقاتلاتها الجوية في الجوف بنيران الدفاعات الجوية اليمنية، كما أن قدرات العدو السعودي المعادي تلقت هي الأخرى صفعة مؤلمة لتؤكد اليمن من جديد أنها مقبرة الغزو العثماني وكذا مقبرة الغزاة الجدد. حول هذا الموضوع نشر موقع يمنيون تقريرا أكد فيه أن سماء الجوف بدت وهي تستقبل سقوط طائرة استطلاع مسلحة من طراز بيرقدار أكينجي تركية الصنع، بعدما تمكنت دفاعات القوات المسلحة من إسقاطها أثناء تنفيذها أعمالا عدائية في أجواء المحافظة في مشهد يعيد إلى الواجهة قدرة الدفاعات اليمنية على اصطياد أبرز المنظومات الجوية التي يعول عليها العدو. ويأتي إسقاط بيرقدار إكنجي ليضيف ضربة جديدة إلى سجل المواجهة مع الطائرات المسيرة المعادية، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن محاولات انتهاك السيادة اليمنية ستواجه بالتصدي والإفشال، وأن القوات المسلحة اليمنية ستتصدى لأي محاولة لاختراق سيادة البلاد، مشددة على امتلاك القدرات والإمكانات اللازمة لمواجهة أي تحركات عدائية وإفشالها بعون الله. وفي ظل استمرار المواجهة تحمل العملية دلالات عسكرية تتجاوز إسقاط طائرة مسيرة، إذ تعكس وفقا لتصريحات العميد يحيى سريع استمرار الجاهزية اليمنية في رصد التحركات الجوية المعادية والتعامل معها، في رسالة تؤكد أن السيادة الجوية لليمن ستظل محل مواجهة مفتوحة أمام أي اعتداء أو اختراق. ويمثل إسقاط طائرة بيرقدار أكينجي ضربة قوية للترسانة الجوية التي تعتمد عليها دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي، نظرا لما تمثله هذه الطائرة من ثقل استراتيجي وتكنولوجي، حيث تعتبر درة تاج الصناعات العسكرية التركية في مجال الطائرات المسيرة، تتميز بمواصفات فنية متقدمة تجعل من عملية رصدها وإسقاطها إنجازا عسكريا معقدا، فهي طائرة مسيرة قتالية استراتيجية مصممة خصيصا لتنفيذ مهام القصف الاستراتيجي التي كانت تقتصر سابقا على المقاتلات التقليدية المأهولة مثل F-16. وتمتاز الطائرة ببدن فريد وأجنحة ملتوية تمنحها ثباتا وقدرة رفع عالية أثناء الطيران لمسافات طويلة، حيث يبلغ طولها 12 متر ونصف وطول جناحيها 20 متراً وارتفاعها 4 أمتار، تصل قدرتها التشغيلية إلى التحليق على سقف أقصى يبلغ 45,000 قدم لمدة تزيد على 24 ساعة متواصلة، وبمدى عملياتي يصل إلى 6,000 كيلومتر مع حد أقصى لوزن الإقلاع يبلغ 6,000 كيلوغرام. كما تحمل الطائرة حمولة إجمالية تبلغ 1,500 كيلوغرام مقسمة بين حمولة داخلية ونقاط تعليق خارجية. تضم ترسانتها صور كروز بعيدة المدى من طراز SOM التركية وعائلة الذخائر الذكية المصغرة MEML وMAMC، فضلا عن قدراتها المتقدمة في القتال الجوي وإسقاط الأهداف المحمولة جوا. وتعد إكنجي من أثقل المسيرات تكلفة، إذ تتراوح تكلفة النسخ الحديثة منها مثل الطرازين بي وسي بين 25 إلى 35 مليون دولار للطائرة الواحدة، ترتبط غالبا بصفقات كبرى متكاملة تشمل محطات التحكم وأنظمة الاتصالات والتدريب ونقل التقنية. من هنا يحمل هذا الإسقاط اليمني لهذه الطائرة في طياته رسائل استراتيجية متعددة الأبعاد، فمن جهة يؤكد على التطور المستمر في منظومات الدفاع الجوي اليمنية وقدرتها على التعامل مع أحدث التقنيات العسكرية العالمية بما في ذلك الطائرات التي تحلق على ارتفاعات شاهقة ومزودة بأنظمة تشويش واتصال عبر الأقمار الصناعية. ومن جهة أخرى فإن هذا الحدث ينكئ جروح الأتراك من جديد، حيث يسقط الهالة الدعائية التي أحيطت بها طائرة إكنجي كأسطورة جوية لا تقهر، خاصة بعد أن تم تصديرها مؤخرا لعدد من الدول بما فيها دول الخليج، ليسقط اليمن هذه الأسطورة كما أسقط أسطورات السلاح الأمريكي بقوة الله وعونه، والقادم أعظم وأنكى.

تتصاعد حدة التوتر في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء في ظل استمرار الخناق العسكري والانتهاكات الميدانية الممنهجة التي تمارسها أجهزة العدو الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف الأراضي المحتلة. وتأتي هذه التطورات المتسارعة لتؤكد إصرار قوات العدو الصهيوني والمغتصبين الصهاينة الإرهابيين على مواصلة سياسة الاعتداءات المباشرة من خرق للتوافقات الميدانية وتقويض لسبل الحياة الشاملة عبر تكثيف القصف وتوسيع عمليات التجريف والاستيطان والاعتقالات اليومية التي تطال مختلف الفئات والشرائح الشعبية. ففي قطاع غزة ارتكبت قوات العدو الصهيوني منذ ساعات الفجر اليوم 7 انتهاكات جديدة لاتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية، تخللها قصف مدفعي وعمليات إطلاق نار وتوغل بري. وعلى صعيد التوسع الاستيطاني، تواصل جرافات العدو الصهيوني والمغتصبين الصهاينة منذ 60 يوما عمليات التجريف في أراضي بلدة عرابة جنوب جنين لتسوية الأرض ونصب كرفانات وبيوت متنقلة لتثبيت بؤرة جديدة ضمن مستوطنات عميك دوتان. حول هذا الموضوع أكد الخبير في شؤون العدو الإسرائيلي دكتور نزار نزال أن زيارة السفاح نتنياهو إلى أمريكا تأتي في توقيت بالغ الحساسية، وتحمل على جدول أعمالها عددا من الملفات الساخنة في مقدمتها تطورات العدوان البربري على قطاع غزة والأوضاع المتسارعة في الضفة الغربية والاعتداءات المستمرة على لبنان، إضافة إلى الملف الإيراني الذي يظل الأكثر حضورا في المشاورات الأمريكية الصهيونية خلال المرحلة الراهنة. وأفاد نزال أن الضفة الغربية تمثل الساحة الأكثر ترجيحاً للتصعيد خلال المرحلة المقبلة، حيث تتواصل الاعتداءات الواسعة التي تنفذها قوات العدو وقطعان المغتصبين بحق الفلسطينيين ضمن سياسة منظمة تحظى بدعم سياسي وأمني وعسكري كامل من مؤسسات الاحتلال، وتهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض تمهد لتنفيذ مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني. من جهتها، دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة في بيان لها اليوم إلى تفعيل اللجان الشعبية وتشكيل المزيد منها وحماية البيوت والأهالي والمزروعات والمواشي وإغلاق الطرق في وجه البؤر العدوانية وحماية الأرض، وحثت إلى تسخير كل الإمكانيات على المستوى الرسمي والأهلي ومؤسسات القطاع الخاص وتقديم العون والدعم لتثبيت صمود الناس، مؤكدة إصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة كفاحه المشروع وحقه في الدفاع عن نفسه أمام إرهاب كيان العدو وجرائمه المنظمة، وطلبت بتحرك سياسي وشعبي متكامل من أجل إفشال سياسة العدو الهادفة لترحيل الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددة على أهمية تعزيز وتوطيد الوحدة الميدانية وتكاتف الجميع أمام هذه الحرب العدوانية والتصدي بكل الأشكال المتاحة لهذه الاعتداءات وصدها. كما دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة إلى شد الرحال لحماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة مع تصاعد الاعتداءات اليومية والاقتحامات لباحاته، وحماية صمود المقدسيين فيها والدفاع عن التجمعات البدوية في محيطها والبادية الفلسطينية المهددة بالترحيل خاصة الخان الأحمر. وبخصوص ملف الأسرى، دعت القوى إلى مواصلة الحملة الدولية التي انطلقت مؤخرا لإسناد ضحايا الاعتداءات والعنف الجنسي داخل السجون والمعتقلات التابعة للعدو، وإلى توسيع الحراك الشعبي في ساحات المدن وأمام مقرات الصليب الأحمر، مطالبة بتكثيف الاتصالات واللقاءات مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة والهيئات الدولية، وإلى المزيد من الضغط على دولة العدو لوقف ممارساتها بحق الأسيرات والأسرى وتوفير الحماية لهم، وبتعليق عضوية العدو في المؤسسات الدولية ومحاسبتها على جرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض العقوبات الشاملة عليها حتى تنصاع للقانون الدولي.

مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. هذه أجمل ورقة تحية منا جميعا، هي لكم من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار بسام النجار وطه سلامة، وهي من الزميل يحيى مهدي من الرقابة الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالاً زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

الدنيا وبهجتها.

محمد.

الحرية تجري في دمائنا. الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار. نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء، ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته، على دينه، على قيمه، على إبائه. تحرك منه عشرات الآلاف إلى الجبهات ممن يحملون دماء الحرية في عروقهم، في أبدانهم، مبدأ الإيمان الراسخ في نفوسهم وقلوبهم، الإباء للضيم، الشجاعة، الكرامة، العزة الإيمانية في نفوسهم. قاتلوا بكل صلابة. تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: يا الله لك الحمد. آيات ربي تتجلى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو الجاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
1: يا الله سدد، يا الله وما رميت إذ رميت ولكن الله،
0: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

ثقه بالله يا فكر اليماني رتل الاشعار، ثقه بالله يا فكر اليماني رتل الاشعار، وعاصر واقع الايات بالعالم وترتيبه، تمعن في جزيل القاف ورسم اعذب الافكار، بدا عصر الحقيقه وانطوى ماضي نعانيه، تحدينا العواصف وارتمى في باسنا الاعصار، هوت هيبة ملوك النفط تحت اقدامنا هيبة، تدافعنا على حوض المنايا طالبين الثار، وركن الكعبة المسمي بنا لبات رهيبة، لنا الأمجاد والعزة وحكام العرب في عار، ونصر الله الأعظم جا ولا به شك أو ريبة، صحيح الكوكب استغرب وسكانه من اللي صار، ولكن لا غرابة فاليماني قال باجيبه في باجيبه، مع الأشتر مع عمار بن ياسر مع الكرار، بلادي مقبرة بالأرض مفتوحة للاستعمار، تراها ياخذه بالريح كف الموت ويجيبه، كتبنا بالدماء كلمة حذاري من ورا الأسوار، تجاهلتوا حذاري هكذا شبعة وتشعيبه، وصدقتوا بإن العز والناموس بالدولار، كذب سلمانكم لا نصركم مضمون في جيبه، يدور الوقت يا صنعاء مدام ان الزمن دوار، يجي بكرة عليك الدور يا زهران وعتيبة، تبلغ من يمن العهد لأهل الشام يا بشار، باسم الحشد لك يا كربلاء مليون ترحيبة، أشوف النور في الموصل يعانق يشهى المقوار، ومسجدها يظهر ما تبقى من سراديبة، تبخر زيف أمريكا وخابت خطة الأحبار، زبد داعش صناعتهم والأمريكان تغذيبه، مهلا يا بني سعدون قرب تالي المشوار، يلوح النصر بالأقصى وجند الله تاتيبه، يلوح النصر بالأقصى وجند الله تاتيبه.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه.
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة

أهلا بكم مستمعينا الأكارم إلى حلقة اليوم 60 دقيقة نصحبكم فيها بكل مستجد في فقرتها المتنوعة والمتعددة. معكم فيها من الإعداد عبد الله محمد شرغة، ومن التقديم أحمد علي السياني. ومن الإخراج عبد الله حسين الوشالي. البداية استعراض لعناوين حلقة اليوم. موضوع الساعة: الحصار بالحصار، صنعاء تفرض قواعد اللعبة على الرياض. أما في شاهد وشواهد من الرهان على أمريكا إلى الابتكار على المرتزقة، حدود المناورة السعودية وكلفة الحصار المرتدة. ما وراء الأحداث بين التضليل الإعلامي ورهانات الميدان، قراءة في خلفيات التصعيد مع إيران. وفي فقرة في المرصد: حرب الخيارات المفتوحة، أبعاد التصعيد الاستيطاني في الضفة الغربية. وحول العالم: زلزال الجيوسياسة، التصعيد الروسي الأوكراني وزعزعة التوازنات الاقتصادية.

يثبت تاريخ الصراع بين اليمن والسعودية واقعا لا يمكن تغافله، وهو أن موازين القوة هي المحدد الحقيقي والأوحد لاتجاهات الحركة السياسية في المنطقة، وهي حقيقة باتت راسخة لدى مختلف القواعد الشعبية والنخب السياسية والثقافية. فعلى مدى العقود الماضية شكل المال النفوذ والأداة الأكثر حظوة لدى الرياض لتقويض أي مشروع يمني يستهدف بناء دولة مستقلة، وقد أنفق هذا المال بسخاء لاستقطاب ولاءات النخب في محاولة دائمة للي ذراع المناهضين لسياساتها وضمان إبقاء المشهد اليمني مكبلا بالتشرذم والانقسام.

غير أن هذه المعادلة التقليدية تهاوت اليوم مع تنامي الوعي الشعبي والرفض المجتمعي المتصاعد لهذه الأدوات التقليدية بعدما انكشفت أبعادها المتمثلة في استنزاف مقدرات اليمن وتفكيك نسيجه الاجتماعي. وفي هذا السياق تدخل المواجهة منعطفا تحوليا جديدا، إذ لم يعد ممكنا الاستمرار في التعاطي مع سياسات المماطلة والالتفاف على حقوق الشعب اليمني. ومن قلب المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسنوات الحصار وتجميد المقدرات الوطنية تبرز مرحلة جديدة تتجاوز انتظار الحلول السياسية المعطلة لتفرض معادلة ردع مباشرة ملخصها الحصار بالحصار.

هذا التحول يضع الطرف الآخر أمام كلفة مباشرة لسياساته الحالية، إذ أن استمرار في إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية سيقابل برافعات عسكرية قادرة على طول خطوط الملاحة والمرافقة الاقتصادية والحيوية لتصبح النتيجة الميدانية هي المقياس الوحيد لمسار المواجهة القادمة.

0: للنقاش نستضيف عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الرقيب البليط. مرحبا بكم أستاذ عبد الرقيب.
1: أهلا وسهلا بك ويسعد مساك وأوقاتك، والتحية والتقدير والاحترام لك أخي الكريم ولإذاعة صنعاء بكل طاقمها وللإخوة المشاهدين والإخوة المستمعين الكرام ولقواتنا المسلحة البطلة بكل تشكيلاتها المتعددة
0: وشعبنا
1: اليمني الصامت بكل ربوع اليمن الحبيب.
0: أستاذ عبد الرقيب، تاريخ العلاقة اليمنية السعودية أثبت أن القوة هي المحدد الأبرز للمواقف السياسية. كيف تقرؤون هذا التوصيف، وهل ترون أن أدوات النفوذ التقليدية للرياض قد فقدت فاعليتها بالفعل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم صلاة دائمة في الأولين وفي الآخرين تغشاهم وتغشانا في الدنيا والآخرة. طبعا صحيح أن العلاقات اليمنية السعودية هي تشهد دائما التوترات والمؤامرات الكثيرة من قبل العدوان السعودي منذ قبل اندلاع ثورة 26 من سبتمبر عام 1962، وعلى ذلك ظلت المؤامرات تحاك ضد الجمهورية اليمنية وحتى بعد ثورة 26 من سبتمبر عام 1962، ولأن السعودية تريد أن تكون هي المهيمنة والمسيطرة في سياستها وسيطرتها على القرار اليمني بكل مفاصله، وبالتالي ظلت تحيك المؤامرات وتدعم أيضا المشايخ وتدعم العديد من الأدوات والعملاء لها لتخريب الأوضاع في داخل اليمن. ولذلك اليمن يظل في حالة توتر دائم مع السعودية، وأيضا يعي ويفهم بأن السعودية لا تريد له الخير مهما فعلت ومهما حاولت أن تظهر من مظاهر الابتسامات التي تخفي وراءها كل الإحاكات لتلك المؤامرات والدفاعي. وبالتالي اليمن أثبت وجوده طبعا أعاقة الكثير بعملية طبعا استخراج النفط، استخراج أيضا تحقيق الوحدة اليمنية، العديد من المشاريع التي تريد اليمن أن تظهر فيها، ولكن مع كل ذلك السعودية تحاول أن توجد لنفسها أماكن من أنها هي المسيطرة والمهيمنة على القرار اليمني وعلى السيادة اليمنية. ولذلك نحن لاحظنا حتى منذ أن بدأ الربيع العبري وكيف بدأت في عمليات شن العدوان والحصار على اليمن، وها هي حتى الآن يعني ما لا تريد أن ترفع الحصار ولا تريد أن تنهي العدوان، وهذا يدل على أن السعودية لا تريد الخير لليمن ولا لشعبها، ولكن تريد إحاكة المؤامرات وإنفاق المليارات من الدولارات على أدواتها وعملائها مقابل تخريب اليمن، وهو يأتي في إطار المقولة التي هي تقع ضمن الخرافات السعودية من أن اليمنيين إذا شبعوا جوعت السعودية وإذا جوع اليمنيون شبعت السعودية، وبالتالي هم معتمدين على هذه المقولة في كافة المؤامرات. ولذلك السعودية لا تكن فقط العداء للشعب اليمني ولليمن، ولكن هي تكن العداء أيضا لكل الشعوب والدول الأخرى بما فيها دول الخليج التي كانت تحاول أن تبتلعها، ودارت حروب هناك ما بين اليمن والسعودية وأيضا سلطنة عمان في الثمانينات، مقابل أن كانت السعودية تريد أن تحتل أراضي أيضا عمانية، وهذا ما يسمى في عملية المثلث الذي يقع في خلف الجبل الأخضر. وبالتالي كانت اليمن واقفة إلى جانب سلطنة عمان، وهي منذ ذلك الوقت أيضا وهي تكره الموقف اليمني، وأيضا تكره أن اليمن لماذا يقف إلى جانب سلطنة عمان، ولماذا اليمن يحاول أن يعيق السعودية من تحقيق أهدافها. أيضا السعودية حاولت أن تبتلع الإمارات عدة مرات، حاولت أن تبتلع قطر، حاولت أن تبتلع الكويت، وهي كان في مخططها أيضا في هذه الحرب والعدوان والحصار على اليمن أنها إذا استطاعت أن تبتلع اليمن فبالتالي هي سوف تبتلع كل دول الخليج دايركت ومباشرة، لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث أن اليمن أثبت بأنه الجبل الصلب الثابت الذي لا تهزه الرياح ولا تهزه المؤامرات ولا تهزه العواصف مهما بلغت ذروتها وقوتها.
0: نعم، أعلن البيان العسكري للقوات المسلحة اليمنية مؤخرا عن مرحلة جديدة تمثلت في فرض قيود ومخاطر على الملاحة البحرية للعدو السعودي تحت عنوان الحصار بالحصار. كيف تقيمون خطورة هذه المعادلة ومداها الميداني؟
1: طبعا هنا اليمن يغير المعادلة الاستراتيجية في مقارعة العدوان السعودي الذي يظل فارضا للحصار على اليمن وعلى مدى 12 عاما، وبالتالي كانت السعودية هي من تفرض قرارها في هذا الجانب وتحاول أن توجد نفسها بأنها هي المهيمنة والمسيطرة على كل القرارات وأنها لا يستطيع أحد أن يقف أمامها. لكن اليوم اليمن غير المعادلة، وها هو اليوم اليمن هو الذي يبادر أيضا بعملية المقارعة للعدو السعودي ويضع نفسه في وضع أيضا عملية الحصار بالحصار على العدوان السعودي، بمعنى لن يتم رفع الحصار عن الصادرات النفطية السعودية ولا على الملاحة البحرية أيضا في على السعودية إلا برفع الحصار عن اليمن وحتى مطارات وبكل شيء. وهنا اليوم اليمن يغير المعادلة الجيوسياسية والعسكرية والاستراتيجية بحيث أنه بات يتحكم هو في القرار ويستطيع مقارعة العدوان السعودي الذي يعني طالما وظل يفرض هيبته على كل دول المنطقة، وبالتالي اليوم اليمن يثبت معادلات كبيرة جدا، وبالتالي أيضا المعارك التي خاضها اليمن على العدو الأمريكي والإسرائيلي والحصار الذي فرضه على ميناء أم الرشراش أيلات كان عنوانا بارز، وكان يكفي للعدو السعودي أن يستعب من ذلك ويأخذها عبرة ليعرف من أنه سوف يبل وينكسر أمام قوات اليمن وشعبها في هذا الموقف بالذات، ويبادر كان على حل وإنهاء عملية الحصار على اليمن ويبادر بحيث أنه كان يحفظ هيبته. لكن للأسف الشديد اليوم العدو السعودي يريد أن يواصل خدمة العدو الصهيوني الأمريكي، مع أنه يعرف بأن العدو الصهيوني الأمريكي ذاته عجز عن المواجهة مع اليمن، وأمريكا حينما رفعت من داخل البحر الأحمر نتيجة الضربات اليمنية وحينما أراد اليمن أن يفرض الحصار على الموانئ الأمريكية من البحر الأحمر عن طريق باب المندب، الأمريكي قال أمريكا أولا وذهب وترك الإسرائيلي وقال له لا نستطيع أن نواجه ولا علينا أن نعمل ونوقع اتفاق مع جانب صنعاء وعلينا أن نعمل نحفظ كلامتنا. وبالتالي اليوم السعودي لا يريد أن يحفظ كلامته بل يريد أن يدخل إلى هذا المستنقع، وأراد أن يثبت للجميع أنه لا يزال هو من يسيطر على الوضع في اليمن وأنه يستطيع تحريك أدواته وعملائه وأيضا ممارسته في عملية عدم هبوط الطائرات في مطار صنعاء أو مطار الحديدة أو أي مطارات أو أي موانئ، وأنه بالأمس أيضا يعطي تحذيرات بالسفن من عدم الذهاب إلى ميناء الحديدة. كل هذه اليوم ستنقلب عليه رأسا على عقب، واليمن دخل هذه المعادلة ولن يقف عملية الحصار على السعودية إلا برفع الحصار على اليمن، ولن يقف أيضا الطلبات اليوم التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية على العدو السعودي إلا بإنهاء عملية العدوان وإنهاء الحصار على اليمن. ونحن لاحظنا اليوم البيان الذي صدر قبل قليل من قبل القوات المسلحة اليمنية باستهداف عدد من الأهداف والمنشآت الحساسة من شرق السعودية وحتى ينبع، وأيضا الضربات التي كانت قبل يومين والتي أيضا سببت اندلاع الحرائق، وحتى هذه اللحظة هناك المواقع أقمار صناعية تبث من أنه لا زالت هناك حرائق تندلع من داخل جيزان نتيجة استهداف لصهاريج النفط التي استهدفتها، ولا زالت اليمن حتى هذه اللحظة في ضرباتها على العدو السعودي تلقي عليه ضربات تحذيرية وليست ضربات أكبر تدميرية، لأنه هنا تعطي له إشارات أن القادم سيكون أكبر وأكبر تدميرا كما كانت في الحرب سابقا. أثناء الحرب كانت تعطيه ضربات يعني عبارة عن تحذير، لكنه لم ينصاع إلا بعد أن ضربت عليه دقيق وخلص وسببت انهيار في نصف الاقتصاد النفطي السعودي، الأمر الذي جعله يأتي لطلب الهدنة وأنه سيريد حقيقة السلام وغيره. وبالتالي اليوم اليمن يستهدف عملية الصهاريج، يستهدف نقاط حساسة، يستهدف أشياء برضو بطريقة تحذيرية، صحيح أنها تحدث أضرار كبيرة لكنها ليست تدميرية حتى الآن، ولا على العدو السعودي أن يستلقي هذه الرسائل السياسية والعسكرية ذات الأبعاد الاستراتيجية الهامة، وأن يفهم بأن القادم سيكون أشد وأعظم، ولذلك اليمن يعمل اليوم بالمثل القائل اضرب الوطاف يفهم الحمار، لكنه لحد الآن لم يفهم ولن يفهم إلا بضربات أكبر وأشد تعمل على تدميره، وهو يعي ويفهم أن اليوم كل منشآت النفطية والاقتصادية والمنشآت العسكرية والسيادية كلها تقع تحت رحمة الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية، وهناك العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي لا زالت لم تستخدم بعد حتى هذه اللحظة. هناك صواريخ وطائرات مسيرة جديدة وأسلحة نوعية جديدة لم يتم الكشف عنها، ولكن سيتم الكشف عنها لاحقا وخلال هذه المعركة، لأن المعركة اليوم تأخذ نحو تمدد أكبر وأكثر، لأن هناك مخطط كبير، وهذا يأتي عملية طرد الصار والعدوان، مواصلة العدوان على اليمن والسعودية، وخاصة في هذا التوقيت الهدف منه هو اليوم إشغال الجانب اليمني وجعل اليمن تعيش في حالة ارتباك نظرا للمعركة التي يحضرون لها، المعركة البرية في اجتياح إيران، خاصة بعد الضربات المتصلية التي طالت العديد من الأهداف العسكرية والأهداف الاقتصادية طيلة هذه الفترة السابقة على إيران، وبالأمس بدأوا في تعليق هذه الضربات لأنهم الآن في عملية الاسترخاء والتحضيرات لعملية هذه العملية البرية، وبعد أن يخلصوا من إيران يريدوا أن يأتوا لتدمير اليمن. ولذلك حتى بالأمس اتصال محمد بن سلمان مع أندي بيرمنهام الذي هو رئيس الوزراء البريطاني، ويأتي في إطار الترتيب لعملية شنغارات جوية عدوانية عن طريق السعودية وإسرائيل وبريطانيا على اليمن خلال الأيام القليلة القادمة، وبالتالي نحن نتوقع أن يكون هناك ضربات أيضا على اليمن وعدوان وغيره، لكن اليمن ليس لديه ما يحصله قدر ما تمتلكه السعودية من ثروات نفطية ومن عصب الاقتصاد النفطي الذي اليوم ترتكز عليه أمريكا وإسرائيل والأوروبيين، ويعتبره بأنه البقرة الحلوب كما سماها ترامب، وأيضا الرضاعة التي يرضعون منها، ولذلك هم من سوف يخسرون وإن غدا لناظره لقريب.
0: نعم، هل ترون سيد الكريم أن العدو السعودي سيرتدع حيث أنه تحول الموقف من انتظار جهود السلام والمماطلة السياسية إلى فرض خيارات مباشرة في الميدان؟ هل تعتقدون أن هذه الاستراتيجية ستجبر الرياض على التراجع واستيفاء الاستحقاقات الإنسانية؟
1: طبعا من وجهة نظر التحليلية السياسية بأن العدو السعودي هو يريد أن يخرج من هذا المستنقع، ويريد أن يعمل على توقيع اتفاق مع اليمن، ويريد أن يكون له شيء ويحفظ كرامته ويحفظ أيضا منشآته، لكنه القرار ليس بيده لأنه مزود اليوم هو على السعود على أمريكا وعلى إسرائيل وعلى بريطانيا، وبالتالي القرار ليس بيده في عملية هذا التحكم، ويريد أن يعمل ويواصل العدوان كمبادرة منه كتحدي وإصرار، وأيضا على أنه يريد أن يحفظ هيبته وأنه لا يزال المسيطر وأنه يستطيع أن يتحكم وأن لا توجد قوة تكسره. هذه الأشياء هي التي تجعله في هذا الغرور والتكبر، هو أن يؤدي إلى زواله وانكساره. وبالتالي نحن نقول اليوم العدو الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني يريد أن يدفع بالسعودية وبكل دول المنطقة إلى مواجهة عربية إسلامية مع الجميع، بمعنى أن يكون هناك وجود دول عربية وإسلامية تعمل على مواجهة دول محور المقاومة، اليمن، إيران، حزب الله، المقاومة العراقية، المقاومة الفلسطينية، وهذا هو المطلوب، لأن العدو الإسرائيلي اليوم والأمريكي والبريطاني يخطط إلى احتلال واستعمار المنطقة برمتها وبأكملها، حتى الدول التي هي أدواتهم وعملائهم هم يريدون أيضا الخلاص منها ويريدون السيطرة عليها، مع أنهم مسيطرين عليها في كل القرارات ونهب الثروات والأموال الموجودة، لكن اليوم يجب إدخال الجميع في هذه المعركة المواجهة، ونحن نسميها المعركة الإقليمية الشاملة. ولاحظ أيضا استهداف السفينة الإيرانية من قبل المعتوه زيلينسكي في أوكرانيا، السفينة التي قال في بحر قزوين التي قال أنها كانت تحمل أسلحة كبيرة جدا وثقيلة ويتم استهدامها من قبل الإيرانيين في ضربات الشرق الأوسط. ما الذي يدخل زيلينسكي في هذه المعركة؟ ولماذا سوف يتم الاجتماع في واشنطن مع بين زيلينسكي ونتنياهو وترامب؟ إلا هناك تنسيق أيضا في عمليات قادمة أيضا حتى استهداف روسيا وإدخال روسيا في المعركة في المواجهة سواء في الشرق الأوسط سواء في الحرب مع أوكرانيا والدول الأوروبية وأمريكا. إذن هنا اليوم المعركة باتت تأخذ مجرى في توسع أكبر. السعودية اليوم تعيب وتفهم أن اليمنيين هم من باتوا يتحكمون في سير المعركة وأنهم قد هزموا القوى العظمى التي كانت تسمى أمريكا بريطانيا والأوروبية ربيبتهم إسرائيل التي كانت تعتبر نفسها أنها أقوى دولة في الشرق الأوسط. اليوم اليمن أذلهم أذل الجميع وأعطاهم إشارات صريحة وواضحة أنه اليوم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي قوة وأولي بأس شديد. وهذه آية قرآنية صريحة وواضحة بمعنى أن اليوم اليمن غير معادلات غير موازين المعادلات كلها الجيوسياسية والعسكرية ذات الأبعاد الاستراتيجية الهامة. اليمن صار قوة عظمى إقليميا دوليا بات هو المتحكم اليوم يستطيع أن يغلق مضيق باب المندب يستطيع أن يبرد إلى ما خلف الحدود وهناك ضربات يمنية قادمة مفاجئة ستجتاز ما خلف الشرق الأوسط. وأؤكد على هذا الكلام وسوف تذكر كلامي هذا ومداخلاتي هذه معك بأن اليمن سيحقق ضربات كبيرة جدا في خلف الشرق الأوسط ويحقق انتصارات عظيمة وساحقة في هذه المعركة وهو من سينقذ إيران ومن سينقذ كل دول محور المقاومة ومن سينقذ كل الدول العربية والإسلامية من هذه المؤامرة الخبيثة القذرة التي يدبرها الأعداء الصهيونية الأمريكية والبريطانية والأوروبية لدمار وخراب الدول العربية والإسلامية. وإن اليمن هو من سوف يستعيد الحرية والعزة والكرامة والشموخ للدول العربية والإسلامية وأن يعيد الإسلام إلى مده الصحيح كما كان دور اليمن سابقا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والنبوة في عملية نشر الإسلام وفي عملية مساندة الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا في عملية الفتوحات الإسلامية. فالتاريخ اليوم يعيد نفسه ولكن بشكل متحضر.
0: نعم سيد الكريم، التلويح باستهداف المنشآت البترولية والموانئ والمطارات والمجمعات الصناعية تحت قاعدة الباد أظلم، ما هي القراءة السياسية لمخاطر دخول هذه المنشآت الحيوية داخل الاستهداف المباشر ودخولها دائرة استهداف مباشر للقوات المسلحة اليمنية مجددا وانعكاسات ذلك على السعودية وعلى النظام السعودي على العدو السعودي؟
1: أولا تدل على القدرة اليمنية على تحقيق أهدافه وإصابة كل أهدافه في داخل عمق السعودية. هذه المنشآت النفطية التي تعتبر عصب الاقتصاد النفطي السعودي وأيضا ما يرتكز عليها النظام السعودي اليوم وما يقوم به أيضا من عملية الدفع لأولئك الأعداء من المليارات الدولارات وتصدير النفط إليهم وكل ذلك هو يرتكز على عصب هذه المشتقات النفطية التي اليوم السعودية تهيمن وتسيطر على كل دول المنطقة وأيضا تسيطر على القرار حتى في داخل الأمم المتحدة وهي من تدعم مجلس الأمن الدولي وهي من تدعم كل المنظمات وهي من تدعم كامة الجامعة العبرية وهي من تدعم أنشأت مجلس التعاون التخريجي الذي يسمى مجلس التعاون الخليجي الذي بدأ اليوم في إطار الانقسام والتقسيم والزوال. ولذلك نقول بأن اليوم اليمن يغير معادلاته كافة ويعمل على ضرب واستهداف هذه المنشآت وأنه غير عادئ بكل العواقب التي سوف تأتي لأن اليوم هناك السعودية هي تعيق أولا في عملية استخراج المشتقات النفطية الموجودة من البحيرات الموجودة داخل اليمن في الجوف في مارب في حضرموت في العديد من المناطق والمحافظات اليمنية. أيضا عملية التوغل للقوات السعودية داخل الأراضي اليمنية وإرادتها أن تسيطر على حضرموت وشبوة ومارب والجوف وتضمها كمحافظات سعودية. أيضا عملية ما تسميه بمد أنبوب النفط والغاز عن طريق البحر العربي إلى المحيط الهندي وتصديره إلى شرق آسيا. إذن اليوم اليمن يعطي للسعودية الإشارات الصريحة والواضحة وهو يرسل له رسالات مبطنة وظاهرة، لكنه العدو السعودي يبدو أنه لا يفهم، ومع ذلك يقول له اليوم عليك أن ترفع حصارك، أن تترك اليمن في قرارها في هذه، لا تسيطر على قرارك، لا تعمل على هيمنتك في داخل اليمن. فاليمنيين لا يشتوا من الذين يخضعوا أو يذلوا لك، ارفع حصارك ودع اليمنيين وشأنهم، دعهم يستخرجون نفطهم، دعهم يوجدون ثرواتهم، دعهم يستفيدون من خيراتهم، ودع عنك كل ذلك. ما عليك إلا أن ترفع وتعطف وتخوض وتبقى، لا تتدخل في الشؤون الداخلية والخارجية لليمن. لكن السعودي لا يريد أن يسيطر على القرار الداخلي اليمني والخارجي والسيادة اليمنية بكل مفاصلها. إذن هو من يريد أن يكون أيضا اليوم جاني على نفسه، والمثل يقول جنات على نفسها بلاقش. إذن طالما واستمر العدو السعودي في هيمنته وسيطرته واستماره في العدوان والحصار على اليمن، والغرض الأساسي معروف، ما هو الغرض الأساسي؟ هو تدمير اليمن، عملية التوغل والاحتلال، دعم الميليشيات القاعدية الداعشية، الميليشيات المختلفة المتواجدة سواء الانتقالية، ميليشيات طارق عطاش، كل هذه الميليشيات الإصلاح، كل الميليشيات اليوم الذي يقوم بدعمها وتدميرها مقابل التخريب والتدمير ومقابل التوغل داخل أرض اليمن وتقسيم اليمن وتمزيقها، هذه تأتي أيضا ليست تصالحه. وهنا أذكر أيضا وللمرة الألف وأقول بأن ما تم توقيعه في اتفاقية ترسيم الحدود اليمنية كان ينص على الآتي: عدم التآمر على الوحدة اليمنية، عدم التدخل في الشؤون السيادية الداخلية والخارجية لليمن، أيضا عدم المؤامرات على اليمن، أيضا إيجاد المشاريع الدفع التخلي عن نسبته في خطوط الجوية اليمنية، وأن تكون يعني ملكا خالصا لليمن. كل هذه الأشياء لم يتم تنفيذها. العدوان على اليمن يشكل نقضا لهذه الاتفاقية، المؤامرة على الوحدة اليمنية نقضا لهذه اتفاقية ترسيم الحدود، المؤامرات التي تحاك العدوان والحصار على اليمن يشكل خرقا لهذه الاتفاقية وإنهاء لها. إذن وبالتالي هو لا يفهم لا لغة الحوار لا لغة السلام. ولو كان يريد الحوار والسلام مع اليمن فكان من يومها وليوم أتى إلى صنعاء، حينما كانوا يقولوا قادمون يا صنعاء وأنهم سوف يحتلون وسوف يعصدون، ثم أتوا بالوسط العماني وأتوا قادمون يا صنعاء عن طريق مطار صنعاء وأتوا بالود الولاء والطاعة ومستعدين لخط التصعيد والاتهدية ومستعدين لإحلال السلام وكل ذلك، لكن هو ظل يماطل وعلى مدى 4 أعوام ويذهب ويعمل ويحاول يؤخر في عملية أيضا التوقيع على الملف الإنساني تحت سمى الضغوطات الأمريكية، يعني أنه لا يزال يعمل في تطبيق المؤامرات العدوانية على اليمن. إذن هو من بدأ في كل هذه المؤامرات على اليمن، والمثل القائل يقول البادئ أضرب. إذن هو من أراد أن يخرب اليمن، من أراد أن يدمر اليمن، من أراد اليمن أن لا يستفيد من خيراته، من ثرواته، من منشآته، وهو من اليوم يسرقون وينهبون الثروات النفطية في حضرموت، في شبوة يسرقون الذهب، الاستونديوم، النحاس، الثروات الطبيعية، الثروات السمكية، كل شيء يتم سرقتها من الثروات اليمنية المختلفة ولا يزال حتى هذه اللحظة. وبالتالي هناك الأموال التي أدخلت إلى خزينة البنك الأهلي السعودي وقد باعوا من النفط أكثر من 60 مليار دولار، لكن سلطان العرض اعترف ب 14 مليار دولار التي أدخلها إلى خزينة البنك الأهلي السعودي. وبالأمس أيضا هناك تهريب لعملية الأموال من خزائن البنك في مأرب إلى سيئون، وهذه تعطي أيضا مؤشرات إلى أن المعركة اليوم قادمة، وتفكيرها مع جانب الميليشيات والأدوات والعملاء الذين هم اليوم يبحثون عن نهب الثروات وسرق الأموال اليمنية التي هي ملك اليمن وشعبها. إذن اليوم هناك عملية مواجهة كبرى، وهي من ستحدد مصير اليمن ومصير المنطقة العربية والإسلامية بأمتها.
0: نعم. إذن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ العزيز عبد الرقيب البليط، كنت معنا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لك أخي الكريم.
0: في أمان الله. شاهد وشواهد.

من الرهان على أمريكا إلى الاتكال على المرتزقة حدود المناورة السعودية وكلفة الحصار المرتدة. تخوض المنطقة مرحلة حاسمة أعادت فيها صنعاء فرض معادلات قوة، غيرت مجرى الصراع وأسقطت رهانات تركيع اليمنيين. ومع انكشاف العجز الأمريكي عن حماية حلفائه، يبدو الاستناد السعودي الجديد إلى البيادق المحلية مجرد هروب إلى الأمام. سينقلب وبالا إذ أضحت كلفة الحصار والتصعيد تهديدا مباشرا ومباشرا جدا لعمود الرياض الاقتصادي واستقرارها الداخلي.

تتجه التطورات في المشهد الإقليمي نحو مرحلة فارقة تعيد رسم قواعد الاشتباك وتوازنات الردع، حيث تكشف المعطيات أن الخيارات العسكرية والضغوط الاقتصادية الممتدة لم تعد قادرة على فرض إرادتها على الشعب اليمني وقيادته في صنعاء. ومع تراجع فاعلية الدعم الدولي المباشر وفشل الاستكبار العالمي، يتضح أن المراهنة السعودية على أدوات ومرتزقة محليين لن تكون سوى استمرار لذهانات خاسرة تعمق الأزمة بدلا من حلها. هذا التحول يضع العدوان أمام واقع جديد تصبح فيه كلفة التصعيد والحصار مرتدة بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد السعودي ومصالح الإقليمية. تتكشف ملامح المرحلة الحالية في المسار الإقليمي عن تحول صارم في قواعد اللعبة وسياسات الاشتباك فرضته القوات المسلحة اليمنية، حيث تشير المعطيات السياسية والميدانية إلى أن المراهنة على خيارات الحسم العسكري أو أن ممارسة ضغوط الحصار الاقتصادي الخانق لم تعد تجدي نفعا في فرض واقع الإخضاع على الساحة اليمنية. فقد أثبتت الجولات السابقة من الصراع الممتد أن الاعتماد المباشر للنظام السعودي على الحماية والدعم من أسياده الأمريكيين بجميع إمكاناتهم ونفوذهم قد وصل إلى طريق مسدود، بعد أن عجزت أمريكا بكل جبروتها عن كسر الإرادة الشعبية أو تركيع الشعب اليمني، وجرت أذيال الهزيمة دون تحقيق أي من أهدافها. في هذا السياق يبدو أن التحول الحديث في الاستراتيجية السعودية من الاتكال على الدعم الأمريكي المباشر إلى الرهان على الأدوات والمرتزقة المحليين ليس إلا محاولة لإعادة إنتاج الفشل، لكن بصورة أكثر عمقا وهشاشة. فالقوانين السياسية والعسكرية تؤكد أن من خسر رهانه على أسياده واشنطن وعجز عن فرض شروطه معتمدا على الجبروت الأمريكي سيكون رهانه على العبيد والأدوات أكثر خسرانا وفشلا، إذ تفتقر تلك الجماعات إلى أي قرار مستقل أو قدرة على حسم الميدان أمام الصمود الشعبي والعسكري في صنعاء. هذا الانزلاق في تقييم موازين القوى يضع الرياض أمام خيارات حرجة وأمام مأزق حقيقي، خاصة مع تزايد الكلفة السياسية والعسكرية لاستمرار هذا النهج. من جانب آخر، فإن إصرار النظام السعودي على فرض سياسة الحصار ومصادرة الثروات الوطنية للشعب اليمني والعمل المتواصل على تمزيق النسيج الاجتماعي لم تعد تشكل أوراق ضغط آمنة أو غير مكلفة كما كان يظن، بل أضحت عبئا خطيرا ينعكس بالوبال المباشر على الاستقرار الداخلي والنمو الاقتصادي السعودي. فقد فرضت صنعاء معادلة ردع متوازنة ومجربة مفادها يقول إن استهداف معيشة الشعب اليمني يقابل بتعطيل المزايا الاقتصادية للطرف الباغي، وإن معادلة الحصار بالحصار أصبحت واقعا ميدانيا أثبت جدارته، واضعا المنشآت والمصالح الحيوية السعودية تحت التهديد المباشر.

0: ما وراء الأحداث. بين التضليل الإعلامي ورهانات الميدان، قراءة في خلفيات التصعيد مع إيران. تكشف الماكينة الإعلامية والسياسية الأمريكية عن مسعى حثيث لإعادة صياغة السردية الموجهة للداخل الأمريكي، وذلك عبر إبراز المواجهة مع إيران في إطار متوازن يجمع بين التذرع بالدفاع عن الهيبة القومية والرد على استهداف الجنود الأمريكيين، وبين إسباغ غطاء غايته حرية الاقتصاد والتجارة العالمية المتمثلة في حماية الملاحة بمضيق هرمز، غير أن هذا التركيز على مبررات الضربات متتالية الفصول يحمل في جوهره محاولة لتغطية كلفة المأزق الميداني وتبرير الرغبة في التوسع نحو حرب واسعة مع السعي الممنهج لعزل الدور الإسرائيلي شكليا وظاهريا عن المواجهة، واجهة التحالف المأمول لتسهيل استدراج أطراف إقليمية وأوروبية. في المقابل تتشابك خيوط هذه المواجهة المفتوحة مع الصراع البروباغندا والدعاية السياسية، إذ تحاول القيادة الإسرائيلية توظيف التسريبات حول الشراكة الاستخباراتية والعسكرية مع واشنطن لامتصاص الاستياء الداخلي وإظهار دورها المحوري، في وقت تدرك فيه الإدارة الأمريكية حجم التذمر المتصاعد في الشارع، بينما تتمسك واشنطن باستراتيجية حشد الحلفاء وتغيير الخطاب العسكري من إسقاط النظام إلى إرغامه على التفاوض. تواصل إيران ضرب البنى التحتية العسكرية الأمريكية بالمنطقة. هذا كله يطرح تساؤلات حاسمة حول حدود الحسابات الاستراتيجية للأطراف كافة، وما إذا كان المشهد متجه نحو توسيع دائرة الاستهداف لتشمل العمق الإسرائيلي أم نحو الانزلاق إلى مواجهة مباشرة لا تنفع معها محاولات التضليل وصناعة الانطباعات. يجيب عن هذا محمد القيق الكاتب والمحلل السياسي.
1: هو خطاب للمجتمع الداخلي الأمريكي في الورطة التي فيها أمريكا الآن، وفي محاولة إقناع هذا المجتمع بأن الحملة العسكرية على إيران هي من شقين. الشق الأول لأنها حرب عالمية من أجل تحرير الاقتصاد العالمي، والشق الثاني هو الهيبة الأمريكية لأنها تتعرض لاعتداء وأن الجنود الأمريكان قتلوا على يد الإيرانيين. هذا هو التركيز الأساسي في الإعلام الأمريكي حول ما يجري وحول 11 ليلة من الضربات المتتالية بضرب البنية التحتية وغيرها، وتصور على أنها ردا على قتل أمريكي ومحاولة لفتح مضيق هرمز. لكن في حقيقة الأمر روبيو وغيره يحاولون جذب انتباه الشارع الأمريكي إلى معادلات التبرير وليست إلى معادلات النتيجة أو المطلوب الحقيقي. المطلوب الحقيقي هو الحرب الواسعة، ولا يوجد أي شيء دون تنسيق أمريكي إسرائيلي ومعهم بعض الدول العربية، ومؤخرا لديهم دولة أو دولتين أوروبيتين سينتقلون إلى مرحلة الهجوم مع الأمريكي ضمن خطة تقويض البنية التحتية، ضرب الجبهة الداخلية وصولا إلى مرحلة العمل البري. لذلك روبيو وحتى وزير الحرب الأمريكي تعرض لهجوم لاذع في أوساط الكونغرس، وهذا أمر خطير بالنسبة للأمريكيين. هذه الحرب لا يوجد عليها توافق في الشارع الأمريكي، وهذه الفيديوهات لديها تأثير كبير في الشارع الأمريكي، حيث يتم التفكير يعني ما الذي أجبرني على حرب كي يرتفع سعر الوقود لدي وأنا أعيش في واشنطن أو أعيش في تكساس؟ هذا غير منطقي، وحتى اللحظة لا يوجد حتى نتيجة، بل أهينت أمريكا على يد الإيراني. لذلك هذا كله اللي بيصير الآن من روبيو غير روبيو، وهي حرب بالمناسبة، هي حملة إعلامية ضخمة شرسة ناطقة بالعربية ناطقة بالإنجليزية، انطلقت منذ أسبوعين تتناغم مع الحملة العسكرية لتصل إلى مرحلة أن الحرب على إيران الآن ليست حربا لإزالة النظام، وإنما حربا لفتح مضيق هرمز. وإذا لاحظنا مصطلحات الرئيس الأمريكي، لا يقول الآن سنزيل النظام، يقولون حتى روبيو يقول أنهم سيركعون ويأتون للتفاوض، سنضغط عليهم ليتوب. أنو بده يجي بالتفاوض؟ ما أنت قلت حينما بدأت باغتيال المرشد، قلت أنه will be eradicated، ستكون مدمرة إيران، النظام شغال والصواريخ شغالة والطائرات الدرون شغالة. إذن هذا نوع من إشباع الرغبة النفسية لدى القيادة الأمريكية أن هناك شيء يتطور ضد الإيرانيين في الميدان، وعلى المجتمع الأمريكي أن يتحمل هذه الكذبة الكبيرة. هذه مواجهة مفتوحة فيها بعض الأطراف وفيها بعض الأوراق، أوراق لم تستغل لا من طرف الأمريكي ولا من طرف الإيراني، وبعض الأطراف والأوراق لم تستخدم سواء بدخول الإسرائيلي إلى المعركة لصالح الإيراني، أو بدخول بعض الدول العربية لصالح الإيراني، أو بمساعدات رسمية عربية إسلامية لصالح بدخول الإسرائيلي لصالح الأمريكي، ومساعدات عربية وإسلامية لصالح الإيراني. هذا كلها أوراق مخفية الآن. الواضح لدينا الآن حتى نقرأ قراءة سياسية واضحة دون تهويل ودون تقليل من الشأن، هناك محاولة أمريكية لعزل إسرائيل عن المشهد حتى اللحظة، حتى يتم استدراج دول عربية وأوروبية للتحالف، ليقال أن هذا تحالفا بريئا صادقا يريد تحرير مضيق هرمز والتخلص من الضغط الإيراني. هذه النظرية الأمريكية تستدعي أن تبقى إسرائيل بعيدا ولو قليلا، ومن ثم بعد أن يحدث التحالف ستنضم إسرائيل بالضربات القوية. هذه الرؤية الآن موجودة أمريكية. الرؤية الإيرانية تحاول أن تضرب البنية التحتية العسكرية الأمريكية في المنطقة، وحتى اللحظة أنا أستغرب حتى اللحظة ما الذي ما هي حسابات إيران في عدم ضرب القواعد الأمريكية في إسرائيل مثلا، وممكن أن تضرب خلال الساعات القادمة، لأنه إبقاء إسرائيل خارج اللعبة هذا مصلحة أمريكية، كي تقول للعرب والمسلمين وأوروبا إذا أنتم خايفين تدخلوا معي عشان إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة وكذا، هي إسرائيل برا وإحنا الآن حربنا نقية لتحرير مضيق هرمز. وبالتالي إعادة الساعة إلى الدقيقة الأولى وهي الحرب على إيران من قبل إسرائيل والأمريكي، يبدو أنها في مسار إما أن تذهب إيران باتجاه توسيع الضربات وهذا وارد بضرب إسرائيل، وإما أن تدخل إسرائيل مباشرة وبقوة بعد أن فشل تقريبا إيجاد تحالف دولي. أنا لا أقول أنه فشل إيجاد تحالف، هناك بعض الدول العربية ستشارك الأمريكي والإسرائيلي في ضرب إيران وبعض الدول الأوروبية، ولكن لا يسمى هذا تحالفا دوليا حتى اللحظة. معالم تحالف دولي ضد إيران حتى اللحظة فاشلة. يعني الأمريكي ليس بحاجة لمعلومات من الإسرائيلي، الأمريكي هو الذي يزود الإسرائيلي بأحدث أنواع الأسلحة التكنولوجية، هو الذي زود الإسرائيلي بالقنابل الحارقة الخارقة المتفجرة والمخترقة للحصون، سواء في ضرب غزة واغتيال قيادات كما محمد السنوار، أو في ضرب لبنان، أو في ضرب إيران. النقطة الثالثة والأهم من ذلك أن الأمريكي هو الذي زود الإسرائيلي بمنظومة تاد ومنظومة باتريوت ومنظومة الدفاع الجوي المهمة التي تمنع عن إسرائيل بعضا من النيران. لذلك الإسرائيلي الآن بيقوم ببروباغندا، ونتنياهو ذكي في البروباغندا بالمناسبة، وهو سيد الدقيقة 90 دائما في الملفات الساخنة، ويحاول دائما أن يقول للمجتمع الإسرائيلي انظروا نحن حتى أقوياء، ونحن نعطي المعلومات للأمريكي، ونحن نزود الكل بالمعلومات الاستخباراتية، وتحالفاتنا قوية، والشراكة الاستراتيجية العسكرية مع أمريكا قوية، والشراكة الأمنية قوية، وها هو رئيس الموساد يعطي معلومات، وهذا بتوجيهاتي، وأنا أخدم إسرائيل، وإيران نزلت الخطر وبلا بلا. هذا الأسلوب أسلوب إسرائيلي. الشارع الأمريكي حتى القيادة الأمريكية الآن، رغم أن هناك تناغم كبير جدا مع الإسرائيليين، إلا أنهم لا يريدون أن تبقى هذه النغمة الآن على أقل تقدير مؤقتا أمام الشارع الأمريكي، لأن هناك غضب في الشارع الأمريكي من إسرائيل التي جرتهم للحرب، مش عشان بيحبوا فلسطين أو بيكرهوا إيران أو كذا، لأنه تضررت المجتمعات الأمريكية في داخل أمريكا من هذه الحرب، سواء بالحالة الاقتصادية سواء بالحالة الاجتماعية. هناك فقدان للجيش، لا نعرف من كم قتيل، لا نعرف كم إصابة، لا نعرف من هو خارج الخدمة، من هو داخل الخدمة، ما حالات الانتحار في داخل القواعد الأمريكية لا نعرفها حتى اللحظة، لا نعرف معلومات عن الحالة النفسية. لكن هذه قواعد عندما يأتي إنذار لها، أنت تتحدث عن آلاف الجنود يجب أن يكون لديهم مأوى، يجب أن يخرجوا من القواعد، معدات، أهاليهم بانتظار ترقب من الذي أصيب من الذي قتل. فبالتالي انعكاس على الشارع الأمريكي قوي جدا، والسبب إسرائيل. لذلك الآن تأتي هذه الزيارات والإعلان عن الزيارات، حتى أنه العام الماضي قالوا أنه زار رئيس الموساد أمريكا وطلع فيش الزيارة أصلا يعني، وتحدث وناقش كذا وتحدث كذا وطلع المعلومة كلها فيش، ولكن تضليل للحرب على إيران. ويبدو أن هذا النموذج أيضا من هكذا زيارات، وإنه زيارة سرية وبلا بلا، أنا أشك أنه زار أصلا، وإذا زار فإن كل هذا حالة بروباغندا لإشباع الحالة الداخلية الإسرائيلية بالمعلومات المغلوطة، ولإثبات للعالم بأن أمريكا وإسرائيل لا زالوا في مواجهة واحدة، ويبدو أنها ألعاب نتنياهو.

يشهد المشهد الميداني والسياسي في الضفة الغربية تسارعا غير مسبوق لتنفيذ سياسة استيطانية منهجية ممتدة منذ سنوات، تستغل فيها حكومة اليمين المتطرف الظروف الراهنة لقضم ما أمكن من الأراضي وفرض واقع استيطاني جديد، لما يعد هذا التخطيط يقتصر على المناطق المحددة تصنيفا بل يتجاوزها ليشمل عمليات هدم ونزع ملكية وحملات تهجير تطال المخيمات والكثافات السكانية في إطار تقسيم أدوار يتكامل فيه عنف المستوطنين مع غطاء جيش الاحتلال ومؤسساته.

0: في المقابل تجد السلطة الفلسطينية نفسها مكبلة بالالتزامات وأطر أمنية واقتصادية تغيب عنها الندية، إذ يتعامل معها الاحتلال بمبدأ الإلزام بينما تلتزم هي بالمهادنة، ظنا منها أن تكلفة الوضع الحالي أقل ثقلا من المواجهة الشاملة. إلا أن هذا الانسداد السياسي وغياب الدعم الخارجي لم يترك أمام الشارع الفلسطيني سوى خيار الدفاع الذاتي بجهوده الذاتية، وهو ما يرفع من حد الاحتقان الداخلي ويجعل من انفجار انتفاضة جديدة أمرا وارد الحدوث. للمزيد نستمع إلى الأستاذ الجامعي والخبير في القانون الدولي الإنساني ومدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان محمد الحنفي.
1: حقيقة يعني ما يجري في الضفة الغربية هو استكمال لسياسة منهجية كانت قد بدأت منذ سنين طويلة، لكن بوتيرة يعني أقل سرعة مما هي عليه اليوم. يعتقد الإسرائيليون وتعتقد حكومة اليمين المتطرف أن الظروف السياسية المواتية الآن قد لا تتكرر، وعليه هم يقومون بحملة مسعورة على كل المستويات من أجل استكمال خطة يعني الاستيطان في الضفة الغربية قدم ما أمكن من الأراضي من المنطقة ألف بواجب، وأيضا منطقة ألف كما حصل، فضلا عن عملية هدم المنازل بشكل دراماتيكي وبشكل منهجي. هم يعتقدون أن هذا الوقت هو الوقت الأمثل، وتركوا الأمر للمستوطنين كي يقوموا بهذه المهمة، كي يبدو الأمر وكأنها يعني مسألة فعل ورد فعل. الخطة هي أولا المستوطنون يعتبرون جزء من منظومة الاحتلال، وعملية التسليح وحتى الأنشطة والبرامج التي يقوم بها المستوطنون تتم وفق سياق منهجي بتنسيق من الوزارات المعنية وحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهم أداة احتلالية، وبالتالي كل من يحمل السلاح هو يعني جزء من منظومة الاحتلال، وهو إذا لم يكن كذلك لا يحمل السلاح. فهم يقومون بالتضييق على الفلسطينيين بشكل يعني متواصل من أجل جعل حياة الفلسطينيين لا تطاق. قد ازدادت هذه الوتيرة، وتجرأ المستوطنون على القيام بعملية حرق وإتلاف ثم قتل كما شاهدنا، من أجل يعني أن يقوم الأطراف كلها بلعب أدوار فيما بينهم، لكن ضمن سياق سياسي واضح وهو تهجير الفلسطينيين، ويعني قدم أكثر يعني من الأراضي ما أمكن لخلق واقع يصعب تجاوزه في لحظة سياسية معينة، يعني قد تكون مفاوضات وقد تكون يعني ضم نهائي إلى ما أمكن من ذلك. في الوقت الراهن لا يوجد مغيث للفلسطينيين، وكما يقول المثل يعني ما حك ظهرك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، لذلك لا يوجد على مستوى الإقليمي ولا حتى على مستوى الرسمي الفلسطيني من يقوم بإمكانية دفع تكلفة مواجهة الاحتلال. هم يظنون أن تكلفة يعني التعامل مع الواقع الحالي حتى لو كان هناك في قتل وحرق وهدم، التكلفة هي أقل مما لو يعني قامت السلطة الفلسطينية بعمل يعني دفاعي ليس أكثر من ذلك، منع المستوطنين أو منع التوغلات أو اقتحام. بالأمس دخلوا مستشفى في نابلس، وقبل ذلك تم تهجير مخيمين، تم تهجير مخيم نور شمس طول كرم ونور شمس وأيضا جنين، وتم تهجير عشرات الآلاف. وأنا أعتقد أن الكتل البشرية الفلسطينية، أقصد فيها المخيمات يعني مخيم بلاطة ومخيم شعفاط ومخيمات أخرى في الخليل وغيرها، سيتم التعامل معها وفق المتوالية الهندسية نفسها ما جرى مع المخيمات التي ذكرتها، ما لم يكن هناك يعني رد فعل. وأنا أعتقد أن ما قام به الفلسطيني وما يمكن أن يقوم به الفلسطينيون هو الخيار الوحيد المتبقي، لأنه لا يوجد خيارات أخرى. يدفع المستوطنون والجنود الاحتلال وجيش الاحتلال الفلسطينيين إلى هذا السلوك وهذا الممر الإجباري، لا يوجد ممر آخر ولا خيار آخر، لأنه الخيار الآخر هو أن يعني يترك المستوطنون وقطعان المستوطنين لقيام بما يشاءون، وسيفقدون أرواحهم وبيوتهم. ولذلك على الفلسطيني أن يقوم بالدفاع عن نفسه وفق ما يتوفر له من إمكانات. والإرادة الشعبية بالأمس قرأنا تقارير إسرائيلية صادرة عن يعني الجيش الإسرائيلي وجيش الاحتلال تحذر فيه الحكومة من أن الضفة الغربية بعيدا عن عملية التل تغلي، وأن هناك انتفاضة قادمة، لا شك في ذلك. السلطة الفلسطينية كبلت نفسها باتفاقات وملحقات، الملحقات الأمنية والاقتصادية والاتفاقات، وللأسف إسرائيل في هذا الإطار تقوم على قاعدة الإلزام وليس الالتزام، والسلطة الفلسطينية بالمقابل تقوم على قاعدة الالتزام وليس الإلزام. يعني لا يوجد توازن إطلاقا، هناك جرائم يعني بعضها يعني المدرج وصمت في الضفة الغربية، وبعضها يسير بهدوء وصمت. هذه الجرائم للأسف يعني لم تجعل السلطة الفلسطينية تغير من مقاربتها لمواجهة الاحتلال. وأنا قلت لك أن السلطة الفلسطينية بين مقاربتين، هي تعتقد أن التكلفة الحالية مقبولة، وهي تنظر إلى مثال غزة على سبيل المثال، تقول أنا أقبل بهذا الواقع لأنه الأمر سيكون جيد وخطير وكبير جدا، لكن في الضفة الغربية كبير جدا. وأنا أعتقد أن الحكومة هذه الإسرائيلية متعطشة للدم ومتعطشة للتهويد، وهذا ليس يعني تحليل، والتصريحات يعني وقحة وفجة. وأعتقد أن ما ستشهده الضفة الغربية يعني سيكون خطير، لكن أيضا كما قلت أن الانتفاضة التي حصلت في 8 مارس كانت أمرا نعم غير متوقع إطلاقا. أنا أعتقد على الإسرائيليين أن لا يغتروا كثيرا بقوتهم ولا بمهادنة السلطة، ولا أن لا يغتروا كثيرا أو تأخذهم يعني كثير من العمى، لأن الفلسطينيين يمكن أن يقبلوا بهذا الواقع.
0: حول العالم، زلزال الجيوسياسة، التصعيد الروسي الأوكراني وزعزعة التوازنات الاقتصادية. هذا التصعيد المتسارع أطلق موجات متتالية من التضخم العالمي، وعاد تشكيل خطوط الملاحة وسلاسل التوريد الأساسية للغذاء والموارد.
2: لم تكن المواجهة بين روسيا وأوكرانيا مجرد نزاع جغرافي حصري في شرق أوروبا، بل تحولت عبر مسار تصاعدي متسارع إلى زلزال جيوسياسي أعاد رسم خارطة الاقتصاد العالمي وشرايين الطاقة وسلاسل الإمداد. بدأ هذا المسار باحتدام التوتر الميداني الذي سرعان ما تحول إلى مواجهة عسكرية شاملة، ولم تتوقف شرارة التصعيد عند الحدود الميدانية، بل امتدت فورا لتشعل حروبا موازية في أروقة المال وسوق الطاقة الدولي. ومع تدفق ضربات العقوبات الغربية غير المسبوقة على المؤسسات المالية والشركات الروسية، رددت موسكو باستراتيجية توظيف موارد الطاقة، مما دفع بأسعار النفط والغاز إلى مستويات قياسية. هذا الارتفاع المفاجئ أحدث صدمة تضخمية عابرة للقارات، ضربت الاقتصاد الأوروبي في قلبه، مجبرة دوله على البحث الشاق والمكلف عن بدائل سريعة لإمدادات الغاز الروسي. وفي الوقت نفسه امتد لهيب الصراع ليطال الأمن الغذائي العالمي، إذ أدى تعطل الصادرات الزراعية من البحر الأسود إلى القفز بأسعار القمح والزيوت والأسمدة، مما وضع الدول النامية الأكثر فقرا تحت ضغوط معيشية واقتصادية هائلة. وبمرور الوقت أخذ التصعيد بعدا استنزافيا أعمق، حيث تحول الاقتصاد

0: تمثل في نهاية عصر العولمة الاقتصادية المفتوحة وتباطؤ النمو العالمي لصالح تكتلات تجارية وسياسية جديدة.
1: وصلنا إلى ختام 60 دقيقة مستمعينا الأكارم. هذه تحياتنا عبد الله شرغة، أحمد السياني وعبد الله الوشالي. إلى اللقاء.
2: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة في عالم كبير
2: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
2: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
2: والقصة،
3: نقرأها
2: ونحللها
3: في
2: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله. موجز بأهم الأنباء، بسم الله الرحمن الرحيم. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة استهدفت عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام للعدو السعودي من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة، ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية. أصيب 3 صيادين فلسطينيين إثر إلقاء طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي قنابل باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة، وأصيب مواطن فلسطيني باستهداف طائرة كواد كابتر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي الضفة الغربية شنت قوات العدو حملة مداهمات واعتقالات واسعة أسفرت عن اعتقال أكثر من 31 مواطنا فلسطينيا، وهدمت قوات العدو منزلا في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله. دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة إلى تفعيل اللجان الشعبية وتشكيل المزيد منها وحماية البيوت والأهالي والمزروعات والمواشي وإغلاق الطرق في وجه البؤر العدوانية وحماية الأرض، وحثت على تسخير كل الإمكانيات على المستوى الرسمي والأهلي ومؤسسات القطاع الخاص وتقديم العون والدعم لتثبيت صمود الناس. أفادت مصادر أهلية في القنيطرة بسوريا عن قيام قوات الجيش الإسرائيلي باعتقال شاب من قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الأوسط خلال توغل عسكري نفذته في المنطقة. أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم أن أي هجوم على إيران ستكون له كلفته، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يدركان ذلك جيدا. أعلنت الدفاع الروسي تحرير بلدة دونيسك والسيطرة على أخرى في ذات المنطقة، فيما أعلن حاكم مقاطعة روستوف مقتل 5 أشخاص إثر الهجوم الجوي الليلة الماضية الذي استهدف مدينة روستوف دون. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
2: وقفة إعلانية.
4: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
5: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
6: عينطف الله، ما نفعل لها.
5: قلنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
6: نسينا،
5: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
6: وهذا ما يقع به،
5: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
6: خلاص، جل من لا يسهو.
5: السلامة تشتي الحرص.
6: وما نفعل؟
5: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم.

0: الأقضم والخردوم وتبديل الربدة
1: إن شاء الله.
0: تدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخداء، وخاصة قبل النوم فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
1: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
2: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
3: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة العاشرة.
1: بل تكتب يا محمد بن سعيد اليرسمي هذا الرد.
2: أمرك يا إمام.
1: من إمام الحق الهادي يحيى بن الحسين إلى الدعام بن إبراهيم، لا والله لا نوليك ولا ساعة إلا أن تحكم بكتاب الله وسنة رسوله، فإن أجبت إلى ذلك وحكمت بحكمنا وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأخذت الحق ممن وجب عليه قريبا أو بعيدا، سواء كان أميرا أو من سائر الناس، وليناك حينئذ أمور المسلمين، ما حكمت بما وصفنا وبما أمر الله تبارك وتعالى. والسلام.
0: كان الإمام الهادي إلى الحق قد استقر في خيوان بعد أن دخلها بترحاب من أهلها في لقاء جماعي، وقد كانوا قبل ذلك لا يجتمعون لما بينهم من الفتنة والبلاء، فألف الله سبحانه وتعالى قلوبهم وجمع شملهم وشعثهم بالإمام الهادي إلى الحق. وكذلك فعلت العشائر من همدان التي جاءت مبايعة حالفة له بالسمع والطاعة، ومنهم قبائل حجور الذين ما لبث أن زارهم إلى بلادهم، ثم مضى إلى بلد الحصن بهمدان، ثم إلى أثافت. وفي كل منطقة ينزل بها عليه السلام يأتيه الناس مرحبين مبايعين. وإلى القرب من أثافت، وتحديدا بيت زود، حيث أكثر أصحاب الدعام بن إبراهيم الفساد، أرسل الإمام أحد ولاته فغادرها أصحاب الدعام ونفيت الفواحش. وكذلك أرسل الإمام الهادي بعضا من رجاله ليعينوا أهالي ريدة ضد عمال الدعام الذين سرعان ما غادروها أيضا، واستقرت الأمور بريدة. وكان الإمام الهادي قد عاد مرة أخرى إلى خيوان، وحين ذاك كان الدعام بن إبراهيم قد أعد جيشا كبيرا لمواجهة الإمام.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى أين توجه الدعام بجيشه؟
3: باتجاه قاع البون.
1: إنه يريد استعادة بيت زود أو أثافت، إذن علينا أن نسبقه إلى بيت زود.
3: ربما يلتقي الجيشان في الطريق.
1: ليكن يا أخي، ليكن، ولكن علينا سرعة التحرك حتى يكون لنا السبق إلى بيت زود وأثافت.

0: هيا أشر إلى الجندي بالتوقف أيها الفارس.
1: أمرك أميرنا الدعام. لما أمرتنا بالتوقف يا أمير؟
0: ماذا؟ ألا ترى خيل جيش يحيى بن الحسين راكضة نحونا؟

فموضع الجيشان كل طرف في جهة يرتب وينظم لبدء المعركة. وبدافع من أخلاق النبوة الحريصة على أرواح الناس وعدم سفك دماء المسلمين، أراد إمام الحق أن يستبق ويلات الحرب بموقف عله يحقن الدماء بين الإخوة.

0: جئتك يا مولاي ملبيا استدعائك لي بالسمع والطاعة.
1: أعلم أنك أحد المجاهدين المخلصين وأنك من بلد الدعام.
0: هداني الله إلى الحق ونصرة آل بيت رسول الله.
1: كتب الله أجرك يا أخي، والآن أريدك رسولي إلى الدعام بن إبراهيم.
0: السمع والطاعة لمولاي الإمام، فما فحول الرسالة؟
1: اذهب إلى الدعام وقل له يقول لك الإمام يحيى بن الحسين: لا تقتتل العرب فيما بيننا، فابرز لي حتى أقاتلك، فإن قتلتني استرحت مني، وإن قتلتك استراح منك أهل الإسلام.
0: السمع والطاعة، ونفسي لك الفداء يا ابن رسول الله، يا من تفتدى الناس بنفسك.

0: لقد استدعيتك منفردا يا حكيمنا كي أستأنس برأي رجل حكيم راجح العقل صادق النصح والمشورة.
1: أشكر حسن ظنك بي يا أميرا التعام، وأرجو أن أكون ناصحا لما فيه مصلحة البلاد والعباد. ففي أي أمر تطلب مني النصح؟
0: فيما طلبه مني يحيى بن الحسين من تجنيب جيشين القتال والاكتفاء بمبارزتي له.
1: وكيف فسر الأمير مضمون هذا الطلب؟
0: أنا لم أفهم، لكن المقربين مني اعتبروه فخا من يحيى بن الحسين،
1: وحرضوك على خوض المعركة وأوهموك أنك إن رفضت مبارزته ستسقط من عيون رعاياك، لأنك ستصبح في نظرهم جبانا.
0: هل كنت معنا حين ناقشت معهم الأمر؟
1: كلا يا أمير.
0: ولكنك تتحدث وكأنك كنت حاضرا معنا.
1: لأنني أعرف منطق جلساء السوء ومثير الفتن، هواة سلب الناس ونهب أموالهم وإشعال الصراعات والحروب. ربما يا مولاي أنني قد تجاوزت قدري بمخاطبتك بهذه الحدة وبهذه الصراحة.
0: كلا كلا يا حكيم بني دعام، لقد كنت محتاجا لسماعها منذ زمان بعيد.
1: أما بشأن طلب الإمام يحيى فليس فيه تحد ولا تعال أو كبرياء كما أوهمك عشاق الحرب والقتال.
0: فلماذا طلب مني مبارزة فردية معه؟
1: لقد افتدى بنفسه جيشك وجيشه حرصا منه على عدم سفك دماء أبناء الأمة الواحدة.
0: أصدقني القول أيها الحكيم، فإن اقتنعت بنصيحتك كنت رسولي إليه.
1: حسنا يا أميرنا التعام، أرى أن تعزز الثقة بينك وبين الإمام، فإذا تحققت الثقة بنية صادقة مشفوعة بالعمل على ما جاء في كتاب الله، فلا أستبعد أن يثبتك الإمام أميرا على الأرض التي تحكم.

0: مرحبا برسول الأمير الدعام بن إبراهيم.
1: حييت يا ابن رسول الله.
0: لكم تظهر عليك سيماء الحكمة ورجحان العقل يا رجل.
1: لقد أثلجت صدري بهذا الوصف يا مولاي الإمام، فهو وصف صادر من ينبوع الحكمة والحق والإيمان لدى آل بيت رسول الله.
0: إنما وصفتك بما رأيته في سيماء وجهك.
1: أحمل إليكم ردا يبشر الأمة بالأمن والاستقرار، فقد أرسلني الأمير الدعام لأبلغكم جنوحه للسلم ووقف الحرب وإعلان ولائه ومبايعته لكم مخلصا صادقا راغبا في اللقاء بكم يا مولاي.
0: الحمد لله الذي هدى الدعام إلى الحق وإلى سبيل الإسلام.

0: هل تذوق محمد بن سليمان الكوفي عظمة السلام وروعة التصالح والتسامح بين الإخوة اليمنيين؟
1: تماما، تذوقتها مثلك يا إرسمي. فلقد مرت علينا أيام وليال ندعو الله أن يجنبهم حربا مغبتها شلال رهيب من الدماء.
0: هكذا هو منهج الإمام الهادي إلى الحق في جهاده لإقامة الدين، الإعذار تلو الإعذار لمن تمرد مجاهرا بالفسق أو امتنع عن حدود الله، فدعوته ابتداء هي إلى إزالة المنكرات وتسليم حقوق الله تعالى الواجبة على العباد، وتلك سيرة قرآنية في إقامة الدين بالإعذار تلو الإعذار.
1: الحمد لله الذي من على عباده بالصلح على يد الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، الإمام العالم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، والأب الشفيق والناصح الأمين والساهر على راحة المسلمين.

0: مرحبا بكم في مجلس الأمير أرحب بن الدعام يا بني سليمان.
1: حييت يا أمير أرحب، وجعلك الله لنا أملا وذخرا بعد أن فقدنا الأمل والرجاء.
0: ما الأمر؟ ويحك يا رجل، كأنكم أتيتم إلي ناعين. هل حدث لأبي مكروه؟
1: لم يحدث لأبيك شيء، ولكن يبدو أنه فقد عقله.
0: خسئت أيها الرجل، فأبي رجل حكيم.
1: يبدو أن الأخبار لم تصلك بعد يا أمير أرحب.
0: أي أخبار تقصد؟
1: لقد توقف أبوك الدعام عن حرب يحيى بن الحسين، وهناك من يقول بأنه قد بايعه أيضا، فأبشر بضياع ملككم يا أرحب.
0: لا لا لا لا يمكن،
1: لن تجد ما تخلف أباك عليه حين يموت.
0: كلا وألف كلا يا بني سليمان ويا قوم الدعام قاطبة، لن يمضي هذا الصلح وأرحب بن الدعام حي يرزق. استدعوا لي جميع فرسان قومنا وعلى رأسهم الفارس المغوار سعيد بن سورة.
1: بنو سليمان طوع أمرك وفي قبضة يديك يا مولاي، وخطتنا جاهزة يا أميرنا أرحب.
0: أي خطة هذه التي تتحدث عنها يا رجل؟ هيا تحدث.
2: الإمام الهادي مع تحيات مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهلومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام. تركناكم في الحلقة السابقة عند الحديث عن الأوضاع السياسية والاجتماعية وأوضاع الدولة العباسية في عصر الإمام الهادي إلى الحق. وصلنا إلى الخليفة المعتمد العباسي الذي ولي الأمر من عام 256 هجرية إلى 279 هجرية، وقد جاء به الأتراك وجعلوه نصبوه خليفة وبايعوه، ولكنه لم يكن بمستوى الأحداث التي تعرضت لها الخلافة في ذلك الحين. كان همه منصرفا إلى الله مشغوفا بالملذات، وكان الغالب على أيام عمره المعاقرة للخمر ومحبة أنواع اللهو والملاهي. وكانت هناك أحداث عاصفة وحركات استقلالية كانت تعصف بالبلدان والمقاطعات البعيدة، وكان أخطر تلك الحركات التي ظهرت في عصر حركة صاحب الزنج التي كانت قريبة من عقد دار الخلافة وكانت تهدد بغداد، بل وقد وصل صاحب الزنج بجيشه إلى قرب أسوار بغداد في بعض الفترات. كان هذا صاحب الزنج يزعم أنه علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي من ذرية الإمام زيد بن علي عليه السلام، وقد أقر بنسبه بعض أهل البيت كالإمام أبي طالب، ولكنهم أنكروا عليه أفعاله ومرتكبه من جرائم كانوا لا يقرونها. ومع ذلك كان ربما كان أفضل بكثير من خلفاء بني العباس. هذا الرجل درس أوضاع العبيد بالبصرة ومحيطها، وكانوا بأعداد هائلة يعانون من الاضطهاد والحرمان من قبل أسيادهم وهم العبيد الذين كانوا يعملون في الأراضي، وكانوا بأعداد هائلة يزرعون أراضي العراق. فعند ذلك استخدم شعارات تحريرهم لتحقيق طموحه في السيطرة والتملك، ولم يكن له مشروع عدالة حقيقية لأنه لم يسعى إلى تحرير الأرقاء بقدر ما كان يسترق الأحرار. ومع ذلك فقد كانت حركته حركة عسكرية كبيرة، وكانت قصة حقيقية في حلوق زعماء الدولة العباسية، بل هدد عاصمة العباسيين وبلغ قتل الوقعات التي خاضها مع العباسيين عشرات الآلاف، البعض من المؤرخين يقدرها بمئتي ألف قتيل. قد وصلت أنباء هذا الرجل وحركته العنفية الدموية إلى اليمن، لأن البصرة كانت مرتبطة باليمن في ذلك الحين. المعتمد العباسي لم يكن رجل تلك الأحداث، ولكن أمسك بزمام الأمور أخوه أبو أحمد الموفق طلحة ابن المتوكل، وأمسك بزمام الأمور وقاد العساكر وحارب الخارجين على الدولة، واستطاع أن يملأ الفراغ القيادي والعسكري. في عهد المعتمد وعلى يد أخيه الموفق هذا انتعشت الخلافة العباسية واستعادت بعض عافيتها لتشمل عهود ثلاثة من الخلفاء، وهم المعتمد والمعتضد والمكتفي الذين عاصروا الإمام الهادي إلى الحق في اليمن. توفي الموفق سنة 278 هجرية، وخلفه ابنه المعتضد أحمد بن الموفق الذي أصبح خليفة هو بعد أن توفي عمه المعتمد، صار هو الخليفة من عام 279 هجرية إلى عام 289 هجرية، وهذا هو الذي عاصر الإمام الهادي. الإمام الهادي خرج إلى اليمن في عصره وقد عاصر جزءا من إمامة الإمام الهادي. وصف المؤرخون هذا المعتضد بأنه كان سريع النهضة حازما مع قواده شديد الوطأ عليهم، وسكنت لهيبته الأتراك فلم يجروا على إغضابه أو إسخاطه، وكانت الخلافة في عهده لديها بعض الهيبة. واستطاع هو أيضا أن يستفيد من جهود أبيه الموفق وواصلها، وأسقط بعض المكوس التي كان يأخذها أبوه، بل وأبطل ديوان المواريث وأمر بتوريث ذوي الأرحام. كان العباسيون قد منعوا توريث ذوي الأرحام حتى تسير أموال إذا مات الميت وترك أموالا، ولم يترك له من العصبة أحدا، وإنما ترك من ذوي أرحامه كانوا يغتصبون هذه الأموال لهم ويصادرونها إلى بيت المال. هذا المعتضد كان طاغية وكان جبارا، توحش الأساليب، قاسيا في التعذيب، قليل الرحمة، سفاكا للدماء. كان إذا غضب على أحد من أقاربه أو من موظفه أمر أن تحفر له حفيرة بحضرته ثم يدلى رأسه فيها ويهال التراب على رأسه ونصفه الآخر ظاهر أي أرجله، ثم يداس التراب حتى يختنق هذا الرجل فلا يزال يرتكض برجليه حتى تخرج روحه من دبره. هكذا وصفه المؤرخون بهذه البشاعة وبهذه الفظاعة. كان أيضا قد اغتصب دورا في بغداد وفي سامراء لبعض الرعية واتخذها مطامير، يعني زنازين. زنازين أي كان لديه مدينة كبيرة، زنازين كلها زنازين للعذاب، للتعذيب، جعلها للعذاب وصنوفه. هذا المعتضد الذي عاصر الإمام الهادي، وكان أيضا من من من من أساليبه في التعذيب أنه كان إذا غضب على أحد يشعل له نارا ويعلقه فوق تلك النار حتى تشويه شويا. بعضهم عذبه بأن نفخ في دبره بعد أن سد مناخره وأذنيه وعينيه وفمه، سدها بالكرسف، فنفخ في دبره حتى إذا صار كالبرميل فصد عرقيه فكان يخرج الدم وهو يخر خريرا بصوت قوي. هؤلاء هم أمراء المؤمنين من بني العباس في ذلك الحين الذي خرج فيه الإمام الهادي. ثم خلفه من بعده ابنه المكتفي الذي يسمى علي بن المعتضد. المكتفي علي بن المعتضد تولى الأمر من عام 289 هجرية إلى عام 295 هجرية، وسار على نهج والده في جمع الاضطرابات، وأمر حاول أن يحسن صورته حيث أمر بهدم مطامير العذاب التي اتخذها أبوه لتعذيب الناس وأطلق المحبوسين فيها، وأمر برد المنازل التي اغتصبها أبوه إلى أهلها. ومع ذلك فقد كان له وزير اسمه القاسم بن عبيد الله على قدر من الفظاعة ونقض عهود الأمان التي، فلإن كان المكتفي لا يقوم بالأعمال فقد كان له وزير يقوم بهذه الأعمال البشعة والفظيعة التي كان يعملها أبوه من قبله. توفي المكتفي بعد 6 سنوات فقط من الحكم، أي مات موتا مبكرا، وهنا عادت الخلافة إلى ضعفها مع وصول أخيه جعفر ابن المعتضد الذي ولي الأمر من عام 295 هجرية، والإمام الهادي إلى الحق حبل الحسين لا يزال في اليمن، إلى عام 320 هجرية بقي هذا الرجل، وقد اختاره الأتراك لصغر سنه حيث كان سنه في ذلك الحين لم يتجاوز 13 عاما، فولي الخلافة وهو صغير غر ترف لا يعاني الأمور ولا يقف على أحوال الملك، وكان الأمر بيد أمرائه ووزرائه وكتابه هم الذين يدبرون الأمور، بل وغلب على الأمر نساؤه وخدمه، حتى أن جارية لأمه تدعى ثمل، أمه شغب وجارية لها تدعى ثمل، ثمل القهرمانة. هذه المرأة ثمل هي التي كانت تجلس للنظر في ديوان المظالم الخاصة والعامة، ومع ذلك لقبه الأتراك المقتدر، سموه بهذا الاسم أو لقبوه بهذا الاسم المقتدر، وهو الذي لم يكن حتى في أيام رجولته سوى شخصية ضعيفة وشهوانية تتحكم فيه نساء القصر. هؤلاء هم أمراء المؤمنين في عصر الإمام الهادي. ولهذا الإمام الهادي للحق شخص في إحدى رسائله وضعية الخلافة العباسية في ذلك الحين تشخيصا واضحا وقويا، حيث ذكر قوله، حيث قال يخاطب الناس ويستحثهم على الخروج وعلى الثورة على هؤلاء الظالمين الطغاة، يقول: ألستم ترون حكم الكتاب معطلا بينكم، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معدوم فيكم؟ ترتع أعداء الله في جني أموال المسلمين، قد أمنوا من تغييركم عليهم ويأسوا من نكايتكم فيهم، وبسطوا أيديهم عليكم وحكموا بحكم الشيطان فيهم، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. حرموهم فيئهم واصطفوا مع ذلك أموالهم، وأجاعوا بطونهم وأعروا ظهورهم وأضاعوا سبيلهم وأخافوهم على أنفسهم، يحتفون أموالهم ويقتلون رجالهم ويمنعونهم النصف ويسومونهم الخسف، قد جعلوا فيئهم بينهم دولا وأولادهم لهم خدما وخولا، نهارهم دائبون في إخمال الهدى والحق، وليلهم في التلذذ والطرب والفسق، فراعنة جبارون وأهل خيلاء فاسقون، إن استرحموا لم يرحموا، وإن استنصفوا لم ينصفوا، وإن خوفوا لم يخافوا، وإن قدروا لم يبقوا،
2: وإن حكموا لم يعدلوا، وإن قالوا لم يصدقوا، لا يذكرون المعاد ولا يرحمون العباد ولا يصلحون البلاد، رافضون معطلون للنكاح. وصل بهم الأمر إلى هذا المستوى أنهم كانوا يعطلون النكاح، كانوا لا يتزوجون، يكتفون فقط بالمنكرات وبالبشاعات والفضاعات. ووصل وظهر اللواط في عصرهم أو عمل قوم لوط يعني بشكل كبير جدا كما سيشير إليه الإمام الهادي إلى الحق، رافضون معطلون للنكاح. وهذا معروف في من يقرأ تاريخ الأدب العباسي، تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي، الدكتور شوقي ضيف وغيره، وما كان يقوله الشعراء عن هذه القضايا وعن أفعال قوم لوط، يتعجب يعني يعجب كيف انحدر بهم إلى هذا المستوى من الخبث والانحراف. يقول الإمام الهادي أيضا، رافضون معطلون للنكاح، مظهرون معتكفون على السفاح، المنكر بينهم ظاهر، وأفعال قوم لوط أفعالهم وأعمالهم في ذلك أعمالهم. ثم أشار في كلمته هذه إلى تسلط الأتراك عليهم فقال، وقد تلعبت بهم عبيدهم واجترأت عليهم ساستهم، فصاروا يسومونهم سوء العذاب، يقتلون من شاءوا منهم ويقيمون من أرادوا منهم، يجبون الأموال لأنفسهم، وقد تسلط عليهم شرارهم وأعوانهم وعبدانهم، فلا مال عندهم ولا رجال في جوارهم ولا أمر ولا نهي لهم، قد مال عمود ملكهم وانهدم باب عزهم وتغير أساس أمرهم. هذه الصورة العامة التي كانت عليها الخلافة العباسية في ذلك الحين في أيام الإمام الهادي الحق، حيث لم تكن على سن العدل ولا فيها مظاهر رشد، بل فيها الانحراف، فيها الفساد، فيها الضلال، فيها كل ما يمكن أن يتصور من أوضاع فاسدة في ذلك الحين. ولهذا الإمام الهادي نستشف من كلامه هذا الذي ذكره أنه كان يرى أن الفرصة قد تهيأت وأنه يجب على المؤمنين أن يتحركوا. وكان الإمام الهادي يبحث عن المكان المناسب الذي الإمام الهادي طبعا هو سليل عمه محمد بن القاسم الذي دعا إلى الإمامة، وجدته القاسم إبراهيم الذي طاف البلدان والآفاق كما عرفنا في الحلقات السابقة، جدته الثاني محمد بن إبراهيم أخو الإمام القاسم إبراهيم هو الذي دعا وقام بالثورة على العباسيين، على المأمون العباسي في الكوفة، وكان قائده أبو السرايا السري بن منصور الشيباني. على كل حال الإمام الهادي هو سليل هذا البيت من الثوار، من الأحرار، من الذين لم يستكينوا، للظالمين، للطغاة، للمجرمين الذين يتحيلون الفرص للخروج على هؤلاء الظالمين وعلى هؤلاء الطغاة. فالإمام الهادي من خلال هذا التقرير نستطيع أن نقول بأنه درس العالم الإسلامي وشخص أحوال الخلافة العباسية ونقاط قوتها ونقاط ضعفها، ورأى أنه بالإمكان التحرك، ولهذا تحرك إلى مناطق عديدة، ولكن استقر به المقام نهائي أخيرا إلى أن يخرج إلى اليمن. أمامه عدة خيارات، كان الخيار الذي استقر عليه رأيه هو أن يخرج إلى اليمن، بعد أن وفد إليه كما سيأتي رجال من اليمنيين طلبوا منه أن يخرج بينهم. السؤال أيضا، كيف كانت اليمن؟ إذا عرفنا في الحلقات السابقة، في هذه الحلقة والحلقتين اللتين كانت قبلها، تكلمنا فيها عن أوضاع الخلافة العباسية، ما هي أوضاع اليمن نفسها من الناحية السياسية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الفكرية المذهبية؟ هل كانت اليمن على يعني كانت فيها استقرار؟ هل كان فيها استقرار سياسي؟ هل كان فيها استقرار اجتماعي؟ هل كانت أمورها طيبة حتى جاء الإمام الهادي كما يقول البعض من المرتزقة الآن يتحدثون ويلومون الإمام الهادي أو يعيبون على الإمام الهادي ويقولون بأنهم كانوا سعيدين وجاء الإمام الهادي وأعطاهم أعطاهم مشاكل، أم كانت فيها أم كان الأمر يعني ليس كذلك؟ وهذا إن شاء الله ما سنناقشه وسنتحدث عنه في الحلقة المقبلة، نتحدث فيها عن أوضاع اليمن السياسية والاجتماعية، أوضاعه الفكرية، أوضاعه المذهبية، أوضاعه العلمية، حتى نعرف كيف كانت اليمن. ثم إذا تحدثنا عن إنجازات الإمام الهادي، هل أضاف الإمام الهادي بخروجه شيئا أم أنه لم يضيف إليها أي شيء؟ ما هو الجديد، ما هو الإنجاز الذي قدمه الإمام الهادي على ما في اليمن؟ هذا بإذن الله ما سنعرفه في الحلقة القادمة وفي الحلقات المقبلة بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 45 إلى 48 من سورة الحجر، وهي سورة المكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تؤكد على أن للمتقين جزاء حسنا يتناسب مع إحسانهم في أعمال دنياهم. وعليه فإن من المناسب أن نتعرف على نوع العمل قبل أن نتعرف على نوع الجزاء الذي وعدوا به. للتعرف على ذلك فإنه يحسن بنا أن نعود إلى ما قبل هذه الآيات في السورة، لنجد أنها تحكي لنا قصة خلق الإنسان، وتوضح مادة خلقه ومادة خلق الشيطان، ثم تحكي أمر الله للملائكة بالسجود، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين. ومع هذا الكبر والأنانية فإن الشيطان يتوعد الإنسان أمام ربه، قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وإزاء هذا الوعيد الشيطاني ينطلق الوعد الرحماني، قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. بعد هذا العرض السريع لما جرى في الملأ الأعلى تأتي الآيات التي نحن بصددها، والتي تعد المتقين بالجزاء الذي يتناسب مع عملهم. وبالتأمل في الآيات السابقة ندرك أن للمتقين صفات رفيعة كريمة وأخلاقا حسنة عظيمة، فهم أولا عباد الله المخلصون، وهكذا جاء وصفهم على لسان إبليس حين استثناهم ممن سيغويهم من الناس، وهي الصفة التي ارتضاها الله لهم وسماهم بها، قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن فالمتقون هم الذين استخلصهم الله واجتباهم لعبادته، وأخلصوا عبوديتهم وعبادتهم له وحده، فلا يستعبدهم شيء ولا أحد إلا الله، ولا يشركون بعبادة ربهم أحدا، وهم مملوكون مخلصون لله، حياتهم ومماتهم وأعمالهم خالصة له، وكل ظاهر وباطن منهم ملك خالص حقيقي لله وحده. وهكذا فإن المتقين بخلوص عبوديتهم وعبادتهم لله قد تحرروا من كل رق ومن كل عبودية ومن كل مملوكية لأحد أو لشيء سوى الله الذي بيده ملكوت كل شيء. وبثبوتهم في مقام العبودية فإنهم قد امتلكوا ناصية الخير، لقد أفاض الله عليهم من فضله ما يليق به من العزة والحكمة والرشاد والقوة، الأمر الذي جعلهم يستعصون على الشيطان فليس له عليهم سلطان، ينتصرون على إغوائه وإغرائه فهو عاجز أمام قوتهم، مهزوم أمام عزتهم، فاشل أمام حكمتهم، غبي أمام رشدهم، فكيف وأنى له أن يفلح في إغوائهم؟ إنهم مستقيمون على طريق الهدى، ثابتون في مقام العبودية، أعزاء بصفة المملوكية، لا يصرفهم عن طاعة الله هوى، ولا يزلهم طمع، ولا تغفلهم عن ذكره شهوات أبدا، إنهم من حزب الله وحزب الله هم الغالبون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هكذا هي حال المتقين، لا يجمعهم بالغاوين طريق وليس لهم منهم رفيق، إنهم في مقام أسمى وفي طريق أهدى وعلى سبيل ربهم الأعلى الذي له الأسماء الحسنى. إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لا تقودهم الشهوات ولكنهم يقودون أنفسهم إلى الطاعة، لا تسرع بهم الأطماع إلى الزلات ولكنهم يسارعون إلى الخيرات، لا تملكهم الأموال ولا تشغلهم الأعمال عن ذكر الله ولكنهم يخضعون الأموال والأعمال لذكر الله وطاعته، فإذا هي أعمال صالحة وأموال طيبة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم إنهم في تعاملهم مع المال والتجارة لا يتبعون خطى الشيطان الذي يعدهم بالفقر ويأمرهم بالفحشاء، لكنهم يتبعون هدى الرحمن الذي يعدهم مغفرة منه وفضلا، فهم ينفقون مما رزقهم الله في البر والإحسان بسخاء وزكاء وبدون خوف وبدون من ولا أذى وبدون فخر ولا رياء، وإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكيف لا، وهؤلاء المتقون يوقنون بأن المال مال الله وأن ما هم مستخلفون فيه، ولهذا فإنهم لا يصرفون المال إلا في الطيبات ولا ينالونه إلا بالحق لا بالباطل، وبتجارة عن تراض بينهم وبين الناس لا بالربا ولا بالاستغلال، وبالعدل والإحسان لا بالتطفيف وخسران الميزان، وبالسهولة واليسر لا بالاحتكار واللعب بالأسعار. ثم هم مع ذلك لا ينخدعون بنزغ الشيطان وشركه فيكنزون الأموال والعملات الثمينة في الخزائن الحصينة ويحجبون عن الناس الثروات، بل يستثمرونها في الأعمال الصالحة والمشاريع النافعة الجارية على سبيل الله. وهكذا فإن التعامل مع المتقين بالمال زكي نقي طاهر وفي، لا يشوبه ذل ولا هوان ولا يدخل إلا في البر والإحسان. وإذا زكى التعامل بالمال وتطهر في علاقات الناس زكت وتطهرت العلاقات بين الناس في كل مجال وفي كل حال، وبهذا تصبح الحياة صالحة بهم ولهم، رخية رضية خالية من الخوف والأحزان ومن البغضاء والعدوان. إنها الحياة مع المتقين مع عباد الله المخلصين الذين توحدوا في صف واحد هو العبودية لله، ونفروا في صف واحد لحرب الشيطان وأولياء الشيطان تحت لواء واحد هو لواء الرحمن، ولهم شعار واحد عظيم هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فكيف تكون الحياة مع هؤلاء المتقين مع هؤلاء العباد المخلصين؟ إنها بلا شك وافرة الغلال وارفة الظلال، إنها باختصار جنة دانية المجاني والثمار نقية العيون والأنهار. وعليه فلا بد أن يكون جزاء المتقين مثل عملهم، ومآلهم في أخراهم يشبه حالهم في دنياهم، وهذا ما تؤكده الآيات التي نحن بصددها: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. صدق الله العظيم. أسمعتم؟ إنها نفس الصفات التي أضفوها على دنياهم ونفس الحالة التي نشروها على أعمالهم. ألم يكن الناس في جنة واسعة البركات والثمرات، وافرة الأرزاق، نامية القدرات، ناعمة العلاقات، متدفقة الطاقات؟ ألم تكن العيون قريرة؟ ألم يكن الأمن والسكينة والسلام والطمأنينة منتشرا في كل العلاقات؟ هذا هو المقابل لقوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين. ثم ألم تكن البغضاء والشحناء معدومة، والأطماع والأهواء ملجومة، والفساد مدفونة، والبغي والطغيان مسجونة؟ هذا هو المقابل لقوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. ثم ألم تكن الفرص متاحة بالتساوي، والمقامات والأقدار متقابلة بحسب القدرات والكفاءات، فالكل في موقعه قانع وبمقامه راض؟ وهذا هو المقابل لقوله تعالى على سرر متقابلين. ثم ألم تكن طموحات الناس إلى الأعمال والمهام والنشاط العام مبسوطة متاحة بما لا يتجاوز حدا أو يقترف الحرام؟ ألم يكونوا ينالون حقهم بيسر وسهولة وبحسب المؤهلات وعلى نظام؟ ألم يكونوا

ولم يخسروا في الميزان في كل ميدان، ولم يبخسوا للناس أشياءهم. لقد ثبتوا على طريق الحق واتبعوا رضوان الله، فلم ينصرفوا واتزنوا ومضوا بحسبان، فلم يسرفوا ولم يترفوا، إنهم باختصار لم يخرجوا عما أمر الله به. وبهذا يكون من حقهم أن يثبتوا في الجنة وما هم منها بمخرجين. فطوبى للمتقين، ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين، والسلام عليكم.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. الله سبحانه وتعالى بنى هذه الحياة على سنن لا بد أن تجري، ولا بد أن تحدث، ولا بد أن تسري على الناس جميعا. في هذه الآية التي لازلنا نتحدث حولها، والتي وعد الله سبحانه وتعالى وأكد ذلك باللام الموطئة للقسم، أنه لا بد أن يبتلي الناس جميعا، وأن يختبر الناس جميعا، أن يميز الناس جميعا. فيقول سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. عندما يقول المولى تعالى ولنبلونكم، هذا الابتلاء وهذا الاختبار كما قلنا، هل هو في مدرسة؟ هل سيتجه الإنسان بقلم ويستلم الأوراق ويقوم بكتابة الجواب على تلك الأسئلة في الأوراق؟ هي مدرسة فعلا، والحياة مدرسة، والله سبحانه وتعالى أراد أن تكون مدرسة، لكن ليست على هذا النحو. هذه الحياة وما فيها من أحداث، وما تكتبه بأفعالك وأقوالك، وما تحدده بمواقفك وولاءاتك وعداواتك، أين أنت وأين تتجه؟ أمام كل تلك الأحداث أنت تتجه لتبين وتتميز، لتبين ما في نفسك وتتميز من خلال أقوالك وأفعالك أمام أحداث هذه الحياة التي نحن نعيشها. نحن في مقام هذا الابتلاء، في مقام هذا الاختبار، وإلا متى سيكون هذا الاختبار الذي وعد الله سبحانه وتعالى به؟ البعض يتصور أن هذا الابتلاء لم يأتي بعد، لا، قد أتى، وتأتي أحداث كثيرة لتميز الناس. هذا الابتلاء لن يأتي يوم القيامة، نحن في هذا الزمن نعيش أمام أحداث، أمام عواصف، أمام أشياء كبيرة رهيبة. هذه عبارة عن اختبار. الله سبحانه وتعالى يوضح أن ما يجلي المؤمنين والمنافقين والذين في قلوبهم مرض، وهذه الفئات الموجودة أصلا داخل المجتمع المسلم، ما يجليهم، ما يميزهم، ما يغربلهم، والأحداث والتحديات ومدى الموقف من هذه الأحداث. كيف موقف هذا الإنسان من هذا الحدث سيميزه هذا الموقف، إن كان مؤمن أو إن كان منافق. في غزوة الأحزاب الله سبحانه وتعالى قدم لنا درس كيف أنه حدثت هناك غربلة، حدث هناك تمييز، ابتلاء، فرز للمجتمع المسلم عند رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هذا يعطينا درس أنه إذا كان المجتمع المؤمن عند رسول الله وفيه منافقون وتغربلوا وتميزوا وتبينوا وأتى لهم الله بابتلاءات تميزهم وهم عند رسول الله، أي أنه لا زال هناك من في قلوبهم مرض، من لديهم خلل، وهم عند رسول الله يسمعون رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يصلون خلف رسول الله، يسمعون خطب رسول الله ومحاضرات وهدى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويسمعون آيات القرآن تنزل طرية على رسول الله فيتلوها عليهم، رغم ذلك يكون هناك من في قلبه مرض. وتأتي أحداث غزوة الأحزاب كجزء من الأحداث، كجزء من الأحداث التي تغربل الناس. أتى في غزوة الأحزاب الأعداء جموع كبيرة، جيوش كثيرة، حاصروا المدينة المنورة وأرادوا اجتياحها، السيطرة عليها. وتحرك الرسول صلى الله عليه وعلى آله بالمسلمين، نادى الناس، حرض الناس ليتحركوا للمواجهة، وكان قد حفر الخندق قبل وصول المشركين، لأنهم أرادوا أن يجتثوا الإسلام تماما، وهناك تحالف وتآمر بين الأعراب وبين اليهود الذين كانوا لا زالوا في بني قريظة وأيضا في خيبر. إذن هناك تحدي، هناك أخطار، هناك مواجهة، القيام بالمسؤولية أمام ذلك الخطر مسؤولية إيمانية، القيام بجهاد ذلك العدو مسؤولية إيمانية. القرآن الكريم يتحدث عن مستوى الخطورة، مستوى التحشيد الذي حصل من قبل الكافرين للمؤامرة على المؤمنين على مدينة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فيقول: إذ جاءوكم، جاء الأعداء من كل جهة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني أحاطوا بالمدينة من كل الاتجاهات، هناك اتجاه مفتوح أحاطوا به لكن كان الرسول قد حفر الخندق، هناك جهة موجود فيها بنو قريظة، وهناك عهد وميثاق بينهم وبين رسول الله أن لا يعينوا أي عدو عليه، هناك جهتين فيهما صخور أشبه بصخور بركانية الحرتين لا يستطيع العدو أن يدخل منهما، المدينة هنا محاطة من قبل الأعداء. و عند ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الحالة النفسية التي وصل فيها البعض، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يعني كان للحدث أثر كبير في الضغط على كثير من الناس، تأثر نفسي معنوي عليهم، وصل الحال بالبعض إلى أن يظن الظنون السيئة بالله سبحانه وتعالى، وكأن الله وعدهم ولم يفي بوعده، كأن الله وعدهم بالنصر بالتمكين، ثم رأوا حشود الأعداء فظنوا أن الله قد أخلف عهده أو أن الله سبحانه وتعالى لن ينصرهم ولن يمكنهم، وظنوا أن تلك هي النهاية، وأنهم لا يستطيعوا أن ينجوا من أولئك الأعداء الذين جاءوا بأعداد كبيرة وإمكانيات كبيرة. هذه الحالة تحدث في كثير من فترات الزمن، عندما يأتي الأعداء باجتياح كبير جدا، يأتي الأعداء وقد أتوا علينا في اليمن في العدوان علينا، جاءوا من كل مكان، جاء الطيران من فوق وجاءوا من كل جهات اليمن، من كل الجهات، جهة لاجتياح اليمن واحتلاله بريا، وجاءوا من البحر وجاءوا من كل مكان، وتحدث غربلة، برعا غربلة للناس. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عما حدث في الأحزاب؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. من هم المؤمنون؟ حتى المؤمنون وصلوا إلى هذه الحالة، يأتي غربلة حتى للمؤمنين، يتبين إن كان إيمانهم صادق وقوي وثابت فسيثبتون ولاءهم لله وجهادهم في سبيله سبحانه وتعالى. هذه ليست هزة أرضية، هذا الزلزال، وزلزلوا زلزالا شديدا معنى ضغط أحداث، تأثير أحداث على النفوس، شاهدوا أن هناك فئات تخلخل الصف من الداخل، مهزوزة جدا من الأحداث، لدرجة أن يسعى البعض للتنصل عن المسؤولية ولتخذيل الناس وتطبيد الناس. البعض يحاول أن يعيد الناس من معسكر الرسول إلى ليعودوا إلى البيوت، يحاول أن يعيد الناس عن الجهاد فلا يجاهدون مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. أنا خلقوا لهم مبررات، يريدون الهروب ويخذلون الناس، يقولون بيوتكم عورة، هناك يمكن أن يدخل اللصوص ويمكن أن تغزى بيوتكم ويمكن أن يفعلوا بكم وكذا وكذا بأسركم، فيحاولون أن يخذلوا الناس. إذن شاهد المؤمنون كل ذلك الإرجاف والتخويف والتنصل عن المسؤولية، وفوق ذلك خطر اجتياح الأعداء، التخذيل والتطبيض من قبل أولئك المهزوزين. إذن ما الذي يمكن أن يحدث لو تمكن الأعداء، لو نجحوا في السيطرة على المدينة؟ فهذا زلزال، زلزال للنفوس، يعني ليست هزة أرضية بل هزة نفسية، مشاكل تحديات. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المنافقون ليس عندهم ثقة بالله أبدا، ولا يحسبون حساب التوكل على الله والاعتماد على الله في مواجهة التحديات والأخطار، وأنه يمكن للناس أن ينهضوا بمسؤولياتهم ويقوموا بواجبهم ويتوكلوا على الله ربهم، وسبحانه خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير. عندما يسمعون طرحا كهذا وحديثا كهذا وتذكيرا للناس بهذا، أنه يا قوم نواجه هذا التحدي، نقف بوجه هذا الخطر، نعتمد على الله، نثق بالله، نتوكل على الله، نلتجئ إلى الله، هو الناصر هو المعين، نواجه هؤلاء الأعداء لا نبالي بهم ما دام الله معنا. المنافقون يعتبرون أنه لا معنى لهذا الكلام، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني يكفي كلام، لا تخدعوا الناس، ما معاكم شيء، الأعداء لديهم ولديهم. المفترض أن يكون هناك تصديق بوعود الله، هذه وعود إلهية صادقة، إذا قمنا بواجبنا لن يخلف الله وعده. الله تعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هو القائل ولا ينصرن الله من ينصره. لكن المنافقين لا يعتبرون هذه الوعود الإلهية لا معنى لها، هم اعتبروها في غزوة الأحزاب حتى وعود الله اعتبروها لا معنى لها، حتى بلغ بهم الأمر أن يسخروا من وعود رسول الله وكلام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كانوا يقولون محمد يعدنا أن نصل إلى قصور كسرى وقصور قيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يخرج ليقضي حاجته، يسخرون حتى من وعود الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. والرسول لم تكن ترجفه كل تلك الأحداث، كان يعد المؤمن بالنصر وهم في أحلك الظروف ويعدهم بالنصر، إن واثق بالله الذي لا يخلف الميعاد والذي يقول ولا ينصرن الله من ينصره. لكن المنافقين اعتبروها كلها غرور، يعني كذب، يغروا الناس، يغرروا على الناس مثل ما يقولون، أنهم يشككون في كلام الله وكلام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويتهمون النبي أنه يخادع الناس وأنه يؤدي بهم إلى التهلكة، وأنه يورطهم في مشاكل لا طائل منها ولا نتائج إيجابية من خلفها. وهذا ما يحدث في كل زمان وفي كل مكان. تجد أن البعض يظن أن كل ما يحدث من قبلنا من أبناء الشعب اليمني في مواجهة أمريكا وإسرائيل والسعودية وأذنابهم أنه تهور، أنه توريط، أنه مشاكل لا طائل منها، وأنه لا يمكن أن يحدث نص، ولا يمكن أن نخرج إلى بر الأمان بالجهاد في سبيل الله. فكل ذلك ما هو؟ عبارة عن المرض الذي وعد الله أن يكشفه للناس. الزلازل النفسية والأحداث تأتي لتزيد المؤمنين إيمانا، ويظهر فيها ضعف الإيمان والنفاق في قلوب من لديهم مرض. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم

ساجدا أتضرع

رحمة الله الكريم الأوسع.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.

حي على خير العمل. الله أكبر. الله

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى

أحيط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون

السماوات والأرض

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، لكم أنباءنا المحلية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. دشن النائب العام القاضي عبد السلام الحوثي اليوم النزول الميداني إلى الإصلاحات المركزية والسجون الاحتياطية لتفقد أوضاع المساجين والإفراج عمن يمكن الإفراج عنهم بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف. وخلال النزول الميداني ومعه المحامي العام الأول القاضي عبد الكريم الشامي إلى سجن احتياطي علاية في أمانة العاصمة، استمع من رئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز ووكلاء وأعضاء النيابة إلى شرح حول القضايا المنظورة لدى النيابة وعلى ذمتها سجناء وسير إجراءاتها. استمع النائب العام والمحامي العام الأول إلى سجناء المحكومين في بعض القضايا والموقوفين على ذمة التحقيق والمدد التي قضوها في الحبس، إضافة إلى شكاواهم وشهادات إدارة الحبس حول سيرتهم وسلوكهم أثناء فترة العقوبة، إضافة إلى شكاويهم وشهادات إدارة الحبس حول سيرتهم وسلوكهم أثناء فترة العقوبة. ووجه القاضي الحوثي بالإفراج عن عدد من السجناء مؤكدا على تمكينهم من حقوقهم وتعزيز الجوانب الإنسانية، لا سيما أولئك الذين ليس عليهم سوابق جنائية خصوصا مع قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف، تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط. ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار، ناقش الجوانب المتصلة بتفعيل الأداء بنظام معلومات السلطة المحلية في محافظة صنعاء. وفي الاجتماع أكد نائب الوزير أهمية الاستمرار في تطوير نظام معلومات السلطة المحلية بالمحافظة وتزويده بالبيانات اللازمة لما يمثل من أهمية في تفعيل أداء أجهزة السلطة المحلية في المجالات الإدارية والتنموية والخدمية، وأشار إلى ضرورة تذليل الصعوبات التي تواجه تطوير أداء النظام بالمحافظة وإيجاد معالجات عملية تسهم في تعزيز جهود التحول الرقمي بما يرفع من كفاءة الأداء ويحسن مستوى الخدمات. وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إدخال البيانات والمعلومات المتصلة بالأنشطة التنموية وكافة الأنشطة المتصلة بعمل الجمعيات التعاونية والمبادرات بما يعزز شمولية البيانات ودقتها. عقدت اليوم بصنعاء ورشة عمل لتطوير سلسلتي القيمة لمحصولي البن والتفاح، نظمتها وزارات الزراعة والثروة السمكية والاقتصاد والصناعة والشؤون الاجتماعية والنقل والأشغال والإدارة والتنمية المحلية والسلطة المحلية بمحافظة صعدة والاتحاد التعاون الزراعي ومؤسسة بنيان. استهدفت الورشة التي حضرها وكيلات التنمية الريفية بوزارة الإدارة والتنمية المحلية أحمد الهيج والتسويق بوزارة الزراعة محسن عاطف وأمين عام لاتحاد التعاون الزراعي محمد القحوم والرئيس التنفيذي لمؤسسة تنمية وتسويق البن مانع العسل ومسؤول القطاع الزراعي بمحافظة صعدة زكريا المتوكل ورئيس جمعية مناخ محمد الشيباني. تقييم الوضع الراهن لسلسلتي القيمة لمحصولي البن والتفاح بهدف الوصول إلى مقترحات لتطويرها. وأكد المشاركون في الورشة أهمية إنشاء مصانع تحويلية للمنتجات الزراعية من أجل تقليل نسبة الفاقد وزيادة التوسع الرأسي والأفقي لمحصولي التفاح والبن ورفع قدرتهما التنافسية. إلى المحويت، حيث تفقد وكيل محافظة المحويت يحيى الظاهر اليوم سير العملية التعليمية في المعهد الفني والمهني بمديرية الخبت وقسم الثانوية المهنية للحاسوب بمدرسة الجيل الجديد بمنطقة المروح. وخلال الزيارة التي ضمت مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة الدكتور عبد الملك مزارق ورئيس قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي إبراهيم

0: إبراهيم الزين ومديرة مديرة المديرية علي قطينة. تم الاطلاع على مستوى الانضباط والبرامج التعليمية والتدريبية في الأقسام والقاعات والمعامل التطبيقية. وأكد الوكيل الظاهري حرص قيادة المحافظة على دعم وتطوير مؤسسات التعليم الفني والمهني، مشيرا إلى أهمية توسيع برامج التدريب بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل ويوفر فرص عمل للشباب. ومنها إلى حجة، حيث نظم مكتب الشباب والرياضة بمحافظة حجة بالتنسيق مع السلطة المحلية والتعبئة اليوم لقاء موسعا للتهيئة والاستعداد لتدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم تحت شعار لبيك يا رسول الله. وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة عادل شلي وأمين عام نادي النصر كامل الحضرمي ومدراء الشباب والرياضة في المديريات والقطاع الشبابي والرياضي في المحافظة، أشار نائب مسؤول التعبئة بالمحافظة عبد الله شايم إلى أهمية تنظيم بطولات رياضية لتنمية قدرات النشئ والشباب ومهاراتهم البدنية والرياضية. وأكد أن البطولات الرياضية التي سيتم تنظيمها بذكرى المولد النبوي الشريف تأتي لتعزيز ارتباط الشباب والرياضة بالرسول الأكرم وتوقيره وإعلاء ذكره وتعزيز الولاء له. إلى المدينة التي تعانق الضباب ريمة، حيث ناقش اجتماع بمحافظة ريمة اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الخدمات والتنمية عبد الله الضبيبي سير أداء القطاع الزراعي والوحدة التنفيذية لتمويل المشاريع والمبادرات الزراعية بالمحافظة. واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والخطة التنفيذية للعام 1448 للهجرة، وأكد الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل. وتطرق الاجتماع إلى أهمية معالجة كافة الإشكاليات القائمة ووضع الرؤى والدراسات المناسبة لدعم وتوسيع نطاق التدخلات الزراعية وبما يسهم في النهوض بالإنتاج الزراعي المحلي وتلبية احتياجات المزارعين في عموم مديرية المحافظة. وإلى صعدة مدينة السلام، حيث ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة صعدة في اجتماعه اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة محمد العماد، ناقش الاستعدادات لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 48 للهجرة. وخلال الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية، أشار العماد إلى أهمية أن يكون الاحتفاء بذكرى المولد النبوي بما يليق بصاحب المناسبة، لا سيما في هذه المرحلة التي يخوض فيها الشعب اليمني معركة التحرر والاستقلال للتخلص من الهيمنة. وحث المكاتب التنفيذية والقطاعات الرسمية على المساهمة الفاعلة في إحياء هذه المناسبة وإبراز مظاهر الفرح وتنظيم حملات النظافة وإقامة الفعاليات والأنشطة التي تجسد الارتباط الوثيق بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في ذات السياق، نظم المجلس المحلي والتعبئة بالمديريات السخنة في محافظة الحديدة عروس البحر الأحمر اليوم لقاء تحضيريا موسعا استعدادا لفعالية ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 48 للهجرة. واعتبرت كلمات اللقاء الاحتفاء بذكرى مولد الرسول الأعظم محطة إيمانية عظيمة تستحضر فيها سيرة النبوة وتترسخ من خلالها معاني الولاء لله ولرسوله وتجديد العهد بالتمسك بالقرآن الكريم والاقتداء بأعظم الخلق في الجهاد والصبر. وأشارت إلى أن تعظيم هذه المناسبة ينبع من عظمة صاحبها الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلم البشرية قيم العدل والكرامة والحرية، معتبرة إحياء المولد النبوي أعلانا عمليا للانتماء للمسار المحمدي في مواجهة الطغيان والهيمنة والاستكبار. نظم أبناء عزلة بني قيس بمديرية بني مطر في محافظة صنعاء اليوم مسيرا راجلا تأكيدا على الجهوزية والاستعداد لمواكبة المستجدات على الساحة الوطنية. وخلال المسير ردد المشاركون الهتافات المؤيدة لقرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى انتزاع حقوق الشعب اليمني وإنهاء العدوان والحصار. وأكدوا الاستعداد للمشاركة في معركة انتزاع حقوق الشعب اليمني واستعادة ثرواته والثأر من المعتدين. النبأ الأخير. أكد اجتماع تنسيقي عقد بصنعاء ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 249 للعام 2012 للميلاد بشأن إجراء دراسات الصلاحية الجيولوجية للتوسعات الحضرية والمشاريع الإنشائية وإدراجها ضمن المتطلبات الأساسية للمشاريع الاستراتيجية والتنموية للدولة. وشدد الاجتماع الذي نظمته هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمختصين على أهمية اعتماد دراسات الصلاحية الجيولوجية قبل تنفيذ المشاريع لضمان سلامتها واستدامتها والحد والتخفيف من المخاطر الطبيعية وحماية المال العام. واستعرضت الهيئة خلال الاجتماع دور الجيولوجيا الهندسية في إنجاح المشاريع التنموية، مشيرة إلى تنفيذ أكثر من 600 دراسة للانهيارات الأرضية الحاصلة والمحتملة في مختلف المحافظات، حيث أكثر من 70% منها تشكل خطورة مباشرة على المواطنين والبنية التحتية للبلاد، خصوصا مشاريع الطرق. نسأل الله السلامة للجميع، وبهذا نصل بحضراتكم إلى ختام أنبائنا المحلية، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: الآن يمكن لكل رجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل اليمن وخارجه الاطلاع على مخزون الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن، وكذلك الحصول على كل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800-0043-84-43 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
3: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
4: كلام في محله.
5: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
6: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحياناً بتكون مستحيلة.
5: للما هكذا؟
6: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
5: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
6: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
5: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
6: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
5: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر او غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
6: ان شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
5: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
4: كلام في محله،
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لسنوات حذرنا ولسنوات اعددنا انفسنا واتهمونا بالمبالغة، والان ها هي الوقائع تثبت اننا كنا في الطريق الصحيح، وكل خطوة وكل استعداد وكل تضحية كانت ضربات في زمانها ومكانها.
1: إضاءة ثورية.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها المجاهدون الأحرار، يا رجال الله في ميادين العزة، يا من أرهبتم العدو بثباتكم وأبهرتم الدنيا بصمودكم، يا من سطرتم بأرواحكم ملاحم التحرير ورفعتم راية الكرامة عالية في وجوه الطغيان، سلام الوطن عليكم ودعاء الأحرار لكم، وعيون الأمة ترقب خطاكم التي ترسم على تراب اليمن ملاحم النصر المؤزر. أيها الصامدون في وجه العاصفة، لقد طال حصار الظالمين فأغلقوا الموانئ والمطارات وفاكموا معاناة شعبنا العزيز حتى بلغت مداها، لكنكم اليوم أيها الأبطال، واستجابة لتوجيهات القيادة وتنفيذا لما جاء في بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، أعلنتم بكل شجاعة وإيمان معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وفرضتم حظر الملاحة على العدو السعودي المعتدي، مؤكدين جهوزيتكم الكاملة لكل الخيارات، ومعلنين أن كل حماقة سيقتربها العدو الأرعن ستقابل بتصعيد قاس وشامل حتى يعود الحق إلى نصابه وتنكسر شوكة الظالمين. أيها المقاتلون الأحرار، أيها الصابرون، أنتم اليوم تثبتون للعالم أن اليمن لن يرضخ، وأن ثباتكم هو الرد الأبلغ على كل مؤامرات الحصار والعدوان. فاستمروا أيها الأبطال على هذا الدرب، درب الأحرار، ولا تهنوا ولا تحزنوا، فأنتم صناع الميد وحماة العرض، وبكم تعلو راية الإسلام وتنتصر قضايا الأمة. فكونوا عند حسن ظن الله بكم وعند ظن شعبنا العظيم الذي يرى فيكم طوق النجاة وسيف العدل، ومهما طال الطريق ومهما اشتدت المحن فإن غدا لناظره قريب، والفتح المبين آت لا محالة بإذن الله وقوته. فابشروا بالنصر والتمكين، فإن النصر مع الصبر، وما بعد العسر إلا اليسر، وما بعد الليل إلا فجر يليق بدماء الشهداء وتضحيات الأبطال.

0: لقاءات ميدانية أبطال قواتنا المسلحة تواصلا للقاءات الميدانية التي يجريها البرنامج نواصل معكم لقاءاتنا الميدانية
1: كما قال السيد القائد المطار بالمطار الموانئ بالموانئ أن يضرب الموانئ أن يحاصروهم برا وجوا وبحرا وأن البنك بالبنك والنفط بالنفط المعاملة بالمثل.
2: ونقول قواتنا المسلحة اضربوا بيد من حديد المواني والمطارات السعودية تكوا أبدا وإحنا هنا سند لكم.
3: الشعب مفوض تفويض كامل مطلق للقوات المسلحة اليمنية وما يقوم به المسلحة اليمنية اليوم هو إلا من انطلاق قوله تعالى ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولن يخضعونا ولن يأكل ولن نأكل ولن نذل ولن نمل مهما حصل مهما ارتفع التصعيد فالتصعيد بالتصعيد ومهما ارتفع الحصار فالحصار بالحصار.
0: عين على الأحداث.
4: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، لا شك أن النظام السعودي غدة خبيثية وكيان وظيفي غرسه المستعمر البريطاني ورباه الفرعون الأمريكي ليجعله ستارا غليظا ينفذ من ورائه أجندته في المنطقة والإقليم، ناهيك عن ضرب القوى الحرة وإذلال كل صوت أبي يروم النهوض بالأمة وكسر الإرادة الثورية التي تتوثب لتحرير الأراضي المتعصبة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب لمقدسات الأمة في فلسطين. فقد أنشئ هذا الكيان لخدمة المشروع الصهيوني بالدرجة الأولى لتحقيق ما يسمى مخطط إسرائيل الكبرى وفتح أبواب الجزيرة العربية أمام الأعداء لينهبوا ثروات الأمة وخيراتها وليبسطوا سيطرتهم على البر والبحر والجو. وقد تجلى ذلك اليوم واقعا ملموسا يؤكد انحياز العدو السعودي التام إلى معسكر الأعداء وتجنيد المنافقين لمواجهة المجاهدين الأحرار. الإخوة البسلاء المجاهدون الشجعان، إن المعاناة التي لحقت بالشعب اليمني كانت نتاجا واضحا للحصار الجائر الذي أقامته السعودية والذي يتجلى بأبشع صوره في الخنق الممنهج عبر الحصار الجوي والبحري المفروض على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة وحرمان اليمنيين من الاستفادة من ثرواتهم المنهوبة التي هي حق لهذا الشعب وليس لأحد الحق في أن يحرم هذا البلد من الاستفادة منها وأن يعيش بكرامة، لأن الشعب الحر والعظيم ليس مستعدا أن يتحمل هذه الإبادة الجماعية الصامتة التي ترتكب بحق الملايين. فبسبب هذا الحصار الجوي المطبق تحول مطار صنعاء إلى نقطة عجز وحرم آلاف المرضى من حقهم الطبيعي والإنساني في السفر لتلقي العلاج في الخارج، مما جعل الموت يتربص بكل مريض يرى أبواب الخلاص مغلقة في وجهه. وأيضا مطالب الشعب كانت واضحة ومحقة، وهي أن ترفع السعودية يدها عن هذا الشعب بشكل كلي وتستجيب لمطالب هذا الشعب، وإلا فإن الخيار البديل في حال استمرت على نفس الحال من الاستكبار والغطرسة والتجبر هو الخيار العسكري البديل والأمثل والذي لا بد منه، فحيث تشير المعطيات بأن سلوك النظام السعودي يسعى دائما إلى استراتيجية المماطلة دون تغيير حقيقي في الملفات الإنسانية والحيوية. ويعكس هذا السلوك انعدام الإرادة المستقلة لدى الرياض، كون المحرك الأساسي لتوجهاتها هو الإملاءات الأمريكية والصهيونية التي توظف السعودية كورقة ضغط اقتصادي لثني اليمن عن موقفه المشرف في إسناد غزة ومحور الجهاد والمقاومة.

0: صرخة الشعب.
1: يا صواريخ اليمانيين ارعدي، سددي الضرب الدقيقة، سددي، دمري كل مطارات العدا، واهتفي يا أمة العرب اشهدي، واعلنيها للبرايا كلها، إننا ما كنا يوما نعتدي، إنما هذا هو الرد على ذلك الجار اللئيم المعتدي، الذي من دون حق اعتدى دون خوف أبدا من أحد. جارة السوء وما أسوأها، يا جماهير اليمانيين اصمدي في وجوه المعتدين العملاء لبني صهيون، ثم رددي إنما الموت لأمريكا التي تدعم ذاك العدو الأبدي، ثم إسرائيل من صارت له درعه تحميه من كل يدي. يا جماهير اليمانيين انهضي، صعدي الضرب العنيفة، صعدي ضد عدوان اللئيم حاقد، لقنيه اعت درسا، واحشد الرجال الاوفياء بالوغى، جندي اقوى الشباب، جندي وازحفي برا، وشدي عزمك واستعيد الارض منه، واصعدي واصنعي لليمن النصر الذي تفخر فيه البرايا بالغد، يمن المجد التي لم تركعي الا لله القوي الاوحد. ستدك ذات يوم عرشكم يا بني نيد قريبا موعدي.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: هي
3: وهو
2: هم
3: وأنتم
2: نواة المجتمع وأساسه،
3: بناة الجيل ورعاته،
2: وكل شؤون الأسرة
3: في دائرة اهتمامنا.
2: فعونكم في محط عنايتنا
3: عبر مساحة أسبوعية
2: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
3: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم.
3: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،
4: سلام الله عليكم سامعين الأحباء، وأهلا ومرحبا بكم.

الحياة الزوجية مقدسة برباط المودة والرحمة، ولتدوم هذه الروابط يفضل من الزوجين الانتباه لبعض التصرفات والسلوكيات والتي قد تأتي أحياناً دون قصد وتخطيط لها، كانتقاء الزوج أو الزوجة لطرفه الآخر أمام الآخرين، وإهمال مشاعره واحتياجاته وتأجيلها لوقت آخر، أو حتى لعدم الاكتراث لها بحجة المسؤوليات الكثيرة للزوجة أو للزوج. كذلك ما يؤلم الزوج أو الزوجة الكلمات القاسية والجفاء أو الكذب بحجة أنه قد يغضب أو حتى يكون هناك شك والتقليل من الثقة به أو بها. أوضاً عن ذلك أيها الأحبة، وحفاظاً على المودة وأساس البيت الأسري، نتذكر قوله سبحانه وتعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والسكون أيها الأحبة يتأتى من خلال الاحترام المتبادل وتقبل الاختلاف في الطباع والآراء، إلى جانب التقدير والشكر على ما يقدمه كل طرف، الزوج أو الزوجة، حتى وإن كان أمراً صغيراً. كذلك التغاضي عن صغائر الأمور من الهفوات والعمل على أن تكون صغيرة لا تضخيمها. يفضل أيضاً تخصيص وقت مناسب للحوار لحل أي اختلاف بالتوافق والتنازل للآخر، مع تطليق العناد وتتبع الأخطاء، أيضاً عدم وضعها تحت المجهر. ونقول هذه هي الأساسيات في استقرار الزواج واستمراره، فلتكن أيقونتكم الحياتية على الدوام. أسعدكم الله دوماً.

0: سامعين الأحباء، طبعاً الرسائل التي تصل منكم مجموعة كبيرة، ولكن نحاول أن نختصرها بما فيها. كما يقال الملح مذاق الطعام، كذلك هي الحياة، فلا مذاق لها إن سارت على نفس الروتين من الهدوء والرتابة. لذلك نتحدث اليوم عن الخلافات بين البشر من فترة وأخرى. هذه الخلافات تجدد وأيضا تثبت فيها روح الوهج، فلا ننظر أيها الأحبة لخلافاتنا بأنها نهاية الطريق أو الصلة، فقد تكون البداية لحياة سعيدة. نتذكر المثل الشعبي الذي هو لدينا يقول: لا محبة إلا بعد عداوة. إذن البداية سعيدة، ونحرص على إدارة خلافاتنا بحكمة وإيجابية لتكون فعلا سعيدة بعد هذه الخلافات. مجموعة ما وصلنا من الرسائل عن الخصام بين الأقارب تتحدث أنها تصل أحيانا إلى حد القطعة لدى البعض، ثم يتم توريثها لأبنائهم أجيالا متتالية. يسرنا في هذه الفقرة أن نستضيف معنا الأستاذة بتول عنتر، الأخصائية النفسية. مرحبا بك يا أستاذة بتول.
1: أهلا وسهلا،
0: حياكم الله. طبعا سنتحدث عن الخلافات، الخلافات واردة، ولكن كيف نتغلب عليها كي لا تترك ندوب وجراح في النفوس؟
1: طبعا شوفي، الخلاف بحد ذاته مش مشكلة، بل الطريقة اللي ندير بها الخلاف هذا. تمام؟
0: صح.
1: احنا محتاجين اول حاجة الاستماع للطرف الاخر دون الحكم عليه.
0: نعم.
1: ما نحكمش عليه انه خلاص بيروح ينحاز لشخص اخر او هو مقرر، نسمع. تمام؟ محتاجين كمان نحن نعمل فصل ما بين المشكلة والشخص، ننهي نش منجلس من قيمة الشخص، نركز على المشكلة مش على الشخص.
0: صح.
1: تمام. كمان نختار الوقت المناسب للحوار مش وقت الانفعال، لأن وقت الانفعال ممكن يؤذي الآخر. تمام.
0: صحيح.
1: الاعتذار عند الخطأ والتسامح عند المقدرة. نحاول قدر الإمكان إنه إذا إحنا غلطانين نعتذر، إحنا عندنا القدرة على التسامح نسامح. نذكر نفسنا إن العلاقة أهم من كسب الجدع.
0: نعم. طبعاً البعض من الناس يصطادون في الأجواء المشحونة فيعمل على تغذية الخلافات ويكبرها لدى الطرفين أو حتى لدى أحد الأطراف منهم. هنا كيف يفهم المعنى بالتحريض ضد الآخر خبث هؤلاء الناس ويتم تجاوزهم؟
1: طيب، أول حاجة إن إحنا مش كل ما ينقل الكلام إنه شيء يصلح بيننا. فإحنا محتاجين نذكر إنه في البعض هو شيء يكبر الخلافات هذا. تمام؟
0: نعم.
1: علينا كمان أن لا نبني موقفا على كلام دون التحقق، نتحقق من الكلام، نتأكد. كمان التواصل مع الطرف المباشر للمشكلة هذا أو الشخص عشان ما نظلمش أنفسنا. تمام؟ كمان نحتاج إن إحنا نعمل حدود صحية مع الأشخاص هذولي اللي يكبروا المشكلات أو يكبروا النزاعات.
0: نعم.
1: وأهم حاجة اللي هو الوعي بأن المحافظة على العلاقة مسؤولية مشتركة بين طرفين، ما فيش داعي ندخل الطرف الثالث.
0: نعم. وبهذه الطريقة قد يتم حل الخلافات أفضل من أن يكون هناك وسيط. إذن نعم. إذن ما السبيل أو الطرق الأفضل في اتباعها لترميم العلاقات الأسرية التي أثرت فيها شوائب الحياة؟
1: في أول حاجة الاعتراف وجود مشكلة. إحنا محتاجين نعترف أن هناك مشكلة بيننا داخل الأسرة هذا. ما نتجاهلهاش، ما نراكمهنش. تمام؟ الشيء الثاني المبادرة بالحوار. نبدأ نتكلم، نبدأ نفتح الموضوع هذا بطريق ولو خطوات بسيطة، بعدين نعمل تركيز على ما يخلينا نجتمع أكثر ما يفرقنا. إيش الأشياء اللي تجمعنا مع بعض؟ إيش الأشياء اللي نحبها مع بعض؟ ما نركز على الأشياء اللي جت تفرقنا، المشكلة وخلينا نتفرق عن بعض.
0: صحيح.
1: نقدم الاعتبارات عند الحاجة، نعبر عن المشاعر بوضوح واحترام. أنتم ضايقتوني لأنه حصل كذا وكذا، لكن أنا أحبكم وأقدركم، أنتم صلة دمي بكم أكبر من مشكلة.
0: نعم.
1: فهمتيني؟ نحن محتاجين نكون نتكلم بهذا، ناخذها قاعدة إن العلاقات تحتاج إلى وقت صبر عشان تسترجع دفئها
0: وتجاوز. صحيح. إذن ماذا إن تم إهمال الخلافات ووصلت إلى حد الخصام بين الزوجين أو حتى العائلة ما بين الأخوة الأباء والأبناء؟ هكذا تصل لسنوات كحال بعض الرسائل التي وصلتنا، خلافات بين الأقارب ورثت إلى الأبناء جيل بعد آخر، هذا للأسف يعتبر نموذج مؤسف جدا.
1: للأسف هذا استمرار الخصام يترك آثار نفسية عاطفية شديدة، يعني الأطفال اللي تربوا مثلا على أسرة مقطوعة، يعني ما عندهمش عمام أخوال
0: مفككة،
1: يكبروا انه احساس انه ما عندهمش اسره، ما عندهمش عائله يتجمعوا فيها، ما عندهمش السند، فهمتيني؟
0: ايوه.
1: الجفاء طبعا هو نتيجه في الزمن، هذا الجفاء بين الاسره بسبب انقطاع العلاقه، ما حاولت حتى انهم يصلحوها. كمان عندنا ما لو في احترام ورغبه صادقه في الاصلاح ممكن، في الأمل موجود.
0: نعم.
1: يعني أعرف أسر كثيرة إنه على عمر الأجيال كانوا متقاطعين، إلى الجيل الأخير صلح ما بين العائلات. نعم. لأن الأمل موجود.
0: وأيضا الوعي.
1: أكيد الوعي هو سر، لأنهم أصلا أول شيء اعترفوا بالمشكلة. ودوروا الأمل في إصلاح هذا العلاقة.
0: جميل. إذن هنا نتساءل ما دور المربي في زرع المحبة بين الأخوة والأقارب؟
1: شوفي، المربيين هم أهم حاجة في حياة الأطفال بشكل عام أو المراهقين أو الأشخاص في الأسرة. ليش؟ لأنهم بيزرعوا المحبة، تمام؟ المحبة القدوة في الاحترام في الحوار، لأنه إذا مش موجود هذا الشيء ما بيتمشي زراعة هذا الحاجة فيهم.
0: نعم.
1: تمام؟ تجنب المقارنات بين الأسر، يعني ما تقارنش أخ بأخوه أو أخ بابن عمه، نبتعد عن المقارنات هذا أو التحيز. تعلم الأطفال أنه يعبروا عن مشاعرهم، إدارة خلافاتهم بطريقة صحية، يعني بدل ما نخليهم نقول أضربه، لا، تناقش أنت وياه وصلوا لحل أفضل.
0: طب هنا أستاذة بتقول، ما هي النصيحة للجميع لخلق ترابط الأسر العائلي بشكل عام؟
1: أول نصيحة، ما تجعلوا الخلافات المؤقتة تهدم علاقات بنيت سنين.
0: نعم.
1: ما تخلوهاش تكون سبب لإنهاء علاقة جميلة. ثاني حاجة، امنحوا من تحبون مساحة للكلام والفهم قبل إصدار الأحكام، ما تصدروش حب وانتم ما سمعتوش، ما قد فهمتوش إيش القصة. بادروا بالمحبة ولا تنتظروا من يبدأ بها أولا، أنتوا اللي تبادروا، ما تنتظروش إن فلان هو اللي يبدأ.
0: نعم.
1: أنتوا كونوا الخطوة الأولى منكم. الأسرة ليست مكانا للحماء، هذه قاعدة مهمة، هي مساحة للأمان، تقبل، الدعم للأشخاص.
0: نعم.
1: وأخيرا، العلاقات الأسرية يحتاج رعاية مستمرة، كلمة طيبة، احتواء، تسامح، تصنع أثر يجي طول الحياة.
0: ممكن أن نضيف أيضا أستاذة بتقول، إن كان هناك خلاف مع بين الكبار لا داعي أن تصل هذه الخلافات إلى الصغار، قد ينسى أو يتم الصلح مع بين الكبار لكن تظل الآثار في نفسية الأبناء حتى يكبروا.
1: فعلا فعلا، ولهذا يفضل إبعاد الأطفال عن مشاكل مثلا الزوجين أو الأعمام أو مشاكل الورث مثلا.
0: نعم.
1: إبعاد الأطفال لأنه يسبب صدمات نفسية مؤلمة، يضروا الأطفال لما يكبروا يحسوا أنه بعدم الأمان.
0: نعم.
1: ما فيش مكان يحويهم، إذا الأسرة خذلتهم فأكيد العالم هيخذلهم.
0: إذن بهذا الطرح نصل إلى ختام هذا اللقاء بمعيتكم الأخصائية النفسية بتول عنتر، شكرا كثيرا لك، يعطيك ألف عافية.

عزيزتنا الأم، يتعلق الأطفال بالأم التعلق الزائد لدرجة الالتصاق، خاصة في السنوات الأولى من أعمارهم. فالطفل يمر بمراحل نمو تطوري نفسي اجتماعي، يحتاج للشعور بالأمان والحماية من قبل الأبوين، خاصة الأم لأنها الأقرب إليه. ولك عزيزتنا الأم بعض الطرق التي تجعل طفلك قليل التعلق بك لتتمكني من القيام بأعمالك دون إزعاج، ومنها تشجيعك له بممارسة بعض الأنشطة بمفرده تتناسب مع عمره الصغير، كتناول طعامه بمفرده، قيامك ببعض الأعمال المنزلية بعيدا عنه، اجعله يسمع صوتك ما بين فترة وأخرى ليشعر بالأمان. أيضا توفير البيئة الآمنة البعيدة الخالية من الصراخ وكذلك السخرية، وأن يكون هناك مناكفات ما بين الوالدين، كل ذلك يشعر الطفل بالأمان فيقل التصاقه وتعلقه بك عزيزتنا الأم. أيضا من الطرق الناجعة تعزيز دور الأب والتواصل مع الطفل، إدماجه مع مجموعة من الأطفال بشكل تدريجي كإلحاقه بروضة إن أمكن، فذلك يشعره بالأمان ويلعب بحرية تامة. أيضا عزيزتنا الأم لا تترك طفلك بشكل مفاجئ إنما بالتدريج، لأن ذلك سيعود بنتيجة عكسية عليه ويزداد التصاقا بك. دوما لك الحياة السعيدة ولطفلك ولزوجك.

0: سامعين الأحباء، يعيش الإنسان الكثير من التحديات حول صحته، من الأطعمة الملوثة إلى المواد الحافظة إلى الوضع الاقتصادي المتدني إلى عدم حصوله على العلاج أو الدواء المطلوب والمقرر. هكذا تدور رحى حياته. لذلك نقدم في هذه الفقرة أساسيات وعوامل الحفاظ على الصحة قدر الإمكان. من الرسائل التي وصلتنا منكم أيها الأحباء، مرام تقول صحتها تتدهور رغم حرصها على تناول الطعام المتنوع. سلوى أيضا تقول تشعر بضعف عام لا تعرف ما هو السبب رغم الفحوصات التي أجرتها لم تصل إلى نتيجة تحسن. كذلك ناصر يشكو أنه لا يتمكن من النوم خاصة إذا أكل في وقت متأخر. إذن أيها الأحبة، يسرنا أن نتوجه إياكم إلى الدكتور حكيم المنصور أخصائي تغذية وتصحيح وزن وبشرة. مرحبا بكم معنا دكتور حكيم.
1: أهلا وسهلا. مرحبا.
0: صحة الإنسان لا تكتمل إلا بالعديد من العوامل المشتركة، بالغذاء الصحي السليم، الحركة، ساعة النوم التي يحتاجها الجسم، وتعتبر من تحديات العصر. فكيف يمكن الحفاظ على صحتنا في ظل الميسور والممكن؟
1: طيب، لنحاول نشرح الفكرة ولو طارت شوية، بس نتمنى من اللي كل المستمعين إن شاء الله حتى وإن عزت الحلقة مرة ثانية يركزوا عليها حتى يسجلوها
0: إن شاء الله.
1: طيب، نبدأ بشكل كامل، عنا لكم موضوع كامل على أساس إحنا كيف نمشي عليه. أول حاجة نبدأ ننتبه على مواعيد النوم ومواعيد الطعام، وهذه الأساسات اللي كانوا يقوموا فيها أبائنا الأولين وأجدادنا، كان ينام بدري ويصحى بدري ويلتزم بمواعيد الطعام، مثل مواعيد الصلاة مواعيد الطعام نفس الفكرة، فصبحنا قبل 8، عشاءنا قبل 8، غداءنا قبل 2. هذا اللي يشتي حافظ على الصحة والمتوازن. بعض الحالات اللي ذكرتيها على أساس أن يجي لهم سهر أو قهد برغم أنه عندهم فرصتهم كويسة بس يحس بتعب وإرهاق وكذا، بس لأنه في عندنا في حياتنا المفروض نمشي على 3 أنظمة. أنت ذكرتي نظام كويس اللي هو الطعام وحكاية الحركة. بس أنا بالرتباب بشكل يعني بالتدريجي. رقم 1 نظام الحياة اللي كيف أتعامل مع الضغوطات، مع القلق، مع التوتر، مع العصبية، مواعيد النوم، مواعيد الطعام، هذه يسموها نظام حياة، how to manage your life، كيف تديرها. رقم 2 ماذا نأكل، كيف نأكل، ومتى نأكل، اللي نسموه برنامج نظام الغذاء. الثالث اللي هو نظام الحركة، هل أنا فقط من السيارة للبيت للمكتب والعكس، ولا يكون في حركة. البني آدم أو الإنسان خلق على أساس أنه أقل شيء معه 20 إلى نصف ساعة بس حركة يومية دؤوبة. يعني كان بيعمل أو ما يعملش، المهم في حركة وفي شغل على الأقل، وفي حتى يعمل مقاومة إحنا نقول عليها من التعب والإجهاد، وفي تأثيرات معينة. فالعامل أو الشاقي أو البناء أو غيره خلق هذه رياضة اليومية، لكن أصحاب المكاتب
0: يبدأ المجهود
1: لازم يتحركوا أقل حاجة 20 دقيقة نص ساعة.
0: نعم.
1: احنا الان لو بدأنا ببرنامجنا كنظام حياة متكامل، فقلنا نظام الحركة وفي عندنا اللي هو نظام الحياة، الان نسات على نظام الغذاء، ماذا نأكل، كيف نأكل، ومتى. فأول ما نصحى يكون بدري على مثلا الساعة 6:30 أو 6 أو 7 7:30 بالكثير، هذا لو تأخرنا. أول من نبدأ فيه نشرب الماء، ويفضل لكم في ماء دافي وقطرات ليلترة خفيفة مع ملعقة عسل، والبعض أحيانا إذا إزاحة السموم أو غيرها يعمل كذا حاجة بسيطة، نص ملعقة صغيرة من الكركم الهرد الذكر.
0: نعم.
1: تمام. بعدها نأكل لنا شوية التمر ورصاص عمقل، بيت بلا تمر جاع أهله، أي جسمنا يحتاج إلى معادن فيتامينات وغيرها. وبعدها ندخل على مسألة الإفطار، وإذا توفرت مثلا من الإفطار اللي هي كالتالي بالنسبة لأكلنا، يكون رقم 1 اللي هي فيها معادن وفيتامينات اللي تتمثل بالخضار والفواكه، وهذا يتمثل يكون دائما يوميا نص طبقنا، والربع الآخر يكون من البروتين، مثلا بروتين يكون مثلا سمك، لا في لحمة شوية، لا في صدور دجاج، لا في بيض. النقطة الثالثة اللي وراها من بعد البروتين يكون معانا أول حاجة كنا معادن الفيتامينات نتمثل بالخضروات الفواكه، ثانيهم بالبروتين اللي قلنا عليه، ثالثهم اللي هي النشويات أو الكربوهيدرات، يعني بالخبز الأسمر، الحبوب الكاملة، البر، الشوفان، ويفضل مالك الحبوب الدخن، وبعدها الشعير، وبعدها الرومي أو الهند أو الشام اللي نقول عليه، وبعدها الغريبة وبقية الحبوب. بعد كذا نبدأ نتناول أطباقنا إذا وجدت على هذا النحو، وبعد كذا يكون عندنا وجبة خفيفة اللي هي ما بين الصبح والغداء، بعضهم يسموها صبح حمية، شراقة، شريقة، صبارة، تصديرة أو صبح هذه الوجبة، بعدها نجي على الغداء. عندما نبدأ فترة الغداء أو وجبة الغداء يفضل دائما بالترتيب، مثل الوضوء نعمل ترتيب، مثل الصلاة ترتيب، حيث أنا كلها ترتيب، حيث الرسول أشار قال سم الله كل بيمينك وكل مما يليك سواء ما يقرب منك أو الأطباق اللي بتلي التوالي، يعني في المعدة ما ندخلش على طول نأكل اللحم أو الطبيخة أو غيرها بقدر ما نبدأ بالترتيب. مثلا نبدأ بالبوارد مثل السلطة، الشفوت، المرقة، وبعدها ندخل على رش الطبيخ خفيف، بعدها ممكن على بامية، ملوخية، فاصوليا خضراء غنية بالحديد، وبعدها على الأكل البلدي الطبيعي مثل عن عصيدة، هريشة، فتوتة أو ما يكون موجود على حسب البيئة المحيطة فينا. بعدها اللي هي مادة البروتين بالأخير، يفضل دائما اللحم يكون في الأخير، مش مثل البعض ما يقول لك في البداية، لا يفضل بالأخير، قد تكون المعدة استعدت وبدأت في مسألة الهضم.
0: طبعا دكتور هذا ما كان يعتمل من آبائنا من أجدادنا.
1: بالضبط بالضبط، بعد هيك كانوا حتى دائما يقسموها بالأخير، وهذا صح فعلا
0: صحيح.
1: يكون في بعدين كذا وجبة خفيفة العصرية على 4:30 أو 5 يسموها عواف أو غواف في بعض أماكن، وهذا تمثل عادي إذا كان مثل الوجبة الخفيفة بتمثل مثل مكسرات أو مثل فاكهة أو غيرها، وبعدها ممكن إذا في من حق الغداء أو بقايا الغداء من السلطات أو شوربة أو غيره. بعدين نجي على فترة العشاء، يكون دائما قبل الساعة 8، هذا عشان يشيل صحة وعافية، وكمان اللي جيهم قاعد وما يقدرش ينام أو غيرها يفضل دائما ما يشربوش المشروبات الغازية ولا اللي فيها كافيين أو غيرها، دائما يكون العشاء هم قبل الساعة 8، وبيحس بحتة بجودة النوم لما يروح يسترير بدري وينام بدري. طيب فبالنسبة للعشاء ايش الاشياء اللي بناكلها؟ قبل ما نقول ايش الاشياء اللي بناكلها، المفروض ان نفهم الاشياء اللي ما ناكلهاش، وهي تتمثل كالتالي، مثل اللحوم، الاجبان، الاسماك، الاجبان وغيرها، مثلا حتى كمان بعضهم يقول لك انا اكلت لحمه بالشمت، اكلت مثلا بيض بالشمت، اجبان بالشمت، لكن الاشياء اللي تاكل البديل عن هذا، لانه سبحان الله في النهار المعده تهضم كل شيء بوجود الضوء، لكن اول ما يدخل الظلام المعده تبدا تنخفض ينسوبها، ما تهضمش كثير من المأكولات من ضمنها اللي ذكرناها آنفا. طيب إيش اللي بيأكل؟ مثلا ممكن إحنا الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على التلبينة، قال عليكم بالتلبينة فهي أشفى للمريض وأجمل الفؤاد، ممكن تكون في الصباح وممكن تكون في المساء، اللي إحنا نسميها المطيطة أو الزوم في بلادنا، بس أهم حاجة تكون مكونتها من الشعير وهو مهم. بعد كذا ممكن يكون في معانا مثلا من الأشياء اللي منضيفها أو نعددها، مثلا عشان ما يملش الشخص نعمل له تنويع، مثلا يكون عندك سلطات، يكون عندك شوربة خضار، شوربة عدس، شوربة شوفان أو ما كان. بعدها ممكن إذا في معانا شوية سلطة مع زبادي مع زيت زيتون، أهم حاجة يكون في حياتنا زيت زيتون، رسول الله قال اتدموا به وادهنوا، فإنه زيت مبارك مش قدرة مباركة. بعد كذا ممكن ننوع كمان حاجة أخرى مثل بقايا الغداء، إذا بقى مثلا شوية خضار أو بقى بامية، ملوخية، فاصوليا خضراء أو ما كان. وأهم شيء من الأشياء اللي مأكورك بتساعدنا على النوم والهدوء والراحة اللي هو الدباء أو القرع أو اليقطين، نذكر نقل فأنا بدنا بالعرق وهو السقيم، أنا بدنا عليه شجرة من يقطين وهي ممتازة جدا. كمان حليب الإبل، وأصبح مثلا في مائدتنا نكون نعملها على الأقل مرة مرتين في الأسبوع 3 مرات يعتبر ممتاز جدا.
0: أنت وفر
1: هذا حليب الإبل، هو موجود طبعا متوفر الآن في بعض السوبرات، موجود حتى إحنا نحصل بعضهم رعاة الإبل بيمشوا الآن في داخل صناعها، ولا أفضل حتى يكون حلبها مباشرة إلى قانون.
0: نعم.
1: طيب هذا نعطيك بس بشكل سريع، يا حين لو حد حابب إنه يعمل برنامج اليومي بهذه الطريقة.
0: نعم جميل.
1: الأشياء المؤثرة في الحياة اللي هو رقم 1 قدر مستطعنا اللي هو تغيير الضوء، اللمبات اللي علينا، لأن هي الآن لمبات بيضاء، وهذه للأسف تأثر على الغدة الصنوبرية، وبالتالي الغدة الكبدية فوق الكلية، فتفرز حاجة اسمها الكورتيزول، يعطينا قلق، توتر، عصبية. فمعظمهم بس مجرد ما غير اللمبة من بيضاء إلى صفراء خلال يوم أو 3 بدأ الأمور ترجع لهم بشكل طبيعي. كمان استخدام التلفونات أو الشاشات المسطحة وبدأ في كثرة في الليل، وهذه من الأشياء المرهقة والمتعبة، وكمان تعمل لنا نوع من السهر والقهر وعدم وجود النوم، فبعضهم يصابوا بالإنسومينيا اللي هو إحنا نقول عليها عدم النوم بشكل جيد. كمان المنبهات، حاول قدر ما استطعت إنه ما يشربون بعد العصرية أو الظهرية، هذا اللي يسمون الكافيه، البن، الشاي الأحمر، الشاي الحليب، لأنه مؤثرات، لكن البدائل كثيرة، شاي خضار، زنجبيل، قرفة، ميرامية، إنسون، شمار، حلبة حصى، حاجات كثير.
0: نعم.
1: انتبهوا كمان حكاية إنه مواصلة القراءات بشكل متعدد بعد الليل، لأنه عادة بيعمل عمل التأثير السلبي، لكن يفضل عنا أنه أشرنا عليها نبتعد عن الإضاءة البيضاء وتحول إلى صفراء. ثاني هم التلفونات والشاشات المسطحة قدر مستطعنا، المنبهات، والأكل متأخر. أنا حاولت أشرح لك بشكل سريع لأن الوقت استداهنا.
0: نعم. طب دكتور تحدثتم طبعا عن برنامج من يريد أن يطبقه، ولكن لننظر إلى الواقع، نحن مثلا في بلادنا نجد أن الصبوح عبارة عن بقوليات، يا فول، فاصوليا، عدس، بازلة. ماذا عن هذه الأكلات؟
1: نعم، شوية شوربة خضار، شوربة عدس مطيطة أو الزوم اللي نقل عليها، ممكن تكون شوربة زبادي وسلطة ممكن نعملها مع زيت الزيتون. نعش حاجة أخرى مثلا الوجبة الشامية اللي يسموها عندك التبولة، المتبل، الحمص، وهذه أهم وجبة بالنسبة للحمص، وهي أفضلهم من البقوليات، وهي أحسنهم بالذات كان الأطفال أو النساء.
0: نعم. إذن بهذا الطرح وصلنا إياكم دكتور حكيم إلى ختام هذا اللقاء. شكرا كثيرا لكم.

0: الرجل حيث اختار لنفسه، إن صغنها ارتفعت وإن ابتذلها تضعت. الإمام علي عليه السلام. صديقنا المستمع، اكمل الدرب الذي انشرح له صدرك مهما حاول المثبطون ثنيك. لا أجمل من القلب النظيف الصافي ومن الكلمة الطيبة، فهما كفيلان بإزالة جبل من الهموم. فكونوا القلب الصافي والكلمة الطيبة لبعضكم البعض. بهذا أيها الأحبة وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،
3: لعاش من من وقف يوم لعاش أمها على الناموس والعز.
0: الثامنة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطبا مساءكم.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الرابعة نستهلها بأبرز عناوينها. القوات المسلحة تستهدف عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام لكيان العدو السعودي. نائب وزير الخارجية يؤكد أن الاقتصاد السعودي ينزف نتيجة السياسات العدوانية الحمقاء لكيانه. العدو الصهيوني واصل عدوانه على غزة ولبنان ويشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة. من عناوين النشرة إلى

مغتربين عبد الواحد أبو رأس أنه رغم التدخل الحكومي الكبير وغير المسبوق للكيان السعودي في خلق حالة من الاستقرار الشكلي داخل السوق السعودية، إلا أن هذه المحاولات تبوء بالفشل. وأشار إلى أن هذه المحاولات قد تنجح مؤقتا بصورة شكلية لكنها لن تستمر، وأكد أن الاقتصاد السعودي ينزف نتيجة السياسات العدوانية الحمقاء لكيانه. وقال من يبحث عن وضع اقتصادي مستقر ومزدهر فعليه أن يتجنب ارتكاب الجرائم بحق الآخرين. وخطب نائب وزير الخارجية المستثمرين في المناطق الخاضعة لحكم الكيان السعودي أن عليهم أن يعوا جيدا أنهم يعملون في بيئة غير آمنة على المدى المتوسط والبعيد. افتتح القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومعه وزيراء التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان المعرض الأول لمشاريع التخرج البحثية التطبيقية والإنتاجية في جامعة صنعاء في مختلف التخصصات الطبية الهندسية والحاسوبية. وأشاد القائم بأعمال رئيس الوزراء بمحتويات المعرض وإبداعات الطلبة الخريجين في ابتكارات ومشاريع قابلة لتحويلها إلى مشاريع ملموسة على الواقع، وأكد أن تحويل مشاريع التخرج من مجرد متطلب أكاديمي إلى نماذج تطبيقية منتجات ذات قيمة اقتصادية هو الخطوة الأولى لبناء اقتصاد المعرفة ودعم الابتكار الوطني. وشدد على ضرورة دعم وإسناد الجهات المعنية بالتنسيق مع جامعة صنعاء لتحويل المشاريع إلى بعد تطبيقي واقعي تحاكي الاحتياج الفعلي للبيئة المحلية والإقليمية وبكيفية الاستفادة منها وإخراجها من حيز الوجود. عقد مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية مؤتمرا صحفيا لاستعراض جرائم تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الصهيوني على بلادنا تحت شعار عدوان وحصار مستمر. وأكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على إحصائية جرائم العدوان وأثر الحصار المفروض على بلادنا وما خلفه من تداعيات إنسانية اجتماعية اقتصادية جسيمة. وأشار إلى أن المؤتمر لا يمثل فعالية إعلامية عابرة ولا مناسبة لاستعراض الأرقام والوقائع فحسب، بل يمثل شهادة موثقة أمام العالم، سجلا حقوقيا قانونيا يحفظ ذاكرة الضحايا، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية والقانونية. أكد نائب المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين عثمان الصلوي أن العدوان السعودي الأمريكي تسبب في إعاقة 80,000 حالة، يمثل الأطفال أكثر من نصفهم بواقع 40,000 طفل معاق. وقد أوضح أن الحصار السعودي ضعف من معاناة المعاقين نتيجة عدم توفر العلاج وتدني الوضع الصحي في المحافظات. وأشار إلى أن شريحة وذوي الإعاقة تضررت نتيجة الاستهداف المباشر للمناطق والأسواق والمدارس وللأحياء الآمنة. وأضاف لا تزال أثار وتداعيات العدوان والحصار مستمرة حتى اليوم نتيجة استخدام تحالف العدوان الأمريكي السعودي لقنابل عنقودية محرمة دوليا. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أصيب 3 من الصيادين الفلسطينيين إثر إلقاء طائرة مسيرة تابعة لكيان العدو الصهيوني قنابل باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة. وأصيب مواطن فلسطيني باستهداف طائرة كواد كابتر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات كيان العدو الصهيوني حملة مداهمات واعتقالات واسعة أسفرت عن اعتقال أكثر من 31 من المواطنين الفلسطينيين غالبيتهم من محافظة طولكرم بينهم امرأة.

وهدفت قوات كيان العدو الصهيوني هدمت منزلا في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله. واصل جيش كيان العدو الصهيوني خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار جنوبي لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن أطراف بلدتي طلوسة ومركبة تعرضت لقصف مدفعي من جيش كيان العدو الصهيوني، ما أدى إلى اندلاع النيران في المكان المستهدف. وقد ذكرت أن جيش العدو نفذ عمليات تفجير في الأحياء السكنية داخل بلدة مركبة وسط سماع دوي انفجارات متتالية في المنطقة وتصاعد سحب الدخان في البلدة. وفي سوريا، أفادت مصادر أهلية في القنيطرة عن قيام جيش العدو باعتقال شاب من قرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة الأوسط خلال توغل عسكري نفذته في المنطقة. دعت القوى الوطنية الإسلامية الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة إلى تفعيل اللجان الشعبية وتشكيل المزيد منها إلى حماية البيوت والأهالي والمزروعات والمواشي، وإلى إغلاق الطرق في وجه البؤر العدوانية وحماية الأرض. وحثت على تسخير كل الإمكانات على المستوى الرسمي والأهلي ومؤسسات القطاع الخاص وتقديم العون والدعم لتثبيت صمود الناس، ودعت إلى ترجمة هذه الشعارات إلى واقع ملموس لتخفيف وطأة إجراءات كيان العدو، وحتى لا تترك هذه القرى والبلدات لا تترك وحيدة في مواجهة سياسات كيان العدو ومستوطنيه. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين: القوات المسلحة تستهدف عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام لكيان العدو السعودي. نائب وزير الخارجية يؤكد أن الاقتصاد السعودي ينزف نتيجة السياسات العدوانية الحمقاء لكيانه. العدو الصهيوني يواصل عدوانه على قطاع غزة ولبنان ويجن حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الرابعة، لحظات ونوافيكم بالمتابعة الإخبارية.

حياكم الله سماعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية التي سنتناول فيها اليمن تدك ينبع من جديد ومفارقة فاضحة يعلنها الشيطان الأمريكي تعري مخططاته الشيطانية في المنطقة. أهلا بالجميع.

0: في الوقت الذي ما زالت فيه ألسنة النيران الملتهبة تنطق بما لحق بمنشآت شركة أرامكو النفطية بجيزان وينبوع سعوديتين من ألم ووجع كبيرين جراء صواريخ البلاستية والمسيرات اليمنية التي دكتها قبل أيام، أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم استهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرقي السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة، وذلك ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية، في رسالة إلى كيان العدو السعودي بأن أي تصعيد من قبله سيواجه بتصعيد أشد وضربات أقوى تقصم ظهره حتى يسترد اليمنيون حقوقهم وينتزعون ثرواتهم المنهوبة بعون الله، وفقا لما أشار إليه الخبير الاستراتيجي والمحلل العسكري العميد مجيب شمسان قائلا:
1: أننا أمام حالة عدائية مستمرة من قبل النظام السعودي، وبدلا من أن يراجع حساباته يسعى إلى مزيدا من التصعيد ومزيدا من العدوان. هناك الرد اليمني على تلك الانتهاكات المستمرة للطائرات المسيرة القتالية على الأراضي اليمنية باستهداف أنبوب خط شرق غرب الذي يشكل من أهم النقاط الأساسية لإمدادات الطاقة، ويبدو أن هناك ضربات دقيقة فيما يتعلق بهذا المسار الذي يشكل أهم خطوط الإمداد الطاقة للكيان السعودي، لا سيما نحن نتحدث عن أهم مضخات الهيدروليكية لإمدادات الطاقة، سواء كان منها المضخة الثامنة والتاسعة والعاشرة في منطقة الدوادمي قرب الرياض، بمعنى أن هناك قراءة دقيقة من قبل صنعاء في التصعيد ضد العدو السعودي، وأن كل تصعيد سيقابل بتصعيد أكبر.
0: وبهذه العملية العسكرية تؤكد اليمن من جديد للعدو السعودي أن أجواءنا لم تعد متاحة أمامه، وأن الحظر البحري على موانئها ما زال قائم ولن ينفك إلا إذا فهم الساسة في نظام آل سلول أن اليمن لم يعد حديقة خلفية لمهلكتكم الكرتونية. وهذا ما نوه إليه مدير مركز الشمس للدراسات الاستراتيجية دكتور محمد الشيخ، مؤكدا أن بن سلمان ونظامه العميل يلعبون بمصير الشعب السعودي ومقدراته استرضاء لكيان العدو الصهيوني الأمريكي المجرم.
2: الرد اليمني المفجع، يبدو أن الساسة السعوديون لم يتعلموا من سنوات القتال ومن سنوات الحرب الماضية، بأن اليمنيون شاوس، بأن اليمنيون لا يمكن أن يناموا على ضيم، وأنهم إن قالوا فعلوا وإن فعلوا صدقوا. أنا أقول بأن المملكة السعودية بساسة المملكة السعودية يلعبون بمصير الشعب السعودي ولا يعبؤون بمصير هذا الشعب بقدر ما يعبؤون باسترضاء الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك استرضاء إسرائيل في المنطقة.
0: رسائل فلسية واضحة بعثها اليمنيون قادة وشعبا وقوات مسلحة عبر طائراتهم المسيرة لنظام العدو السعودي، مفادها أن أرض الإيمان والحكمة لديها من القوة ما يجعله يخنع ويعيد حقوق الشعب اليمني رغما عن أنفه وأنف مشغليه وسادته أمريكا وإسرائيل، لسيما وأنهم قد جربوا صليات البأس اليمني وذاقوا جحيم الحرب مع اليمن في البحر الأحمر، وفقا لما أشار إليه الخبير العسكري العميد عمر معربوني.
3: من حيث المبدأ يعني رسائل واضحة، مفترض على الجانب السعودي أن يتلقفها وأن يجنح في اتجاه يعني العودة إلى الحوار لإنتاج تسوية عادلة يعني للشعب اليمني بشكل عام. طبعا الآن هناك رسائل في الحد الأدنى، لا يمكن لأي مسيرات سعودية أو غير سعودية أن تخترق السماء اليمنية دون أن تسقط، لكن إسقاط مسيرة واثنتين وثلاثة وأربعة سيرسل رسالة واضحة أن المسيرات يعني كأداة عسكرية فاعلة لا يمكن التضحية بها في كل مرة ترسل إلى سماء اليمن. طبعا هذا أمر عانى منه الأمريكيون قبل ذلك، وبالتالي ليست المسيرات السعودية أفضل يعني وأحدث وأكثر قدرة على الاختراق يعني في سماء اليمن، بالتالي هذا إنجاز كبير.
0: وأمام هذا تعنت والاستكبار الأحمق الذي ينتهج العدو السعودي يبقى اليمن بكل قواته وأسلحته وقبائله وقادته على أتم الاستعداد لتلقين العدو ويلات عدوانه وحصاره، مؤمنين بتأييد الله ونصره وقوته، وسيقابل التصعيد بالتصعيد أكثر وجعا وإيلاما إذا ما استمر الحصار على بلدنا من قبل نظام آل سلول المتصهين الذي يخوض مغامرة الإجرامية خدمة لكيان العدو الصهيوني الأمريكي الإرهابي. وهذا ما أشار إليه العميد مجيب شمسان قائلا:
1: أولا الحصار البحري سيبقى مستمرا وسيتضاعف، الحصار الجوي أيضا قد تتوسع المسألة إلى فرض الحصار الجوي على العدو السعودي وبصورة أكبر وبشكل أكثر مما هو قائم اليوم خلال هذه الخطوة، على اعتبار أننا لازلنا إطار الخطوة الأولى من التصعيد والحصار أو من الحصار في مواجهة الحصار السعودي الذي ابتدأه هو في مواجهة التصعيد الذي ابتدأه أيضا العدو السعودي، بمعنى أننا سننتقل إلى خطوات أكثر بإمكانيات أكبر وبقدرات أكبر، على اعتبار أن الحصار هو مسار والجزء الآخر من المعادلة هو التصعيد، وبالتالي المعادلة التي طرحتها صنعاء الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، سيفرض الحصار ومقابل كل تصعيد سيستمر التصعيد من صنعاء وبشكل أكبر، إذا قصف هدف انتهكت الأجواء اليمنية ستكون هناك معادلة 10 أضعاف وأكثر من ذلك فيما يتعلق بقصف الأهداف داخل عمق الأراضي السعودية.

مفارقة فاضحة نشرتها قنوات الإعلام العربية والعالمية قبل أيام في استمرار لمسلسل المهازل التي يخرجها الرئيس الأمريكي المجرم ترامب والإرهابي نتنياهو. ففي الوقت الذي جاءت فيه أمريكا بجنودها وترسانات أسلحتها الحديثة وطائراتها المتطورة وفرقاطاتها البحرية وحاملات طائراتها العملاقة إلى المنطقة لقصف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحجة الحد من انتشار السلاح النووي في العالم وإحلال السلام ومنع إيران من امتلاك هذا السلاح المدمر، رأينا العدو الأمريكي يعلن عن عقد اتفاق نووي بينه وبين قرن الشيطان السعودية المتصهينة، وذلك لاستخدامها في المجالات السلمية وفقا لمزاعم المجرم ترامب. إنها قمة الحماقة والمهزلة، بل إنها هي الفاضحة التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أمريكا لا يهمها السلام العالمي ولا يحفل قادتها المجرمون بالدماء التي تسفك في الوطن العربي والمنطقة بشكل عام، بل إنما يهمها هو حماية كيان العدو الصهيوني المجرم وحماية مصالحها الاستعمارية في المنطقة والحفاظ على شبكة نفوذها وعملاء الإرهابيين الذين يعملون لصالح العدو جهارا نهارا كالعدو السعودي. وهذا ما أثبتته الأحداث التي وقعت خلال العقد الماضي وما قبله، حيث كان للسعودية دور مهم في نشر الفوضى والإرهاب في الدول العربية والإسلامية، وما زالت تقوم بهذا الدور خدمة للمشروع الصهيوني الأمريكي الخبيث المتمثل بالشرق الأوسط الجديد والذي يلهث العدو الصهيوني الإسرائيلي لتحقيقه على دماء المسلمين. لنا في هذه المفارقة عبرتان: الأولى هي أن العدو الصهيوني الأمريكي لا يهمه ما قد يصيب حلفائه وعملائه من أضرار أو مخاطر، فهو مجرد أدوات ليس لها قيمة أمام مصالحهم التلمودية في المنطقة. وهنا على الأنظمة التي لا زالت تتعامل مع كيان العدو وتقدم له الخدمات أيا كان نوعها عليها أن تفهم هذه الرسالة، خصوصا وأن ما يؤكد هذا الطرح هو اشتراط الأمريكي أن تدخل السعودية في الاتفاق الإبراهيمي المساند والمدافع عن الكيان الصهيوني المجرم. والثاني هو يجب على الأنظمة العربية في مقدمتها السعودية أن تراجع نفسها أمام الله وأمام شعوبها وأمام شعوب المنطقة وتتخلى عن خيانتها وولائها لكيان العدو، وإلا طالها العذاب الشديد على أيدي رجال المؤمنين في المنطقة بأكملها. والله على نصرنا لقدير.

هنا وصلنا بحضراتكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية أيها السادة وسيدات. لكم التحية من الإعداد بسام عبد الله النجار، من الطباعة طه أحمد سلامة، من التنفيذ محمد الشيعاني. كل المنا مني لكم سماح القوم. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
3: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
5: تغشى الوغى، تغشاه وغشاه وغشاه، لا عاش من وقف يوم لا عاش، أمه على الناموس والعزة تنشاه.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. لم تعد خافية ولا غامضة أهداف تصاعد الهجمة الصهيونية العدوانية الاستيطانية الخبيثة والمدعومة من عصابات جيش العدو الصهيوني المحتل السفاح على قرى وأرياف الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، التي تجري بالتوازي والتزامن مع الإبادة المتواصلة رغم الاتفاق المزعوم للتهدئة، وبغطاء خبيث ماكر منه في قطاع غزة. لم تعد خافية أهداف هذه الهجمة الإجرامية الموازية والمزامنة التي يقوم بها المستوطنون اليهود الغاصبون وجيشهم الصهيوني القاتل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قرى ومدن الضفة الغربية، والتي تصب في خدمة استراتيجية التهويد والتهجير الصهيونية الأساسية. ومن أخطر تلك الأهداف الصهيونية التوسعية دفع سكان القرى والمزارعين الفلسطينيين أصحاب الأرض إلى النزوح من قراهم وأريافهم نحو المدن، وبالتالي الهجرة إلى خارج فلسطين، ليتمكن الصهيوني الغاصب من السطو السهل على أراضيهم ومزارعهم لصالح مستوطنيه اليهود المستجلبين من روسيا وأوكرانيا وأوروبا وبقية أصقاع الأرض. وفي هذا الإطار يتم تدمير وإحراق المنازل والممتلكات والمساجد والمزارع والحقول، واقتلاع الأشجار المثمرة، وسرقة وقتل مواشي الفلسطينيين بدأب لا كلل فيه ولا ملل، ويتصاعد وتتضاعف وتيرته على نحو دموي لافت في الأيام الأخيرة، وبتواطؤ من سلطة عباس الطروادية ومعظم المنظومة الرسمية السلطوية في المنطقة، كشأن تركيا الأردوغانية والنظام السعودي وحاشيته المشيخية الخليجية وبقية جيوب التطبيع والخدمة المطوعة للمشروع الصهيوني. والكل بات اليوم مضبوطين بجرم الخيانة المشهود، معروفين أمام شعوبهم وأمتهم بسماتهم ووصوفهم وعارهم وخزيهم وفضائحهم وإبستينيتهم وتصهينهم، ومجردين من كل الأقنعة والكمامات واللثامات التي تنكروا بها طويلا. وفي خضم المشهد يبدو النظام السعودي غارقا حتى نخاعه، وعالقا في وضعه الخياني المكرس حصرا لخدمة موظفه ومشغله الغربي الأمريكي الصهيوني، وتمرير مشاريعه ومخططاته وجرائمه بحق شعوب هذه الأمة، واستباحة حرماتها وضربها في أعز مقدساتها ومقدراتها ومقومات وجودها. وكأسياده أعداء هذه الأمة الألداء يمضي في مسلكه المظلم مجردا من كل قيمة دينية وإنسانية محترمة، وناكثا بالعهود. وهذا حاله المزمن المؤذي المعادي كجار سوء للشعب اليمني مع ما أسمي اتفاق خفض التصعيد، الذي ومنذ التوصل إليه قبل قرابة 4 سنوات واصل خروقاته وانتهاكاته له والتنصل من كل مقتضياته والتزاماته بموجبه في كل الملفات بما فيها الملف الإنساني، وبلغ به الحقد والإجرام والغباء ما أقدم عليه من عدوان أرعن غادر على مطار صنعاء الدولي، وعدوانات تالية استهدفت الأعيان المدنية في الحديدة وفي جزيرة كمران، بل أمعن باستمرار ودون توقف حتى للحظة في مواصلة عدوانه الإجرامي الحاقد على الشعب اليمني بأشكال أشد وأنكى من الشكل العسكري في الفترة الماضية، وطالت بمفاعيلها الإجرامية لقمة عيشه وحرية حركته الطبيعية واقتصاده، ولم تستثني أمنه واستقراره، وكل ذلك ترجم في التورط السافر والمفضوح للمملكة بالشراكة التي لا يشوبها لبس أو تحفظ مع العدو الصهيوني الأمريكي في النشاطات الجاسوسية والاستخبارية الهادفة إلى زعزعة استقرار اليمن وتقويض أمن شعبها الواقع في مهداف عدوان هؤلاء الأعداء الألداء منذ أكثر من 10 سنوات. وبلغ هذا المسار العدواني المتواطئ الخبيث ذروته في غرفة عمليات استخبارية عدوانية أمريكية بريطانية صهيونية سعودية مشتركة تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، ومنها انطلقت وما تزال أصابع الشر والعدوان والإجرام الوالغ في جسد هذه الأمة وروحها وأمنها ووجودها بكل مقوماته، والمتربص بشعوبها بكل صنوف الأذى واستباحة الحقوق والحرمات وشتى ضروب العدوان والخراب والدمار وسفك الدماء والإبادات. وشعبنا اليمني العزيز في صدارة الاستهداف بهذه الزحوف العدوانية الظلامية المجرمة الحاقدة وهجمتها الشيطانية الخبيثة الشاملة والمتعددة المجالات والمسارات، بما فيها المسار الأمني التخريبي المخابراتي الذي لا يتوقف، والذي بتوالي فصوله المحمومة المسعورة تتوالى في المقابل إخفاقاته والضربات الموجعة لمخططاته الجهنمية، بفضل الله وبفعل يقظة أجهزتنا الأمنية الأمينة اليقظة ووعي ونباهة أبناء هذا الشعب الشرفاء الميامين. وعدونا خاسر في كل حال وفي كل المجالات، وهو اليوم يبدو مفلسا مجردا من كل حجة، وهو أمام حقيقة لا مراء فيها تفرض عليه أن يرفع يده نهائيا عن إيذاء الشعب اليمني والعدوان عليه بكل أشكال هذا العدوان والإيذاء.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي والنقدي مواقف أدبية. في الحلقتين الماضيتين مستمعينا الأعزاء لم نتمكن من استكمال القراءة النقدية لقصيدة ألم يبدأ التوحيد للشاعر تميم البرغوثي التي رثى فيها الشهيد الإمام علي الخامنئي قدس سره. واليوم نواصل استعراض ما تبقى من أبيات هذه القصيدة للشاعر تميم البرغوثي، وهذه القراءة بصحبة الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي.
4: ولله آيات شيوخ إذا سروا أضاءت لهم من نفسهن المشاعل، إذا أسندوا في منبر بندقية فذلك شغل للمنية شاغل. وكم آية لله تحت عمامة يرد التحايا في الأسى ويجامل، ولو حملوا حزن الحسين وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل. وكم من شهيد تواتروا لآلئ نور عقدها متواصل، وكم من علي أصوله ويوم التنادي قدرهم متعادل. فإن الذي ما حاد والنبل وابل شبيه الذي ما حاد والقصف وابل، وإن عليا أم قاتله وقد درى أنه يغتاله ويخاتل، شبيه علي ظل في صحن داره وما زحزحته خطوتين القنابل. ولحيته البيضاء لحية جده يمد بأيديهم إليها الأراذل، ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده يزهو بها ويخايل. أتعرف من هذا لحيت؟

0: منبر بندقية فذلك شغل للمنية شاغل.
1: نعم. الصورة تركيبية تجمع بين منبر العلم
0: والجهاد
1: والإرشاد والوعظ والتوجيه وبين بندقية المقاومة والجهاد. إذا أسندوا في منبر بندقية فذلك شغل للمنية شاغل. يعني بيت جميل جدا من أجمل الأبيات. طبعا كل الأبيات في هذه القصيدة تحتاج وقوف مطول، ولكننا نظرا لطول القصيدة نحن نمر عليها مرور الكرام. والله أما أنا كان بودي أن أقف على كل بيت على الأقل 5 دقائق.
0: صحيح، لكن يعني نحاول معنا معنا إلى أن ما وصلنا حتى ممكن نستعرضها في
1: فقط ضرورة لاختصار الوقت. اختصار الوقت ومحصورين بزمن.
0: صحيح صحيح. نعم. وكم آية لله تحت عمامة يرد التحايا في الأسى ويجامل، ولو حملوا حزن الحسين وجلتهم بحزنك خالوا، هل لحزنك حامل؟ وكم من شهيد من شهيد تواتروا، لآلئ نور عقدها متواصل، وكم من علي من علي أصوله، ويوم التنادي قدرهم متعادل. ما أشتش أوقف طبعا من روعة الأبيات.
1: نعم.
0: لكن هنا يدخل إلى الإمام علي الخامنئي رضوان الله عليه. تفضل.
1: نعم. وكم آية لله تحت عمامته يرد التحايا في الأسى والجامع. آية الله، سورة القائد، سورة الإمام المتواضع الذي يرتدي العمامة وهو يشارك الناس أحزانهم وأسراهم ويتعامل برفقة ورد للتحايا رغم عظم المسؤولية وثقل الهموم، يرد التحايا في الأسى والجامل
0: ورغم الحزن. نعم،
1: قل لنا هكذا أن هذا آية الله وإنسان متواضع تمام.
0: نعم.
1: إبراز الجانب الإنساني للإمام للإمام علي الخامنئي عليه السلام الذي سيحدث عنه.
0: نعم.
1: وأيضا الجانب الاجتماعي لهذا إبراز الجانب الإنساني والجانب الاجتماعي، فهو قريب من نبض الشارع من الناس وجود رقيق الجانب، وهذا ما هو معروف
0: تمام. صحيح.
1: مع أبناء أمته وجسد أخلاق الرسول صلوات الله عليه وعلى آله
0: وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: ثم ينتقل الشاعر في هذا البيت اللي رست آية، يعني أريد أن ألفت النظر. هذا رست هذه الآية خاصة متمثلة في شخص السيد علي الخامنئي تحت إمامه. يعني متذكرا هذا التواضع الجم والإنسانية الرفيع. يعني تمام. ولو حملوا حزن الحسين وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل.
0: الله.
1: صورة درامية. مقارنة بين حجم حزن الحسين التاريخي الكبير في صدور هؤلاء القادة وحزن الفرد العادي الذي يتلاشى أمام حزنه، لكنهم يتواضعون ليسألوا الفرد عن حزنه برقة وحنان.
0: وكم
1: يعني أنا أقول لو حملوا حزن الحسين، يعني السيد علي خامنئي هو مع حزن الحسين بكله، يعني حزين. ما هو الحزن الذي نحمله؟ نحن لا شيء.
0: صحيح.
1: تمام. يعني مما يحمله الإمام الخامنئي السيد علي خامنئي وأيضا السيد حسن منصور الله والأئمة.
0: صحيح.
1: ولكن أنت إذا جئتهم بحزنك وهو حزن يعني بسيط يسألوا عن حزنك.
0: الله.
1: هل حزنك حامل؟ يعني قالوا يسألوا عن حزنك ويتلمسوا وهم عندهم حزن كبير.
0: يواسيك نعم. رغم الأسى الكبير. صحيح.
1: نعم. وكم نعم. من شهيد تواتر لآلئ نور عقدها متواصل، يعني هذا الامتداد التضحية والشهادة نقتصرها ونمضي. وكم من علي من علي أصوله ويوم التنادي قدرهم متعادل، يعني صورة التساوي بين حملة الإثم والمنهج.
0: نعم. الآن هنا يقول وكم من علي، المقصود الشهيد علي الخامنئي، من علي أصوله من الإمام علي.
1: نعم. أنا أقول لك هو التساوي بين حملة الإمام علي والإمام علي.
0: نعم صحيح.
1: تمام. ابتداء من الإمام علي بن أبي طالب نزولا إلى القائد الشهيد السيد علي خامنئي سلام الله عليه، وصورة مشهدية أخرى ليوم التنادي حيث

0: تظهر مكانتهم الساميه العادله والمتساويه امام الله سبحانه وتعالى. هنا التماثل بين الهويه، التشابه بين المصير، شوف التشابه بين المصير.
1: في البيت التالي التشابه في المصير يقول: فإن الذي ما حاد والنبل وابل شبيه الذي ما حاد والقصف وابل. هنا عندما قال فإن الذي ما حاد والنبل وابل شبيه الذي ما حاد والقصف وابل، أعتقد أنه في خطأ بترتيب البيتين الصدر والعجز. كان يفترض أن يكون الصدر فإن الذي ما حاد والقصف وابل شبيه الذي ما حاد والنبل وابل، يعني الشهيد الخامنئي شبيه للإمام علي بن أبي طالب.
0: أعتقد أننا لو استمعنا إلى الفيديو بصوت الشاعر نفسه تميم القرغوثي يكون كما قلت أنت، لأن كلامك ووجهة نظرك هي صحيحة. وهنا ربما الذي كتب الكتابة أخطأ بين الترتيب
1: في الترتيب. نعم
0: نعم.
1: طيب وإن تفضل
0: ننتقل للبيت الذي يليه. طبعا هو البيت واضح بترتيبك والبيت واضح.
1: نعم.
0: ثم يقول وإن عليا
1: أما قاتله وقد، وإن عليا أما قاتله وقد درى أنه يغتاله ويخاتل.
0: الله.
1: هنا يعني زي ما قلنا في الحلقة الماضية أنه بكل تحدي قال لهم أنا موجود في بيتي، يعني
0: نعم.
1: ما نش خايف منك.
0: وهذه تراجيديا. هذه تراجيديا مستوحاة من شهادة الإمام علي بن أبي طالب حين عمل نفسه الصلاة ومنهم كان قاتله.
1: صح، من صلوا خلفه.
0: نعم
1: صحيح. كان إماما له ومع ذلك صلى خلفه وقتله بكل غدر.
0: وشوف هنا المفارقة بين القيادة، بين الرحمة في الإمام علي مثلا.
1: نعم.
0: وبين وإبراز المفارقة بين الطهر الإمام علي وقصة هذا القاتل المغتال اللئيم.
1: نعم.
0: نعم.
1: وهنا الإمام الخامنئي أيضا البيت يؤكد ما قلته: شبيه علي ظل في صحن داره وما زحزحته خطوتين القنابل. أيوة، هنا التأكيد لما قلناه.
0: أي أن نعم نعم، أي أن القنابل هذه التي هذا الكم من القنابل التي ضربت قصفت منزل السيد علي الخامنئي رحمه الله عليه لم تزحزح خطوتين. كذلك كان الإمام علي عليه السلام حين استشهد. وهذه الصورة الواقعية الحركية، تشبيه الإمام علي أو تشبيه السيد علي الخامنئي وهو ثابت تمام.
1: نعم.
0: بينما تتساقط القنابل من حوله فلم تزحزحه ولم تصفه ولو بمقدار خطوتين، لأنه أحب الشهادة، أحب الشهادة وعفك الشهادة حتى لقي مكان.
1: نعم. ولحيته البيضاء لحية جده يمد بأيديهم إليها الأراذل. هنا التشبيه ل يعني ابن ملجم بأراذل اليوم، أليس كذلك؟
0: نعم. ولحيته البيضاء لحية جده يمد بأيديهم إليها الأراذل. جعل اللحية البيضاء للسيد علي الخامنئي هي نفسها لحية جده النبي أو الإمام علي عليه السلام.
1: نعم.
0: لشدة التطابق العملي.
1: صحيح.
0: التطابق الروحي تمام.
1: نعم.
0: فهو شبه هذا نفس هذا وكأنه يتحدث لنا عن نفسه. أيضا الطباق المعنوي بين الموصوف الجد والنبوة وضاعت المعتدين اللي هم الأراذل اللي هم اغتالوا الإمام علي واغتالوا السيد علي الثاني.
1: نعم.
0: طبعا هنا الشاعر يربط بين هيبة السيد علي الثاني وهيبة الإمام علي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى لحيته البيضاء التي تفيض وكارا نبويا ومع ذلك فقد امتدت إليها أيادي الغدر، أيادي الخيانة بالاغتيال بالعدوان، مستعيدا فكرة مستعيدا الشاعر هنا، استعاد فكرة المظلومية التاريخية الذي يتعرض لها أهل البيت، أهل الحق وأهل البيت في كل عصر على مر العصر.
1: نعم، وأيضا يأتي إلى المظلومية، يأتي بعد ذلك إلى الظالم ويؤكد ويرسخ طغيان الظالم، ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده يزهو بها ويخاتل. كأن الشاعر البرغوثي أخذ مفردة كافر من السيد القائد، لأنه أول من أطلق على كافر مفردة كافر في خطاب سياسي هو السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ربما لم يسبقه أحد في خطاب سياسي. ها؟
0: حينما أطلقها على
1: ترامب، ترامب الكافر ونتنياهو الكافر، ما فيش أي زعيم ولا قائد في خطاب سياسي تجرأ ونطق بهذه الكلمة بهذا التصريح الصريح. ألم يأخذ تميم البرغوثي هذه الجزئية من خطاب السيد عبد الملك؟
0: نعم بالضبط. أنا أعتقد أنه يتابع من خلال كتابة لهذا النص. الشاعر تميم البرغوثي هو شاعر محسوب على محور المقاومة.
1: نعم.
0: وأكيد هو يتابع خطابة السيد عبد الملك، يتابع خطابات المقاومة بشكل عام، ويتابع الأحداث ويواكب المرحلة ويوظف هذه المفردات أو يتأثر بها ثم يوظفها على نصه.
1: نعم. ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده يزهو بها ويخاتل. أتعرف من هذا؟ لعمرك لا فلا هو مجهول ولا أنت جاهل. كيف تقرأ هذا البيت؟ ربما أنه اقتبسه من شيء ما.
0: طبعا لما يقول الفرنسي هذا الذي تعرف الفصحى وطأته إلى آخر القصيدة، وكأن الشاعر يريد أن يقول لنا هنا وهذا هو ابن بنت رسول الله، هذا هو الذي تعرف الوضحاء وطاته، لأنه يقول لك هنا أتعرف من هذا؟ لعمرك لا فلا هو مجهول
1: ولا أنت جاهل. أيوة، لا تدعي الغباء.
0: نعم
1: صحيح.
0: هنا يتوجه الشاعر بالسؤال تمام إلى الأم والعالم بأسره بهذا الأسلوب الاستنكاري متساهل، يتساءل إن كانوا يعرفون حقا عظمة هذا الرجل العظيم، هذا الرجل العظيم الشهيد، ويقسم بأنه ليس بالشخص المجهول في التاريخ إطلاقا ولا المتلقي بجاهل بمقامه وقدره وتأثيره.
1: صحيح.
0: كما قال الفرزدق هذا الذي تعرف البصحاء وطأته.
1: صحيح. والبيت يعرفه والحل والحرم.
0: نعم
1: صحيح.
0: البيت
1: الذي يليه الأخير. البيت الذي يليه كأنه يعيدنا إلى هذا الكلام، إلى هشام بن عبد الملك ويزيد بن معاوية وأجدادهم من بني أمية قريش. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟
0: هذا البيت تمام. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ هنا كلمة أشياء، كلمة قبائل، تمام. هذه الصورة التوبيخية التي يوبخ بها الشاعر هي تستنهض النخوة العربية والتعريفية، تشبيه الأمة الحالية بقريش. تنسون من أنتم وتنسون أصلكم، تنسى قريش شيخها والقبائل.
1: نعم.
0: هذا موضوع ثاني، البيت الأول موضوع ثاني وهذا موضوع ثاني. تمام. هنا يحذر الشاعر، يحذر من فقدان الهوية والوقوع في فخ النسيان التعريفي، يعني التغافل الذي يحدثنا عنه السيد عبد الملك دائما في خطاباته، لأننا لو سكتنا تغافلنا فإننا تعودنا.
1: صحيح.
0: إذا سمعنا الجرائم، مثلا الجرائم حق الاغتيالات في غزة القتل، يوم تعودنا أصبح الإنسان بدون حمية بدون نقص.
1: نعم للأسف.
0: استدعاء هذه الهوية القبلية، التاريخ، قريش، القبائل، إسقاطها على الواقع الإسلامي والسياسي المعاصر هي أداة للمحاسمة الأخلاقية التي يحاسب بها الشاعر هؤلاء الأمة.
1: نعم. وبنو هاشم كانوا أسياد قريش. صحيح.
0: نعم. وتنسى رجالاتها الذين دافعوا عن كيانها عزتها، هو سلوك هذا النسيان، سلوك خالف العرف والشرف
1: نعم.
0: طبعا الاستفهام التوبيخي تنسون تنسى الجناح الاستكار تنسون وتنسى.
1: نعم.
0: قوة قضابيها إلى تستفز الكبرياء المتلقي، تجبره على مراجعة موقفه من قضايا الأمة وقادتها. الشهداء. يوجه الشاعر أيضا نداء، يا أيها الناس ابن بنت نبيكم لعمري وهذا المشهد المر كامل، يعني صورة يحدثهم عن ابن بنت نبيكم هذا أيها
1: صحيح. يعني كربلاء الحسين
0: المر كامل. نعم
1: كربلاء الحسين اليوم تتكرر والمأساة مستمرة.
0: هذا المشهد التراجيدي الذي يخطر الفاجعة ويدمجها الفاجعة الحاضرة، يدمجها بالفاجعة التاريخية وفاجعة كربلاء.
1: صحيح.
0: تمام. يطور السيد علي خامنئي الشهيد بصفته سليل امتداد حقيقي لابن بنت النبي، واصفا مشهد رحيله بالمشهد المر الكامل. شوف كلمة المشهد، وهذا المشهد المر كامل كامل، مشهد مر كامل، بلوغ الذروة في التعبير عن الفقد عن الأسى، تأكيد على أن مظلومية هي امتداد مظلومية أهل البيت تتكرر في كل العصور. تمام. تتكرر في كل العصور مظلومية أهل البيت من الإمام الحسين عليه السلام إلى أن وصلت إلى الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين، إلى أن وصلت إلى الشهيد السيد حسن
1: نصر الله، وإلى الإمام الخامنئي
0: الإمام السيد علي الخامنئي إلى قاسم سليمان،
1: والمسيرة مستمرة والدماء ستقدم والقادة سيقدمون أرواحهم في سبيل الله، لأن هذه مسيرة إلى يوم القيامة. البيتين الأخيرين، نقف عند البيت قبل الأخير ثم البيت الأخير. هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده، وتحدو بعار الساكتين القوافل. الساكتين أيام كربلاء وأيام الطف، والساكتين اليوم، المشهد واحد والمظلومية واحدة. كيف يعني، ما الذي أراد تميم البرغوثي في هذا البيت قبل البيت الأخير؟
0: هذا السبب والترتيب اللغوي، التمكن من إحداث موسيقى يعني تشعر المتلقي هنا الجسم يبقى حيث أحرز مده وتحته بعار الساكتين القوافل. هنا انتخار الشهادة. تمام. من الجسم يبقى حيث أحرز مده وتحته بعار الساكتين القوافل، برغم موته الجسدي، يعني رحيل الجسد.
1: باقي ودائم، رغم أنه استشهد لكنه باق بذكرى.
0: نعم. الساكتين شعروا الأول محايدين تحدو بهم العار هذه القوافل الشهداء التي رأت.
1: نعم.
0: أنا أقول الآن جعل العار بمثابة الحمولة التي تسير بها القوافل ويحدى لها من الحادث.
1: نعم.
0: الجسد الذي قتل في سبيل الله يبقى، وانا اقصد انه يقول الجسد الذي قتل في سبيل الله يبقى ويحرز المجد والخلود.
1: صحيح.
0: بينما الاحياء الهاربون يسيرون بالقرون ويموتون تاريخيا، الان استطعت ان اوضح يعني.
1: صحيح صحيح، وهو ما قصده بالفعل.
0: نعم.
1: البيت الاخير طبعا، فأكرم بها من لحية وعمامة لها ألف عام عن حماكم تناضل.
0: نعم. فأكرم بها من لحية وعمامة لها ألف عام عن حماكم تناضل.
1: هنا
0: صورة ممتدة.
1: امتداد نعم من الإمام علي والإمام.
0: نعم. هذه تختصر الزمن.
1: صحيح.
0: تختصر ألف عام. هو يقصد هنا بألف عام 1400 عام.
1: أيوة. واضحة صحيح.
0: نعم. تجسدت. تمام. في اللحية والعمامة هي تجسد هذا كرموز مستمرة وحية تقاتل وتناضل دون وكلة لحماية الأمة ودينها وعرضها ووجودها.
1: نعم.
0: الإجادة هذا البيت يختتم بإجادة وتعظيم. تمام. بهذه الرمزية التأكيد على أن هذه الإمامة تمام لم تكن يوما شرفا، بل كانت هي خط الدفاع الأول عن كرامة المسلمين والعرب طيلة هذا الألف العام.
1: صحيح.
0: يريد أن يقول لنا الشعر.
1: نعم، وهو امتداد الثورة المحمدية العلوية. نعم. التي لا تقبل السكوت على الظلم. وهذه
0: أيضا أستاذ مطيع،
1: حاضر،
0: إثنات فعل النظام حماية الحماة الممتد عبر عام إلى ذات اللحية، مثلا الإمام السيد علي، لحية السيد الإمام علي خامنئي السيد عليه السلام، أو إلى أن إلى ذات اللحية، إلى لحية الإمام علي عليه السلام.
1: نعم.
0: وهو اختصار زمني عبقري يعني من الشاعر، يدل على تمكن الشاعر الكبير.
1: صحيح.
0: طبعا هو في هذه المفارقة أن يتعرض هذا الظلم الإمام السيد علي الخامنئي الذي أمضى تاريخه بحماية الأمية للقتل، ليس حتى من أبناء الأمة، وإنما تحت نظرهم
1: تحت نظرهم وقبولهم لما يحدث هذا.
0: نعم.
1: هم مشاركون بالتأكيد،
0: بل تأييد بعضهم.
1: صحيح. نعم. إذن أخي الشاعر والأديب والناقد هائل العزيزي، هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقات الثلاث في قراءة لقصيدة ألم يبدأ التوحيد للشاعر تميم البرغوثي. خلاصة للثلاث الحلقات، ما الذي تتفضل به؟
0: طبعا تتجلى القصيدة بشكل عام، قصيدة للشاعر تميم البرغوثي على مفارقة في أدب الرثاء. أدب الرثاء هذه مختلفة، مثلا من بدايتها مختلفة بالوقوف على كما كان، هي ليست بكاء ورثاء فقط، حيث استطاع الشاعر تميم البرغوثي أن ينبري بهذا اللفظ، أن يقدم نصا يفيض بجزالة المبنى وعمق المعنى.
1: نعم.
0: هو تجاوز الرثاء التقليدي كما قلنا إلى صياغة وفلسفة متكاملة لمعنى الاستشهاد، معنى الإمامة، معنى القيادة.
1: نعم.
0: تمحور طبعا مع مضمون القصيدة كامل التي هي 41 بيتا، يعني تمحور مضمون القصيدة أو الرثاء من؟ رثاء شخصية استثنائية التي هي السيد علي الخامنئي عليه السلام.
1: نعم. هو طبعا هو قد رثى الأئمة كلهم من الإمام علي إلى الإمام علي الخامنئي في القصيدة.
0: نعم. لكن الشاعر لم يعزل هذا الرثاء عن السياق التاريخي، أنا أريد أن أقول هذا.
1: نعم صحيح.
0: لكنه ظهر هذا الرثاء في بوق طاقة الصراع بين الحق والباطل.
1: جميل.
0: يعني عادا يعني معتبرا إياه امتدادا حتميا للمظلومية الكربلائية الأولى، أو من بالأصح من مظلومية الإمام علي إلى مظلومية الكربلائية، المظلومية آل البيت الذي يتعرضون له عبر العصور، يتعرضون لهذه المظلومية. نجح الشاعر في تفكيك زيف السلطة الدنيوية، يعني السلطة الدنيوية، وعراها مقارنة بهذا الفوز، بشهادة الفوز الخالد الذي يؤسسه الشهداء بدمائهم، معتبرا أن التوحيد الحقيقي لا يستقيم إلا برفض الطغيان ورفض الاستكبار والوقوف بوجه الطغيان والاستكبار.
1: نعم.
0: أما من حيث الجمالية في هذه القصيدة يا أستاذ مطيع، يعني اختار الشاعر هذه القافية التي تنتهي باللام المضمومة، وهي قافية جميلة جدا، ودعمها يعني دعم الأبيات بجرس موسيقي يتراوح بين هيبة الخطابة وغصة الحزن الجليل. تمام.
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: تميزت كلمات القصيدة بالجزالة كما عندنا من الشاعر تميم البرغوث.
1: نعم.
0: والمتانة المستوحاة من الشعر الكلاسيكي، وهذا معطى على الأبيات حالة من المهابة والوقار التي تناسب مقام الرثاء وعظمة التأبيل.
1: يا سلام عليك. وكانت أيضا قراءتك للقصيدة قراءة رائعة، وتوقفت عند جزئيات كثيرة ربما لم يكن ليفهمها القارئ إذا العادي إذا قرأ القصيدة قراءة عابرة. أنا أشكرك كثيرا الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي، وقد استعرضت معنا قصيدة الرثاء الإمام علي الخامنئي التي كتبها الشاعر تميم البرغوثي. شكرا جزيلا، كما نشكركم مستمعين الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم في أمان الله.

0: مواقف أدبية. مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
2: وقفة إعلانية.
3: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
5: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
6: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
7: بينكتب رسالة حب واعتذار.
6: لمن؟
7: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف شوارع.
6: ما رأيك تغني لهن؟
7: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
6: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
7: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
6: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
7: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: إذاعة صنعاء
8: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
9: جزيرة الأحلام،
10: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
11: ما الخطو يا شيبوب؟
12: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
11: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
12: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
13: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
5: إذاعة صنعاء. إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
14: كمن يعجبك الفشر قوي قوي.
15: ألا يا سيلاه.
5: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
16: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
17: أنديت المرء والحباب.
18: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
5: من الإرشيف.
19: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
5: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
7: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
1: ولمدة نصف ساعة.
5: من الإرشيف.
6: وكما يقول المثل اليمني في الزوايا خبايا.
5: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
4: فالحين ما قال مجلس الأمن.
9: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
4: وأمريكا
9: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
1: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء.
7: كانت إذاعة صنعاء وما تزال الصوت الأمين لنضال الشعب اليمني. حملت إذاعة صنعاء على عاتقها مهمة التصدي لكافة المؤامرات وفضح الشائعات من خلال الأخبار والبرامج التي حملت صوت المواطن اليمني في كل أجزاء اليمن الكبير، من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. ومن الإرشيف اخترنا لكم
8: ملوك الإجرام.
9: ملوك الإجرام،
10: ملوك الإجرام،
11: برنامج يكشف جرائم العدوان السعودي الأمريكي
12: ويرصد وقائعها.

0: منذ أواخر مارس 2015 واليمن الأرض والإنسان يقاسي ويلات الإجرام السعودي الأمريكي الصهيوني، عدوان وحشي يقف خلفه تحالف عربي وقوى الشر العالمية، مجازر قتلت وشردت مئات الآلاف من الأطفال والنساء، غارات دمرت البنى التحتية والحجر والشجر، حصار جوي وبري وبحري أنهك الاقتصاد ومعيشة المواطن اليمني، جرائم ومجازر لن تسقط بالتقادم ولن تكون نسيا منسيا.
1: مهما كانت إمكاناتكم، الله أقدر والله أكبر والله أقوى والله أعظم، وهو إلى جانب شعبنا، شعبنا المبغي عليه المعتدى عليه، في الليل والناس نيام والناس غاطون في سباتهم ونومهم، تأتي طائراتكم لتستهدف هذا الشعب لتقتل الأطفال والنساء، لا حرمة لديكم، لا اعتبارات لديكم، لا إنسانية ولا أخلاقية ولا قيمية في أي حق.

0: 5000 غارة جوية نفذتها 185 مقاتلة حربية، أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 5000 شخص معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير الكثير من المنشآت الحيوية والمرافق الخدمية والبنى التحتية خلال الشهر الأول من العدوان السعودي الأمريكي على اليمن. وبعد شهر من الغارات الجوية والجرائم والمجازر المروعة التي ارتكبها ملوك الإجرام في 26 من مارس 2015، حاولت مملكة قرن الشيطان لملمة جرائمها في اليمن بإعلان كاذب لوقف عملياتها العسكرية والبدء بما أسمته إعادة الأمل.
1: اليوم أعلنت قيادة التحالف أنها أنهت عمليات عاصفة الحزم. عملية إعادة الأمل سوف تبدأ من بداية اليوم لإعادة الأمل للشعب اليمني، للتأكيد على أن الحكومة اليمنية سوف تعمل على دعم تواجدها على الأرض اليمنية والاستمرار نحو بناء يمن آمن ومستقر.
0: أي أمل يمكن أن يعطيه ملوك الإجرام بعد كل تلك المجازر والجرائم الوحشية؟ أي أمل يمكن أن يمنحه شلة من الخونة والمرتزقة والعملاء لوطنهم وشعبهم؟ وأي أمل يمكن أن تقدمه قوى الشر العالمي إسرائيل وبريطانيا وأمريكا لليمن وشعبه؟
2: ونعلم جميعا أنه أطلق هذا إعادة الأمل بعد تلك الكارثة التي اكترفها في أمانة العاصمة بأن ألقى القنبلة النيترونية أو الفراغية في منطقة عطان التي هزت العاصمة وأحدثت تلك الكارثة، فأرادوا إشغال الرأي العام بالحديث عن هذه القنبلة إلى الحديث على إعادة الأمل وعلى قرب انتهاء هذه العمليات وما شابه. من 21 أبريل إلى اليوم، ما هي الأمل الذي أعيدت إليها؟ هل هي تلك الجرائم التي حدثت في الأسواق؟ تلك الجرائم التي حدثت في المدارس أو في الطرقات أو في الأعراس؟ أو ما هي إعادة الأمل؟ أي أمل يتحدثون عنها؟ هل هو الأمل الصهيوني التي يسعون إليه؟

0: إعادة الأمل ليست سوى مؤامرة جديدة لملوك الإجرام وتحالفهم لمواصلة جرائمهم في اليمن وفق سياسة استراتيجية شيطانية جديدة تقوم على ضرب واستهداف كل المواقع والأماكن التي تكون موضع الشك والريبة مهما بلغت أعداد الضحايا المدنيين وحجم الخسائر المادية. وبلغة أبسط من ذلك، إعادة الأمل ليست سوى إعلان باستمرار الحرب واستهداف لكل شيء في اليمن.
1: هي محاولة إعادة الأمل لأنفسهم، وليس كما حاولوا أن يوحوا أنهم سيعملوا حملات إغاثة. عشية إعادة الأمل ارتكبت أبشع المجازر. زبيد 180 شهيد، فجر فيها مطعم، ليس هنالك جيش ولا لجان شعبية ولا قتال. في مدينة زبيد العلمية والتاريخية كان اليمنيون يرتادون مطعما شعبيا في سوق القات، يعني في منطقة مزدحمة. تصور أنهم قصفوا هذا المكان بست صواريخ.
2: ولا معي 5 ريال، ما معي الغد اللي بقدك، وهل فين اروح؟

هذه الجرائم البشعة بحق المواطنين المسافرين الذين ليس لهم جمل ولا ناقة في هذا العدوان الظالم الغاشم على هذا الشعب.

0: محافظة صعدة أكثر المحافظات استهدافاً للغارات الجوية منذ اليوم الأول للعدوان السعودي الأمريكي على اليمن. ففي 23 من أبريل 2015 أعلنت محافظة صعدة منطقة منكوبة نتيجة ما تعرضت له من عدوان همجي مكثف من قبل العدوان السعودي الأمريكي والذي راح ضحيته المئات من المدنيين وتدمير للبنى التحتية بالكامل، كما كانت شاهدة على عمليات الأرض المحروقة وفق الإعلان المشؤوم الذي أصدره المتحدث باسم قوات العدوان السعودي في 8 مايو 2015.
1: بل سوف تستهدف مناطق صعدة مران وضواحيها.
0: بموجب هذا الإعلان أصبحت كافة مناطق محافظة صعدة أهدافا عسكرية لطيران العدوان، كما أصبح سكانها في قائمة الأهداف العسكرية أيضا. عدد الغارات الجوية على مدينة صعدة جعلها تتصدر قائمة المدن اليمنية بأعداد الشهداء والجرحى بفعل الاستهداف المباشر للمنازل والمزارع والطرقات والأسواق. فداحة الخسائر البشرية والمادية تشير إلى استخدام العدوان كافة أنواع الأسلحة المحرمة دوليا بما فيها القنابل والصواريخ العنقودية.
2: في العام الأول في الشهر الأول في الأيام الأولى أعلن العدوان محافظة صعدة منطقة عسكرية آنذاك استهدف فيها الإنسان والبنيان على حد سواء، ولم يبقي على أي مكتب حكومي أو أي مكتب خدمي الذي كان يخدم المواطن بالدرجة الأولى، ليس هدفا عسكريا وليس ثكنة عسكرية، لكن العدوان اتخذ كل البنية التحتية اتخذ منها أهدافا عسكرية وصارت مرتعا لطائراته وجرائما لعدوانه وآثارا على بشاعة وحشية هذا العدو الغاصب الغاشم المتغطرس. وأعلناها آنذاك في الشهر الأول منطقة منكوبة محافظة منكوبة، رغم أنها تصنف أكثر من منكوبة، لكن آذان المنظمات والمجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة لم تلقي لإعلاننا محافظة صعدة محافظة منكوبة آذانا صاغية، ولم تهتم بهذه المحافظة، بل أصبحت حقل تجارب لكل أسلحة العدوان الذي هي تعتبر جرائم حرب بالدرجة الأولى، والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة مشاركة في هذه الجرائم الإنسانية.

0: جامع الإمام الهادي بمدينة صعدة القديمة، أحد جواهر العمارة الإسلامية في اليمن، يعود تاريخ بنائه للعام 209 للهجرة. في 9 مايو 2015 استهدفت طائرات العدوان السعودي الأمريكي جامع الإمام الهادي بغارات وحشية تتنافى مع كل القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية. في منتصف مايو 2015 أجرت منظمة هيومن رايتس ووتش تحقيقا عن الجرائم التي ارتكبها العدوان السعودي في مدينة صعدة، وأشارت التحقيقات إلى أن العدوان ارتكب انتهاكات خطيرة من خلال الغارات الجوية ضد المدنيين والأسواق والمناطق التي تم استهدافها. كما أكدت تلك التحقيقات أن لا وجود لأي أهداف عسكرية واضحة في الأماكن التي تم استهدافها.
1: What we saw in Saada indicates that the coalition has committed serious violations of the laws of war by conducting airstrikes against civilians where there is no evident military target.
0: مع غروب شمس يوم الاثنين 11 مايو 2015 تحولت قمة جبل نقم إلى فوهة بركان بفعل غارات العدوان السعودي الأمريكي التي ألقت عليه أطنانا من المتفجرات والصواريخ والقنابل المدمرة، أدت إلى استشهاد 100 شخص معظمهم من النساء والأطفال وجرح أكثر من 300 آخرين ضاقت بهم مستشفيات العاصمة.
2: نوعدهم أن دمانا لن تروح، خطر، نقل من رد مهما كان الأمر قريبا.
3: الاستهداف العسكري، هذا الاستهداف اللي استهدفه هذا الأطفال الأبرياء، هل لديهم الدم؟ هل لديهم صاروخ؟ هل بقات المعركة؟ أين الإسلام؟ أين العدالة؟ أين الشعوب العربية؟
0: حقوقيون ومنظمات المجتمع المدني أكدوا أن جريمة نقم حرب إبادة جماعية، وأمام تلك الجريمة المروعة التزم المجتمع الدولي الصمت كعادته.
4: قانون الدول الإنساني هو القانون الذي يقول في مبدأ في مبادئه أنه لا يحق لمن يقوم بأي نزاع عسكري، ها، أن سواء كان هذا النزاع شرعيا أو غير شرعيا، دفاعا عن النفس أو غير ذلك، أن لا يحق له أن يستعمل كل وسائل القتال. هناك وسائل محظرة وكذلك طرق القتال.
5: بالنسبة للعدوان بالفعل فقد قام باستهداف كثير من المنشآت، لم يترك أي شيء من المنشآت الاجتماعية سواء على مستوى داخل سواء من المدارس والمستشفيات والأعيان المحمية إلا واستهدفها.
6: هكذا هي السعودية، قصفها للأسواق ليس خطأ، قصفها للملاجئ ليس خطأ، وليس عدم تقدير من قبل الطيار، هو متعمد، عامد متعمد أن يقتل أكبر عدد ممكن. وهذا هو الذي يفسر لماذا في كل يوم تقصف الطائرات ترتكب مجازر في كل يوم.
0: بعد كل جريمة ومجزرة تقوم بها مملكة قرن الشيطان، يسعى ملوك الإجرام إلى تبرير جرائمهم وتضليل وتشويه حقيقة مجازرهم ضد أبناء الشعب اليمني. وفي إطار النهج الشيطاني الذي تسير عليه السعودية، تم حجب قناة المسيرة من القمر الصناعي في يوم جريمة نقم بتوجيه من قوات العدوان، كما أوقف تردد قناة اليمن اليوم وقناة اليمن الفضائية الرسمية. ولم تكتفي بذلك، بل سعت إلى تسخير وسائلها الإعلامية لشن أكاذيبها وأباطلها لتخريف الحقائق وتبرير مجازرها.
7: حجب الجبناء قناة المسيرة.
8: في يوم جريمة نقم حجبت قناة المسيرة عن الظهور على القمر العربي نايلسات، وتبين فيما بعد أن ذلك ليس من قبيل الصدفة، فقد أسقط تردد قناة اليمن اليوم من القمر ذاته مع انتصاف شهر مايو.
9: غاران العدوان السعودي اليوم أكثر من 5 غارات على مصنع اسمنت عمران يعني يمكن ما تعرض له اليمن يعتبر يعني أفسد كافة القوانين. بسم الله الرحمن الرحيم.
10: لا يخفى عليكم ما تعودنا عليه وبكل صراحة متناهية أنه بسبب الدخل المادي للمملكة من النفط نستطيع أن نشتري محبة الآخرين.
11: هذا وأعلنت عاصفة الحزم الأجواء اليمنية منطقة محظورة.
0: أعلنت السعودية حربها على اليمن بكل وحشية وبكل أنواع وأشكال الأسلحة المحرمة دوليا، كما فرضت حصارها البري والجوي والبحري لقتل الشعب اليمني وإخضاعه وتركيعه.

0: العديد من المنظمات الحقوقية نشرت الكثير من التقارير التي كشفت الوضع الكارثي والإنساني الذي يتعرض له الشعب اليمني نتيجة للعدوان السعودي الأمريكي. وفي هذا الجانب كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقريرها الصادر في 4 أبريل 2015 أن قوى العدوان الذي تقوده السعودية منع دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، كما كشفت منظمة يمن لإغاثة الأطفال أن حياة الأطفال المصابين بالأمراض المزمنة في خطر حقيقي نتيجة نفاذ الأدوية الأساسية. هذا وقد نشرت وزارة الصحة العامة والسكان تقرير صحي ينذر بكارثة بيئية وإنسانية جراء العدوان السعودي الذي استهدف القطاع الصحي والبنية التحتية وتفاقم المشكلة نتيجة الحصار المفروض على الشعب اليمني.
1: صباح ابني وولدي الآخر يعاني سكرات الموت بداخل عبد الملك ولد استشهد يا رجال، اللهم لك الحمد. ماذا جنينا يا صهاينة العرب؟ ماذا اقترفنا؟ أي جرم؟ أي ذنب؟ ألأننا نسعى لتحرير الوطن من مكركم وخداعكم؟ ألأننا نأبى الحياة بقدركم؟ هذا هو اليمني من مهد الأزل، هو قصة تروى ومجد لم يزل، لا يستكين ولا يلين مهما تمادى المجرمين، مهما تمادى المعتدين.
0: الإجرام والإرهاب صناعة سعودية بامتياز وحكاية إجرام لا تنتهي، هدفها الأول والأخير القضاء على الإسلام والعروبة وتدمير اليمن وإخضاعه والسيطرة عليه.
2: ورب الكعبة ما راحت للسلمان، هو سيادة تهدم الكعبة حجرا حجرا على أن يهدر جمع المسلم يا سلمان.
3: ملوك الإجرام، ملوك الإجرام أعلنوها
4: حربا
3: على اليمن.
5: طلقت عاصفة الحزم بمشاركة 10 دول على رأسها دول كثيرة.
6: أعلنوها حربا على اليمن،
7: أعلنوها حربا
8: بتخطيط صهيوني
9: وإشراف أمريكي
10: وبتمويل خليجي
11: وتأييد عربي
12: وتحالف دولي.
13: أجندة حرب قذرة ينفذها ملوك الإجرام، ملوك الإجرام.
0: من الإرشيف
14: إذاعة صنعاء، أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
15: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
16: وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
17: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: وأشهد أن محمد رسول الله. ضرب يعني بلا هواده، ضرب بلا هواده، بلا عساكر، ما فيش حتى مظاهر مسلحه.
1: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون؟ على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل في هذا، في الصالات، في الافراح، في الاطفال، في النساء.
2: ورب الكعبه ما راحت له سلمان، هو سياده.
3: والله ان قد شكلنا عده مجامع ومنطلقين الان من هنا لاخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الامريكي.
4: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك، بالعتاد، بسلاحنا، بكل ما نملك الى الجبهه.
1: ما اظن بانفسنا واموالنا واولادنا وسنبذل الغالي رخيص، واننا لن نتراجع ولن نركع الا لله الواحد القهار، وهي هذا من نجد الله.
5: العدوان وحدنا.
6: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
7: اهلا يا ولي الله، حي الله من جاء وهلا وسهلا. ولي الله الحمد لله الذي شرف لك بالشهاده. الحمد لله الذي شرف لك بالشهاده. الحمد لله الذي شرفنا. الحمد لله الذي اخذ ولدي الطاهر.

0: قبلها عملي قلت ما نفعل بها ما دحين يا ولدي كلها كلها ما احنا ادينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن ما ذاك معي 10 اخوه شيء ان شاء الله يستنقوا لهم لبن كل جبهه ما ترحم الا انت ذي بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس ما احنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن ارضه وعن وطنه انه رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين
1: نحن لم نضحي بانفسنا واموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف
2: روحا للدم ارتيك يا يمن روحا للدم ارتيك يا يمن
3: العدوان وحدنا
4: فأين أقول لك سلم صلي نفسك يا سعودي صلي نفسك يا سعودي عند محاصر
5: وانصار الله واللجان الشعبية حمدك العدو إلى وكره وفي أراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله ونقول لليمني الحر الذي قال من عيوني يا سعودية نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي لقلع العين الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآل محمد. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. العدوان وحدنا. ووحدنا حبنا لليمن، كل اليمن.

0: هو حقنا المشروع في السيادة، في القرار، في الكرامة. هي اليمنية ذاك لا يليق بها إلا الحب، ولا يليق بهذا الحب إلا الانتصار له.
1: شعب يطلب سطوة، بل قام يحمي الأرض.

الجبهة الأثيرية الإذاعية الموحدة المواكبة لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، الإذاعة الأم، وبارتباط إذاعي مباشر وعلى الهواء مع الإذاعات المحلية وأكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة، كل اثنين من العاشرة وحتى تمام 12.

الحمد لله الذي نصرنا وأعاننا وثبتنا وأيدنا بجنود من عنده. الحمد لله الذي بشرنا بما يحققه رجال الله في قواتنا المسلحة اليمنية وما نراه من مشاهد تثلج صدور قوم صامدين ثابتين واثقين بنصر الله ووعده لعباده المظلومين المؤمنين. تلك المشاهد التي نراها ويتم توزيعها بعد تسريبها من جارة السوء التي تحترق بفضل من الله على أيدي رجال الله في قواتنا المسلحة.

العدوان وحدنا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وارتباط إذاعي لأكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة، لهم التحية جميعا وكل العاملين الذين يلتزمون بوحدة الجبهة الإذاعية كل اثنين، سلام الله عليهم أجمعين.

على إثر أرامكو المشتعلة منذ 3 أيام في جيزان وينبع، بترولاين تدخل على خط النار من شرق المملكة إلى غربها، وبات عصب الاقتصاد السعودي بين فكي كماشة معادلتين يمنيتين فاعلتين ومؤثرتين، حصار بحصار، تصعيد بتصعيد. ولو أن نظام الجارة الجارة استجابت لاستحقاقات السلام وأنهت فصول العدوان الشامل والحصار الظالم، ما نال اقتصاده عقاب اليمن، ومع تعاظم الكلف وتفاقم الخسائر حري بنظام آل سعود ألا يستمر في المكابرة والمغامرة واستباحة السيادة. وعليه إن فقد قيم الإنسانية والعروبة والإسلام أن يستشرف العواقب الوخيمة من ألسنة لهب لم تنحسر في منشأة أرامكو حتى امتد مسارها إلى أحد أكثر مفاصل الطاقة حساسية، وفي حساسية التوقيت وحراجة الموقف طار المجرم نتنياهو إلى واشنطن وسط أزمة تبخير أمريكية وأزمة خيارات مشتركة لدفع المجرم ترامب لتأجيج نيران الحرب المستعرة وصب الزيت على نيران منطقة مشتعلة من دون اكتراث لخسائر دول الخليج التي باتت متراسا متقدما للعدو ومنطلقا لعدوانه، ومن منطلق الإدراك لما يحاك ويخطط له اتجهت الدبلوماسية الإيرانية إلى مسقط لعقد مفاوضات مثمرة بين جارتين على ضفة هرمز. ومن الضفة الموازية تؤكد العسكرية الإيرانية استعدادها لكل السيناريوهات والخيارات وجهوزيتها لمواجهة أي تصعيد بتصعيد مقابل، وتلك استراتيجية عامة وقاعدة حاكمة لأداء محور الجهاد والمقاومة من إيران والعراق ولبنان وغزة وصولا إلى اليمن. لا تراجع في الموقف ولا تنازل عن السيادة، ومن ينازع الشعوب في حريتها وكرامتها وأقواتها فروحه أولى أن تنزع. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله.

0: ومنذ قرارنا اليمني باستعادة الحقوق ومواجهة الحصار بالحصار وبدء العمليات اليمنية الإيمانية، ما زالت الأخبار تتهادى إلى الأسماع. مواقع تتبع الملاحة الجوية تظهر إغلاق مطار أبها منذ يومين واستمرار إغلاق مطاري نجران وجيزان منذ عملية 13 من يوليو. واليوم قواتنا المسلحة بفضل الله وعونه وتأييده أعلنت بالبشارات استهداف نقاط حساسة لإمداد ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع. ينبع، وما أدراك ما ينبع؟ ينبع هي حجر الزاوية في الاقتصاد الصناعي السعودي. ينبع يوجد فيها أهم التجمعات الصناعية. ينبع تعتبر أكبر مركز لتكرير النفط في العالم. ينبع يبلغ عدد مجمعات الصناعات الأساسية الضخمة بمدينة ينبع الصناعية 58 مجمعا صناعيا، في حين يبلغ عدد الصناعات الخفيفة والمساندة 148 صناعة، مما جعل من مدينة ينبع الصناعية الخيار الأفضل للمستثمرين في مجال صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، حيث بلغ حجم الاستثمار الصناعي فيها 329 مليار ريال سعودي. ينبع تعد ثاني أكبر مجمع صناعي في كيان العدو السعودي. ينبع قاعدة من قواعد التصنيع الثقيل، وفيها شركات صناعية كبيرة كسابك وأرامكو. وفي ينبع ميناء الملك فهد الصناعي. ينبع التي تضم مشاريع صناعية، مشاريع بتروكيميائية ترتكز على البترول وتصنيعه وما يتعلق بذلك من معامل فنية ومستودعات ضخمة ومصفاه لتكرير البترول وخطين ضخمين للأنابيب يمتدان على مسافة 1200 كيلومتر بين الخليج العربي والبحر الأحمر. وما أعلنته قواتنا المسلحة اليوم، والباد يظلم
1: والياماني قال فرصات سعيدة.
0: ما أعلنته قواتنا المسلحة اليوم من استهداف نقاط حساسة لإمداد ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع. قواتنا المسلحة في إعلانها أن عملية الاستهداف تأتي ردا على اختراق مسيرات العدو السعودي الأجواء اليمنية. الردع اليمني، بل هو العقاب اليمني لهذا العدو المتغطرس المتكبر، سيستمر حتى يقول ربي الله.

إذن قواتنا المسلحة أعلنت اليوم استهداف إمدادات نقل النفط الخام من شرق السعودية إلى غربها بالمسيرات اليمانية ردا على اختراق مسيرات العدو أجواء اليمن. أيضا في آخر المستجدات والأحداث، صور أقمار اصطناعية تكشف استمرار الحرائق في أرامكو لليوم الثالث على التوالي، وحصار اليمني يكلف النظام العدو السعودي خسائر مهولة.

0: سنقف أمام الفعل اليماني الفاعل والمؤثر، وسنواكب كل جديد. العدوان وحدنا، نواكب معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. حقي ومن قال حقي غلب.
1: يا من إسرائيل

0: في آخر الأخبار، مصدر بوزارة الدفاع لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، تصريحات وزارتي الدفاع والخارجية السعودية محاولة للتغطية على فشل منظوماتها في اكتشاف المسيرات اليمنية. وزارة الدفاع اليمن صبر لسنوات طويلة على خروقات العدو السعودي طوال مرحلة خفض التصعيد. مصدر عسكري بوزارة الدفاع: على العدو السعودي أن يحترم سيادة اليمن واستقلاله وأن يتحمل تبعات أي خروقات يقوم بها. على العدو السعودي إنهاء الحصار على الشعب اليمني بفتح المطارات والموانئ وتسهيل حركة التجارة. على العدو السعودي الإفراج عن الأسرى واحترام سيادة اليمن وتمكين اليمنيين من الاستفادة من ثرواتهم لصالح المرتبات والخدمات. كان ذلك هو آخر الأخبار في المستجدات، ونرحب بضيفنا أحد أعمدة هذا البرنامج سلام الله عليه، الذي بمجرد أن نتواصل معه لا يعتذر بل إنه يلبي الدعوة لنا باستمرار سلام الله عليه. نرحب به سيادة العميد عابد الثور، الباحث والمحلل والخبير العسكري، أهلا وسهلا بك في العضو الموحدنا سيد الكريم. مما جاء على لسان وزارة الدفاع، هل نشاهد، أو ربما العالم أجمع، ليس نحن في اليمن فقط بل العالم أجمع، هل هذا أو تفاوض بالحديد والنار؟
1: نعم، حياك أخي عبد الله، يحفظك ويبارك فيكم ويبارك في كل شعبنا وقيادتنا السياسية والثورية. الحقيقة أنا أعتبر أن كل رسالة من وزارة الدفاع تعتبر بيان مستقل، بيان عسكري مستقل يحمل في طياته وبين سطوره الجولة القادمة من العمليات العسكرية. وبالتالي السعودية اليوم عليها أن تدرك أنه لا مجال للمفاوضات الهشة، لا مجال لهدنة كاذبة، لا مجال لأمم متحدة وتهديدات وتوعد. اليوم حسم الأمر واتخذ القرار وسبق السيف العبل. اليوم قواتنا المسلحة وهي تقوم بتنفيذ عمليات نوعية، ولعل الرسائل التي أوصلتها يوم أمس وكالة ناسا وهي تقول أو صرح أن هناك بصمة حرارية هائلة من الأرض من جانب شرق مصفات جيزان، وهذه يعني تخيل أنه من الأقمار الصناعية يرى هذه الحرارة. إذن السعودية اليوم الفترة التي مضت كلها كان صبر اليمنيين لا يوصف، كل العالم وصف صبرنا بالصبر الأسطوري وتلاري صبر استراتيجي. اليوم السعودية أدركت فعلا أنه نحن جادون، حتى تصريحات ترامب أنه سيدعمهم أو أن اليهود سيدعمهم، وبذلك حتى المسلمين اليوم عليهم أن يدركوا ويعلموا أنه حينما يقول ترامب أنا سأدعم وسأدخل المعركة لإسناد السعودية، الإسرائيل تصرح وتقول أنها على استعداد لإسناد السعودية. معنى ذلك أن اليهود والنصارى الآن يبدون استعدادهم لإسناد السعودية، ولكن هم يعلمون علم اليقين أن مضيق هرمز أغلق وأن باب المندب أغلق أمام السعودية. فأي دولة تحاول الدخول في المعركة كطرف مع السعودية عليها أن تعلم أن القوة اليمنية اليوم لم تعد كقوة 2015-16. اليوم القوة اليمنية مفرطة، ونستطيع أن نتحكم في قدراتنا باتجاه العدو. اليوم العدو اليوم في حالة يرسلها كل مطارات المنطقة الجنوبية في نجران وجيزان وعسير تقريبا شبه واقفة الرحلات. السفن خلال السبع الأيام التي مضت منذ بدء العملية تم ضرب سفينتين نفطيتين التي جاءت يوم البيان، وبعد ذلك هناك إعلانات عبر الإعلام الغربي وإعلام العدو أن هناك ثلاث سفن تعرضت ضرب. إجمالي يوم أمس 16 سفينة التي حرمت وتراجعت ولم تستطع الدخول والخروج. إذن المرحلة القادمة والجولة القادمة في الصراع تحمل معها أسلحة جديدة، معادلات عسكرية جديدة، بنك أهداف جديدة. شعبنا اليمني العظيم اليوم هو يخرج وخرج بتلك الملايين، وعلماؤنا ومثقفينا وكل أطياف وأطياف هذا الشعب اليمني
0: اليوم سيادة العميد
1: يؤيدون العملية.
0: نعم. العسكرية سيادة العميد عابد، لنقرأ يعني من أجل اليمني، المواطن اليمني يستوعب ما يحدث، ونقطة نقطة وخطوة خطوة. اليوم وزارة الدفاع بهذا البيان، أنت قلت هذا يعتبر بيان بحد ذاته،
1: لكل رسالة.
0: ما هي الرسالة؟ ما هي الرسالة التي أرادت وزارة الدفاع إيصالها إلى هذا العدو؟ لأنه مثلا أنا قرأت أنه لأنه لأول مرة وزارة الدفاع ما نعرفه أنه قواتنا المسلحة يطلع بيان للمتحدث الرسمي العميد يحيى سريع، وأليس كذلك؟ لكن اليوم وزارة الدفاع وقبل قليل، ما هي الرسالة التي تريد إيصالها وزارة الدفاع للعدو السعودي للعالم أجمع؟
1: نعم.
0: هل انتهى زمن التفاوض بلا رجعة؟
1: هي وزارة الدفاع هي مصدر القوات المسلحة اليمنية، وبالتالي من الصباح اليوم سواء كانت القوات المسلحة عبر قنوات العدوان، وهم يقولون القوات المسلحة اليمنية تصرح اليوم وزارة الدفاع، وحينما تصرح وزارة الدفاع بأن اليمن دولة مستقلة وأن اليمن ذات سيادة، ولا يحق لكم الرسالة الأخرى أنه لا بد من رفع الحصار ولا بد من إعادة الحقوق وصرف المرتبات. رسالة لها رسالة أي أن العمليات العسكرية ستستمر.
0: أيضا ينبأ أنه لأن هناك يعني تسريبات للأيام التي مضت 3 أيام ربما، أن هناك لقاءات ومفاوضات ومش عارف أيش في عمان، لكن بيان وزارة الدفاع لأنه بيان وزارة الدفاع قطع الطريق، بل إنه أعدم حاجة اسمها تفاوض مع هذا العدو، أليس كذلك؟
1: نعم، وزارة ترامب هو يقول هكذا، هناك من يتصل به، هناك تفاوض، هناك لقاء، ووزير الخارجية والرئيس وسيد مجتبى هم يردون لا تفاوض ولا ما بش بينها لقاء.
0: هذه إيران، هذا ما يرتبط بإيران، هذا ما يرتبط بإيران، لكن اليوم
1: هو نفس النقطة تتكرر في اليمن. المرتزقان والسعودية تقول هذا الكلام، هناك لقاءات وهناك مفاوضات وهناك وفد وهناك لقاءات، كله هو كلام غير صحيح، لا يعتمد أي كلام إلا من مصدر وزارة الخارجية اليمنية أو بيانات عسكرية من اليمن أو قنواتنا الرسمية. لا تفاوض، لا لقاء، لا اجتماعات، حسم الأمر، العملية العسكرية بدأت، الحصار قائم. أي تصريحات تطلقها وزارة الدفاع على الأمر السعودية أو الخارجية السعودية لأي محاولة لقاءات هو عبارة كما تشير في القنوات حقنا وتغطية الفشل. اليوم اليمن بلادنا وبيادتنا رفضوا التفاوض نهائيا، ووضعوا سقف لهذه المفاوضات. أولا قبل كل شيء يرفع الحصار، تطلق المرتبات، يتم تبادل الأسرى قبل كل شيء. إذا تم تنفيذ هذه البنود كواجهة رئيسية أو كخطوط رئيسية، بعدها نتكلم في مسألة وقف الحرب. أما كلام ومفاوضات هذه لن نقبل بها، ولن نقبل بأي وسيط غير ذلك. بلادنا وضعت الشروط ووضعت الخطوط الحمراء، على السعودية أن تدرك تماما أنها هي الطرف الرئيسي في المعركة وهي الطرف الأساسي في المعركة، وأننا سنحاربها وسنقاتلها وسندمر قدرات الطريق. اليوم السياسة العسكرية لبلادنا، السياسة العامة للبلد بالجانب العسكري، هي محاربة العدو الأساسي لنا وهي أمريكا وإسرائيل
0: وتحقيق الهدف
1: ومن يعتدى علينا والسعودية. هذه السياسة العسكرية. أما الاستراتيجية الآن هي ضرب قدرات العدو السعودي الاقتصادية، لأننا نعلم كلنا أن السعودية هي بغير اقتصاد وبغير نفط لا تسوى شيء ولا قيمة لها ولا ثمن لها، عصبها النفط. واليوم حينما نضرب دائما شركات أرامكو ونستهدف شركات أرامكو ونستهدف أيضا منابع النفط، كلنا نعلم أنه اليوم تم تحويل كل النفط من المنطقة الشرقية على الخليج إلى منطقة ينبع في وسط السعودية على الجانب الغربي في البحر الأحمر. معنى ذلك السعودية اليوم هي بين فكين حصار قناة ترمز المغلقة، ومضيق باب المندب الآن أغلق تماما أمامها، وعليها أن تبحث عن تصدير ما يقارب 9 مليون أو 7 مليون برميل نفط يوميا، إذا حسبنا أن هناك 4 مليون استهلاك داخلي وتريد أن تصدر هذه الكمية. إذا السعودية اليوم حوصرت، تعاملنا معها وسبق وأن حذرناها،
0: وهذا هو الهدف رفع الحصار،
1: نضغط عليها
0: الحصار بالحصار. هل هذه العمليات سيادة العميد عبد الثور وأنت الباحث والمحلل والخبير العسكري، هل هذه العمليات ستؤدي إلى ما تريده اليمن أن تحققه في أسمى غاياتها وهو رفع الحصار؟ الحصار بالحصار، هذه العمليات وما يأتي على لسان المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة حتى ما جاء اليوم وما جاء من إحراج وفضيحة للعدو السعودي الذي طلع وقال أنه واجه وتصدى لمسيرات قادمة من العراق، لكن يطلع المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع لقواتنا المسلحة ويقول تم بحمد الله استهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة، وذلك ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية، إشارة إلى ما قامت به قواتنا الجوية والدفاع الجوي من إسقاط طائرة للعدو السعودي نوع بريقدار التركية. هل هذا هو رد؟ هل هذا رد؟
1: أنا أقول لك الآن، شوف الوزارة الدفاع حينما تصدر رسالة تقول على العدو السعودي، على العدو، شوف على العدو السعودي أن يحترم سيادة اليمن واستقلال، هذا الكلام الآن ليس قبل العملية ولا ما بعد، وأن يتحمل تبعات أي خروجات يقوم بها. نحن نقصد بالخروجات الآن في المعركة، أي خروج ستقوم به السعودية ستقوم، سيكون الرد أكبر بكثير مما قامت به. وبالتالي حينما نخاطب الآن السعودية لا نخاطبها على السعودية وإنما على العدو السعودي.
0: نعم.
1: حينما كنا نقول على عدو، على العدو الصهيوني، على العدو الإسرائيلي اليوم، والعدو على العدو السعودي أن يتحترم سيادة اليمن واستقلاله، وأن يتحمل تبعات أي خروجات يقوم بها. إذا كانت هناك طمأنة من أمريكا أو إسرائيل السعودية، فعليه من يدرك أن هذه الطمأنة هي على حساب السعودية وستدفع ثمنها السعودية. الآن نحن نتحدث عن المعركة، إذا قامت السعودية بخروجات في المعركة فنحن ضرباتنا الآن محدودة، ضرباتنا محدودة من أجل أن يدرك السعودي أننا سنضغط عليه بكل الوسائل وبكل الإمكانات، ونستخدم كل ما يمكننا أن نستخدمه عسكريا أو سياسيا للضغط عليها لترفع حصارها وترفع يدها عن بلادنا وأن تكف عن أذانا وتكف عن مؤامرة بلادنا، ما لم فعليها أن تتحمل الآن في إذا قامت سواء بطيران أو بإرسال طائرة مسيرة. حينما أرسلت الطائرة يوم أمس مسيرة إلى بلادنا بيرقدار أكانجي وهي صناعة تركية ومن أحدث الطائرات التي اشترتها السعودية واشترت أيضا منها إسرائيل ودول أخرى اشترت منها، وظن منها أن بلادنا إنما هي دعاية، وأعتقد أنها كانت جس نبض القدرات الدفاعية تستطيع النيل منها، ولكن كانت دفاعاتنا الجوية حاضرة وسقطتها في سماء الجوف، وكان الرد بعدها عملية نوعية. إلى الآن ما زالت تحترق مصافي النفط في جيزان، إلى الآن ما زالوا يتألمون، إلى الآن وهم يعانون معاناة كبيرة إلى الآن، والأقمار الصناعية في العالم ترى بصمة حرارية هائلة تنطلق من شرق مصفات جيزان التي تم استهدافها. إذن أي عملية سيقوم بها العدو، أم تجسسية أو خرق أو استخدام أيديهم في الداخل المتزقة، سيقابله ضرب في الداخل. إذن السعودية عليها الآن تتحمل كل المسؤولية الكاملة، سواء حركت المتزقة أو صرح الخائن العليمين أو أيا من أيديهم، سنضرب السعودية أيا كانت ضربنا، حتى لو تضربنا الصومال سنضرب السعودية، حتى لو يأتينا ضرب من جزر القمر من آخر الدنيا سنضرب السعودية، تضربنا أمريكا سنضرب السعودية، تضربنا إسرائيل سنضرب السعودية. هي الأساس وهي الهدف الرئيسي بالنسبة لنا اليوم، نخاطب السعودية العدو السعودية، هذا هو اللقب الذي يليق بهذه الأسرة الظالمة، هذه الأسرة الفاجرة، هذه الأسرة الفاسدة. إذا سنتخاطب معها دائما منذ 7 أيام، العدو السعودي، على العدو السعودي أن يدرك، على العدو السعودي أن يحترم. اليوم نحن نتكلم في جزئيات المعركة، نحن الآن نتكلم في المعركة
0: اليوم مسار المعركة
1: يقابل برد كبير.
0: نعم اليوم مسار يعني كمتابعين يعني هناك 3 مسارات تقوم عليه قواتنا المسلحة في التعامل مع هذا العدو، حظر جوي وهناك حظر بحري واستهداف لأماكن حساسة لعصب اقتصاد العدو السعودي. هذه 3 المسارات، هل هناك، وأنت الخبير الاستراتيجية العسكري، ما الذي تقرأ في هذه المسارات وما الذي تكشفه أيضا عن مسارات أخرى ربما لا نراها؟
1: الاستراتيجية الأهم الآن التي قد ترد الآن في أي لحظة هي المعركة البرية. نحن أمام حركة برية والعدو السعودي، وحربنا أكثر من 9 سنوات تقريبا. العالم أدرك أن السعودية عاجزة عن قدرة، أن لا تمتلك القوة المناسبة والقوة الكافية لخوض حرب برية. استطاعت قواتنا أن تمرق أنف السعودية، أن تصل إلى أراضي داخل عمدها في عسير وفي نجران.
0: لكن هذا العدو، هذا العدو لم يستطع على مستوى الحظر الجوي ولا الحظر البحري. كل الأخبار يعني تعكس أنه فشل في تحقيق أي شيء. فهل باستطاعة هذا العدو أن يحقق شيء على المسار البري؟
1: تصف إليها البري والباء. إذا كان البري هو أول ما فشل فشل في البري.
0: أم من خلال الأدوات؟
1: ولم يستطيع.
0: أم من خلال أحذيته؟ أم من خلال أحذيته المرتزقة؟
1: أكيد أكيد مرتزقتي وأحذيته هم الذين يستخدمون، ولكن هو يدرك الآن حتى وإن استخدم هؤلاء الأقزام وهؤلاء الأحذية عزكم الله والسامعين سنضرب السعودية. حتى لو صرح تصريح واحد من المرتزقة سنضرب السعودية. اليوم هدفنا الرئيسي هي السعودية. السعودية عليها أن تدرك اليوم أن غضب الشعب وغضب الله سينصب عليها من الجيش اليمني. اليوم طال صبرنا، طال بقاء شعبنا وهو يطالبون. اليوم أنا أؤكد لك والله لو تقوم القوات المسلحة بعمل عسكري لخرج يظاهرون علينا. اليوم الشعب يطالب، الشعب خرج بالملايين يفوض السيد القائد حفظه الله أن نفوضك في أي قرار اتخذ حتى لو نضرب بالنووي، لو نضرب بأسلحة الدين الشامل، نحن على استعداد. أهم شيء أدبوا السعودية، أظهروا للسعودية أننا لسنا ضعفاء. اليوم السعودية تعلم علم اليقين أننا كنا جادون ولن نتخاطب معها بتهديد أو تحذير وبرسالة. اليوم أي عمل سيقومون به أكان تهديد أو توعد أو تحريك مرتزقة أو أحذيتهم أو أحذيتهم عزكم الله في المنطقة الشرقية أو الجنوبية، أيا كان هذا التحرك وأيا كانت هذه الصفة العسكرية التي سيقومون بها ستقابل مقابلة شرسة وقوية. نحن جادون ونحن قادمون ونحن مصرون. قواتنا المسلحة اليوم مصرة ولانسحاب من المعركة مهما كان. كما قلت أنت الآن كان حظر الجوي بدايتها، وبعد ذلك أتى الحظر البحري الكامل والعمليات في الداخل، المعركة البرية وهي الاستراتيجية التي الآن بنت القوات المسلحة والتعبئة التي وصلت القوات فيها ما يقارب المليون مقاتل من أبناء شعبنا ومن أبناء قبائلنا الحرة اليمنية، وهم جاهزون مستعدون لخوض المعركة وإسناد القوات المسلحة. أما القوات المسلحة أنا أؤكد لك عبر كل قنواتنا وقنوات الإذاعة صنعاء أن القوات المسلحة استكملت كل البنية العسكرية التحتية وحتى البنية الثقيلة مستكملة، ونستطيع أن نخوض معركة قادمة على أعلى مستوى، بل نستطيع أن نخوض معركة حديثة مشتركة. واليوم حربنا مع النظام السعودي والأمريكان وإسرائيل حرب إلكترونية، أي أننا نستخدم أحدث الإمكانيات من الوسائط والوسائل التي نراقب بها العدو تحركها العدو. اليوم كل نقطة داخل السعودية نراقبها، كل الجغرافيا السعودية تحت مرمى أبصارنا وأسلحتنا. أي دولة من الجوار، أي دولة من الجيران، سواء في المشاطئ أو في البحر الأحمر أو خليج عدن أو البحر العربي، ستحاول أن تقدم خدمة للسعودية أو أن تساعدها أو أن تقدم لها أي نوع من أنواع المساعدة في البحر أو في البر أو في الجو، فعليهم أن يدركوا أننا سنتعامل مع هذه الدول معاملة العدو اللد، وسنضرب هذه الدول ولا يعتقدون أنهم بعيدون عن مرمى أسلحتنا. أنا دائما أقول أنه نصف القطر الآن اللي نتعامل به هو ما يقارب 2500 كيلو من أي اتجاه، معنى ذلك القطر الذي مسموح لنا الآن أو مسرح العمليات قطره 5000 كيلو متر، هذه مساحة كبيرة جدا تتجاوز 12 مليون كيلو متر مربع. معنى ذلك أن هذه الدول الآن هي في خطر حقيقي. نحن اليوم نحارب السعودية، حتى أمريكا إلى هذه اللحظة لم تتجرأ، رغم أن ترامب في اليوم الثاني قال أنهم على استعداد إذا وجه الحوثيون وضربوا سفن أخرى سنؤدب وسنضرب الحوثيين. لا يتجرأ ولا يمتلك الشجاعة. ترامب يعلم أنه جبان وسيخنق تماما،
0: وقد جرب بأس اليمنيين وشهد له قال أنه هناك بأس وكذا ورجع الأشدة. اليوم في الفضيحة أنا أسميها فضيحة سيادة العميد عبد الثور، وأنت الخبير العسكري، ربما يعني تسميها بمسماها العسكري، لما يطلع بيان ناضج العدو السعودي جيش العدو السعودي ويقول بأن هناك مسيرات من العراق تصدوا لها، بعدها يطلع المتحدث الرسمي لقواتنا المسلح العميد يحيى سريح ويقول نحن من استهدفنا العمق السعودي، هل هذا يعني يريد السعودي مثلا أنه يقول أنا أواجه محور الجهاد والمقاومة، أنا لا أواجه اليمن فقط، ربما يريد تضليل. ما الذي يراد رغم أنها فضيحة؟ ألا يعرف السعودي من أين جاءت هذه المسيرات؟
1: نعم، الشيء هذا في شيء مهم، يعني اللي هو التركي المالكي وهو ناعق الأكيان السعودي وهو
0: ناطق جيش العدو،
1: يقول لا يقولون ناطق التحالف. الأمن والتحالف الآن، التحالف انتهى،
0: صحيح.
1: التحالف ضرب، التحالف دمر
0: مع قبل السعودية،
1: لم يعد له ذكر، ومع ذلك ما زال يشرك الإمارات والبحرين والكويت والدول الأخرى وقطر يشركهم في المعركة، وما زال يتحدث باسم التحالف. يعني أصبح أضحوك أمام العالم. كثير من خبراء الخبراء العسكريين والسياسيين من العالم يوجهون اللوم، يعني ألا يستحون، ألا يخجلون، أين حمرة الخجل حينما يقول
2: هذا من ضمن المغالطات؟
1: أي تحالف؟ اليمن تضربكم،
2: هذه مغالطات للعدو السعودي، وهو دائما يعتمد على المغالطات والأكاذيب.
1: الآن كما قلت أنت، الآن الأمور تغيرت، الجولة الآن هي في ملعبنا، مسرح العمليات نحن من حددنا، وبالتالي حينما يحاول أن يتعذر بأن هناك طائرات مسيرة من العراق تضربهم، نحن لسنا في حاجة ولله الحمد، قواتنا مكتملة، قواتنا وصلت إلى الاكتفاء الذاتي في كل صنوفها وكل قواتها ووحداتها الرئيسية والأساسية البحرية والجوية والبرية، وكل التشكيلات الآن جاهزة. فإذا كانت أمريكا التي هي أمريكا وتارت تمتلك الترسانة العسكرية الأعظم في العالم ضربت، واستهدفنا 5 حامل الطائرات، وانسحب ترامب وقال أمام العالم، قال الحوثيون شجعان، وصفنا بالشجاعة، عدونا اللدود وصفنا بالشجاعة. إذن بالأولى وبالأجدر أن السعودية الآن ليست كف كفو أن تقف أمامنا. نحن حاربنا إسرائيل، حاربنا أمريكا،
2: صحيح،
1: حاربنا دول عظمى، يعني وضعنا مكان لنا بين جيوش العالم في الوقت الذي فيه السعودية تعتبر الدولة الأعظم الأكبر في شراء الأسلحة في 20 سنة الماضية هي وإسرائيل. وبالتالي أن تصل الهزيمة إلى هذا المستوى، فالسعودية لا تستطيع أن تصل. اليوم هناك مقولة مشهورة وانتشرت في الجيش السعودي، وهم يقولون يعني إذا تم ترحيل أو إرسال جنود أو ضباط إلى المنطقة الجنوبية يقول اقتلني ولا تذهب بي إلى حرب اليمن، اقتلني، خلاص أصبح شعار عندهم، اقتلني ولا تدعني أذهب إلى حرب اليمن. هم يعلمون علم اليقين أنهم ليسوا ندا لنا، الشعب اليمني والجيش اليمني
2: هو هذا عظيم. هو هذا، شوف أنا لا أفقه شيء في يعني في العلم العسكري، لا أفقه شيء في الجانب السياسي. أقول لك بسر سيادة العميد، أمانة اشتي المواطن اليمني يفقه ويعي، حتى أنه باقي البعض ما قد استوعبش على فكرة. بالله عليك، تحليق طائرة تجسسية للعدو السعودي في اليمن يتم إسقاطها، يعني أسقطها رجال الله في قواتنا الجوية والدفاع الجوي، أوكي؟ صنعاء ترد على هذه الخطوة بقصف خط أنابيب نفطية في السعودية، أي معادلة عسكرية؟ أي معادلة عسكرية ترسمها قواتنا المسلحة اليوم؟ أنا في دال قلبك
1: دحين لو ما أتكلم في الرسالة اللي كلمتك لوزارة الدفاع أن تحترم سيادة اليمن، وعلى العدو السعودي أن يدرك أن أي خروجة سيقوم بها سيكون الرد مضاعف. هذه الآن إحنا نتكلم في المعركة، الآن دحين إحنا في إطار المعركة. فإذا قام السعودي بعملية خرق، إرسال طائرة، إرسال صاروخ، حركت المرتزقة في مأرب، حركت المرتزقة في البيضاء، حركت المرتزقة في مكة، حركت الجواسيس، سنتعامل بالرد العسكري المباشر على عمقها.
2: أتصدق بالله أن يوم الاثنين الفائت لما بعد بيان قواتنا المسلحة الليل، وأنا بين أشوف بيان قواتنا المسلحة بين عيده وتأمله، وقلت حتى على الهواء، قلت يعني يجي العدو السعودي يستهدف الصحراء، يفعل غارة على الصحراء، سنرد عليه.
1: والله لو
2: هذا ما أكدته
1: العالم السعودي،
2: هذا ما أكدته
1: العظيم، ليكون الرد مزلزل.
2: هذا ما أكدته قواتنا المسلحة اليوم.
1: نسيع المعادلة العسكرية، الحصار بالحصار أيا كان، ونحن ذيلنا الحصار بالحصار، ذيلناه. أي محاولة للخرق سفينة نضربها ونعرقها، محاولة التحرك سواء من الجيران للمساعدة أو الوصول إلى ميناء موانئ سعودية نضربها. الرسالة حتى لو كانت، شوف، أرسلوا طائرة مسيرة البلقدار الكنجي للتركية، كان الرد مزلزل. الرد الذي وصل السعودية بقيمة 100,000 طائرة الذي وصل الضرب، وما زالت إلى هذه اللحظة تحترق، وما زالت أمريكا والفضاء ناسا يقولون أن الحرائق والحرارة ترتفع بشكل كبير. إذن السعودية اليوم هي أمام قدرات عسكرية يمنية هائلة. الاقتصاد السعودي هو هدفنا بالدرجة الأولى، كأحد أهم الوسائل للضغط على العدو السعودي في إطار معادلة الحصار بحصار. إذا كان ترامب يطمئن السعودية، يوم قبل أمس يقول السعودية هكذا بالحرف الواحد النووي بعد التطبيع مع إسرائيل، يعني كأنه بخيفنا، يعني النووي مع السعودية مش قادرة تحافظ على نفسها ولا أمنها،
2: صحيح.
1: فبالتالي يعني
2: أجهب جابين قواتنا المسلحة،
1: البدو الرعاة شاربين بول الإبل،
2: صحيح. أنت عارف أنه جابين قواتنا المسلحة وأجهض هذا الإعلان لهذا الاتفاق، تصدق بالله أجهضه
1: العالم سيجتمع، العالم بأكمله سيقوم ضد ترامب. يعني إذا كانت إيران الدولة العظمى والقطب من أقطاب القوة في العالم الآن، وهي من حقها أن تمتلك القنبلة النووية ومن حقها أن تفرض نفسها كقوة استراتيجية في المنطقة، ما زلت تحاربها. أتت القنبلة النووية هؤلاء البقر والغنم، هؤلاء العرجان، هؤلاء السعودية الآن هي على على على على برميل باروت. السعودية قد تشتعل الآن. إذا كان اليهودي الآن يؤيد السعودية ويستعد لحربنا، أمريكا تستعد لحربنا، أوكرانيا تستعد لحربنا، إذا العالم يدرك الآن أن الباطل بأكمله يقوم مع السعودية، والله معنا والحق معنا. وأنا أؤكد لك وأقول لك أن شعبنا اليوم وقيادتنا السياسية بفضل الله عز وجل، وهم كلهم في طريق واحد وفي نسق واحد وفي اتجاه واحد، جاهزون للخوف للمعركة القادمة. وفي كل جولة عسكرية ستكون هناك لها أبعادها ولها تحليلاتها ولها معطياتها. اليوم نحن نحتفظ بقدرات عسكرية، وأؤكد لك عبر قنواتكم الكريمة وعبركم أنتم أن هناك مفاجآت قوية جدا، مفاجآت تسلب
2: عدناش أسألك
1: حضور كل أبناء الأمة العربية وعلى رأسهم فلسطين ولبنان.
2: عدناش أسألك تصدق بالله أنا عدناش أسألك بين أقول لك ما هي المفاجآت، لأنه المفاجآت كبيرة بأمانة.
1: نعم.
2: الآن في الخبر العاجل
1: تكون في الأسلحة.
2: لحظة لا تقول لنا شيء. أنا ناوي أقول لك ما هي المفاجآت، إنه أسألك وتقول لنا ما هي المفاجآت. الآن في الخبر العاجل، المقاومة الإسلامية في العراق تقول يواصل الكيان السعودي رمي الاتهامات نحو العراق زاعما أنه المصدر لقصف منشآت البترولية في الشرقية والرياض. المقاومة الإسلامية في العراق الآن في الخبر العاجل، الادعاء السعودي لا يزيدنا إلا يقينا أن العداء للعراق وشعبه سمة لاصقة بهذا النظام.
1: الله أكبر. يعني الآن السعودية من
2: السعودية ضعيفة، السعودية والمنبر. السعودية ضعيفة يا فندم عابد. نعم، أليس نعم، كذلك؟ نعم. على ماذا تراهن؟ على ماذا تراهن؟ على ماذا تراهن؟
1: على أمريكا وإسرائيل. هل لديها رهان آخر؟ هل لديها شعب يحترم؟ هل لديها قوة عظمى نخاف منها؟ هل لديها؟ إذا كانت الآن نحن ماذا نحترم؟ نحن نحترم المقدسات الإسلامية، مكة المكرمة والمدينة المنورة. إذا كان قبر سيدنا رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام في المدينة المنورة، تبعد عنه أقرب يعني مكان للدعارة وللخمر الحلال وللفسوق في السعودية ما يقارب 170 كيلو. هذا قبر محمد بن عبد الله الذي محض الله محمد هذا الفترة كلها. السعودية الآن تنتهك حرمات رسول الله، تنتهك الأماكن المقدسة. نحن نحترم هذين المكانين المقدسين. أما بقية السعودية فهي متاحة لنا بإذن الله تعالى. وأن السعودية الآن هي تستخدم أسلوب حتى الباكستانيون، وأنا لا أحترم الباكستان ولا أثق في قيادة باكستان ولا أرى أن باكستان ضعيفة مهزوزة عميلة. باكستان خائنة، حتى حينما دخلت في وساطة مع إيران بينها وبين أمريكا هي اختارتها أمريكا بعناية كبيرة لتكون الوسيط. أما عن نفسي أنا كشخص عسكري ولا أثق في باكستان ولا أثق في مكانتها، ولعل ما يحدث الآن هو ترجمة حقيقية أنها فشلت. وأنا أقول لك حينما قالت إذا اليمن ضربت السعودية سندخل معركة، إذا كانت دول عظمى أكبر منهم دخلوا في المعركة فنحن حدودنا جاهزة، أرضنا جاهزة. فإذا كانوا يمتلكون الشجاعة الكافية كاليهود يرون ما يفعلوا، لا يقوت الطرخة ستقتر. إذا اليوم الجولة القادمة مع السعودية ضربت أكثر، صواريخ مفاجئة أكثر، أهداف نوعية لن يتوقع العدو. العدو الآن لن يتوقع. إذا كان أمس بيكر
2: هذه المفاجآت ستحدثنا عن المفاجآت أيضا من خلال حديثك الآن، تفضل.
1: إيش الآن؟ خلاص المقاومة الإسلامية في العراق لا أستبعد أن تدخل المعركة في أي لحظة.
2: هي قالت هذه تخرصات الآن في الخبر العاجل، المقاومة الإسلامية في العراق قالت هذه تخرصات وادعاءات لا صحة لها.
1: لا أقول لك الآن يعني ما بعد هذه التصريحات، إما أن ترامب يقوم بتوجيه ضربة إلى المقاومة الإسلامية في العراق، أو أن يقوم من الداخل بعمل عسكري من قواعدهم الأمريكية الموجودة في تركيا أو الموجودة في العراق. فأنا أؤكد لك أن المقاومة الإسلامية ستعلن دخولها في المعركة وستعلن أنها
2: ستفتح لها جبهة. أتفتح لها جبهة السعودية؟ أتفتح لها جبهة؟ المفروض أنها تستعد قد يقولها العراقي مشوحنا
1: وفي حدود معها. يعني ستتضرر السعودية أكثر. اليوم المقاومة الإسلامية في العراق مبنية على أسس وعلى قواعد علمية ومبنية على أسس وجذور إسلامية وموحدة. المقاومة الإسلامية بأكملها هي اليوم قوة لا أقول لك أنها قوة لا توصف، قوة فعلا ضاربة، قوة قادرة أن تضرب السعودية من المنطقة الشمالية الشرقية، وقادرة أن ترهق السعودية إذا كان في اليوم السفارة الأمريكية في بغداد ضربت.
2: لكن بيقولوا لهم بيقولوا لهم مشوا إحنا
1: طيب هو خلي يحمل نفسه.
2: أيوة بالضبط، يعني أفتح الجبهة
1: دولة قوية، هو يحمل نفسه أكثر وأكثر وسيزيد من أعدائه. السعودية اليوم هي عدو للعراق، عدو لإيران، عدو للإسلام، عدو للمسلمين. حتى تلك الدول الإسلامية كمصر وسوريا ولبنان، حتى وإن أظهرت الحكومات العمالة والخيانة، ولكن أؤكد لك أن شعوب هي حرة. لو تشوف يوم ما ضربنا السفينتين وحرقت النفط، لو تشوف وتتابع الرسائل التي تصلنا من مصر ومن الجزائر ومن تونس ومن المغرب، من الدول التي مطبعة أصلا مع إسرائيل، وترد الرسائل من الشعب من مفكرين وأدباء وعسكريين، وهم يحمدون الله ويثنون على جيشنا ويتمنون من جيشنا أن يبيد وأن يزيل السعودية. هذا الشعوب الإسلامية
2: حتى في المناطق المحتلة،
1: أنا لا أتكلم عنها، حتى في خائنة وعميلة ومطبعة.
2: صحيح، حتى في المناطق المحتلة ابتهجوا بعملياتنا بفضل من الله في المناطق المحتلة.
1: الرسائل اللي يقراها بشيء بالآلاف، يعني نحن نأخذ غريزنا نماذج منها.
2: هو هذا أنا أشي أقول لك يعني أول عملية بعد استهدافنا لمطار أبها بفضل من الله، يتنكر العدو السعودي ويقول أنا مش محاصر لهم، ويرجم فوق المرتزقة، فوق أحذية الأحذية لهذا العدو الذي هو حذاء للعدو السعودي، العدو السعودي الذي هو حذاء لإسرائيل وأمريكا. ما هي المفاجآت التي ربما يعني نشهدها برأيك كخبير عسكري؟
1: أول شيء يا أخي عبد الله، أي تصريح الآن يأتي من السعودية من ناطقه ومن ناعقه ومن أي كان سياسيا أو عسكريا أو حتى من مجلس الأمن أو حتى من جامعة الدول العربية، نحن لا يهمنا ولا نأبه لهذا الشيء. نحن الآن الحقيقة الواقعية والواقع في الميدان أننا نضرب السعودية، ندمر السعودية، ندمر اقتصادها. فبالتالي الآن على العالم أن يتخاطب معنا كدولة مستقلة، كدولة ذات سيادة. وبالتالي السعودية الآن هي في حالة خوف وفي حالة رعب وفي حالة عدم إدراك لما يحصل، ولا تستطيع أن تعمل شيء. هي تعلم الآن أن أي حركة تقوم بها الرد مزلزل. هي تعلم الآن، وتصريحاتنا وقيادتنا تقول أن لدينا بنك أهداف تطور. هذا البنك اليوم وصل إلى المستوى أننا نستطيع أن نضرب أهداف لم تتوقع العدو السعودي. الآن السعودية كل ثروتها واسم السعودية وآل سعود موجود في ينبع. حينما ضربنا مصادر النفط ومطار مكان نقل النفط من المنطقة الشرقية إلى ينبع ونستهدفه ونضربه، عليهم الآن أن يعلموا أن محطة جيزان الكهربائية وتعد ثالث أكبر محطة في العالم لتوليد الطاقة الكهربائية هي قريبة مننا، لا تصل ضربة 3% إلى 250 إلى 300 أقل أو أكثر شيء كيلو، أي أنها نستطيع أن ننسفها من الوجود وأن نطفئ المنطقة الجنوبية بأكملها وأن نغرقها في الظلام. اليوم هم يعتمدون على هذا الشيء. الطيران توقف، كثير من الشركات عزفت وألغت رحلاتها، كثير من الشركات البحرية ألغت اتفاقاتها. أي أنا الآن نستنزف السعودية اقتصاديا. السعودية لم تصمد، السعودية ليست كأمريكا، السعودية ليست دولة أوروبية تمتلك الأصول وتمتلك الجذور الاقتصادية العملاقة لمئات السنين. هذه دولة وكيان معتمد على إسرائيل ومعتمد على أمريكا وعلى بريطانيا. أحد الباحثين وأنا أيضا مؤيد له أنها ما أنشئت أصلا إلا لإنشاء وطن لليهود في المنطقة. فهذه الزرعة السرطانية المسمى آل سعود هم اليوم إلى زوال. وأي تطمع أو أي طمأنة أكان من مجلس الأمن أو جامعة الدول العربية أو أي كان من يطمئن السعودية ويبدل استعدادا للمشاركة في ضربنا، هم يعلمون علم اليقين أنهم لا يستطيعون أن ينفذوا ولا يمتلكون القدرة والشجاعة أن يقوموا ضد شعبنا. شعبنا اليوم مطلبه حق حربنا عادلة، قتالنا عن شرفنا وعن ديننا وعن إسلامنا. نحن البلد الوحيد في العالم من ضمن معمار المقاومة الذين ندافع عن الدين ونعرض عن أولئك الذين تطبعوا مع إسرائيل وأولئك الذين ساندوا الكفر والمشركين والنصارى واليهود. اليوم نحن نقول للعالم لا لأمريكا، لا للاستكبار، لا للطغيان، على السعودية اليوم إما أن تعود إلى رشدها كدولة مسلمة وجارة وأن تحسن الجوار ما لم فقد حان وقت الطلب وحان وقت استرداد الحقوق، ليس سياسيا ولا عبر جامعة الدول العربية ولا مجلس الأمن، بل بالسلاح وبالقوة وبثورات البنادق ورجال الرجال في الميدان. إذا كانت اليوم الغوزيرش اللي هو الأمين عام الأمم المتحدة يقول قبل أمس ويقول
2: نعم.
1: الشرق الأوسط خرج عن السيطرة. نحن نعيده بأننا سنعيد السعودية للسيطرة وسنعيد القوة في العالم للسيطرة إذا تمادوا وتجاوزوا. اليوم نحن في وضع أفضل
2: وسنعيدها إلى الحضن العربي وهي في حضن الصهاينة.
1: أبت أم رضيت ستعود غصبا عنها وسنستعيد حقوقنا. أنا أقول لك وقلت يوم أمس في إحدى القنوات العربية
2: نعم.
1: السعودية مستعدة تدفع تريليون دولار بس أن تكون تحت مسمى مساعدة لليمن للم الشمت. هي تريد ذلك، لكن السيد حفظه الله السيد القائد قال لن نقبل كنوز السعودية بأكملها
2: الله.
1: في سبيل أن يكون مسمى سعود. نحن نريد حقنا، نحن نريد نفطنا، نحن نريد أموالنا، نحن لا نستدعي السعودية أن تعطينا، نحن نريد أن نأخذها بالقوة. السعودية طرف في المعركة وطرف في الحرب، وبالتالي لا يحق لها أن تكون وسيط أو أن تكون طرف في أن تعطينا كمساعدة. هي ما تريد، هو تريد هذا الشيء ومستعدة تقول بكل شيء، كل ما سنطلبه ستنفذه، ولكن هذا الطلب الشمس أقرب لها. اليوم طلباتنا ولو أبدنا بأكم سنقاتل سنضارب سندمر، لو فقدنا شعبنا بأكمله سيقاتل. قواتنا المسلحة اليوم واصلة إلى أعلى مستوى في الجهاز القتالية. تصريحات الأخ وزير الدفاع والإنتاج الحربي وهو يقول نحن قادرون أن نخوض لسنوات طويلة. الأخ الفريق الجلال رويشان قال في طهران يوم أن شيعوا الشهيد القائد علي خامنئي وهو يقول قاتلنا 10 سنوات سنقاتل عشرات السنوات القادمة ولدينا الإمكانية. هؤلاء عسكريون يتحدثون وبكل ثقة ويطمئنون شعبنا و بلادنا وأحرار العالم حولنا في من المسلمين ومن العرب ومن كل مكان، أنكم ثقوا في اليمن وثقوا في جيش اليمن وثقوا في قيادة اليمن وثقوا في حكومة اليمن وثورته، أننا قادرون. وما هددنا وما توعدنا وما نفذنا من أعمال عسكرية إلا ونحن نمتلك القدرة ونمتلك الكفاءة ونمتلك المخزون الاستراتيجي من الحفاظ على قواتنا وعلى استمرار أداء قواتنا بهذا المستوى. السعودية أخي عبد الله لن تصمد، أنا أؤكد لك أنها الآن في حالة قلق وحالة إرباك وتبحث عن وسيط مهما كان الثمن.
2: سلام الله عليك سيادة العميد عبد الثور الباحث والمحلل والخبير العسكري، سلام الله عليك، وأنت أحد عمدة هذا البرنامج العضو الموحدنا، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم. ولولا أن معانا نشرة إخبارية ما كنا يعني فلتناك بأمانة، لك التحية والسلام، شكرا لك. إذا كانت مملكتكم يا آل سعود عبارة عن محطة بترول سريعة الاشتعال، فكرامة شعبنا اليمني نار وشرار. بالتالي فإن استمرار محاولات الدب الداشر الغبية في استعادة الوصاية السعودية المفقودة على اليمن فهذا يعد انتحار وتهديد وجودي لكم. انقذوا ملك آبائكم قبل أن يسقط على يد الداشر كما سقط ملك أجدادكم بني أمية على يد مروان الشهير بمروان الحمار. لسلامة عرشكم أبعدوا هذا الحمار عن بلادنا اليمن. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وارتباط إذاعي مباشر لأكثر من 30 إذاعة محلية وطنية وخاصة في الجبهة الإذاعية الأثيرية الموحدة التي تأتيكم كل اثنين من 10 وحتى تمام 12، أضعكم في حصاد الهدهد ليومنا هذا بآخر الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا عبد الله عبد الله الحيفي يحييكم وفيكم بحصاد الهدهد، والبداية بأبرز العناوين. قواتنا المسلحة بفضل من الله وعونه وتأييده تستهدف إمدادات النفط الخام للعدو السعودي بالمسيرات. وزارة الدفاع تؤكد أن تصريحات العدو السعودي محاولة للتغطية على فشل منظوماتها. نائب وزير الخارجية يؤكد أن الاقتصاد السعودي ينزف نتيجة سياسات العدوانية الحمقاء لنظامه.

إلى التفاصيل. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ ناجي حسين عبدالله الجوفي عن عمر نهز 65 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وأشاد الرئيس المشاط في البرقية بمواقفه الوطنية المشرفة ودوره البارز في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي والإماراتي وإسهاماته في حل القضايا المجتمعية وإصلاح ذات البين. عبر عن خالص العزاء وعظيم المواساة لنجل الفقيد وشقيقيه وأفراد الأسرة وقبيلة الجوفي كافة بمديرية القراشية في محافظة البيضاء، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. افتتح القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومعه وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي والصحة والبيئة دكتور علي شيبان المعرض الأول لمشاريع التخرج البحثية التطبيقية والإنتاجية بجامعة صنعاء في مختلف التخصصات الطبية والهندسية والحاسوبية.

ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية، أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة استهدفت عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام للعدو السعودي، وقال تم بحمد الله استهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة.

وفي ذات السياق أكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع أن تصريحات وزارتي الدفاع والخارجية السعودية عبارة عن محاولة للعدو السعودي للتغطية على فشل منظوماته الدفاعية في اكتشاف وصد الطائرات المسيرة اليمنية التي حققت أهدافها بنجاح. وأوضح المصدر أن اليمن صبر لسنوات طويلة على خروقات العدو السعودي طوال مرحلة خفض التصعيد، وعليه أن يحترم سيادة اليمن واستقلاله وأن يتحمل تبعات أي خروقات يقوم بها. وقال: على العدو السعودي إنهاء الحصار على الشعب اليمني بفتح المطارات والموانئ وتسهيل حركة التجارة والإفراج عن الأسرى واحترام سيادة اليمن وحقه في الاستفادة من الثروات النفطية في دفع المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية.

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أنه رغم التدخل الحكومي الكبير وغير المسبوق للنظام السعودي لخلق حالة من الاستقرار الشكلي داخل السوق السعودية، إلا أن هذه المحاولات تبوء بالفشل. وأشار إلى أن هذه المحاولات قد تنجح مؤقتا وبصورة شكلية لكنها لن تستمر، مؤكدا أن الاقتصاد السعودي ينزف نتيجة سياسات العدوانية الحمقاء لنظامه.

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم جراء استهداف قوات العدو الإسرائيلي دراجة نارية في مدينة جباليا شمال قطاع غزة. وفي وقت سابق أصيب 3 صيادين جراء إلقاء طائرة مسيرة تابعة للعدو الصهيوني قنابل باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة، ليرتفع عدد الشهداء اليوم إلى 3 شهداء وأكثر من 15 جريحا بنيران العدو في قطاع غزة. في الضفة المحتلة أصيب مواطن فلسطيني جراء هجوم المستوطنين الصهاينة على أطراف قرية بيدجن في نابلس، كما هجموا قرية برقة واقتحموا منزلا قيد الإنشاء في بلدة دير عمار في رام الله. هذا وصعدت قوة العدو من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق عدة من الضفة الغربية. في ذات السياق حيا مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي اليوم المقاومة الفلسطينية والشهيد فاروق رمضان الذي واجه بأيد عارية مجموعات المستوطنين الصهاينة المسلحين الذين اقتحموا بلدة تل جنوب غرب نابلس في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة. وقال مفتي عمان: نحيي المقاومة الفلسطينية الباسلة التي ما تزال تفتح لنا بين حين وآخر قوة من الأمل في جدار الصمت والخذلان العربي والدولي للمظلومين في أرض فلسطين العزيزة. في لبنان استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي مرتفعات علي الطاهر وأطراف بلدتي طلوسة ومركبة في قضاء مرج عيون، ونفذت قوة العدو عمليات تفجير في الأحياء السكنية داخل بلدة مركبة، كما نفذت سلسلة من التفجيرات في بلدة كفر تبنيت. في ظل صمت السلطة السورية الحالية نفذت قوة العدو الصهيوني حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل في قرية العارضة الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف درع الغربي بسوريا وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة. وتوغلت قوات العدو في قرى معرية والعارضة وجملة وعلى أطراف وادي الرقاد في ريف درع الغربي، كما توغلت قوات عسكرية أخرى للعدو الصهيوني في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، ودهمت أحد منازل الأهالي وفتشت واعتقلت شابا سوريا من داخل القرية. أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز أن الكيان الصهيوني يرتكب جرائم الإبادة كنظام وليس حكومة أو أشخاص، وقالت إنها حكومة استعمارية استيطانية ترتكب جرائم دولية كجزء من إدارتها اليومية. وأكدت أن معظم الحكومة الغربية وعددا من دول عدم الانحياز تتواطأ في ارتكاب تلك الجرائم مع الكيان عبر السلاح والدبلوماسية والصمت. الخبر الأخير: أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف اليوم أن العدو لم يحقق في حربه ضد إيران أي من الأهداف التي أعلنها. بدوره أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن بلاده رفضت الخطة التي قدمها الجانب الأمريكي رفضا قاطعا خلال المفاوضات الأخيرة لكونها تضمنت مطالب مفرطة. من جانب آخر أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن بلاده سعت من خلال الدبلوماسية لإثبات أنها ملتزمة بالحياد في الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الوقت حان لمعاقبة زيلينسكي على هجومه على سفينة إيرانية. في ذات السياق قال رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي، قال إن أوكرانيا قد تدرك قريبا أن إيران لا تترك أي فعل دون رد.

0: في الأخبار العاجلة المقاومة الإسلامية في العراق تقول يواصل الكيان السعودي رمي الاتهامات نحو العراق زاعما أنه المصدر لقصف منشآت البترولية في الشرقية والرياض. الادعاء السعودي لا يزيدنا إلا يقينا أن العداء للعراق وشعبه سمة لاصقة بهذا النظام. في الأخبار العاجلة المقاومة الإسلامية في العراق التخرصات السعودية محاولة لتبرير العجز عن الرد على الضربات اليمنية الموجعة التي طالت عمق بناه التحتية خوفا من طبيعة الرد اليمني القادم. أيضا في آخر الأخبار في الأخبار العاجلة المقاومة الإسلامية في العراق نحذر النظام السعودي بأن أي فعل أحمق سيجابه برد قاس يجعلهم يعضون على أصابع الندم. المقاومة الإسلامية في العراق للنظام السعودي: أنتم أحوج ما تكونون اليوم إلى رفع الحصار الظالم عن الشعب اليمني بدلا من توجيه الاتهامات يمينا وشمالا. المقاومة الإسلامية في العراق في الأخبار العاجلة: المقاومة الإسلامية في العراق للنظام السعودي: أنتم توجهون الاتهامات لتبرروا بها فشلكم وتغطوا بها على جرائمكم. في الأخبار العاجلة: الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عن إصابة شاب برصاص قوات العدو الإسرائيلي في الخليل بالضفة الغربية المحتلة. متابعي العدوان وحدنا هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينا حضراتكم بحصاد الهدهد مستوفى بآخر الأخبار، وسنواكب كل جديد مستمرون معكم حتى تمام 12 في العدوان وحدنا. التحية من الإدارة العامة في الأخبار الزميل أحمد هايل، من التنفيذ على الهواء الزميل المهندس محمد الشيعاني، إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي، والتحية مني محدثكم عبدالله عبدالله الحيفي. أما الآن فنذهب إلى الزملاء في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية وفقرة في خدمة الشعب.
1: في خدمة الشعب. سياج منيع يذود على المجتمع كل تهديد وخطر، هي جهود رجال الأمن التي وهبت الوطن الأمن الذي أراد العدو زعزعته وسلبه. وفي خدمة الشعب نستعرض سوية جزءا من هذه الإنجازات التي تحققت خلال أسبوع مضى والتي كانت على النحو التالي: ضبط مركز شرطة الجراف بالتنسيق مع أمن منطقة الثورة بأمانة العاصمة متهما بسرقة سيارة واستعادة السيارة، كما استعاد سيارة أخرى بعد المتابعة والتحري. وفي منطقة الحصبة استعاد مركز الشرطة سلاحا آليا سرق من سيارة مواطن وضبط المتهمين في الواقعة. في محافظة حجة ضبطت شرطة مديرية أفلح الشام متهما بالسرقة من مزرعة أحد المواطنين، فيما ألقت شرطة مديرية المحابشة القبض على متهم بسرقة دراجة نارية. ضبطت قوة النجدة بأمانة العاصمة عددا من المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية والمحاكم المتخصصة في خلفية قضايا وجرائم جنائية مختلفة، إلى جانب احتجاز عدد من المهاجرين الأفارقة. كما ضبطت قوة النجدة في عمليات متفرقة كميات من البضائع والمواد الغذائية المهربة والممنوعة، شملت أدوية متنوعة، إضافة إلى ضبط مستلزمات طبية متنوعة كانت مخبأة على متن إحدى حافلات النقل. وفي إطار الاستجابة الميدانية والواجب الإنساني أسرعت دورية النجدة بإسعاف مواطن تعرض لطلق ناري ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. كما أسعفت سائقي دراجتين ناريتين إثر حادث تصادم وقع بينهما في منطقة 70 إلى جانب نقل شخصين أصيب في حادث دراجة نارية بمنطقة الأزرقين. كما عثرت القوات على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وقامت بإيصالها إلى مركز الشرطة المختص. وعلى صعيد المهام الميدانية والتنظيمية، أقامت قوات النجدة بأمانة العاصمة نقاط تفتيش مفاجئة لغرض الحزم الأمني، فضلا عن تقديم الدعم والإسناد لرجال المرور لضمان سيولة حركة السير بأرجاء العاصمة. انتشلت فرق الإنقاذ والغوص المائي التابعة لمصلحة الدفاع المدني جثمان طفل جرفته السيول في سائل السواد حنش بمديرية الثورة في أمانة العاصمة، فيما نجحت في إنقاذ شقيقته. وفي محافظة إب، انتشلت فرق الإنقاذ التابعة لفرع مصلحة الدفاع المدني شخصين جرفتهما سيول الأمطار بمديرية الظهار، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر. أصدر فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة الحديدة 18,741 وثيقة ثبوتية للمواطنين خلال شهر محرم المنصرم. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته.

التحية التحية للزملاء في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية. كنا مع فقرتهم في خدمة الشعب.

مستمرون معكم في العدوان وحدنا الجبهة الإذاعية الموحدة من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وأكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة تنقل هذا البرنامج كل اثنين من العاشرة وحتى تمام الثاني عشرة. أذهب بكم مستمعين الأكارم إلى حصيلة 12 عاما من العدوان السعودي الأمريكي، 61,000 شهيد وجريح، 1,500,000 حالة وفاة بسبب الحصار.

لا يمكن للأرقام وحدها أن تختصر مأساة شعب، لكنها أحيانا تكون الشاهد الوحيد حين يعجز العالم عن النظر في عيون الضحايا، لأن المجرم سعودي متخم بالنفط وأمريكي مهيمن على القرار الدولي. في مؤتمر صحفي عقده مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية بصنعاء تحت شعار عدوان وحصار مستمر، انكشف الستار عن تقرير حقوقي بمثابة وثيقة تؤرخ تدميرا ممنهجا طال اليمن أرضا وإنسانا في حرب دخلت عامها 12 دون أن تلوح في أفقها نهاية. التقرير وهو خلاصة رصد وتوثيق دؤوب يعرض الأرقام ويحيلها إلى حكايا ملايين البشر الذين فقدوا أحبابهم وأرزاقهم وصحتهم وأحلامهم، ليرسم صورة مكتملة لبلد تعرض لأبشع عدوان في العصر الحديث.

الاقتصاد شريان حياة قطع عمدا. لا تقتصر الحرب على صوت المدافع والغارات الجوية، فهناك حرب أخرى أخطر تشن بصمت، تستهدف أنفاس الاقتصاد كي تزهق أرواح الناس بعيدا عن ضجيج المعارك. يوثق التقرير كيف تحول العدوان والحصار إلى أداة تدمير ممنهج للبنية الاقتصادية اليمنية برمتها، من المصانع والمنشأة التجارية إلى الموانئ والمطارات وشبكات النقل والطاقة والاتصالات، وحتى الموارد النفطية والغازية التي كانت ذات يوم أملا لنهضة البلاد. الأرقام في هذا الجانب صادمة في ضخامتها، لكنها الأخطر أنها تمثل أرزاقاً جففت وبيوتاً أظلمت وأطفالاً جاعوا.

تكبد قطاع الثروة الزراعية والحيوي والحيوانية العمود الفقري لمعيشة ملايين الأسر الريفية خسائر جراء العدوان السعودي الأمريكي، تجاوزت 111 مليار و200 ألف بل 200 مليون دولار في وقت خسر فيه قطاع الثروة السمكية ملاذ سكان السواحل أكثر من 12 مليار و6 ملايين دولار. أما قطاع النقل الذي يربط شرايين البلاد فقد بلغت خسائره 13 مليار و6 ملايين دولار، فيما تكبد قطاع الكهرباء عصب الحياة اليومية والمستشفيات والمدارس خسائر فادحة بلغت 23 مليار و7 ملايين دولار. ولم يسلم قطاع الاتصالات الذي تجاوزت خسائره 6 مليار و7 ملايين دولار حتى عام 2022. ما زاد من عزل اليمنيين عن العالم في وقت كانوا بأمس الحاجة لمن يسمع صوتهم. أما القطاع الصناعي والقطاع الخاص فقد تعمد العدو السعودي الأمريكي تدميرهما بشكل كامل، حيث بلغت الخسائر نحو 75 مليار دولار لكل منهما، بينما خسر قطاع النفط والغاز ثروة الأجيال القادمة أكثر من 57 مليار دولار. أضف إلى ذلك خسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت 123 مليار دولار وفق التقديرات الرسمية، إلى جانب عائدات النفط والغاز المنهوب التي كان يفترض أن تمول رواتب الموظفين وأدوية المرضى ودفاتر التلاميذ. هذه الأرقام الفلكية لم تبقى حبيسة الدفاتر المحاسبية، بل تسربت إلى لقمة العيش فترجمت نفسها إلى إيرادات عامة منهارة بلغت خسائرها نحو 8 تريليون ريال، ما يعادل 30 مليار دولار، وإجمالي ناتج محلي فقد 59.4 تريليون ريال، نحو 276 مليار و500 مليون دولار. النتيجة المباشرة فقر طال أكثر من 85% من السكان. بطالة قفزت بين الفئات الأكثر تضررا إلى ما يتجاوز 90%، مع توقف مئات المشاريع التنموية وتعطل عشرات الشركات الهندسية وآلاف العاملين فيها، في مشهد يلخص تحول بلد بأكمله من طموح البناء إلى دوامة البقاء ودون سبب سوى إشباع غريزة الإجرام السعودية الأمريكية. أما الإجراءات المالية والمصرفية التي بدأت بنقل البنك المركزي فقد شكلت فصلا مؤلما آخر من فصول الحرب الاقتصادية، إذ جمدت الاحتياطات الأجنبية وحرمت الاقتصاد من تمويل الواردات الأساسية وأطلقت العنان للمضاربة بالعملات الأجنبية وأغرقت الموازنة العامة في عجز معتم، بينما غرق القطاع المصرفي في أزمة خانقة بفعل توقف صادرات النفط والغاز وتضاؤل التحويلات المالية والمنح الخارجية.
واكتملت الصورة باتساع الفجوة في أسعار الصرف وارتفاع الرسوم الجمركية وطباعة كميات كبيرة من العملة دون غطاء اقتصادي وارتفاع عمولات التحويلات المالية بين المحافظات إلى أكثر من 150% في مؤشر على أن اليمني صار غريبا في وطنه حتى وهو يتناقل ما تبقى له من مال. الضحايا حين يصبح الموت وجوها وأسماء وأعمارا صغيرة، لكن الأرقام الاقتصادية على فداحتها تظل باهتة حين نقترب من دائرة الضحايا البشرية، حيث تتحول الإحصاءات إلى وجوه لأطفال كانوا يحلمون ونساء كنا يربين أجيالا ورجال كانوا يعيلون أسرا. يقدم التقرير حصيلة مفزعة. أكثر من 61,000 مدني سقطوا بنيران الحقد السعودي الأمريكي، بينهم ما يزيد على 24,700 شهيد و 36,200 جريح تحملوا أوجاع الحرب في أجسادهم وأرواحهم. وفي هذه الأرقام الموحشة يبرز وجه الطفولة والأنوثة المكلوم، حيث ارتقى 4,365 طفلا و2,653 امرأة خلال سنوات العدوان الأمريكي السعودي. وإذا كانت هذه حصيلة الموت المباشر، فإن الموت البطيء الصامت كان أكثر توحشا، حيث يوثق التقرير أكثر من 1,500,000 حالة وفاة غير مباشرة حتى مارس 2026، وهي وفيات لم تحدث تحت القصف السعودي المباشر بل على أسرة المستشفيات الخاوية من الدواء وفي أكواخ الجوع الذين لا يجدون ما يسدون به رمق أطفالهم. من بين هؤلاء يسجل التقرير نحو 835,000 طفل ماتوا بصمت، ضحايا سوء التغذية والأمراض المزمنة وانهيار الخدمة الصحية، أطفال لم يعرفوا من الحياة إلا أنفاسها الأولى ثم غادروها قبل أن يتعلموا النطق بأسماء الأشياء. هكذا أتقن العدو السعودي صناعة المشهد اليمني. ثم توجه آخر للمأساة، وجه المرضى الذين علقوا بين الموت والحياة. أكثر من 120,000 مريض توفوا لأنهم ببساطة لم يتمكنوا من السفر للعلاج في بلد أغلق العدو السعودي منافذه الجوية والبرية والبحرية، محولا حاجة المرضى إلى رحلة محفوفة بالمستحيل. ولا يزال 1,100,000 مريض ينتظرون معجزة السفر للخارج، يعدون الأيام فيما تتآكل أجسادهم رهائن لجغرافيا الموت. في زاوية أخرى من هذه المأساة المركبة يتحدث التقرير عن معاناة 2,900,000
الطفل يعانون سوء التغذية، فيما توفي نحو 400,000 طفل دون سن الخامسة بسبب سوء التغذية الحاد، أولئك الذين كان يفترض أن يمثلوا مستقبل اليمن. دفنوا في مقابر جماعية صغيرة لأن أجسادهم لم تحتمل غياب الحليب والدواء، وتمتد المعاناة لتطال 5,500,000 امرأة حامل ومرضع يعانين سوء التغذية في دائرة مفرغة تلد فيها الأمهات المنهكات أطفالا يحملون إرث الجوع منذ اللحظات الأولى. وقد سجل التقرير 350,000 حالة إجهاض وأكثر من 22,000 حالة تشوه للأجنة. هكذا أفنى العدو السعودي الأمريكي الحرث والنسل في يمن الإيمان. قطاع الصحة انهيار حيث الحاجة الماسة. في زمن الحرب تكون المستشفيات ملاذ الحياة الأخير، لكنها في اليمن أصبحت بفعل الإجرام السعودي الأمريكي جزءا من المشهد المدمر. يكشف التقرير عن تضرر أو توقف أكثر من 1500 مستشفى ومرفق صحي عن العمل، في بما فيها مراكز غسيل الكلى وبنوك الدم التي تشكل خط الدفاع الأخير لآلاف الأرواح. اليوم تعمل على نحو 45% فقط من المرافق الصحية بالحد الأدنى من خدماتها، بينما توقف 55% منها بشكل كامل، وكأن البلاد كلها تتحول إلى غرفة إنعاش معطلة. في هذا الواقع الكارثي يواجه مرضى الأمراض المزمنة مصيرا مأساويا، حيث صارت حياة أكثر من 40,000 مريض بالثلاسيميا و5,000 مريض بالفشل الكلوي مهددة في كل لحظة، ليس بسبب أمراضهم بل لأن أدويتهم مفقودة وماكينات الغسيل الكلوي صامتة. وإذا كانت هذه الأمراض تحصد الأرواح بصمت، فإن الأوبئة عادت لتجتاح اليمن كضيف الموت الثقيل، حيث سجلت أكثر من 22,700 حالة اشتباه بأمراض وبائية، نتج عنها أكثر من 11,000 حالة وفاة. رحلة البحث عن لقمة العيش. يقف الأمن الغذائي في قلب المأساة الإنسانية التي صنعها تحالف العدوان الأمريكي السعودي في اليمن. يوثق التقرير الصادر عن مركز عين الإنسانية أن أكثر من 24 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، أي ما يقارب 3/4 سكان، بينهم 13,400,000 في احتياج شديد للغذاء، فيما يحتاج 20,600,000 شخص إلى مساعدات غذائية عاجلة. في بعض المناطق وصلت المجاعة إلى مراحل متقدمة، حيث بات الأهالي يأكلون أوراق شجر، يقتسمون كسرة الخبز اليابسة، وفي الخلفية تروي الحقول الزراعية المدمرة قصة موازية، فقد تضررت مئات الآلاف من المزارع وانخفض إنتاج الحبوب بنسبة تقترب من 60%، بينما تراجع إنتاج البن والعسل اللذين كانا رمزا للجودة اليمنية في وقت تلوثت فيه مساحة زراعية شاسعة بالألغام والذخائر، لتحرم الأرض من قدرتها على الإنبات والإنسان من حقه في الزراعة.
وينسحب مشهد الخراب على البحر، حيث توثق صفحات التقرير توقف أكثر من 4500 قارب صيد، ما حرم أكثر من 50,000 صياد من مصدر دخلهم الذي توارثوه أبا عن جد، بينما تلوثت البيئة البحرية وتضررت الموانئ، وفقد معظم العاملين فيها وظائفهم في مشهد يحول الصيادين من منتجين إلى محتاجين. الماء والتعليم حق الحياة وحق المعرفة تحت الحصار. في بلد تعصف به مكائد الحقد السعودي الأمريكي يصبح الماء حلما بعيد المنال. أكثر من 20,500,000 شخص يحتاجون إلى خدمات المياه والإصحاح البيئي، مع تضرر شبكات المياه وخزاناتها وارتفاع نسبة الاحتياج إلى ما يزيد عن 80%، ما يدفع النساء والأطفال لقطع مسافات شاقة بحثا عن وعاء ماء ملوث في كثير من الأحيان. وقد دفع هذا الواقع المأساوي أكثر من 6,000,000 شخص إلى النزوح، تاركين خلفهم ذكرياتهم وبيوتهم وأحلامهم ليعيشوا في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. أما في قطاع التعليم فقد سرقت الحرب أحلام جيل بأكمله. أكثر من 2,000,000 طفل خرجوا من المدارس، فيما توقف 4,400,000 طالب وطالبة عن الدراسة، حاملين معهم صمت الأمية وصخب العمل المبكر. ومنذ عام 2016 لا يزال 196,197 معلما ومعلمة ينتظرون رواتبهم المنقطعة، في الوقت الذي تحولت فيه مئات المدارس والمنشآت الجامعية إلى ركام وعجز في النظام التعليمي لطباعة الكتاب المدرسي، وبما يؤكد حرص السعودي الأمريكي على إعادة اليمن إلى مربع الجهل والتخلف. البنية التحتية إمعان سعودي في تدمير كل مقومات الحياة. يمكن للمستمع أن يلمح خريطة الدمار وهي تتشكل عبر أرقام التقرير. 16 مطارا قصفها طيران العدو السعودي الأمريكي، 17 ميناء دمرت، أكثر من 9,000 طريق وجسر قطعت، 492 محطة كهرباء أطفئت، 720 منشأة اتصالات أسكتت. ثلاثة آلاف وستمائة وتسع منشأة مياه خرجت عن الخدمة. في المشهد السكني بلغت الوحشية مداها بتدمير أو تبرر أكثر من 623,000 منزل، تاركة عائلات بأكملها في العراء. لم تسلم المصانع، 470 مصنعا دمر، ولم تسلم المنشآت التجارية، 16,798 منشأة تضررت. حتى الأسواق، 739 سوق باتت خاوية، ولا حتى شاحنة الغذاء ومحطات الوقود وآلاف الحقول الزراعية ووسائل النقل في استهداف ممنهج لكل ما له صلة بحياة المواطن اليمني. الحصار سياسة عقاب جماعي بثلاث مراحل.
يرى التقرير أن الحصار الذي فرضه العدو السعودي الأمريكي على اليمن تطور عبر 3 مراحل متعاقبة. بدأت كأداة ضغط عسكرية، ثم تحولت إلى وسيلة ممنهجة لاستهداف الاقتصاد والقطاع المالي والخدمات العامة، قبل أن تستقر كسياسة مستمرة تهدف إلى إدامة الضغوط الاقتصادية والإنسانية عبر تقييد المنافذ وحركة التجارة والسفر وإدخال الأدوية والمستلزمات الأساسية. بهذا التوصيف يتحول الحصار من إجراء حرب إلى عقاب جماعي يطال المدنيين في لقمتهم ودوائهم وهوائهم، ويتعمد خنق الحياة اليومية لملايين البشر. جرائم لا تسقط بالتقادم. في ختام هذا السفر الإنساني يؤكد مركز عين الإنسانية أن الجرائم الناجمة عن الحرب والحصار، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم، مطالبا بمساءلة جميع المتسببين فيها قانونيا. ويحمل المركز المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية ودول التحالف المسؤولية عن تداعيات الحصار، داعيا وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى تكثيف جهودها في توثيق الانتهاكات وإبراز آثارها الإنسانية والاقتصادية. تبقى هذه الأرقام والشهادات وحدها شاهدة على مأساة طالت جميع فئات الشعب اليمني. ارتكب العدو السعودي الأمريكي كل هذه الجرائم دون رادع، وطوال 12 عاما لم تستطع الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن إيقاف هذه المأساة، بل عملوا على شرعنتها. ولكن في قاموس الشعب اليمني لم تبقى هذه الجرائم دون رد وعقاب ومساءلة. وها هو الشعب اليمني بدأ التحرك الفعلي والجاد لانتزاع حقوقه من يد الجلاد، وبدأ تنفيذ العمليات العسكرية ضمن مسار طويل. أولى خطواته كسر الحصار المفروض على البلد عبر فرض الحصار البحري والجوي على العدو السعودي، وتنفيذ العمليات العسكرية ضمن منشآت النفطية والحيوية. وفي ذات الوقت يرسل الشعب اليمني لكل المنظمات والهيئات الأممية أن تظل على موقفها في التزام الصمت، وإن أرادت الاستمرار في مساندة المعتدين على اليمن فهذا شأنها وسلوكها طوال تاريخها. لكن عليها أن تعي أنه لا يمكن لأحد في هذه الدنيا الحيلولة دون انتزاع الشعب اليمني كامل حقوقه دون نقصان. وعلى الباغي تدور الدوائر.

وهكذا وهكذا في كل يوم أكتشف وكل فرد يكتشف بأنني وأنه بحاجة السلاح، فلن نرى السلام ونبلغ المرام ولن تعيش أمة لا تملك السلاح. تعلمي يا أمتي من واقع الحياة.

0: حكمتك يا رب. من استهداف مواقع العدو الصهيوني على بعد أكثر من 2000 كيلومتر في حيفا وعكا والجليل بفضل من الله، من استهدف مواقع العدو الصهيوني خلال 2 في عمليات إسناد غزة لن يكون عاجزا عن ضرب الأهداف السعودية بقوة الله وعونه وتأييده من بقيق إلى ينبع. لدينا بفضل الله قيادة حكيمة وشجاعة وجريئة في الدفاع عن شعبنا وانتزاع حقوقه كجرأتها في إسناد غزة والدفاع عن قضايا الأمة.
1: الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار، نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته، على دينه، على قيمه، على إبائه. تحرك منه عشرات الآلاف إلى الجبهات ممن يحملون دماء الحرية في عروقهم، في أبدانهم، مبدأ الإيمان الراسخ في نفوسهم وقلوبهم، الإباء للضيم، الشجاعة، الكرامة، العزة الإيمانية في نفوسهم. قاتلوا بكل صلابة، تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات. والله مخبع لو جرى مهما جرى لو يحرضون

0: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. نبقى الآن مع الزملاء في إذاعة سام أف أم وفقرة جارح بشلي.
1: سام أف أم جارح بشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على محمد وآله، صلوات الله على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحر أحمر ووعد أغبار، طائرة تنكع وسفينة تغرق وسفينة ترجع، وهكذا يا سعودي، أنت والذي خليت الناس يعاملوكم هذه المعاملة. خلق الله بغيرنا ما عب يرقدوش من الفرح وبيطالبوا المزيد المزيد المزيد المزيد. باب المندب ذيك يتغلق ورقدوا هنيك من سير من قدرقات، وذوقوا ما ذوقت والشعب اليمني. بسروا على جور بتجاوروا، لا قلنا غرجوا نسد واتوا مرتبات الناس وعمروا البلاء، وروحوا لكم في حالكم. ما عبش هذك الوصايا ولا السياد ولا الهيمن على الشعب اليمني، ما عبش. وكأن ما بتحاكي آدمي، هو قد ولف للمهزل يتمهزل بخلق الله، لاحن ما عبش. من ذي العمر أرامكو وفروعها في المملكة عد حراك، ما عبش أصحاب البيضاء، لاحن ما بلا أصحاب السوداء حريك. واخفر له ولوالدي، ودستاهلوا يستاهل البرد ما نضيع دفاه. ويعلم عليم السماء كف قادم الأيا، يعلم الله ما عادت تبصروا، إذا كان طوب تضرب بصاروخ، فإحنا عنرتب عشرة كلام ساعمة الموت، لأن الشعب موجع، الشعب مظلوب، الشعب مغلوب، ما بيطلب لا مروة ولا فضل من بشر، بيطلب حقه، من حقه يطلب حقه. اليوم 12 سنة قلع قلعوا بطنك، ومن أنت ومن يقولوا لك؟ قال لك لا يمكن أن أي طائرة في مطار صنعاء تسقط إلا بتصريح من السعودية. ورد يا بي ورد، يا ضاخ معانا أمراض، يا ضاخ معانا تاعبين، يا ضاخ المستشفيات ملان، هذا يحتاج كلى وهذا غسل وهذا في السرطان وهذا جفاف وهذا جاوع، ويخرج والناس يتعالجوا، وهذا يشتي يسافر مع التراسة، هذا مع التجارة، هذا مع بيع وشراء، هذا مع أهاليتك والمقالي، تخلي خلق الله في حالهم. وهب الله يجوا يستأذنوا من من أنت من حضرتك من يقولوا لك يي قلنا تجاهل خمس خمس، وما بيقلع الراس إلا الذي ركبه. القوات المسلحة أضربوا بيد من حديد، وادعي الشعب من هذا المنبر الحر، برنامج العدوان وحدنا، دعم القوات الصاروخية وكافة التصنيع العسكري، دعم يا رجال. قال والشي من الشي، وقل الشي مهانة، الشي من الشي والشي يشتي عطاء، ادعموا التصنيع العسكري من الألف للياء، مسير بحرية صواريخ كده، انتو ذكتارين اها يلا، الذي يطي الخيرات ولي يطي القليل، ولا تقولش هذا ما ينفع أبدا. ادعموا، بنبصر تعبنا قبال عيوننا، مش يمسع ما هضلك لي كان يمط والسماء في الجوامع سر، والفضيحة افتضعوا والخاتمة، من تغطى بكذب مات عشابة بغزم ما عنفلتها أبدا. هذا هو كله سمعت من أجل نصرة المستضعفين في الأرض. ولما أنت يا الشعب اليمني بيض الله وجهك على ما تحملته وعلى صبرك وعلى متاعبك الذي لقيته، بيض الله وجهكم على صبركم، والوعي هو أهم حاجة. زار ذا حين عيشتغلوا أتقرح من هنا، عد أنت عذ من هنا، قلنا عذ نعور وطائرة في الجوف، الدفاعات الجوية الشغالة، هذا بدعنا وما كان بش في ديناشي، اليوم لها الحمد ولها الشكر، ويعود الفضل بعد الله سبحانه وتعالى للشهداء، هم الذي ضحوا في البداية، ورجع للأساس من بداية المسيرة من صعدة كذا كذا. اليوم أمريكا فعلا حارق في البحر وغارقة، وحلفها بسرعة على وعد قد وقع للسعودي، ما هو عمر يغسل القلب. تستاهلوا يا سعاودة، تستاهلوا يا قيادة السعودية، هذا من قيمة التبع وعاد، عادة تبصروا ما عاد يزد يقع، لما تلفلفوا شرواحكم في الحي، لو غير يكون يقع في كل فرع من أرامكو برمي البرمي، لا تحرق الأرض، ما عبش لا وارد ولا صادر ولا منصرف. أين تسير أين تجي؟ لف حباك، لف نفسك، لف قلافتك، لف أهاليتك والمقاليد. الشعب اليمني باغر، والقوات المسلحة ما هيش مفلته إلا ضرب ضرب، ومن صوفها أكثر من الثاني. يعني التافاه إدليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل.
0: التحية للزملاء في إذاعة سام أف أم وفقرة جارح بشلي. العدوان وحدنا قبل أن نغادركم. قبل أن نغادركم أيها السادة، شركة ويندورارد المتخصصة في الاستخبارات البحرية عن بيانات فورتيكسا، انخفاض تحميلات النفط الخام في ميناء ينبع السعودي بنحو 40% بعد 19 من يوليو. تراجع حاد في حركة الملاحة عبر باب المندب، انخفاض عدد السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب. الاقتصاد السعودي ينزف نتيجة سياسات العدوانية للنظام السعودي والحصار الظالم على اليمن. مخزونات الذخائر الأمريكية على مفترق صعب. الفشل السعودي في مرمى النيران اليمنية، والكثير الكثير سنواكبه في يمن الصمود. إذاعة صنعاء من الآن وحتى 4 فجرا. التحية منا جميعا، طاقم العدوان وحدنا. كنتم مع العدوان وحدنا. أما إذاعة صنعاء فتفرد أجنحة الوصال من جديد. من الآن وحتى 4 فجرا نواكب الجديد الجديد. حقي، ومن قال حقي غلب.
3: المملكة هالك والملك للرحمن، حان القصاص اليمني كلها عادلة.
0: بالبشارات

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

شعبنا تسليم للسيد وطاعه مطلقة، ويدبر الباري شؤون الحرب ومآلاتها. يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقة، استنفر القوات وابدأ نشر تشكيلاتها. التعب يا الله تحشد كل حامل بندق، وهلام المواقع ترتعد من كثر تعزيزاتها. والبحرية تسرح على باب المضيق تغلقه، لا يعبر أحد منه إلا حسب تعليماتها. والجوية ما شافته تقفل عليه وتلحقه، واليوم فرصتها تعوض كل ما قد فاتها. والبرية تزحف على الحد السعودي تحرقه من كل جانب، والمسير بانتحارياتها والقوة الصاروخ

الماكلة دي في المخازن تطلقه على مطارات السعودية وخزاناتها. وقفل الجوال يا عبد السلام وعلقه، واليوم يومك يا مداني رتب إجراءاتها. ما عاد با نلقى من الهدنة سلام نحققه، ما عاد با نلقى من الهدنة سلام نحققه. لا خير في الهدنة ولا شيء غير سلبياتها، جولة قفا جولة وجلسة بعد جلسة مغلقة، ولا نزال بنفس تلك المشكلة وذاتها. تعاملت صنعاء بنية صادقة ومصدقة، لكنهم ما عاملوا صنعاء على نياتها. صنعاء تصون العهد لكن والرياض تمزقه، صنعاء تصالح والرياض تواصل معاداتها. وكل ما نسعى لتفكيك الخلاف تعمقه، وكل ما قلنا تهدي زادت معاداتها. ونصل معاها كل مرة الاتفاق وتخربه، ما ودها تنهي قضايا الحرب وشكالاتها. تعهدت تترك بلدنا واستمرت ترهقه، تريد هذا الشعب يبقى عبد لسياساتها. تعهدت تنهي حصاره واستمرت تخنقه، تريد هذا الشعب يشحت عند بواباتها. تعهدت تدفع حقوقه واستمرت تسرقه، تريد هذا الشعب كادح تابع ملاءاتها. تقتله وتجوعه وتدمره وتفرقه، وتريد تجريد حقوقه وارضه وثرواتها. خانت بنود الصلح والهدنة خيانة موبقة، وخيبت ظن الوساطة وابدلت كلماتها. يا حضرة المبعوث، يا حضرة المبعوث، ما عاد الوعود مصدقة. الله يكثر خير بعثتكم ومقترحاتها. غلق تويتر شكلها متوترة ومحلقة، ما عاد معنا وقت لأفكارك ولنقاشاتها. ما بايظل الشعب صابر والسعودي يسحقه، ولا من المعقول ترضى الناس بمعاناتها. خلاص تقرح كيف ما قرحت، وبالله الثقة تقرح وللباري عواقبها وترتيباتها. تقرح وما عاد النتائج حين تقرح مقلقة، تقرح ويحصل ما حصل ما همنا ويلاتها. أشرف لنا وعز ندهف روسنا للمحرقة، ولا توطى للسعودية ولا لطواتها. وبعيد هذا عنها بعد الشموس المشرقة، وعاد باقي جهد في رجال لملاقاتها. وعهد ربي لا نخليها عليهم مطبقة، ولا نخليها تراسى من جميع جهاتها. وبيننا في البحر الأحمر واشهدي المنطقة، لا ما عطفناها في محنة ندها وكفاتها، لا ما عطفناها في محنة ندها وكفاتها. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

عاجل عاجل عاجل في الأخبار العاجلة. في الأخبار العاجلة، مجلة لويدز ليست، حركة ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر كادت تختفي مع عدم تسجيل لناقلات الخام منذ 23 يوليو. في الأخبار العاجلة، حركة ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر كادت تختفي، يعني ما عبش، مع عدم تسجيل لناقلات الخام منذ 23 يوليو. عاجل عاجل. في الأخبار العاجلة، مجلة لويدز ليست، ما لا يقل عن 11 ناقلة أوقفت بث إشارة التتبع قبالة ميناء ينبع عقب إعلان الحصار البحري اليمني. يا قوة الله. ما لا يقل عن 11 ناقلة أوقفت بث إشارة التتبع قبالة ميناء ينبع عقب إعلان الحصار البحري اليمني. عاجل عاجل. مجلة لويدز ليست، تعطل مسار الصادرات السعودية عبر البحر الأحمر يهدد بفرض طرق أطول وأكثر كلفة. تعطل مسار الصادرات السعودية عبر البحر الأحمر يهدد بفرض طرق أطول وأكثر كلفة. يا ربي لك الحمد، ما نزيد إلا حمد وشكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم.

عاجل في الأخبار العاجلة. أنتم تستمعون لإذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، يمن الصمود. من الآن وحتى الرابعة فجرا، عاجل عاجل عاجل. في الأخبار العاجلة، شركة سينتيل 2 المتخصصة في صور الأقمار الصناعية. أدخنة وأضرار في منشأة معالجة النفط في بقايق شرقي السعودية. أوجد امتدت الحرائق من إلى بقايق. يا الله ستت. عاجل عاجل، شركة سينتيل 2 المتخصصة في صور الأقمار الصناعية. أدخنة وأضرار في منشأة معالجة النفط في بقايق شرقي السعودية.

والله أنها بشارة، صدقوا بالله. أنت دارين أيني بقايك؟ في المنطقة الشرقية للسعودية. عاد حنا نبدأ الليلة ومع هذه البشارة. شركة سنتيل 2 المتخصصة في صور الأقمار الصناعية تقول تكشف تفضح أدخنة وأضرار بيبخروا شكلهم بيبخروا ومولا كيف أدخنة وأضرار في منشأة معالجة النفط في بقايق شرقي السعودية. يا قوة الله، النفط السعودي مريض، حتى في منشآت معالجة النفط تقول عايقدروا يعالجوه.

عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل يا من صمود من إذاعة صنعاء كل جديد وتخيل الجديد من السعودية يا قوة الله البشارة البشارة البشارة البشارة وكالة بلومبرغ الأمريكية صور قمر سنتين تو المتخصص في صور الأقمار الصناعية يكشف

بلومبرغ. الوكالة الأمريكية أرامكو ووزارة الطاقة السعودية لم تردا على طلبات التعليق بشأن تأثير العمليات من اليمن على المنشآت النفطية. قال لك ما بيرضاش يجاوبوا. عاجل بلومبرغ. صور قمر سنتينل 2 يظهر حرائق داخل معمل بقايك القادر على معالجة نحو 7 ملايين برميل يوميا. يا قوة الله. ما ناقص لي الا اتخنوا واضرع واني طلعت حرائق. يا قوة الله.

قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية أني بتتواصل مع أرامكو وزارة الطاقة السعودي وما بيجاوبوش. الوضع حماه قوي في السعودية.

إنما أصبر الصوت عندنا في إذاعة صنعاء، الله لا يسبرهم من عنده، الله لا يسبرهم، ما أصبرش الصوت عندنا أمانة، لا يسبر الله المهندسين والمهنيين. أي حين أصبر الصوت عندنا في الاستديو يا ظلمة يا مجرمين، لا وضع لكم بركة. على العموم للسامعين بردوا لكم مني وبردوا لكم من مشاكلنا في الإذاعة، بس الله كريم، الله كريم، والمودي مزال، المودي مزال، والذي ما يستشعر مسؤوليته في هذا المرحلة الله بيزيله بإذن الله. المستمعين، السعودي بتحرك من الشرق إلى الغرب،

يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. كل جديد، كل جديد مع صوت المجمع. أوف والخبر. هسا عاود بيغوروا

حيا بالله عليكم. اليوم السعودية تتهم إيران، مشو من عندي ولا ما هو من عندي. السعودية تتهم إيران باستهداف يصلحوا يصلحوا الأجهزة في إذاعة صنعاء. لا جبر لكم قلب، لا وضع لكم بركة، القطاع الهندسي لا جبر لك قلب. أمانة أمانة، الصوت عندي شمات كزما بالله. السعودية تتهم إيران باستهداف منشأتها النفطية في بقيق بمسيرات أطلقت قالوا من العراق. ظهر لكم إيران لها شهرين بتضرب جدفهم وتعلن عملياتها بكل وضوح، فليش تنكر اليوم إيران؟ وأيش اللي يمنعها تضربكم من أراضيها أصلاً؟ أتضربكم إيران من العراق؟ طيب صدقناكم يا سعودة، هيا دائرانها قدامكم، روونا شطارتكم. بينضحك ولو أنا مجغور.

الله حسيبه بيغوروا في سعوديا. لهم 3 أيام ما قدروا يطفوا أرامكو في جيزان. تقوموا يا مؤمنين تلصوها في بقايق. أقل شيء يرحموا الدفاع المدني في السعودية. نرحم الدفاع المدني، ما رحموناش في القطاع الهندسي. صلحوا الصوت داخل الاستديو، لا وضع لهم بركة.

أما عمل رئيس حكومة الإنقاذ العلامة محمد أحمد مفتاح قسما بالله يا علامة إنهم في المؤسسة اليمنية لإذاعة التلفزيون ردوا إذاعة صنعاء الإذاعة الأم قسما بالله إنهم ردونا ما أقول لكم 12 سنة إلى الخلف، عدم اهتمام لا مبالاة، يعني قلتكم الله في الإذاعة الأم في الإعلام الرسمي في إذاعة الدولة. أسألكم بالله إلى ما يعني أقل حاجة شوفوا سألوا في المؤسسة قولوا لهم ما لهم إذاعة صنعاء، أمانة أنهم ردونا 12 سنة، الناس بيتطوروا إلى الأمام وإحنا من سيء إلى أسوأ. ماشي أقسم بالله لجلس الله أدعي عليهم لما ينكلهم الله. مشي نواكب البشارات وعمل عمل قواتنا المسلحة يجي ما يشغلك، لا صلحوا إذاعة صنعاء ولا صلحوها فنيا ولا من سيء إلى أسوأ، من سيء إلى أسوأ. أي يستشعروا مسؤوليتهم يا الله، والجدر المسؤولين على الإعلام الرسمي أمانة جدر جدر جدر جدر خاليين من الإحساس، ما عبش عندهم دم أمان، ما عد عندهم دم يا أخي. أيقول لك يهتم بإذاعة عمرها 75 سنة، يلا اهتموا بمواقع التواصل الاجتماعي، وإحنا لنا الله، إحنا لنا الله.

قسما بالله قسما بالله ان المفروض معانا صيحات في الأجهزة إذاعات لها من أمس ما قد لهاش من أمس ومعها فخر الصناعة في التكنولوجيا والكذا. دعت الدولة ما هي فقيرة، الدولة ما هي فقيرة، باستطاعتهم يعملوا لنا أجهزة ساعة الجن. تقوى الله تقوى الله، استشعروا مسؤوليتكم، لا جبر لكم قلب الذي بتشغروني على الهواء. الله وضع لكم بركة.

تجد حتى الحكومة لو يقولون مصلحوا ما يصلحوش، ما عاد له الله مصطفى المومري. نقول لي يا مصطفى فعلهم مقطع فيديو لحقنا المسؤولين على الإعلام الرسمي، لأنهم بيتأثروا بسرعة بفيديوهات مصطفى المومري، عيأثر فيهم الظاهر. وما لعنتي

0: صدق أو لا تصدق يا يمني أن مطار أبها مغلق، مطار نجران مغلق، مطار جيزان مغلق، مصافي أرامكو ينبع تحترق، مصافي أرامكو جيزان تحترق، بقيك وخط إمداد النفط يحترق، حظر الملاحة البحرية السعودية و16 سفينة عادت أدراجها وسفينتان تم استهدافهما. هذا كله إلا خلال أيام قليلة.
1: يا ربي لك الحمد.

قال لك السعودي بتفكر الى عمل شن هجوم بري. المجاهدين في جبهات العزة والكرامة والإباء والشرف. الثبات الثبات والبصيرة والجهاد.

0: باقي اسبوع، ها باقي اسبوع، وحكومة البناء والتغيير ان شاء الله ان شاء الله تصرف نص راتب الريال السعودي قريب، لكن يحرقوا عيال ابستين. ما لك ايام قليلة وقضى خط الامدادات في الشرقية بقايق الى ينبع الى جيزان، ما لك عصب الاقتصاد السعودي ما عبش في عصب، العصب سحبوا منها العصب رجال ربي فضل من الله. في الأخبار المتداولة، في الأخبار المتداولة، خسارة أكثر من 45 مليار ريال سعودي في سوق الأسهم السعودي جراء الضربات المنكلة على المنشأة النفطية. وعادك وعاد
1: دبو أرامكو والعطنورة
0: تنورة قد حولوا حق تنورة لأنه مضيق هرمز مغلق، ها قد حولوا إلى ينبع ومن ينبع إلى جيزان، شل يا بيشل كلها معصودة فضل من

0: في الأخبار السعودية هالآن، في الأخبار السعودية صدقوا بالله ما بينشروا. في الأخبار السعودية يقول لك 10 أسباب قد تمنعك من الصعود للطائرة، بيبرروا إغلاق المطارات. يجي ما يضحكك أمانة. خريف، خريف الأخبار من السعودية، خريف الأخبار. الآن بينشروا 10 أسباب قد تمنعك من الصعود للطائرة: انتهاء صلاحية الجواز، عدم وجود تأشيرة، الوصول بعد إغلاق البوابة، تجاوز الوزن المسموح، حمل مواد محظورة، عدم مطابقة بيانات الحجز، عدم حمل وثائق السفر المطلوبة، مخالفة تعليمات الأمن، رفض متطلبات الدخول للدولة، عدم الالتزام بإجراءات شركة الطيران. بيبرروا إغلاق المطارات في السعودية.
1: تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد.
0: خريف الأخبار، خريف الأخبار من السعودية: خسائر في السفن المستهدفة، خسائر في التأمين البحري، خسائر في رسوم النقل عبر السويس، خسائر في طول المسافة والمدة عبر الرجاء الصالح، خسائر في انخفاض عدد السفن الناقلة، خسائر في النفط المحروق. احرقوا. خسائر في تصليح الخزانات والمحطات. أمان ما عاد ينفعهم ولا أكبر ملحم في السعودية. يجي ما يضحكني. خسائر في انخفاض النقل البري من الشرق إلى الغرب. الدنيا حريق. خسائر في التصدي والباتريوت يا قوة الله. ربما مليار دولار في اليوم الواحد منذ بدء التصعيد أو حواليها. ناعد مع سعودي عاقل ولا عقل محمد بن سلمان في عصعوصة حمار بن حمار.
2: يقبل سعود اجنف ولا منتجف
0: ولا احتاج نيف. انا ما بلا نجف النجف
2: وقت لا

0: وبندقيهم. النظام السعودي بناطق جيش العدو السعودي يقول المسيرات من العراق، من أوكرانيا، من المريخ. ينبغي على النظام، نظام العدو السعودي، أن يعلم أن أي عدوان على بلدنا حتى من المريخ فإنه المسؤول عنه، وسيكون ردنا عليه هو السعودية، عصب الاقتصاد السعودي يحرقوا. وأن أي استهداف له، حتى لو قال العدو السعودي إنه من خارج المجرة، من خارج المجرة، من خارج درب التبانة، مش الله من العراق، فليعلم أنه منا نح، ولا حل له سوى رفع يده عن بلدنا وإلى الأبد. لا للوصاية السعودية، لا للارتهان للسعودية، لا للتبعية السعودية. خلقنا أحرار وسنعيش أحرار، مثل ما قالها السيد القائد، هذا مسارنا. وما عاد نجلس نبرر ونوضح، تمام. أين العدو السعودي يقول لي تمام؟
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا.
2: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار، وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
1: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خاضعون لكم.
1: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله، وسنعبد الله الواحد الأحد، وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعداء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
1: لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة. ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
1: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.
6: مولود بطنه.

طبعا شطرين. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. حبيت فقط اتحدث عن بعض النقاط والامور فيما يخص المستجدات والتطورات، وانتم تواكبون والكل يواكب من خلال البيانات العسكريه والتغطيه المستمره للعمليات التي هي في معادله الحصار بالحصار امام العدوان السعودي، وايضا التصعيد الذي بداه السعودي باستهداف المطار وتضييق الخنق على الشعب اليمني اكثر، وايضا بعدها استهداف الميناء. ايضا سنتحدث عن العمليه الاخيره وعن بعض الأمور الأخرى. نبدأ بالعملية الأخيرة، نبدأ من حيث تنتهي الأحداث. العملية الأخيرة طبعا عملية مهمة ومؤثرة، وعندما يقول وتقول القوات المسلحة سواء في بيان المتحدث أو في المصدر الذي كان عبر الوكالة وكالة سبأ أنها أهداف حساسة، هي أهداف حساسة فعلا، والعدو يدرك هذا. يعني هو يدرك ما معنى أهداف حساسة. أهداف حساسة تتعلق بإنتاج وبتصدير النفط بشكل عام، وتقريبا موجود كما نشرنا وينشر بعض الكثير من الأخوة وبعض المصادر العالمية تنشر فيديوهات من الخرائط ومن البرامج المتخصصة في الخرائط وعبر الأقمار الصناعية الحرائق والأدخنة من تلك المناطق، وهي كانت حساسة. طبعا العدو اتجه إلى الإنكار ومحاولة المغالطة لأنها محرجة، العملية محرجة. السؤال يصبح أين تلك المنظومات الدفاع الجوي وتستعانى بالأمريكي وبغيره وباليونان وبكثير من الدول للدفاعات، والآن فشل ذريع جدا أن تصل المسيرات إلى تلك المنطقة وبتكتيكات مختلفة لم يعهدوها. هذا أصبح محرج، فوجه الاتهام باتجاه يعني دول أخرى، وهو للعلم يعني للآن يسكت عن الحرائق المستمرة في ضربة المنشآت أرامكو. والضربة لو تلاحظوا الأولى استهدفت يعني، وهي ردا على استهداف الحديدة وكمران ومينا الحديدة، استهدفت منشآت أرامكو وفي جيزان وأيضا في ينبع، وهي في ينبع نفس الاتصال متصلة بالخط الذي تم الاستهداف أيضا اليوم له في مناطق بالاتجاه في المناطق الشرقية. هذه العمليات مؤثرة للغاية ومهمة للغاية، نحن لا نكثر الكلام عنها، ولكن العدو يدرك ما معنى ذلك. العالم كله في ذهول وحالة من الصدمة. حجم البعض يحلل ويقول أن هذه العمليات أحيانا أكثر من ردة الفعل أو حجم يعني الخارج أو التصعيد الذي يرتكبه العدو، لكن هذا غير صحيح أولا، لأنهم البعض لا يدرك معاناة الشعب اليمني، يعني لا يقترب من معاناة الشعب اليمني، لا يشعر لا يلمس معاناة الشعب اليمني. معاناة الشعب اليمني كبيرة جدا. نحن عندما نتحرك القوات المسلحة اليمن، يعني نحن كبلد عندما نتحرك وقيادة اليمن تتحرك وهي تشعر بهذا الألم، ولذلك من واقع هذا الألم تتحرك. هذا الحصار طال مدته 12 سنة، الناس عانوا حتى يعني اعتادوا الألم، حتى اعتادوا المعاناة، وصلوا إلى مرحلة لا يتخيلها أحد. لو لاحظتم لو وجدتم يعني الخروج الشعبي مثلا، سواء الآن في النفير العام الذي يحدث والاحتشاد القبلي وكذلك الخروج المليوني الذي خرج في الأيام الماضية والخروج الليلي وتلك الخروج، حشود لم نشهدها من قبل. يشهد الله يا أخوان أني تفاجأت أني وجدت ناس، يعني سألتهم عندما خرجوا عندما نخرج وسألت بعض الناس، يعني وجدت أنه لم يكن قد خرج من قبل، يعني ناس لم يخرجوا من قبل، ناس لديهم يعني توجهات أو بعضهم منشغل أو ما إلى ذلك، خرجوا بالكامل فوق أن يتصور أحد. لكن مشكلة هؤلاء سواء السعودية أو الأمريكية أو غيرهم دائما يكذبوا على أنفسهم عندما يغالطوا بالإعلام وبالذباب الإلكتروني ويزوروا ويزيفوا الرأي العام ويحرضوا ويصدقوا، يعني يكذبوا الكذبة ثم يصدقوا، يقول لك الناس مش معهم، الناس كانوا كذا. أيام الخروج مع غزة وإسناد غزة كان يقولوا هذا يخرجوا فقط من أجل غزة ولكن ليسوا معهم وما إلى ذلك من هذا الكلام. اليوم الخروج أكبر من ذلك، وهذا يعني قد يكون من زاوية سلبي في بعض الأمور، يعني أن يكون التفاعل مع غزة أقل، لكن للأمانة يعني الشعب اليمني بالكامل متفاعل مع غزة، لكن بعضهم يعني يتكاسل عن الخروج، ولكن من أجل التصعيد للرد يعني ضد السعودية وكسر الحصار خرج الناس حتى الذي لم يخرجوا، يعني خرجوا الناس حتى الذي لم يخرجوا، وهذا واقع يعني عشناه. ويعني حتى بعضهم لمناهم قلنا كيف ما تخرجوش مع غزة، قالوا نحن مع غزة ولكن يعني الألم من السعودي كبير. هذا مؤلم، يعني اللي يعرف السعودي عليه أن يفهم بأن هذا الألم الذي وصل عند الشعب اليمني إلى هذا المستوى، أن وصل أن الناس يخرجوا ضده أكثر، هذا ألم يعني كبير جدا. فإذا هذه العمليات التي تنطلق من هذا الألم. نحن لسنا كالآخرين الذي يعيشوا في قصور وفي دول خارج وفي فنادق لا يشعروا بشعبهم، نحن جزء من هذا الشعب، أسرنا تعاني. يعني عندما نقول يعاني الشعب اليمني يعني أسرنا، يعني الناس جميعا نحن نعاني ويعاني شعبنا لأننا جزء منه ومتواجدين بينه. يعني لا يعني حملات الدعاية والتشويه لأن هذول قد أصبحوا أغنياء ومعهم إحنا نفس هذا الشعب الذي يعاني من ما يعاني من الشعب، يفتقر مع الشعب ويغتني مع الشعب ويعاني من ما يعاني الشعب، ولذلك ننطلق من هذا الشعور بالألم.
وهو في سبيل الله. يعني نحن أولا وقبل كل شيء نهتم أن يكون هذا الموقف هو موقف نابع من الحق ومن العدل لكي نؤيدنا الله سبحانه وتعالى، وأن يكون في سبيل الله وطاعة لله ورضا الله. عندما تحركنا مع غزة لانتصار مظلومية غزة، لأن غزة مظلومة ولأنه شعب يقتل ويحاصر، فتحركنا من منطلق هذه المظلومية والله نصرنا، والآن نتحرك أيضا بنفس منطلق بنفس المظلومية. يعني ونعاقب بالمثل، نعاقب بالمثل، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله. الله وعد، يعني أنت تعاقب ما عاقبت فيما عوقب يعني نزل عليك من عقاب، فإذا بغي عليك سينصرك الله. هذا وعد من الله، قرار من الله، هذه سنة وضعها الله سبحانه وتعالى في الدنيا. فلذلك نحن واثقين بهذا النصر، نتحرك فيه حتى لو ضحينا نضحي. المهم الخلاصة أن العملية بأصلها هي حصار مقابل الحصار، هي ضغط لفتح الحصار. ابتدأها السعودي هو، حتى البعض يسأل لماذا في هذا التوقيت. السؤال الأهم من شعبنا يسأل لماذا إلى الآن لم يأتي هذا التصعيد، ولكن إذا من يسأل عن التوقيت، التوقيت هو السعودي الذي فرضه، هو من أتى العدوان على مطار صنعاء، ولا ما علاقته مسافر أو نعود من مطار صنعاء، إيش علاقته؟ يعني لا يحق له أن يمنع الشعب اليمني من الخروج والمغادرة، ونحن لسنا بلد مستقل، يعني لسنا تابعين له. يعني فهو من افتتح العدوان وهو من صعد، حتى التصعيد الأخير هو من قصف ميناء الحديدة، وإلا نحن فرضنا حصار مثل ما فرض علينا حصار، مفروض أن يستجيب. السؤال الطبيعي والمنطقي الآن يجيب أن يوجه للسعودي، للعدو السعودي، وقال له لماذا لا تستجيب؟ يعني ما الذي يمنعك؟ لماذا تفضل الخسارة والحرب والتصعيد؟ وقد يذهب إلى تصعيد يعني أكثر، وقد تكون هناك حرب واسعة، ونحن مستعدين لهذه الحرب الواسعة بفضل الله والتوكل على الله والاعتماد على الله والثقة بالله. لا نراهن لا على صواريخ ولا على مسيرات، نعد العدة، يعني نعتبرها جزء من الطاعة لله، نعد عدتنا اعتبارا بأن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، أمرنا بالعداد، لكن رهاننا ويعني أملنا هو في النصر من الله سبحانه وتعالى. على كل الأحوال يعني يجب أن يسأل السعودي لماذا تذهب إلى التصعيد؟ ما يعني ما الذي سيضرك؟ ما الذي سيضرك إن رفعت الحصار عن الشعب اليمني؟ ما الذي يضرك إذا استلم الموظف اليمني مرتبه؟ ما الذي سيضرك في ذلك؟ ما الذي سيضرك إذا سافر المريض اليمني إلى أي دولة ليتعالج؟ ما الذي سيضرك؟ هل هذا سيقتلك؟ هل هذه جريمة بحقك؟ أن يستلم الموظف اليمني الذي أصبح لشهور ولسنوات لا يستلم مرتبه، هل هذه جريمة بحقك إذا استلم مرتبه؟ هل أنت تريد أن تسطر النفط للعالم كله وأن تستفيد من ثرواتك، ولا تريد للشعب اليمني أن يستفيد من ثرواته؟ يعاني الشعب اليمني، ثم تأتوا الذباب الإلكتروني والذباب السعودي يأتي ليعاير الشعب اليمني بجوعه، يقول لك عندنا مليونين مغترب، مليون مغترب، لو تركت الشعب اليمني في حاله لم يحتاج أن يغترب. ثم أن الشعب اليمني التقديرات تقول بأنه أكثر من تقريبا 12 إلى 14 مليون مغترب في العالم، تقول عندكم 2 مليون، يعني أقل من الربع، أقل بكثير يعني من عدد المغتربين. ما أحد يعاير الشعب اليمني إلا أنتم، وتعايروه بشيء أنتم صنعتموه، تعايروه وأصله، وأنتم في التواصل الاجتماعي كلنا نعرف حجم التنمر. لا تتركوا أي شعب، كل الشعوب العربية والإسلامية موجوعة، يتنمروا عليهم، يعايروهم، المصريين، الفلسطينيين، الفلسطينيين بدون حدود يعني يتعتون عليهم ويتشفوا بشهدائهم ودائما يعني ما يسوء إليهم. كذلك الشعب المصري، ما بين وقت وقت تكون حملة على الشعب المصري. الشعب السوداني ناحرته ما بينه وحولتها إلى ساحة للصراع، ولا توجد إيران في السودان حتى تعذروا بها. الصومال دمرته ولا توجد إيران في الصومال. ليبيا دمرتها لا توجد إيران في، يعني أعذار مجرد أعذار، ودمرتوا كل الدول كل الشعوب. يعني الآن لو تدخلوا في التواصل الاجتماعي لو معكم عقول وقارنوا وقيسوا يعني كيف الوضع الآن، حتى الآن احنا وضعنا مختلف عما كنا عليه في السابق، وكله بفضل الله، وأنتم وضعكم مختلف أيضا إلى الأسفل ونحن إلى الأعلى. يعني الآن مثلا نحن في واقعنا اليوم لقيت تلاحظوا كيف الشعوب حتى مستاء، ليس بس فقط الشعب اليمني مستاء من العدو السعودي، إنما الشعوب العربية كلها. من يريد اليوم أن يحصل على تفاعلات في التواصل الاجتماعي، وهذا أصبح معروف عند المشاهير والبحث عن الترندات، يمدح الشعب اليمني، يمدح الشعب اليمني خاصة على مواقفهم تجاه غزة وغيرها، سيجد تفاعل كبير جدا. ومن أراد أيضا في المقابل أن يحصل على تفاعل يهاجم النظام السعودي والعدو السعودي، سيحصل أيضا على تفاعل. الشعوب تكرهكم بسبب أفعالكم بحق الشعوب كلها، لا يوجد شعب إلا ارتكبتم بحق جرائم. في لبنان دوركم سلبي للغاية ومدمر ولصالح العدو الإسرائيلي، في العراق دوركم سلبي للغاية ومدمر وصالح العداء والعدو الأمريكي، في اليمن معروف ويعني أشهر من نار على علم، في السودان، في الصومال، في

0: وخاصة أيضا الضربة الأخيرة والتي قبلها هي تؤثر على الإنتاج بنفسه، ثم أن السفن نفسها ممنوعة من الحركة، وأيضا التصدير هو باتجاه آسيا وليس باتجاه أوروبا السعودي ومن كل النواحي، يعني تكاد تصل الإنتاج والتصدير السعودي وهو من أكبر مصدر في العالم للنفط يكاد يصل إلى يعني قرابة الصفر، يعني يصفر أو إلى أرقام متدنية جدا، وهذا يعني ضربة قاتلة. تقديرات تشير إلى أنه ما لا يعني يعني في ما يقارب مليار دولار يعني في اليوم أو يعني في 3 أيام مليار دولار، يعني تصل هكذا الخسائر التي يتكبدها النظام السعودي إذا تحدثنا عن قطاع النفط فقط، يعني ناهيك عن بقية القطاعات. فهو لا يستطيع أن يتحمل هذا الحصار، إما أن يستجيب لمطالب الشعب اليمني، وهذا الأسهل والأقرب والأضمن. حتى عندما يتحدث عن إيران إيران إيران، استجيبوا لمطالب الشعب اليمني إذا أنتم تقولوا إيران. ثم لو تقول إيران، لماذا أنتم شنيتوا الغارات، أنتم فتحتوا الأسباب وأنتم من صعدتم؟ على كل الأحوال هذا الحصار مؤثر جدا، وإذا ما يشيش تحمل ويفضل امتثالا للأمريكي والإسرائيلي يفضل التصعيد، فإن التصعيد أيضا نحن بتوفيق الله وبعون الله وبتوكلنا على الله وبحبنا لله وبطاعتنا لله سبحانه وتعالى يعني سنذهب إلى التصعيد. وأيضا حبنا للشعب اليمني، هذا الشعب الذي من أغلى الشعوب ومن أعظم الشعوب ومن أطيب الشعوب ومن أكثر الشعوب تدينا والتزاما وأخلاقا وقيما، وكل يعرف يعني اتضح معدن هذا الشعب في موقفه مع غزة، يستحق هذا الشعب أن نفديه بأرواحنا. يعني نحن نعرف أن الحروب ثمنها جماجم الرجال، يعني ونعرف بأن الكثير يعني ممن يعني في الواجهة أو كذا قد يكونوا أهداف لهذه الحرب، ولكن لا مشكلة بطيبة خاطر كما قال السيد وبطيبة نفس أن نفدي هذا الشعب، لأنه شعب مؤمن متقي لله، مظلوم مظلوم ظلم لا مثيل له في الدنيا، ظلم كبير جدا، يظلموه يحاصروه يجوعوه ثم ينكروا أنهم يحاصروه بتكبر بغرور تكبر إلى أبعد حد، لو لم يكن إلا التكبر من جريمة التي تمارسها ضد الشعب اليمني لكفى بأن نواجهكم وأن نقاتلكم حتى لو نضحي بما ضحينا، نضحي في سبيل الله بطيب خاطر من أجل الله طاعة لله قربة لله وخدمة لهذا الشعب المؤمن العزيز، كما أيضا نقدم ونضحي من أجل غزة ومن أجل فلسطين ومن أجل المسجد الأقصى ومن أجل كل شعوب أمتنا العربية والإسلامية، نضحي بطيب خاطر كيف بأهلنا وشعبنا وأسرنا وأطفالنا ونسائنا الذين يعانوا والذي لا يستطيع السفر والذي يعانوا في الدراسة والذي يعانوا في كل أمور حياتهم بسبب ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، بسبب ارتفاع التكاليف بسبب الإجراءات التي فرضوها علينا. على كل الأحوال نحن متوكلون على الله، أثر الحصار كبير جدا أكبر مما تخيلوا، أيضا الضربات يعني تعلن القوات المسلحة الإجماليات لكنها لا تعلن التفاصيل، وإلا فهي الضربات غير مختلفة تماما عما كان في السابق، وهي رسائل للعدو بأن الحرب إذا عادت فستكون ليست كما كان يتعود عليها في السابق، إنها مختلفة تماما، وأن الدفاعات الجوية لاحظوا خلال هذه الفترات والعمليات وهي ما زالت محدودة لم يعد هناك حديث عن الدفاعات الجوية، ولن يكون هناك حديث بإذن الله عن الدفاعات الجوية، لأن الله سيعيننا وسينصرنا، ينصر هذا الشعب المظلوم المكلوم المجوع المحاصر الذي صبر الكثير ووقف المواقف المشرفة. هذا ما حبيت أن يعني أن أتحدث فيه، والمعذرة على الإطالة.
1: نصر الدين عامر رئيس وكالة سبأ للأنباء له التحية.
2: الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا أكثر عزما أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبداً.

انتم بتلاحظوا اليوم تغريده العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحه، طلع في تغريده قال تم بحمد الله افتتاح مشروع هذا، مشو بيان عسكري. فضل من الله، فضل من الله، فضل من الله. بالفعل ان كنا وان اصبحنا، هذه العبارة التي كان يرددها المنافقون في بدايات هذا العدوان على بلادنا اليمن، كانوا يمكنون هكذا ان كنا وان اصبحنا، والسعودي بيقصف ويدمر ويستهدف كل شيء. برلقام اليوم واحد يحمد الله ويشكر بأمانة. ما أضل عشان العميد يحيى سريع في بيان مصور متلفاز، تغريدة قال فيها تم بحمد الله استهداف عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة، وذلك ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية. معناه أن العملية مستمرة، معناه أن العملية مستمرة. العدو السعودي هذا الجبان الضعيف جاء استهدف مطار صنعاء، استهدف مطار صنعاء الدولي، ولأنه جبان ما أصدق يعترف، قال هما المرتزقة، وقدم حكومة المرتزقة قال لا اعترفي أنا شو أقول مشوانة وانتو، لأنهم أدوات حكومة المرتزقة، أحذية للأحذية، هم مجرد أحذية للسعودي، والسعودي حذاء للأمريكي والإسرائيلي. العدو السعودي هذا يظهر ضعفه. جاء يستهدف مطار صنعاء ورجع قال مشو هم على ما بيسموها بحكومة الشرعية، الشرعية الذي دفنها عنده في السعودية. لاحظوا اليوم نستهدف له عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من المسيرات، وذلك ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية. وما يقول، قال المسيرات من العراق، جبان ولا مش جبان، ضعيف فاشل مهزوم ومتغطرس ومتكبر.

وبعدها أقول لكم بحاجة، يعترف النظام السعودي نحنا قصفنا وإن نحنا نحاصره أو ما يعترف، هذا شأنه وما أنجبرش على ذلك. نقول له ما بلا يعترف، سنستمر في قصفه واستهدافه وضربه، والحظر الجوي يستمر، والحظر البحري والملاحة البحرية للعدو السعودي تستمر، وعملياتنا تستمر. هذا مش كلامي أنا، بيانات قواتنا المسلحة. لقد تم اتخاذ القرار رفع الحصار عن اليمن وإيقاف العدوان وإيقاف هذه المظلومية وتحرير كل شبر في اليمن. يشتي السعودي ما يشتيش سيتم هذا.

التسريبات. في التسريبات يا سادة يا كرام، الحاكم السعودي في مارب، في التسريبات الحاكم السعودي في مارب التقى بسلطان العرادة، ويوجه بالجاهزية لخوض معركة الدفاع عن الجمهورية. هذا الحاكم السعودي، لاحظوا لاحظوا، يقول لك يوجه الحاكم السعودي في مارب يلتقي بالعرادة ويوجه بالجاهزية لخوض معركة الدفاع عن الجمهورية. هذا الحاكم السعودي، ظهر لكم. المملكة تريد أن تدفع بمرتزقتها للتصعيد تحت عنوان الجمهورية. ما تحتكمش، ما تحتكمش مملكة ويقول لك معركة الدفاع عن الجمهورية. هذا الحاكم السعودي في مارب بيوجه سلطان العرادة. مع أن السعودية لا تؤمن بالجمهورية أصلا، ولا حد ذكر الجمهورية يا جماعة الخير. أنتوا بتلاحظوا والله ما بتلاحظوا. احنا اعلنا معادلة الحصار بالحصار، العدو السعودي محاصر لنا، احنا انحاصره فقط لا غير. والحاكم السعودي يلتقي بالعرادة في مارب ويقول له الجاهزية لخوض معركة الدفاع عن الجمهورية. أي جمهورية؟ أنا ما احتكمتش عندي، وانتو احتكمت ولا اعتكمت عليهم.

ولا الحاكم السعودي في مارب تكلم العرادة توجه حزب الإصلاح توجه العفافيش تحاكي روحك ساعة المجنون عن استهدف السعودية يعني عن استهدف السعودية.

اجتمع في التسريبات، اجتمع بهم الحاكم السعودي، وجههم بالتصعيد العسكري في الجبهات. بقول لكم، بعد أن ضغطت قواتنا المسلحة على العدو السعودي لفك الحصار عن الشعب اليمني، الحاكم السعودي بيوجه المرتزقة. هذا الحين من هو مع الجمهورية؟ حزب الإصلاح، العفافيش، الخونة والمرتزقة والعملاء. ويقول لك من أجل معركة الدفاع عن الجمهورية. السعودي الملكي قال لك دفاع عن الجمهورية، ما يخلطش بين الزبيب.

التصعيد المرتزقة لا علاقة له بالجمهورية ولا غيرها من العناوين الذي بيرفعوها ويتناقلوها، بل دفاع عن السعودية. ما يكذبوش علينا. وتخفيف من الضغط على السعودية من تأثير معادلات الحصار بالحصار. ظهر لكم

ضابط سعودي، ضابط سعودي اجتمع بالقيادات العسكرية في مأرب ويوجههم بتحريك الجبهات. في أخس من حزب الإصلاح؟ في أوسخ من كذا؟ ضابط سعودي اجتمع بالقيادات العسكرية في مأرب ويوجههم بتحريك الجبهات. لا حياة، لا مرجلة، لا وطنية. هذا على ما يقولوا، ما يقولوا أنتو دار ما يقولوا، هذه يسموها يقولوا دعارة، وبب اللهجات الدارجي يسموها متحلة. هيا بالله عليكم، لو كان الذي اجتمع مثلا ضابط إيراني، هذا ضابط سعودي يجتمع بالقيادات العسكرية في مأرب ويقول لهم يدافعوا عن الجمهورية ويحرقوا الجبهات، لو ضابط إيراني يجتمع بال في صنعاء أي قوم القيامة حقهم حق وحق الناس مرة قومة، أين الوطنية يا؟ كيف لو ضابط إيراني اجتمع في صنعاء بالقيادة العسكرية؟ وهذا طبعا غير وارد، كيف ستكون ردة فعل المرتزقة؟ هم لا يخجلون من الانصياع للضابط السعودي ويجي يقول لك أنتو تبع إيران على أساس أن أنتو تبع طيور الجنة ولا لولو

0: الذي ما قد استوعبش ضروري يستوعب. نقول لكم تخيلوها، تخيلوا أن حزب الإصلاح سيقاتل من أجل استمرار الحصار على الشعب اليمني، وما عبش فرصة حتى تتخيلوا. هذا هو الواقع، هذا هو حزب الإصلاح، هذا هو الإصلاح في كل معاركة. ينطلق من منطلقات باطلة، فهو يستهدف الشعب اليمني من أجل تحقيق مصالحه الحزبية والشخصية. ألا لعنة الله على الظالمين، وما ولعنة الله على الذي ما قد استوعبش.
1: استغيثي وتحفي يا حشود، نويتي تموتي ذا بيت الأسد.

عضو المكتب السياسي لأنصار الله الأستاذ فضل أبو طالب في تغريدة كتب وقال: الإصلاح سيكون وقود المعركة القادمة بعد تحييد أدوات الإمارات أثناء الصراع الأخير بين السعودية والإمارات، إضافة إلى أن الإصلاح هو حزب المهمات القذرة.

على فكرة من الطبيعي أن القيادات المرتزقة لا يدركون ما هي المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني نتيجة الحصار. قيادات المرتزقة يعملون على استمرار حالة الحصار وإفشال أي تحرك لرفعه، فهم يعيشون في فنادق الرياض على فتات السفير السعودي، وليس لهم أي صلة بالشعب في الداخل، ولا يدركون المعاناة التي يعيشها شعبنا في كل المناطق اليمنية. وبعدها يا خبير، أقل شيء يتركونا نخوض معركة فك الحصار ضد العدو السعودي، فإن انتصرنا وتمكننا من رفع الحصار فإن الفائدة ستعود على الشعب اليمني كاملا في عموم المناطق اليمنية، وإن فشلنا لم يخسروهم شيئا، صح ولا لا؟ لكن قالوا كيف تعرف عكي والدي؟ قالوا بزغانة، قصدي بدقنته. يا أخي ما يقولوا هكذا في المثل ولا تخلي إلا شكل بزغانة.

0: يعني من البداية أهداف التصعيد حددناها بفضل من الله، رفع الحصار عن المطارات والموانئ اليمنية، تسليم الثروة الوطنية للمرتبات والخدمات في عموم البلاد، وحددنا العدو وهو النظام السعودي. يعني ما ذكرناهم هؤلاء المرتزقة الخونة العملاء، ما هو الذي وجعهم؟ ما هو الذي وجعهم؟ السعودية تدفع بالمرتزقة للتصعيد ضدنا، للماء لأن السعودية بتحرك، فضل من الله. رغم أن الأهداف التي رفعناها رفعها هذا الشعب، استعادة الحقوق والثروة ورفع الحصار والمعاناة عن الشعب اليمني، وستكون المصلحة للشعب اليمني بأكمله من أقصى إلى أقصى، والجهة المستهدفة هي السعودية. عانك صفة سعودية ونحرك أيام تشو يا مرتزقة. يجي ما يضحكني.
1: صدرك نافض والشعب اليماني مستعد للمعركة، ظل يطلع نهاويل.
0: ما لو السعودي بتحنجكم إن الأوضاع في المحافظات المحتلة، قالوا اقلبوها بريطانيا وأوروبا وأفضل من العاصمة من العاصمة الرياض وأفضل من أبو ظبي. ما الذي تحقق؟ هل حققوا هذه الوعود؟ لو حققوا حتى هذه الوعود، لو شين قد نزحنا من صنعاء وجينا عندكم. بس لأن انتو هين، لأن انتو هين كذابين عملاء بتبحثوا عن مصلحتكم. هذا هو ديدن المرتزق والعميل والخاين. حرام إنهم مش اللي اكتشفوا وافتضحوا، افتجهوا أو لا افتجهوا.
2: أين الوطنية يا وطنيون؟ أين الوطنية يا وطنيون؟ أين وطنيتكم التي تتشدقون بها؟ فلماذا تقبلون بأن تستباح جزر اليمن وأن يهيمن عليها الأمريكان وأن يهيمنوا على البحر وهم على مشارف البر؟ وهم في أطراف هذا البر.
0: بننصحهم، شوفوا مستوى الضربات اليمنية في العمق السعودي في مصالحه الحيوية. رجال ربي حريك حريك، وضربات منكلة بالعدو السعودي، ما بالك بالمرتزق، حذاء للحذاء. عنك صفة سعودية، والذي يصدق السعودية بعد 12 سنة هذا حمار ابن حمار، حمار ابن حمار. ومهما حاول السعودي التهرب والتنصل والمخادعة، فإن الحصار السعودي على الشعب اليمني سيرفع بمعونة الله وبقوته، ثم بثبات هذا الشعب العظيم.
3: شعب اليمن بينتصر رغما في آل السعود، أصل الشجاعة
0: يا رجال. ضربنا ضربنا ضربنا، استهدفنا، قصفنا، وضلع المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع وقال استهدفنا خطوط الإمداد من الشرق إلى ينبع، قال مشوا من اليمن من العراق. أين الرجالة؟ عدو جبان جاء ضرب مطار صنعاء، العدو السعودي قال مشوه. هم المرتزقة ما يسميها بالشرعية، ما ينفعكمش، عرجمكم رجمة كلب. على العموم احنا في معركة رفع الحصار ورفع اليد السعودية عن اليمن، فمعركتنا معركة الحرية، ما عبش وصايا ولا تبعية للسعودية، ما عبش. تشتوي يا مرتزق ولا ما تشتوش؟ عنك صفة السعودية.

0: خلاص نفسي.
1: ما زالت الغوائر تأتي من السعودية، حرائق مستمرة، ما ضفيت، وبتلصق فضل من الله، بقيك شرقان وينبع وحتى جيزان. حظر الملاحة البحرية مستمر، حظر الملاحة الجوية مستمر، ورجال ربي بيواصلوا الليل بالنهار، فوق العدو فوقه. 4 سنوات يا سعودي، 4 سنوات خفض التصعيد، الهدنة، مفاوضات، أي فرجع من الأسرى، الملف الإنساني، عيرد ثروات الشعب المنهوبة. لا من الخبر خبر. يعني تخيل يا يمني ان احنا لجأنا الى الحصار بالحصار منذ البداية، منذ البداية كانوا يقولوا ليش لا ما ذهبتوش تفاوضوا مع السعودية يا اخي، تفاوض سياسي. 4 سنوات وهم بيتفاوضوا معهم، ولا بين سعودي ورجع، وهو جالس انما بلا وسيط ولا بعدوان ولا بشي. ذهبنا للمفاوضات السياسية قبل أي خيارات أخرى، والله ما يلقوا هذه القيادة، والله ما يلقوها، إلا أن العدو السعودي أصر على مصادرة حقوق الشعب اليمني، وفي الأخير يقول لك ما تنزل ضاير في مطار صنعاء إلا لو ما مستأذن من السعودية. أي تعضوا من عمليات توازن الردع، يتعضوا من العصارات اليمانية، يتعضوا من عمليات إسنادنا لغزة، يتعض السعودي من مواجهتنا للعدو الأمريكي وهرب وحاملات الطائرات وB-52 وطائرات الشباح، كان يتعض من مواجهتنا للعدو الصهيوني واستهدافنا للعمق الصهيوني بفضل من الله، ولا التعض ولا شيء. أقل حاجة كان التعض حتى من المرتزقة الذي اشتراهم، أحذية الأحذية، ورجع لنفس المربع ومعتمد على هؤلاء أحذية الأحذية، وهو حذاء السعودي، حذاء للأمريكي والصهيوني، وعز الله قدر السامعين. تعطينا شهادات ودروس وتجارب. المهم، توريد السعودي في اليمن مجددا هي رغبة أمريكية إسرائيلية إماراتية، ظهر لكم، وهي أيضا رغبة لحزب الإصلاح على المستوى الداخلي. تكبير أو ما نقول هكذا، تكبير يا مرتزقية عملاء، أحذية للأحذية، لو عدمتوا حتى أوادم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وإن الله مع المؤمنين. بنفس الآية التي استفتح بها السيد القائد خطابه الأخير.

أما سياسة السعودية تجاه اليمن، إما أن يخضع الشعب اليمني للنظام السعودي أو عليه أن يموت جوعا، فهذه هي القصة باختصار. إما نقول لهم حاضر مرحبا، مش لا حاضر مرحبا وتنزل له عند رجله وتخضع له، ما شيء يقتلك ويجوعك ويحاصرك ويدمرك، وما يشتون نقول احتاح احتاح. يا سفلة يا هراتي،

0: وهي قاعدة. يا يمني خليها قاعدة، من خذل غزة كيف تتوقع منه أن ينصر اليمن في رفع مظلومية الحصار السعودي عنه؟ هذه قاعدة، من خذل غزة كيف نتوقع منه أن ينصر اليمن في رفع مظلومية الحصار السعودي عنه؟ لهذا أنتم لاحظتوا الدول التي شاركت في عاصفة الحزم، ما اسمها بعاصفة الحزم، بالعدوان والحصار على بلادنا اليمن وشعبنا اليمني، هي تلك الدول التي أدانت محاولاتنا المحقة والمشروعة في رفع الحصار عنا، ولا نامت أعين الجبناء.
1: يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية، ويا نخبها وأحزابها الكبيرة، ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل. أنتم خصومنا أمام الله عز وجل.
0: وهي المظلومية في اليمن وفي غزة، ومثلما تكالب الأعراب على أهلنا في غزة، قبلها تكالبوا علينا.

عاجل عاجل عاجل. الغوائر من البحر. صدق أو لا تصدق يا يمني، قبل ما تقول لكم الغوائر من البحر، صدق أو لا تصدق يا يمني أن المرتزقة، المرتزقة الخونة العملاء الأنبال في الإصلاح في العفافيش في الطارف، كل من هو منخرط مع المرتزقة والخونة والعملاء، حكومة المرتزقة وعبر قناة الجزيرة المنافقة، ظهر لكم. يقول لك وزيرة الخارجية اليمنية حق الشرعية الذي دفنت السعودية في السعودية، دفنوا التنبوع، دفنوا الشرعية بكلها. يقول لك حكومة الشرعية، اسمعوا، الوزيرة وزيرة الخارجية اليمنية حق المرتزقة، لأنه السعودية ما عبثكش في الرجال، فعينت مرأة يمنية وزيرة الخارجية الذي كانت أيامة العفافيش لعبد الكريم الإرياني المزغن، ظهر لكم. وزيرة الخارجية عبر قناة الجزيرة حق المرتزقة، اسمعوا ما قالت، متمسكون بالحل السلمي للملة أن السعودية بتحرك. وتقول وزير وزيزة الخونة والمرتزقة متمسكون بالحل السلمي لكن مستعدين للتصعيد. أتصعد، أتحمش، أتحمش بدل السعودية حول الخونة والمرتزقة والعملاء. يعني بنقول عنرفع الحصار عن الشعب يا شعبنا اليمني، عرف غريمك، عرف عدوك، عرف عدوك. قلنا عنواجه الحصار السعودي بالحصار على السعودية الغريم. وبدأت العمليات اليمنية والكذا، المرتزقين ما عجبهمش، جن جنونهم. وزيرة الخارجية حق المرتزقة الذي الواجهي عفاشي والولاء إصلاحي وبدقنه بنت الذين جمعت منهم كلهم، بقول لكم، قالت متمسكون بالحل السلمي لكن مستعدين للتصعيد. أتحمش إذا واصل الحوثيون توسيع عملياتهم العسكرية. أم بنوسع عملياتنا العسكرية يا بنت الذين؟ والحاكم السعودي في مارب يجتمع بالقيادات العسكرية على قولتهم ويوجههم بتحريك الجبهات. أيا ما رأيكم؟ بيحرقوا أعظم من السعودية المرتزقة والخونة والعملاء، بيحرقوا أعظم من السعودية وعنكس في السعودية. لا عجب طالما احنا بزمان، انتوا عارفين ليش موجوعين؟ عايك تضع البز، بس ان احنا نعاني، الشعب اليمني يجلس مضفع عليه يعاني، لا مرتبات، نموت جوع، نمرض، يشلون الجن. هذه حكومة الارتزاق والعمالة، هذا هو حزب الإصلاح، هؤلاءهم العفافيش، هؤلاءهم أعداء اليمن، ما هم حراس الجمهورية ولا معهم معركة من أجل الجمهورية ولا هم عيال الجمهورية، هؤلاء عيال ما عشاقلش. كل واحد يحاكي نفسه، كل يمني حر يحاكي نفسه. وعرف عدوك يا يمني، سابر يا جابر.

ما فعلش هكذا الإبستيني المجرم الكافر ترامب ونتنياهو المتضررين من البز السعودي الذي من الحنفية السعودية الذي استهدفنا. ما فعلش هكذا وهو متضرر. وهؤلاء أحذية الأحذية يشتوا يقعوا أوادم يشتوا يقعوا ناس. هؤلاء مع مشروع وطني لليمن كل اليمن. هؤلاء عندهم استعداد يبيعوا عارهم. استوعب يا شعب.

صدقوا بالله أنه الأحرار في شعب مصر بيرتوا على قيادات الخونة والمرتزقة والعملاء الموجوعين من قصف السعودية. صدقوا بالله الأحرار في شعب تونس، الأحرار في شعب الجزائر بيرتوا عليهم. صدقوا بالله الأحرار في شعب المغرب، الأحرار في شعب ليبيا بيرتوا عليهم. قالوا لهم الأحرار في صنعاء، قسما بالله ولعن وسب، بيقولوا اسكتوا هؤلاء الشراميط والله. وإحنا عندنا ما زال هناك من هم رعي لقيادات المرتزقة والخون والعملاء، يجوا يحرروا والله ما عادش أقولش. الأحرار ما يعدموش والأنبال ما يعدموش والكل.

أنتوا عارفين أن السعودية بالقصف والاستهداف والتدمير، أن عبد ربه ومن إليه والذي وقعوا وحضروا مؤتمر الرياض أنهم وقعوا على قتلنا وحصارنا وما ويشلوا ما خسرتها السعودية من ثرواتنا يا شعب الثبات، هؤلاء المرتزق والخونة وقعوا للسعودي أنه يقتلنا ويحاصرنا وما ويحاسبون من قيمة النفط والغاز، هؤلاء أولاد الحرام. قال لك لا تقولش مثل هذا الكلام في الإذاعة، كان وين أقول؟ هؤلاء ما جنس أبدتم، هؤلاء مش معها الحرام أو ما كان معهم العيال إبستين

في العاجل عاجل عاجل عاجل. بلومبرغ الوكالة الأمريكية: تهديدات وهجمات صنعاء على سفن السعودي في البحر الأحمر. سروا من بيخرج أخبارهم؟ الإعلام الأمريكي. وكالة بلومبرغ: تهديدات وهجمات صنعاء على سفن السعودي في البحر الأحمر تجبر بعض مالكي السفن على تجنب الطريق الأكثر نحو آسيا، حيث عبرت ناقلة النفط العملاقة أولمبيك لاك المملوكة لليونان قناة السويس نحو البحر الأبيض المتوسط قادمة من ميناء ينبع السعودي، مما يضيف شهرا إلى زمن الرحلة. هذا الدور السعودي، الوقوف إلى جانب كيان العدو الصهيوني وقوى الطاغوت والاستكبار العالمي. إذن ضروري النظام السعودي، ضروري ما يصير ملح. يشتوى المرتزق ولا ما يشتوى؟ يشتي حزب الإصلاح ولا ما يشتيش؟ يشتوى العفافيش ولا ما يشتوش؟ وأي دانك يشتي ولا ما يشتيش؟ ضروري النظام السعودي يصير ملح يا جماعة الخير.

تذكرهمش؟ لا لا ضروري ضروري. الشعب اليمني يعرف غريمة، يعرف صنادل الصنادل، ضروري ما يعرف صنادل الصنادل، ولا ما احناش حولهم المرتزقون والخونين والعملاء. ما لو عندهم كرامة، ما لو عندهم شرف، ما لو عندهم اعتزاز بالنفس انهم طالبوا السعودي والامارات اني تحقق ما وعدت به، اني تقلب عدن افضل من الرياض وابو ظبي وافضل من بعض العواصم الاوروبيه فقط لا غير. هؤلاء بيبصروا مصالحهم يا شعب الايمان والحكمه. لكل يمني عرف عدوك، ولا المرتزقة حرام ما لهم لا تروحه، وعنكس في السعودية.

بقايق بقايق شرقية سعودي بتحرك، ينبع بتحرك، وعايستمر الحريق، عايستمر الحريق في العمق السعودي.

انتوا عارفين ليش هالمرتزقة وقياداتهم موجوعين؟ رغم انه محمد بن سلمان واخو خالد وزير الدفاع السعودي شلوا التلفون انتوا داري من حق مان حق العليمي لقطع غيار الخون والمرتزقة، شلوا التلفونات منهم. سلطان البركاني، عبد الملك المخلافي، كل قيادات المرتزقة شلوا تلفوناتهم بيغردوا بدلهم. تصدقوا أصلا هؤلاء عندهم استعداد السعودي يصلفعهم بالجزمات، لأنهم مجرد جزمات وأحذية. وعز الله قدر السامعين. أنت الحناش يا أبطال الحناش، بالكذفك جب البارد ليتم وقع بتوقيع أليام. السعودي يا سعودي، الحمار ابن الحمار، سبلة الكلب، ما فعلت لها الطائرات فخر الصناعات الأمريكية؟ ما فعلت له؟ المفروض يتعض ويلف زلطة بدل ما يشتري طائرات من تركيا وطائرات من الصين وطائرات وتوقيع اتفاقية أمنية مع باكستان. يقعد رجال ويهددناه من وش لا صورة مثلا أقل حاجة، ما أبلا يخلي الباكستاني هو الذي يهدد، الذي ما فادته أمريكا ما تنفعه الباكستانية. والذي ما تنفع أمريكا ما ينفعه لا العرادة ولا طارق عفاش ولا تحت الفراش. وعنك صف السعودي حريق بيلصوا في السعودية، رجال ربي بيحرقوا السعودية ويلصوها سعما يلصوا للحمام القديم.

تسريبات عاتب نستقبل اتصالات. هيا بسرعة على حلافيني. في التسريبات: توبيخ سعودي لتركيا. والله توبيخ سعودي لتركيا. توبيخ سعودي لتركيا عقب ضربة الحوثيين المزدوجة. وبخت السعودية، تقول التسريبات، وبخت السعودية تركيا عقب تلقيها ضربة مزدوجة في اليمن. وأجرى وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، وعز الله قدر السامعين، خالد بن سلمان اتصالا بنظيره التركي ياشار غولر، حيث يعد الاتصال الأول منذ سنوات. وسائل إعلام سعودية تقول التسريبات إن الاتصال ناقش تطوير التعاون الدفاعي وتعزيزه. عزيز الجلاء، يفلت الباكستاني هبي دبي للتركي، هذا السعودي، لاحظوا. وجاء اتصال بن سلمان، تقول التسريبات، عشية إعلان اليمن إسقاط مقاتلة تركية بيرقدار. حرام ما ينفع السعودي لا بيرقدار ولا بيرنبوح ولا حتى بير العزب، على فكرة، ها، والتحية لبير العزب. وجاء اتصال خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، تقول التسريبات، عشية إعلان اليمن إسقاط مقاتلة تركية من نوع بيرقدار أكينجي خلال مشاركتها بالعدوان السعودية الأخير على اليمن. سمعتوا؟ والمقاتلة المسيرة التركية بيرقدار تعد من أبرز الصفقات العسكرية بين تركيا والسعودية، وفي الأخير تنكع بطونها في اليمن وتم إسقاطها رغم قدراتها الكثيرة والكبيرة، الذي يعكس خيبة أمل سعودية من القدرات التركية. وعاتب في الاتصال قال الله المستعان، وإحنا الذي وثقنا. قال لها التركي ما فعل لك الأمريكي الذي بمعضك وحلوبك له 12 سنة؟ طبعا حاكب التركي، أنا بنترجم لكم، وتشتيني أنا بجلالة قدري وبيرك

0: يا حمر ابن الحمار.
1: حشدت بدنا العالم اجمع وحدة تستحق والعالمية والفساد تحشر تحرك.
0: تقدر تقول بقيق وتنبع ينبع
1: والبوالج ترسل
0: يا أخي ينبع ينبع كل السابر كل بيحرك بفضل من الله. بس مولانا العميد يحيى سريع يطلع الله يفعل تغريدة ويقول ضربنا خط حطوط وأنابيب أقل حاجة كان يطلع ببيان أصلاً السعودية كدي هينة ما عاد تحتاج يطلع وبيان وكذا ويقول بيان فعلهم تغريدة. سلام الله عليه وسلام الله على قواتنا المسلحة.

0: تغريدة العميد إحنا سريع تغريدة بإسقاط طائرة التركية المطور قالوا ما لكن تغمض هكذا أو وتشبح يديها قفاها وتعوم صنجوها رجال ربي فضل من الله فضل من الله والله ما نزيد إلا حمد وشكر والله أتصدقوا بالله إن قد إحنا متشوقين إنه كل يوم بيان وكل يوم تحرق السعودية لا زد بقيم قلوي ما لك أنت على ما تعبثوا بنا 12 سنة أقسم بالله إن الذي يقع لهم قليل أي ما لك أنت على ما قد تعبثوا بنا استهدفوا الأجنب في بطون الأمهات هذا العدو الفسر السابق لك خادم الحرمين الشريفين والله ما خدموا الحرمين الشريفين ولا شيء كانوا يقتلوا الحجاج قتلوا أكثر من 3000 حاج يمني هذا النظام الذي يعني احتل نجد والحجاز أرض نجد والحجاز أراضي يمنية من جا السعودي هذا من جا السعودي وبعدها بالله عليه بإنسان محترم يعتمد على العرادة وعلى درق عفاش وعلى العليمي وعلى كم من سربوت مالك عتشي نظر
1: يا بعض حكام الخليج المهابيل اللي فشلنا تالي الوقت فيكم ما تراضيتم سوات الرجاجيل ولا لعنا والدي والديكم يا بعض

0: الله يلعنكم يا الملوك المهابيل، والله يلعن أعظم ألف مرة. بالله عليكم، بالله عليكم، إنا يوز الصوت يسبر ولا عمر الله السبر كزمن بالله. هل رأيتم جيشا جيشا يستلم مرتباته بعملة بلد آخر إلا المرتزقة؟ هل سمعتم بحكومة تتحرك ضد شعبها لأنه طالب المحتل برفع الحصار عنه؟ المرتزقة. هل علمتم ببلد في العالم يقاتل لبقاء المحتل على أرضه؟ المرتزقة. هؤلاء يركن عليهم؟ تركن على شرفك وعارك وامك وزوجتك وخواتك وتركن عليهم؟ هؤلاء هؤلاء مجموعة من الطراطير، من الصعاليك، من السفلة، من الخونة، لا شرف لا عزة لا كرامة لا دين لا نخوة لا مروءة. هؤلاء ما هم أوادم، هؤلاء مجموعة من الكلاب. وعاد الكلاب عندها حرارة، حرارة تحفحف. إذا ما جاء عدو ولا غريب يدخل في الحي الذي جالس فيه. أما هؤلاء لا غيره لا مروءة لا شرف. يا عاره يا عاره. نأمنهم، نأمنهم على مستقبلنا، على تاريخنا، على ديننا؟ إلا عار علينا. وعنكس في السعودية.
1: أكوى الحرب الحقيقي يا صلي يا تبقي وسحقي وفني ودبقي كل من ضل الطريق.
0: أكوى الحرب
2: الحقيقي يا صلي يا تبقي وسحقي وفني ودبقي كل من ضل.
0: في التسريبات الويدز ليست ضروري ما انكاشف الشعب، والله ضروري ما يدروا. ما لك ناس معولين على كم من دانك، على كم من فاجر، على كم من كافر. الويدز ليست، الملاحة النفطية، هذا الحال خبر، الحال بشارة. الويدز ليست، الملاحة النفطية السعودية في البحر الأحمر تتلاشى، يعني تنعدم تختفي، ولا بمن يخبر. هذا بشارة لحالها لحالها. بتسمعون ما بيخرجوا الملاحة النفطية السعودية، الملاحة النفطية السعودية في البحر الأحمر تتلاشى، يعني تختفي من غير بقيق بتحرق وينبع وجيزان. كشفت تقارير دولية وصور أقمار صناعية حديثة عن شلل شبه تام أصاب حركة الملاحة النفطية السعودية في البحر الأحمر، ما تشير إلى الفاعلية الميدانية والتأثير المباشر للضربات والحظر البحري الذي فرضته القوات المسلحة بصنعاء، تقول التسريبات، على المنشآت والناقلات التابعة للرياض. ونقلت مجلة الويدز ليست المتخصصة في الشؤون البحرية والملاحة الدولية أن حركة ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر كادت تختفي كليا مع عدم تسجيل عبور أي ناقلة لخام النفط منذ 23 يوليو هذا الشهر. كم احنا اليوم؟ 28 يوليو، قد لهم من 23. وأفادت المجلة البحرية أن ما لا يقل عن 11 ناقلة نفطية أوقفت بث إشارات التتبع الخاصة بها قبالة ميناء ينبع عقب الإعلان الرسمي عن الحصار البحري اليمني، مؤكدة أن تعطل مسار الصادرات السعودية السعودية عبر البحر الأحمر يهدد بفرض طرق بديلة أطول وأكثر كلفة مالية على قطاع الطاقة السعودية. يعني الموانئ السعودية عبدبب نفس ما وقع لميناء إيلات أم الرشراش فلسطين المحتلة للعدو الصهيوني. ما بتقعدوا الشولة ولا بيستوعبوا. صدقوا بالله إننا بين قريب هذه التسريبات صدقوا. وارجع أتأكد أبصر كم تاريخ النشر. أنتوا دارين كم تاريخ النشر لهذه التسريبات الذي سأضعكم فيها؟ منذ ساعتين. وأنا قصي لا أنا غلط لا هو عاد إحنا بيتحاكموا من عملية إسناد غزة. الشيء أتأكد من التاريخ وارجع وابصر أنه منذ ساعتين. آية من آيات الله، آية من آيات الله. لأنه بين قريق وقصدين أننا بنتكلم عن العدو الصهيوني، العدو الأمريكي. وارجع أبصر التاريخ وأنه عاد النشر قبل ساعتين في التسريبات، وأنه العدو السعودي هنا نفس اليهودي.

0: أفادت المجلة البحرية أن ما لا يقل عن 11 ناقلة نفطية أوقفت بث إشارات التتبع الخاصة بها قبالة ميناء ينبع عقب الإعلان الرسمي عن الحصار البحري اليمني، مؤكدة أن تعطل مسار الصادرات السعودية عبر البحر الأحمر يهدد بفرض طرق بديلة أطول وأكثر كلفة مالية على قطاع الطاقة السعودي. في السياق ذاته أظهرت صور حديثة التقطتها شركة سنتيل 2 المتخصصة في صور الأقمار الصناعية تصاعد أدخنة وأضرار مرئية في منشأة معالجة النفط التابعة لشركة أرامكو في بقيك شرقي السعودية. معالجة النفط يعني التكرير. تأتي هذه التطورات الميدانية تقول التسريبات والصدمات الاقتصادية شل يا أبي شل كثمار حاسمة للقرار الذي أعلنته القوات المسلحة بصنعاء في 20 من يوليو الجاري. 20 21 22 23 اليوم الرابع قالوا ولا خاطي فضل من الله ولا خاطي. ثلاثة أيام والحرائق والأدخنة مستمرة في ينبع وجيزان فضل من الله. تأتي هذه التطورات الميدانية والصدمات الاقتصادية كثمار حاسمة للقرار الذي أعلنته القوات المسلحة بصنعاء في 20 من يوليو الجاري المتمثل في فرض حظر ملاحي بحري شامل على السعودية وفق معادلة الحصار بالحصار بهدف الضغط على الرياض لوقف حصارها الممتد منذ مارس 2015. والله إن كانت السعودية غنية على كل هذه الصدمات لو استوعبت من عمليات توازن الردع اليمنية، من عمليات الإعصارات اليمنية، من مواجهتنا لأمريكا في البحر الأحمر، من عمليات إسنادنا لغزة، من مواجهة العدو الصهيوني، من إغلاق ميناء إيلات، من استهداف مطار بن غوريون، من الفرط الصوتي، من المسيرات، من العمليات، من إسقاط الطائرة. ولا يلا ما رضيش يستوعب ما نفعله الله ما عاد معه. لا يا بدأ ماذا الحين يا بدأ صدق. وكانت قوات صنعاء تقول التسريبات قد أعلنت استهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساسة عدد من الأهداف حاجة كبيرة عدد كبير والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط البزبوز الحنفي المحباس والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة ردا على الانتهاكات السعودية للأجواء اليمنية. وتشير المعطيات الواردة من المجالات الملاحية وأقمار الرصد إلى النجاح العملياتي الكبير للحصار والضربات اليمنية في العمق السعودي، حيث يعكس الاختفاء السريع للناقلات وتوقف بث إشارات التتابع يعكس حجم الرعب والارتباك في إدارة أساطيل النفط السعودية. يا قوة الله ومحدودية خيارات التأمين البحري أمام التهديدات الجدية بصنعاء. ويشير تحول الحركة إلى مسارات أطول وأعلى كلفة، نفس ما وقال الصهيوني بيقال اليهودي السعودي. ويا أصحابنا لا فرق بين اليهود والسعودة، يا أصحابنا لا فرق بين اليهود والسعودة. ويشير تحول الحركة إلى مسارات أطول وأعلى كلفة مدى تكبيد الاقتصاد السعودي، خسائر يومية باهظة وحرائق واستهدافات وذعبابي. تعرفوا الذعبابي ما هو؟ الذعبابي ذيك الذي يطلع، هو يطلع البوري، من البوري حق المداعة يطلع ذعبابي. المشكلة ما وقعش حتى ذعبابي، ذعابيب، ذعبيبات. والمولعي إذا بسر الذعبابي للبوري حق المداعة يقوم يدفن بأي وسيلة. السعودي ما قدرش يدفن الذعبابي. يعني عيصطة ويوجعهم راسهم، مش إلا راسهم وحقاوهم.
1: حمل سلاح الضم فض بناره غضاره، اللي مع الرحمن ما يبرد اصراره.
0: تقول التسريبات: يشير تحول الحركة إلى مسارات أطول وأعلى كلفة مدى تكبيد الاقتصاد السعودي، أسفرجل المكبد، خسائر يومية باهظة، وينذر بتداعيات أكثر كارثية على إمدادات الطاقة العالمية. يعني أي غوروا على مستوى العالم، لأن السعودي بيغذي العالم بالنفط. زد غلق ومضيق هرمز إيراء، ما عاد معاهم لا السعودية، لأنه حصر على الإمارات وقطر والكويت والبحرين وراس تنوره. والله ما قصدك جينا العبانة بمضيق هرمز. ولم ترامب بيعك ليلية ويقوم يصرح وعنفعل وعنقصف ضرب أيسوي أيفعل، صيدرنا تمينا ويرجع لنفس المربع. ما لكت فيها البوازير ترامب، كت فيها البوازير. تقف الرياض اليوم، تقول التسريبات، تقف الرياض اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما. يعني المرتزقة خرجوا من الحسبة. كان مالهم بيعكوا، كان مالهم خرجوا حتى المرتزقات. صح ما تقول اللزق أيوة اللزق. تقف الرياض اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما إنهاء الحصار على الموانئ والمطارات اليمنية، أو تجرع ضربات أشد عنفا وإيلاما. تحذر صنعاء من توجيهها للبنية التحتية والمنشآت الحيوية في عمق السعودية إذا ما استمر التعنت والحصار، وفق ما تشير تصريحات مختلف المستويات القيادية في صنعاء. وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، الرئيس مهدي المشاط، القوات المسلحة، وكلهم الشعب اليمني الذي فوض وخرج الساحات والميادين في خروج لم يسبق له مثيل إلا في المولد النبوي على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما قد نجحتش التسريبات قسما بالله. صور أقمار صناعية في التسريبات أيضا، صور أقمار صناعية تظهر أضرارا واسعة. مسرع بمصفات بقايك، تقدر تقول بقايك وانت مسنب. صور أقمار صناعية تظهر أضرارا واسعة بمصفات بقايك بعد استهدافه من قبل قوات صنعاء. تسريبات، تداعيات استهداف بقايق، صدمة في شريان الطاقة العالمية. تسريبات، ما قد نجحت.
2: بيني وبينك على ما بين بسرة تسريبات المفروض اليوم يوسعوا الحلقة عاد احنا نشي يفتحوا الديوان في إذاعة صنعاء يصلحوا البث ويقعوا أوادم بس يصلحوا الصوت الإذاعي

قول مفصل. ان انتم بتصعبوه ولا ما بتصعبوش؟ قبل ما اضحكم، وكالة بلومبرج الامريكية، انتم داري ما قالت؟ ما سربات؟ قالت أرامكو وزارة الطاقة السعودية لم ترد على طلبات التعليق بشأن تأثير العمليات من اليمن على المنشآت النفطية. يعني بتصلوبها وما ردت تجاوب، ايش سوي؟ تأكدوا بس هو صادق وقع عندكم؟ هو صدق دخلتوا مكان الولاد؟ وزارة الطاقة السعودية ما بتجاوبش، ومه وشركة أرامكو بكلها ما بتجاوبش للماء. لأنهم ما قدروش يدخلوا بسبب الحريق. كفي يردوا عليهم ويقولوا لهم أيوة صدق، ما قد قدروش يطفوا الحريق، عازب يدخلوا يبصروا الحريق ما فعل. والله ان شكلهم دخلوا مكان الولاد.

0: جماعتنا نغفل.
1: كنا في عمليات إسناد غزة، وقواتنا المسلحة المؤمنة المجاهدة سلام الله عليهم، حفظهم الله، نصرهم الله، أيدهم الله، بنساند غزة، وكان يجوا لنا متعرضين.
2: يا أخي يضربوا السعودية، يا أخي يا أخي يضربوا السعودية.
1: بنساند غزة هذا من نبل المواقف، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه المروءة، هذه القيم، هذه الأخلاق، هذا الدين، هذا الشرف، هذا العزة. وما كانوا المرتزقين يقولوا إيه مسرحية يا أخي، هم بيستغلوا غزة. كان استغلوها أنتوا وانصروهم يا عيال الكلب. لا تشوش الموقف الذي قمت به، ما دخل أمك، ما دخل أبوك، ولا ولا بعض المتعرضين.
2: يا أخي ضربوا السعودي، يا أخي
1: قد بنضرب اليهود، اليهود اليهودي، بنضرب اليهودي، بنضرب اليهودي. والمتعرضين والله
2: يا أخي ضربوا السعودي، يا أخي يا أخي ضربوا الإمارات، يا أخي
1: ده الحين بنضرب السعودية،
2: يا أخي ضربوا الإمارات، يا أخي يا أخي جحنك يا أخي.
1: ومولاه ومولى التافين، التافين من قبل ومن بعد، وهم هم هم هم. وإحنا بنواجه الغارات السعودية التي قتلت الأطفال والنساء واستهدفت فينا كل شيء، حتى الأجنة. الأجنة عادوا الله كذلك، عادوا الله بيتشكل في بطون الأمهات. استهدف هذا العدو السعودي، هم الذي مكنونا أن كنا وإن أصبحنا، على أساس أن احنا كنا عايشين في بريطانيا أيام الزعيم الهالك السارق القاتل المجرم الذي قتلته أعماله الخيانية، على أساس إن كانت صنعة مسقوفة وما يفتحوها إلا بالريموت، لا جاء مطر ولا تدخل الشمس، لا صنعة أو ما سقفها الزعيم. الله لعنة الله عليه من قبل ومن بعد، وعلى خبز وعجينة وعلى كل مقعمة ومقعي. وعادوا ينتظر من المرتزق والخون والعملاء الذي باعوا البلاد بالقلة والأسيس. أنا ضوء عليكم قبلهم بعد هنا تسريبة يا هو
3: حبت حبايب النوت تعصف بصاحب التاج.
1: 12 سنة وإحنا بنوضح ونقول هولا كذا وهولا فعلوا وهولا تركوا وهولا كذا، لا خبر ولا عل. اليوم بنستهدف السعودية، بتحرق السعودية، السعودية بتحرق بفضل من الله.
2: أخي اضربوا الإمارات، يا أخي يا أخي أين الراتب يا حوثي؟
1: هم هولكم بمنتهى السفالة والحقارة.
4: تسريبات

صور أقمار صناعية تظهر أضرارا واسعة بمصفاة بقيق بعد استهدافه من قبل قوات صنعاء. أظهرت صور أقمار صناعية اليوم الاثنين آثار أضرار واسعة داخل مجمع مصفاة بقيق عقب الهجوم الذي نفذته قوات صنعاء واستهدف المنشأ اليوم. وتبين الصور التي التقطت بعد الهجوم آثار حرائق واسعة داخل المجمع مع تضرر 4 من أصل 6 وحدات رئيسية لمعالجة النفط الخام. التكرير مصافي التكرير فضل من الله. وتبين الصور التي التقطت بعد الهجوم آثار حرائق واسعة داخل المجمع مع تضرر 4 من أصل 6 وحدات رئيسية لمعالجة النفط الخام، فيما خرجت وحدتان عن الخدمة بالكامل. يا قوة الله. بينما غطت رغوة إخماد الحرائق أجزاء من إحدى الوحدات المتضررة بما يشير إلى أضرار تشغيلية كبيرة. أتي لكم خبر، أنتوا عارفين قد بدوا يطوبروا في المحطات في جيزان، ها بس لا يخرج الخبر. أيوة في جيزان الوجع في الشرقية يبقيك، ها وبيطوبروا في محطات البترول في جيزان. وجع على شكل مثلث فلخ هو السعودية. بينما غطت رغوة إخماد الحرائق أجزاء من إحدى الوحدات المتضررة بما يشير إلى أضرار تشغيلية كبيرة. وتعد مصفاة بقيق إحدى أهم المنشآت النفطية في السعودية، إذ تتولى معالجة النفط الخام القادم من حقل الغوار. يعني يعدموه غوار في السعودية يجي ما يضحكك، يضحكك أنت. القادم، وتعد مصفاة بقيق إحدى أهم المنشآت النفطية في السعودية، إذ تتولى معالجة النفط الخام القادم من حقل الغوار قبل نقله إلى موانئ التصدير شرقا وغربا. سعما تقول التحويلة. وكانت تقول التسريبات، وكانت قوات صنعاء قد أعلنت عن استهداف عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة. قالت بيان وزارة الخارجية السعودية والناطق العدو جيش العدو السعودي، قالوا ما مشوا من اليمن، يجين من العراق. ها ساعات هيك هاللعب لو ما يلعبوا اثنين يخلوا يديها كذا وهم قفي ويضربوا يقول لبين لا يقول لا يمين ولا شمال، قال من العراق. مشو انتو اللي ضربتوني. هذا يدل على الارتباك والمسكع الذي جاء والصنجة الذي خلته يسوم. ونقل النفط من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة، وذلك ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية. بحسب تغريدة نشرها المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، على منصة إكس، ويأتي هجوم قوات صنعاء بعد يومين فقط من استهداف منشأة أرامكو في جيزان وينبع ضمن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار التي أعلنتها صنعاء في تصعيد يوسع نضاج استهداف البنية التحتية النفطية في العمق السعودي. تسريبات
الله سمعناها خير، يا الله سمعناها خير.

محمد بن سلمان اتصل لترامب وقال لها يا ما وما انفع. قال ما بالسلامة. قال ما بلا عندنا كذا بعض المشاكل عدت الى حرائق. قال وانا قد بين اقول من المتخاني هذا. قال لي ما علمت. قال انا قصت ان انتو بتبخروا عند عبد الصمد القرشي. قد ماشي اضحكم. داري ما قال له ترم. ما قال محمد بن سلمان. قال شوف تعاملنا مع مشكلة الحوثيين سابقا ودمرناهم أشد تدمير، وإذا تجددت مشكلتهم قد نضطر للتدخل مجددا. أنا أتحداك يا ترامب. محمد بن سلمان قال له أنا أتحداك. شلها من لساني. طبعا ترامب هو بيبيع الوهم ويرفع معنويات محمد بن سلمان، لأنه محمد بن سلمان رجع مالك يهنئ رئيس أول مرة أسمع به. ما قد شي رئيس انذر محمد بن سلمان رجع صاحب العنب أدران. قدم بيقولوا منين الحري. قال الصديق ما عم يسمعش. قالوا له منين الحريق. قال الغريق. الله غريق.

طبعا ترامب يطلق وعود فارغة لحلفائه، هكذا تعودنا عليه، ويركبهم مطر، يقول لهم مش أفعل وأفعل وأفعل، وبعدها بالأخير يفلتهم. فبالله عليكم، إن كان ترامب على قولته قال الحوثيين دمرهم تدمير، فإن كان تدميره للحوثيين نتيجة قدرتهم على استهداف أي نقطة في المنطقة بحرا وبرا وبدقة، فقد نستفيق على يوم تمتلك فيه طهران القنبلة النووية. وهو يطلع ترامب ويقول إن قد دمرها، ما حد يركن على كافر، على إبستيني، ما حد يثق في مجرم قاتل مغتصب القاصرات آكل لحوم الأطفال إلا واحد من عينته، هذا هو محمد بن سلمان.

وأقول لكم في حال أصر النظام السعودي على الاستمرار في عدوان وحصار على الشعب اليمني فإن أعمدة الدخان ستستمر بالتصاعد حتى يتحول نهار المملكة إلى ليلة ظلام. ورجعوا قلوا قال المعنى وما أقدروش يشوفوا النجوم حتى في عز الظلم. المسألة مسألة وقت فقط لا غير. وبيننا الأيام يا ريت

يا رجال يطلع العميد يحيى سريع ويقول قصفنا ضربنا خط إمداد النفط إلى ينبع، وتطلع وزارة الدفاع السعودية ويقول لك لا مو أنتم العراق. ما عاد باقي إلا العميد يحيى سريع يقول لهم رب الكعبة المحتلة إن إحنا قصفنا، والله ما هو العراق. وزارة الدفاع السعودية قالت أبدا مش وانتو، إحنا دارين منهم. إيش من ضعف، ما نزيد إلا حمد وشكر، والله ما نزيد إلا حمد وشكر، نحمده ونشكره ونسبحه ونستغفره، كن مع الله يكون الله معك.

0: ما الزمن
1: مواقف هزيلة في فلسطين، مواقف هزيلة أمام أمريكا يا رجل. السعودية مواقف هزيلة في غزة، مواقف هزيلة في فلسطين، مواقف هزيلة أمام أمريكا، مواقف هزيلة وهزيلة جدا في الداخل، قمع، سجون ملأة بالأحرار، هذا ما يقوله الواقع، ولست هنا أتقول على السعودية. فأي مثال هذا الذي تشير إليه؟ هل الشرعية قادرة أن تقف على قدميها بمفردها؟
2: هذا إعلامي بيكلم واحد من الشرعية، بيدافع عن شرعية الشرعية الذي دفن والتنبوع الشرعية في السعودية،
1: وتتوجه إلى صنعاء لتحريرها؟
2: كلا، يستحي على نفسك تقول قادمون يا صنعاء وأتحرروا صنعاء، ومواقف هزيلة مع العدو السعودي الذي انت راكن عليه، ومواقف هزيلة جدا جدا جدا. قال استحوا على نفوسكم، مو صدقكم، شوي قليلين حياة، انصبر.

عاجل عاجل. انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي النفطي بأمريكا لأدنى مستوى منذ 1983. انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي النفطي بأمريكا لأدنى مستوى منذ 1983. يعني 83 84 85 86 89 90. حازقه

بس ما حددوش هل هذا الانخفاض الاستراتيجي في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي هل هو بسبب حظر الملاحة السعودية من قبل اليمن أم بسبب الحظر الجوي على السعودية من قبل اليمن الذي حاصرته السعودية المحاصر بالأساس أم هو بسبب استهداف بقايق وينبع وجيزان أم بسبب إغلاق مضيق هرمز أم

تداعيات استهداف بقيق. تداعيات استهداف بقيق، صدمة في شريان الطاقة العالمية. صدمة، لكن صدمة.

لا يعد استهداف مجمع بجيج نفطي حادثا ميدانيا عابرا، بل هو ضربة مباشرة في صميم الشريان الأساسي لإنتاج النفط وتصديره. تكتسب هذه المنشأة أهميتها الفائقة من كونها المركز الرئيسي لمعالجة وتثبيت الخام القادم من كبرى الحقول، على رأسها حقل الغوار. قبل تدفقي عبر الأنابيب إلى موانئ التصدير شرقا وغربا. وعلى الصعيد التشغيلي، يؤدي تضرر وحدات المعالجة الرئيسية داخل المجمع، مجمع بقيق، إلى خفض كفاءة الإنتاجية وخلق عنق زجاجة حاد في سلاسل التوريد. هذا التعطيل يجبر إدارة القطاع النفطي على المفاضلة بين خفض مستويات الإنتاج مؤقتا أو اللجوء المكثف للسحب من المخزونات الاستراتيجية للوفاء بالتزامات الشحن والعقود الدولية وتجنب الانقطاع الحاد في الإمدادات. أما اقتصاديا، فتنعكس هذه التطورات سريعا على الأسواق العالمية من خلال حفظ قفزات في أسعار الخام فرضتها علاوة للمخاطر الجيوسياسية. وتتزامن هذه الارتفاعات مع صعود متزايد في أقصاد التأمين البحري. قالوا ضربتين في الرأس توجع، وما حظر جوي وحظر ملاحي بحري واستهداف ينبع وجيزان وبقيق. هذا ما عادش ضربتين. وأنا بين أقول ما معناه يجل والاقتصاد السعودي، دحين بيغنوا في سعودية شلوا لكم، ما يقولوا شلوا لكم ينبع مع الأراضي، شلوا لكم جايزا مع الأراضي. ألا أما

0: تتزامن هذه الارتفاعات مع صعود متزايد في أقصاد التأمين البحري على الناقلات والمنشآت النفطية في المنطقة، مما يرفع الكلفة اللوجستية الإجمالية لنقل الطاقة ويزيد الضغط على الاقتصادات المستهلكة. عسكرياً وسياسياً يعكس الاستهداف تحولاً لافتاً في قواعد المواجهة عبر التركيز المباشر، عبر التركيز المباشر. صور ومشاهد فظيعة وما هذا على عدو بالذكاء الاصطناعي ما له قد التوصل الحقيقية. يا حرقوا عيال إبستين. وعسكريا وسياسيا يعكس الاستهداف تحولا لافتا في قواعد المواجهة عبر التركيز المباشر على أكثر النقاط حساسية في البنية التحتية الاقتصادية، وهو ما يضع استقرار الطاقة العالمي أمام تحديات حقيقية ويدفع الدول المستوردة للتدخل الدبلوماسي والسعي لاحتواء التصعيد حماية لسلاسل التوريد والاقتصاد العالمي من الهزات المفاجئة. الهزات ولا الهزات؟ يوزع قال لك يهزوا.
1: أنت تريد وأنا أريد، والله يحكم ما يريد. الذي يمشي هو إرادة الله سبحانه وتعالى.

العجري يقول: السعودية انقلبت على خارطة الطريق، ورفع الحصار وصرف المرتبات حقوق غير قابلة للتنازل. اتهم عضو وفد صنعاء المفاوض عبد الملك العجري الاثنين النظام السعودي في جديد المواقع. اتهم عضو وفد صنعاء المفاوض عبد الملك العجري الاثنين النظام السعودي بالانقلاب على تفاهمات خارطة الطريق التي تم التوصل لها بينه النظام السعودي وبين صنعاء، في مقدمتها رفع الحصار وصرف المرتبات التي تعد حقوق أساسية للشعب اليمني ولا تنازل عنها. وقال العجري في منشور على منصة إكس إن رفع الحصار عن الموانئ والمطار وصرف المرتبات كان في مقدمة البنود المتفق عليها مع الرياض، موضحا أن تنفيذها تأجل مؤقتا بعد مشاركة اليمن في معركة طوفان الأقصى، وأكد أن تنكر السعودية لهذه الالتزامات يمثل انقلابا على ما سبق أن وافقت عليه، مشيرا إلى أن موقف السعودية يستند إلى تقديرات خاطئة ورهان فاشل على خروج اليمن من الأحداث غير قادر على المطالبة بحقوقه.

وزارة الدفاع. وزارة الدفاع تفضح عجز الرادارات السعودية وتحذر على الرياض إنهاء الحصار ودفع الثمن.

اليمن أبدى صبرا طويلا طوال السنوات الماضية تجاه خروقات الطرف السعودي خلال مرحلة خفض التصعيد. هذا الصبر له حدود ولن يستمر أمام المماطلة والتصعيد. على العدو السعودي أن يحترم سيادة اليمن واستقلاله وزارة الدفاع، وأن يتحمل التبعات الكاملة لأي خروقات أمنية أو عسكرية أقدم أو يقدم عليها.

وزارة الدفاع دعت الرياض إلى الإسراع في إنهاء الحصار المطبق على الشعب اليمني والفتح الكامل لكافة المطارات والموانئ وتسهيل حركة التجارة والمدنيين دون قيود.